ما زلنا في اختياراتنا الغنائيه وفي الاعادات. ويما يا غاليه اللي عرفناها في تونس بصوت سوليف وعرفناها كذلك بعده اصوات اخرى حتى من خارج تونس كيما نور مهنا غنتها امينه، غناها كذلك نور شيبا، شيماء هلالي، كذلك ألفة برمضان وغيرهم من المطربين اللي تفاعلوا ويحبوا برشا اغنيه امي يا غاليه كيما زاد اسمع عثماني وبرشا مغنيين. واحنا مش نسمعوها توا بصوت نجاة عطية.

0: مواصلين معكم لقاءنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، والآن صوت ناظم الغزالي لكل عشاق ناظم. تحية لكم الكل أحباء ناظم الغزالي.
1: من قوم عيد

أشكو القتيل لها

قلت أن الوجه يغلبك وقلت للنفس

عطشان ميه سقيل.

فولة فرجيني قدلها حلوة رويني على طول فرجيني. قالت لي روح يا مسيح، قالت لي روح يا مسيح.

الدل هيا حلوة رويني عطشان مية سجيني جد.

على طولك فرجيني قد لها حلوة رويني على طولك فرجيني قالت لي روح يا مدني قالت لي روح

عطشان ميه سجيني جدي.

طفولة فرجيني قد لها حلوة رويني على طول فرجيني قالت لي روح يا مسكين قالت لي روح يا مسكين.

0: صدق يقرا ده كله ونعيش سوا ونعيش سوا العمر كله في يوم وليلة ليلة ليلة
1: ليلة. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. تحت شعار تونس 26 و2000 طموح صناعي ونهضة جوية، ينتظم اليوم وغدا بالعاصمة المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات، ويوفر المنتدى فرصة للتداول حول ما يشهد القطاع من تطورات تكنولوجية كبيرة ومتسارعة وما يجابه من تحديات، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين مؤسسات أجنبية ونظيراتها من تونس تبحث فرص دعم الشراكة والاستثمار. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي تتراجع خلال جوان فورت إلى 5.3% مقابل 5.5% في مايو وأفريل و5% خلال مارس حسب مؤشرات معهد الإحصاء. تحت عنوان هندسة التعلم الذكي وفهم شخصية المتعلم وتصميم تجربة تعلمية مؤثرة، يتواصل للغد بالحمامات ملتقى صيفي تنظمه الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة، وتتخلله ورشات متنوعة في التنمية الذكية للتلاميذ وفي تصميم التجربة التعلمية عبر الذكاء الاصطناعي للمدرسين حسب رئيسة الجمعية ياسمين السكلي. العالم، وفي قراءة أولى الكنيسة الإسرائيلية يوافق على مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر سنة 23 و2000. يأتي ذلك وسط دفع المعارضة الصهيونية إلى تحميل رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو المسؤولية عن هجوم طوفان الأقصى، وذلك قبل نحو 3 أشهر من الانتخابات العامة. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: كيجي الليل تتبدل الأصوات، تبدأ

أم الأحسن غنات هذه صليحة في يا شادي الألحان. أحلى تحية لكم الكل اللي تابعوا فينا. باش نختموا بزوز أصوات مهمين، صوت نجاة الصغيرة وصوت محمد عبد الوهاب متى ستعرف، وثم أنا هويت بالعود. أجمل تحيات، نلتقي في مساحات إذاعية قادمة.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. إعلان نتائج مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية السيزيام عن طريق الإرسالية القصيرة، ونسبة النجاح تبلغ 35.66%، وقد تم توجيه 5317 من الناجحين إلى المدارس الإعدادية النموذجية. الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد تعلن أن الكميات المجمعة من الحبوب وطنيا بلغت لحد الآن حوالي 8.4 مليون قنطار، مقدرة نسبة تقدم موسم الحصاد 70%. من جهة أخرى، أكدت رئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب أن الأمطار الأخيرة تسببت في ظاهرة الغسل التي تؤثر على مظهر حبة القمح دون الإضرار بجودتها، وهو أمر لا يؤثر على سلم تعيير الحبوب. مبادرة تشريعية تقدم بها عدد من النواب في شكل مقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة. الوثيقة تنص على وضع إطار تشريعي يحدد المعايير الفنية والالتزامات الملقاة على عاتق الفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن إقرار عقوبات مالية وجنائية رادعة للمخالفين، مع منح الدولة دورا حيويا في مرافقة القطاع الصناعي وتحفيز على التحول نحو البدائل الصديقة للبيئة. في العالم، موقع أكسس الإخباري ينقل عن مسؤول أمريكي أن الحارس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل نحو سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. المصدر نفسه تابع عن سفينتين تجاريتين أصيبت بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات بشرية، ولم يصدر بعد أي تعقيب من طهران. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
3: هنا تونس، الإذاعة الوطنية. مستمعين الكرام، فيما يلي يرتل علينا المقرئ الشيخ منذر الجدي آيات بينات من سورة الحجر.

فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

فيها نصب وما هم منها بمخرجين.

عذاب أليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون.

وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.

واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين.

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب ليكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين

وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين

بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا

0: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ منذر الجدي آيات بينات من سورة الحجر. والآن يرفع أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: الحمد لله الذي أنار الوجود لطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قمر الهداية وكوكب العناية الربانية، مصباح الرحمة المزدانة وشمس دين الإسلام، أنت ولاه مولاه.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. على ورق الورد.

0: اكتب له
1: على ورق الورد.
0: اشرح له الود اشرح له على ورق الورد ورق الورد ورق الورد اكتب له على ورق الورد.
2: مرحبا بكم مستمعينا الاعزاء في موعدنا الجديد المتجدد. مرحبا بكم في موعد للشعر والغناء، في موعد الأشواق وملتقى العشاق. والتقينا

حبيبتي يا وردة من ناري، هذا دمي أزرعه سنابلا من شارع لشارع ودارة لداري، لترتوي شواطئ المحاري وليستحم برعم في لجة الإعصار. حبيبتي يا وردة من ناري، حين يصير حبنا فراشة وسوسنة، تشرق روحي قمرا وتستفيق الأزمنة. حين يصير بيتنا مائدة للحب والسلام، ينهمر الورد على حقولنا ويهرب الظلام. قلت أصير نجمة سابحة في بحر ضوء أزرق، تنهل من رحيق زهرة ومن عبير الشفق. قلت أصير غابة ترشرش الأفياء تنضح الطيوب، أصير ما اشتهيت أن أكون فارسك المصون، وأن أكون سيدا تهابه العصور، تحلم فيه فتية القبائل، يحمل كفيه سيف الملك الظليل والمقاتل.

اقتربي مني، أطفئي لواعج اشتياقي، يا امرأة تسكن أحداقي، كوني معي ظلي وإشراقي، حبك يا حبيبتي لون آفاقي، فيك أرى عالمي البهيج وروعة الشباب والصبا وكبرياء العاشقين، فيك أرى زهو الحياة والإباء وصبوة العمر وأحلام السنين، فأنت مبتداي منتهاي، أنت صحوة الأمس وسر الخالدين. أحلم كل ليلة أن أقطف النهار من شفق الخدين، أحلم كل ليلة بالوجنتين وبالعينين، بالغسق الطالع من لحظين مقمرين. خالد الخزرجي.

صلاح لبكي هو ابن نعوم لبكي الذي رأس اللجنة الإدارية التي كانت أساس المجلس النيابي وصاحب جريدة المناظر. ولد في مدينة سان باولو بالبرازيل سنة 1906، ثم رجع طفلا مع والديه، فسكن بعبدات سنة 1898، وتلقى نصيبا وافرا من العلم في مدرستي الحكمة وعينطورة، ونال الإجازة في الحقوق من الجامعة اليسوعية في بيروت سنة 1903، وانتسب إلى نقابة محامي بيروت، وكان من كبار رجال المحاماة، وتزوج بالآنسة عائدة كساب ابنة الدكتور فريد كساب والأديبة سلمى صائغ، ورزق منها غلاما هو نعوم. ساهم في تأسيس جمعية أهل القلم، وكان أول رئيس لها. أغرم بالجمال وسحره، فأفصح شعره عن ذلك في جمالية نابضة في اللفظ والمعنى والمجرى، ونطقت العاطفة الإنسانية المثلى في كل مواقفه وجوانبه. نشر مقالات شتى في كثير من الصحف، وتوفي في بعبدات سنة 1955. من أثاره في النثر من أعماق الجبل ولبنان الشاعر، وفي الشعر أرجوحة القمر وسأم ومواعيد وغرباء وحنين، ولا تزال خطبه ومحاضراته ومقالاته تنتظر النشر. وفيما يلي صديقي المستمع نماذج من شعره، يقول: حبيبتي من نفحات الخلود ومن شذاها نفثات الورود، حسبي منها أنها في الوجود فلتملأ الآفاق نجوانا، نحن هدى أطيب ما كان، خيالها يظل أيامي يغمر بالأطياب أحلامي، وذكرها ترجع أنغامي يملأني شجوا وتحنانا، نحن هوى أطيب ما كان. ويقول في قصيدة بعنوان أنت: أنت طيب من الزهر لست من طينة البشر، أنت من دفقة الضياء على موجة السحر، نغم أنت واحد مفرد النهج والوتر، أنت لون لم ينسج الظن أحلى ولا أسر، إن مثواك بيننا غربة ساقها القدر، فإذا ترجعين يوما إلى عهدك الأغر ترجع الأرض بالأسى والصبابات والذكر، لم تصب منك غير ما يترك الظل من أثر، إن مثواك بيننا غربة ساقها القدر.

يقول صلاح لبكي في قصيد بعنوان سفر التكوين: هف الليل قومي نهز المنى بأرجوحة من ضياء القمر، ونفلت أحلامنا الراقصات على خفقات النجوم الغرر، فنسرح فوق فراش الغمام ونمرح تحت غصون الشجر، وتحملها زفرات النسيم فيعلق بالصبح منا أثر. خلقتك من خفقات القلوب ورف العيون وهش السحر، ومن بهجة الروض عند الربيع البليل ومن وشوشات السمر، فأنت من الحلم أنقى وأبهى وأنعم من لفتات الذكر، وإنك فوق بلوغ المنى ومرمى الخيال وظن البشر. سألتك: أما صبوت إلى سواي فتى؟ فاكتميني الخبر.

وفي قصيد بعنوان حلوتي يقول صلاح لبكي: يا حلوتي ويا غدي ويا مرارات غدي ويا أماني فؤاد حبكت لموعدي، لمنك صحو الحلم المرنح المزغردي، ومنك وهج الضوء واللون على الأفق الصدي، يطلع إما تطلعين الصبح أو لا يهتدي، فدتك روحي أنت من حبيبة للأبد، وددت لو أنك يا سمراء شيء في يدي، فأنت في استكانتي وأنت في تمردي، وأنت في شكي وإلحادي وفي تعبدي، أنت يقين في دمي وعلة التردد، رحماك يا حلوة من هم مقيم مقعدي، سمراء يا حلوة يا سمراء يا ملء غدي.

أنا جالسة إلى نافذتي أكتب إليك هذه الأسطر، ولا أعلم أين أنت. أنت بعيد عني، ولعل بيني وبينك شقة واسعة من الماء والفضاء. أرى الشمس وقد أوشك قرصها أن يختفي وراء الأفق، وهي تنثر التبر من أشعتها الذهبية. كنت أود لو أنها لم تكن مشرقة على هذا العالم، لأن ذلك أدعى إلى مؤاساة الحزين، ولأن في ابتسامتها شماتة بالقلب المنكسر، وما أوقعها عظة في النفس وهي واقفة تلقي على الكون تحية الوداع. لست ألومك لما جرى، ولكنني آسف لزهرة غرسناها فلما آن قطافها لفحتها ريح محرقة. إن الزمان هو الطبيب الأكبر أيها الحبيب، فهو سيشفيك من مرض الحب الذي ألم بك ردحا من الأيام، وربما لا تزال آثاره في زوايا قلبك الذي كان قبلا مسكنا لي. سوف يأتي يوم لا تذكر فيه من هذه التي تخاطبك الآن سوى شبح يتضاءل كلما مرت به الأيام، إلى أن تسدل عليه حجابا وتقذف به في هاوية الماضي. وما أرعب تلك الهاوية التي لا قرار لها.

منازل القمر. لأجل عينيك يحلو الصبر والسهر، ويورق الصخر أشواقا وينفطر، يبرعم الرمل في أرض الحجاز هوى لعاشق في بلاد الأرز ينتظر. نجوى، وأي وميض لاح في أفقي، ما كان لي منه لا علم ولا خبر. أضاء ليل كهوفي وهي حالكة، فشب في كل ليل مظلم قمر. ولامس الكرم والأشجار يابسة، فاخضوذر الكرم واحلولا به الثمر. تفجرت بي ينابيع وأودية، سالت وما مسها غيم ولا مطر. ترقرقت أعين كالفجر مشرقة بلون عينيك لم تحلم بها الصور. وكان حب كبير دام أمسية، وفي الصباح توارى الظل والشجر. ودعتها وهي من قلبي مسافرة، لا كنت في لغة العشاق يا سفر. وودعتني وفي خضر العيون أسا تكفكف الدمع في سر وينهمر. قالت أعود قريبا، وهي ترمقني بطرف مشتاقة يغتالها الخفر. عودي متى شئت، إني لن أقول متى، فقد أضرك مني الشوق والضجر. بي مثل ما بك، والأيام هاربة تلملم العمر لا تبقي ولا تذر. لا تحزني، ربما طال الفراق بنا، فحكمة الله لا يرقى لها البشر. سنلتقي ذات يوم بعد غربتنا، وليس آخر هذا العالم العمر. محمد ياسر الأيوبي.

تتواصل صديقي المستمع رحلتنا مع القوافي العاشقة، وتحديداً مع الحاء المفتوحة. يقول بشار الخوري: يبكي ويضحك لا حزناً ولا فرحاً، كعاشق خط سطراً في الهوى ومحى. من بسمة النجم همس في قصائده، ومن مخالسة الظبي الذي سنحى. قلب تمرس باللذات وهو فتى، كبرعم لمسته الريح فانفتحا. ما للأقاحية السمراء قد صرفت عنا هواها، أرق الحسن ما سمحا. غداة لوحت بالآمال باسمة، لان الذي ثار وانقاد الذي جمحا. ويقول الشاب الظريف: وبين الخد والشفتين خال، كزنجي أتى روضا صباحا. تحير في الرياض فليس يدري أيجني الوردة أم يجني الأقاحة. ويقول عبد الله بن قيس: تركت قلبي قريحا، لا أراه مستريحا، خيرتني بين أن أكتم سرا أو أبوحا. ولقد تعلم أني كنت بالسر شحيحا، أتقي الله وأخشى وأقي عرض الفضوحة. ونختم مع أبي تمام: لي حبيب عصيت فيه النصيحة، ليس سمحا ولا بخيلا شحيحا، كلما قلت قد رثى لسقامي، زاد قلبي بهجره تبريحا. إن في الصدر والحشى حروقات، بت منها يا صاحبي مستريحا، فأثبني من القطيعة بالوصل، وإلا فاردد فؤادي صحيحاً.

هذه صديقي المستمع مختارات شعرية قالها الشاعر أديب صعيبي في العيون. إن تبصري في الأفق نجما حائرا عطفت أشعته على الظلمات ورنت إليك فحاذري أن تغضبي، فالنجم مثلي تائه النظرات. موردة الخدين شهدية الثغر، مكسرة الجفنين ممشوقة الخصر، تميس بقد يحسد البان لينه، وتسطع مثل البدر في ليلة القدر. سامرت في ليلة رقت حواشيها جميلة كل سحر كامن فيها، الحور قامتها والورد وجنتها والسحر مقلتها والدر من فيها.

تهادى النور في الأفق وزغرد في الفضا الأزرق، ودمعي جد مندفقي وجفن حبيبتي غرورق. وبين المد والجزر على صخر الهوى الناتئ كتبت وأدمعي تجري سأذكر ليلة الشاطئ. هنا استفاق هوايا على جمال الصبايا، هنا تفتح قلبي واستيقظت مقلتايا، عيناي في مقلتيها وفي يديها يدايا. يا حبيبي حرمت طرف المنام، فلماذا هذا النوى وإلاما؟ أنت راشقتني سهام لحاظ، قل لعينيك أن ترد السهام. عندما جفنك السقيم رماني نظرات حسبت فيها ظراما، نظرة فابتسامة يا غرامي، كنت في البدء نظرة فابتسامة، فخفوقا بين الضلوع، فوجدا فدموعا من المآقي سجاما. يا حبيبي قد كنت نورا لعيني، وعن النور رقة تتسامى. يا حبيبي إذا قضيت وهالوا فوق تابوتي الحصى والرغامة.

Maraia. لا تكون المرأة في فضائها الحقيقي إلا عندما تكون أماً، وإن امرأة ليست أماً هي كائن ناقص ومفقود. بلزاك.

الأمومة والمحبة الحقيقية شعل مطهرة لكل شوائب قلب المرأة. بوموم. ما من لذة تضارع عند امرأة عاشقة لذة إخلاصها وعذابها في سبيل محبوبها. بومون.

0: على ورق الورد، برنامج من إعداد أحمد عامر.
1: تقديم مفيدة زهاج.
2: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
3: للناس الكل.
4: يا رب، لولا هذا البحر المحيط لمضيت في البلاد مدافعا عن دينك ومقاتلا من كفر بك وعبد غيرك. عقبة بن نافع. عقبة بن نافع مسلسل عن تاريخ الفتح الإسلامي بالمغرب. تأليف عبد الحق حموش. ضبط الصوت أحمد الجوهري وعزيز محمد. إخراج مصطفى المحمدي.

0: شاكر.
1: نعم،
0: الذي تذاكرناه وحفزتني على المضي فيه شيء لم يستغلق علي ولا فاتني مبدأه، إنما احترت بشأن من أسند له القيام به. إن في معيتي رجالا ورجالا، ولكني أرهب أن لا أجد بينهم من تطمئن نفسي إليه فيه. إن الرجل يخدمك بالرأي ناصحا، وإن الرجل يخدمك بالسيف مقاتلا، ولكن عندي أمر يحتاج بعد كل ذلك إلى من يخدمني بالتقوى والفقه في الدين.
1: لتدرك نعمة الله سيدي عقبة، أو يعز عليك رجل كهذا؟ إن لم يكن هنا فكلمة إلى الحجاز أو الشام أو العراق وتنحل العقدة.
0: لا لا، ليس إلى هذا الحد. قلت إن ببعيتي رجال ورجالا، ولكني هنا أطلب فضيلة أولا، وأطلبها في منتهى كمالها ثانيا. أطلب رجلا، هذا شرطي فيه، والمسألة إلى هنا لا عقدة فيها. إنما العقدة هي أن تطيب نفس من أختاره.
1: الأمير يتحمل بالذب عن صالح الإسلام، وكان بذلك مسؤولا، فمن الواجب أن يطاع.
0: كذا؟
1: مفروغ منه يا سيدي، الطاعة واجبة.
0: حسنا، هيا بنا يا شاكر. أقول لك إني اخترتك أنت فيما عزمت، وسأشهد جمهرة المسلمين على ما اخترتك فيه. هيا بنا.
2: هيا.

0: يا قاضي قتل عادل شاكر وليكن شاهدا فيه كل من حضر هنا.
1: أمرك. بسم الله، هذا عبد الله المجاهد في سبيل رضا، عقبة بن نافع بن عبد القيس الفهري إلى تابعه شاكر، الله وليه. فإن الأمير قد رأى من سعة أرض السوس وكثرة ساكنتها وبعد مسافتها ما أجرى في الخاطر نصب رباط يكون إليه مرجع أهلها في شؤون جهادهم ديناً ودنياً،

0: إن قصرت في ذلك فالله حسيبك، وإن عصوك في حق استعين عليهم بمن أطاعك من المؤمنين إلى أن يقضي الله بينك وبينهم. اجعل جهادك شاملاً يرعى حق المعبود ولا يهمل في النصيحة لمعاش العبد، فأكثر من حفر الآبار واجتهد في استنباط الماء، واجعل الإسلام في أعين الناس بساط أعمار، كل ذلك بما لا يقل عن قمع الذعار والمخوفين في الطرق. واعلم أنه تركك في بلد له الكثير مما في البلد الذي نشأت فيه، فلن يعينك التدبير ولن تقصر بك الحيلة. اجعل لك يا شاكر أذنا صاغية وعين لا ترقى على هذا الذي بجوارك من تخوم الصحراء، فإنها باب من أبواب المغرب لم يكن موصدا، ويقينا أنه سيزيد انفتاحا مع مر الأيام، فكن منه على بال ولا تهمل في ارتياده. فهذه الصحراء صلة بلدك الجديد بالزنج والسوادين، والإسلام كان وسيبقى للأحمر والأسود من الناس. وقبل هذا وبعده اضرب المثل من نفسك في كل ما يسمع الناس منك وكل ما تأمرهم بفعله، والله وليك.
1: أوصيت يا سيدي وسمعت عاقدا العزم على أن أطيع، فبرحمة من الله ما أنال من توفيق، وبرجاء فيه ما أحجب من زلل. هذا غرس لك السبق إليه، فليأجرنا الله على ما يؤتي من ثمار، وإن يحدث من خطأ أو نسيان فحسبك مني عذرا قول نبينا رفع عن أمة الخطأ والنسيان.
2: سيدي عقبة، سيدي عقبة، البدار البدار يا سيدي عقبة.
3: أمسك عليك صبرك، ما الحدث؟
2: هو يا سيدي ما لابد أن تسمعه. لحظة. نعم، المعذرة يا سيدي، المعذرة. أولا فإني مأمور أن أتكلم معك على انفراد.
3: قل معي، قل.
2: فرق سيلة في عدد من رجاله. أجل، كسيلة ومعه بعض رجاله تركوا الجيش خلسة.
3: تركوا الجيش؟
2: هذا ما أمرني صاحب الخبر بإبلاغك إياه.
3: ما هذا؟ ولم يعلم بهذا سوى الآن؟
2: قال لي إنه عرف بذلك حين ذهب يتفقده.
3: إذن كان الرجل بعيدا عن جناحه من الجيش.
2: كان ضمن بعض رجاله في مهمة مما جرت به العادة، مهمة اقتضت بعده لبعض أميال.
3: هذا هكذا انتهز الفرصة والظن أنكم يئس من اللحاق به، ها؟
2: لا يبدو هذا، لا يبدو هذا يا سيدي، إنما هو صاحب الخبر رأى أن يسمع منك ما يفعل.
3: حسنا، الحق بالمصلى ودلي أقرب رجالي.
2: أمرك.
3: هرب كسيلة، كسيلة، يا لله، هذا الرجل لم أعرف بصيرة ضربت بينها وبين الهداية حجب كبصيرتي. يغفر الله لك يا دينار، تركته لك بعد ولاية الأولى رجلا كغيره، فأفسدته بمضارات لم تكن لازمة ولا هو يصلح لها. نفخت له في بوق الغرور، يغفر الله لك، يغفر الله لك. ولكن هذا ليس غريبا بعد الذي ترامى إلي من تصرفاته، بل بعد نصائحه المسمومة في أحرج الأوقات.

0: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.
1: نفعك الله بالقرآن
0: بمنه سبحانه،
1: ونفع بك يا شاكر.
0: هو الهادي، آمين. من أنت يا بني؟
1: أوه يا سيدي، سواء أجهلتني أو نسيتني فأنا صاحب قديم.
0: على أي، لا لوم عليه. مرحبا بك في ضيافة الله هذه، اجلس.
1: بسم الله.
0: يبدو أنك مصبح بعد صرى ليل.
1: صرى ليال على الأصح.
0: وإلى هنا عن قصد؟
1: نعم.
0: وما جاء بك؟
1: جئت فيما من أجله دخلت ودخل كل مسلم إفريقيا. في علمي أن الأمير عقبة ندبك للإقامة هنا تجاهد وتعلم، فلما دخلت نفيس هذه قلت إنك وحدك تستطيع أن تدلني إليه. أنا أسمى شريح، خدمت السيد أبا المهاجر فالأمير عقبة، خرجت معه من القيروان، واقتدى نظره أن يبقيني في جهة من بلاد البربر الوسطى، وقد جئت في مهمة مما كلفت به هناك.
0: أما وقد كنت في القيروان فالآن إخال أنك لست غريبا عني.
1: أما أنا فكما قلت لك أعرفك ثم أعرفك، وإذا ذكرتني أعمدة مسجدها بشخص فإنما هو أنت.
0: غفر الله لك، غفر الله لك. أعمدة مسجد القيروان، نعم القيروان، هذا الذي قلته نفحتني منه ذكرى، وأنا مجزيك عنه ضيافة لا بأس بها.
1: ولن تسمع مني عذرا في هذا.
0: الآن لا، هيا هيا أيها الرجل الطيب، هيا، بيتي قريب، هو الملحق بالمسجد.
1: ولكن
0: قلت هيا هيا، هناك تستطيع أن تعتذر.
1: هذا من كرمك.
0: هيا.
2: كنتم مع الحلقة 18 من مسلسل
0: عقبة بن نافع.
3: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. في جلسة استماع بمجلس الجهة والأقاليم حول مشروع مخطط التنمية القادم، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يبين أن المشروع يتضمن برامج لتطوير الخدمات العمومية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي وتدعيم الاقتصاد الدائري وتثمين الموارد المحلية وتطوير السياحة البديلة وتحسين البنية الرقمية. وزارة النقل تقر إجراءات عاجلة لتسوية وضعية ميناء صقيرة تجاري في ولاية صفاقس، وتحدد سنة 27 و2000 لانطلاق أشغال تطويره. الجامعات التونسية تستعد لإدراج مادة كفاءات الدراسة Study Skills بصفة إجبارية ضمن جميع مسارات الإجازة. قيل الغد تواصل التسجيل الإلكتروني عن بعد لاجتياز مناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والتحاق تلاميذ رياضيين نخبة بالمعاهد الرياضية سنة الدراسية القادمة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية paron.education.tn. وزارة الفلاحة تخصص 38 ضيعة دولية على مساحة 17,000 هكتار لفائدة الشركات الأهلية. بداية من اليوم تونس تحتضن المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات في دورة خامسة شعارها تونس 26,000 طموح صناعي ونهضة جوية. في العالم المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يعلن حال اللجنة الطوارئ الحكومية تمهيدا لنقل المهام الإدارية وإدارة الحكم في القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارته، وإسرائيل تعتبر ذلك تضليلا من حماس وتشدد على ضرورة نزع سلاح الحركة. في الرياضة، ومنذ قليل على ملعب لومنفيلد في مدينة سياتل الأمريكية، بلجيكا تنهي مغامرة الولايات المتحدة في مونديال كرة القدم برباعية مقابل هدف في الدور الثمن النهائي للمسابقة، وتلاقي إسبانيا في ربع نهائي، مباراة شهدت الكثير من الجدل قبل إقامتها، وذلك عقب قيام الفيفا برفع الإيقاف الصادر ضد أحد اللاعبين الأمريكيين رغم حصوله على بطاقة حمراء خلال لقاء المنتخب الأمريكي ضد البوسنة والهرسك في الدور 32، وذلك بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
6: سيدتي مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
4: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
7: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا فردا.
4: ساعة من زمان.
8: لا انت شو يا نعمه، اقرب شويه وقت لي باش تغني من قرار. قرب فمك للميكرو.
4: ساعه من زمان مع انتصار المانع.
9: يعطيك الصحه يا
4: ساعه من زمان.
10: اهلا وسهلا بكل مستمعي الاذاعه الوطنيه. سويعه من زمان نستدعاكم فيها الرحلة مع ذكريات، برامج وأصوات سمعناهم عبر أثير إذاعة الجمهورية التونسية. مانيش باش نزيد نفسر برشا، توا تكتشفوا البرنامج من حلقة لحلقة. احنا في انتظار تفاعلكم معنا عبر صفحة الإذاعة الوطنية وإلا صفحة انتصار المانع على الفيسبوك. غناية ونرجعوا.

0: إذاعتنا إذاعتكم إذاعة الجمهورية التونسية.
1: إذاعتنا إذاعتكم أم البدايات واللي معاها بدت الحكاية، ومتعة الاستماع ما تكون كان مع برامج الإذاعة الوطنية. من أكتوبر 1938 انطلق صوت التاريخ والمعاصرة، وإحنا باش نسترجعوا معاكم جزء صغير من أرشيف كبير تحافظ عليه المؤسسة ضمن خزينة الإذاعة التونسية.
2: ذكريات إذاعية،
3: درر من خزينة الإذاعة،
4: أسفار بلا جواز. إعداد نور الدين بن عمر، تقديم حماد الجزير.
5: مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: في برنامجنا هذا الكمانجاتي سي رضا القلعي،
7: محمد عبد العزيز العقربي،
8: خميس ترنان،
6: وترالي سي علي الرياحي بدع في التلحين.
9: أنا شخصية تجمي
10: الشيء بالشيء يذكر.
11: إعداد مصطفى خريف.
12: عقد عقيق ومن العتيق. إعداد وتقديم سحنون مختار.
13: أمر يتعلق بربط حياتي بحياة ليلى بنت عمي محمود
14: في دار عمي سعلان.
15: سناب
16: يحكيوا على واحد حطاب
17: برق الليل.
1: البداية اخترت تكون مع الإعلامي القدير خالد التلاتلي.
0: إذاعتنا إذاعتكم إذاعة الجمهورية التونسية.
1: خالد التلاتلي كان فارس من أعظم فرسان الإعلام الثقافي، خدم صحفي مخبر ومحرر مقالات في الصحافة المكتوبة، والتلمذ على يدين المرحوم الهادي العبيدي، ونشر زادة في مجلة الإذاعة والتلفزة لقاءاته مع أعلام الترب، وخاصة الحوار الخالد مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم وقت زيارتها لبلادنا في شهر جوان 1968، إلى جانب سلسلة من اللقاءات مع مجموعة كبيرة من أهل المغنى، اختمها بعميد الموسيقيين التونسيين وشيخ الفنانين محمد التريكي، إلى جانب نعمة وعليا ورضا القلعي وحسيبة رشدي. وتولى الإعلامي خالد التلاتلي خطة المسؤول الإعلامي المكتب الأمم المتحدة في تونس بعد ما حقق نجاحات كبيرة في إدارة دار الثقافة ابن رشيق، ومن أهم حفلات التكريم اللي نظمها كانت مثلا لعبد العزيز العروي وعثمان الكعاك والهادي العبيدي ومحمد المرزوقي ومصطفى خريف.
18: مستمعي الأصدقاء، مساء الخير. بعد دقائق يصبح المسرح الأثري الروماني الجميل بقرطاج ملتقا دوليا يتبارى فيه ما يقرب عن 20 بلدا ضربوا موعدا بتونس للمشاركة في حركتها الثقافية الصيفية. بعد قليل يعلن عن افتتاح المهرجان الدولي الخامس للفنون الشعبية الذي يتسم هذه المرة بوفرة المشاركين، والذي نرجو بل نعتقد أن المستوى سيكون متماشيا، وهذا الملتقى الذي سجل اسمه في قائمة النشاطات الفنية التونسية الكبيرة.
1: الإعلامي والمخرج والمنتج الإذاعي والتلفزي خالد التلاتلي من مواليد ولاية نابل لنهار 24 مارس 1937، وغادي يقرأ المرحلة الابتدائية ثم انتقل للعاصمة ودرس في معهد الصحافة، ثم واصل تكوينه الأكاديمي في مركز تدريب الصحفيين في باريس. بعد ما رجع لتونس بدأت مسيرته المهنية كمقدم أخبار، وعام 1964 التحق بالإذاعة التونسية وأنتج عدة برامج ثقافية وكان عنده صوت مميز. عام 1967 تولى الصحفي خالد التلاتلي إدارة دار الثقافة ابن رشيق، وفيها أسس وأشرف ونشط عدد كبير من التظاهرات الثقافية والفنية.
19: أحداث الأسبوع، برنامج نستعرض فيه أبرز الأحداث القومية والعالمية في أسبوع.
20: سيداتي سادتي، أسرة البرنامج:
21: محمد دمق، خالد التلاتلي،
20: صالح شبيل،
22: وعبد العزيز الرياحي،
20: تحييكم وتتمنى لكم أسعد الأوقات.
23: مواعيد إنتاج أبو سمير.
24: نصر الليلة
18: مع الفنان الممثل الإذاعي والمسرحي والتلفزي محمد الدرجي.
2: على بركة الله نستهل الحلقة الأولى من برنامجنا الجديد اللي مش نحاول نسلط فيه فضل أراء المواطنين، أي فضل أراكم، عدة أضواء على مسائل ومشاكل تعالج وتخالج أذهان الناس.
8: كلمتين برك في خالد قال لك يعجبك شي برامج التلفزة. أنا يظهر لي وسامحوني في الرأي هذا يمكن ما يعجبش بعض الناس، اللي يظهر في عشاشة متاع التلفزة إذا كان ما ينقبهاش وما يعملش فيها حادث ما للوحش يصلح لك.
9: يسعد الإذاعة والتلفزة التونسية أن تلتقي ولو في لحظات بسيدة الغناء العربي أم كلثوم في بيتها بالقاهرة.
18: لما نسمع هالحس هذا نعرف أن بابا عزيز سي عبد العزيز العروي معنا، أو هو مش يسمعنا.
14: معناه سيداتي سادتي آنساتي السلام عليكم.
15: أنتم والميكروفون وسيد الطيب المهيري بإضاحية المرسى الغناء.
17: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: من بين أهم وأشهر البرامج اللي قدمها خالد التلاتلي في الإذاعة الوطنية برنامج فن وثقافة، واخترت لكم مسمع من حوار مع الفنان كارم محمود اللي زار تونس أكثر من مرة، وتبث الحوار نهار 15 جويلية 1969.
0: إذاعتنا إذاعتكم إذاعة الجمهورية التونسية.
22: فن وثقافة مع خالد التلاتلي.
23: مستمعي الأصدقاء مساء الخير، موعدنا هذا المساء مع

0: طبعا شط الهواء هو كير محمود اللي رحبوا به في تونس مرة ثانية، وهو يزور تونس في نطاق جولة فنية مع شهرزاد وغيرها من الفنانين والفنانات الشرقيين. سي كارم، طبعا هذه ما هيش المرة الأولى اللي تزور فيها تونس. لا، تحدثنا في كلمات على الزيارات الأخرى أو الزيارة الأخرى اللي قمت بها لتونس.
1: الواقع أنا كانت أول زيارة لي كانت في عام 1956 لما تونس أخذ الاستقلال حديثا، وجينا لنحتفل بالمناسبة العظيمة دي. وتاني مرة جيت سنة 61 وكان معايا المطربة فايزة أحمد، ثم المرة الثالثة مع نجاة الصغيرة كان في عيد المرجان تبرقة، وعدت مرة رابعة لإحياء حفلات في حمام الأنف وبلاد أخرى، ودي خامس مرة.
0: يا مرحبا بك، يعني أصبحت تونسي أو ما يشبه إلى تونسي.
1: طبعا إحنا بنعتبر تونس وطننا الثاني لا شك يعني.
0: شكرا أستاذ كريم محمود. فماشي أغاني جديدة فرضت بها نفسك من جديد واكتسبت بها تجاوب الجمهور سواء كان في تونس أو خارج تونس؟
1: قطعا الفنان لازم يكون عنده أغاني جديدة باستمرار، والحقيقة أنا بسمع الشعب التونسي حاليا مجموعة من الأغنيات الجديدة، واللي أرجو إن شاء الله أن أقدمها للإذاعة التونسية كهدية علشان يزعوها برضو في أوقات مختلفة. من هذه الأغنيات الجديدة أغنية اسمها الدلوعة، وممكن سمع سيادتك جزء منها.
0: تفضل.

0: طبعا الدلوعة هي كريمية محمودية في طبعه وروحه الفنية المعروفة.
1: شكرا.
0: أيوة بجانب الدلوعة
1: في يا سيدي أغنية اسمها بمشي أكلم روحي.

0: شكرا. هل أغاني هذه وغيرها لا شك عندك أخرين؟
1: طبعا يعني موجود كل شيء.
0: أيوة. مش تقدمها وتقدم فيها في حفلاتك في تونس في مصر؟ النشاط الفني متاعك اللي تقوم به غديك متمثل في أي ميدان وفي أي نوع؟
1: والله أنا نشاطي الفني حاليا قاصر على ثلاث حاجات: الإذاعة والتلفزيون ثم المسرح الغنائي. المسرح الغنائي اللي هو بيقدم أوبريتات غنائية، ويكاد يكون المطرب الوحيد اللي بيقدروا يعتمدوا عليه في أداء مثل هذه الألوان هو أنا. ليه؟ لأن المسرح الغنائي دايما لما بيقدم عروضه ما بيحتاجش لأي ميكروفون، لازم يكون الأصوات مباشرة منها إلى ودن المستمع رأسا على طول.
0: صحيح.
1: فالحمد لله يعني الصوت قوي
0: وانت تختص فيها
1: وبيقدر يسمع آخر كرسي في الصالة بدون ميكروفونات.
0: ألوان الأوبريتات اللي تقدمها ومواضيعها يعني؟
1: أنا قدمت حوالي 5-6 أوبريتات، منهم 2 للموسيقار المرحوم سيد درويش، ومنها العشرة الطيبة، ثم الباروكة، والملحن المعاصر حاليا الأستاذ أحمد صدقي قدمت له 2 ليلة من ألف ليلة، ثم البيرق النبوي.
0: مش ألف ليلة بتاع أم كلثوم؟
1: لا، حاجة من تاريخ القديم يعني.
0: نعم.
1: وأخيرا عملنا حاجة اسمها هدية العمر، أوبريت هدية العمر، دي كانت من تلحين الأستاذ محمد الموجي، وكان فيها حوالي 21 لحن.
0: كويس.
1: طبعا قمت بأداء أكبر مجموعة ممكنة من الألحان دي بجانب مطربة حديثة اسمها ليلى جمال ومجموعة الكورال والأوركستر.
0: الأوبريتات يعني فيهم إقبال ونجاح في القاهرة وفي مصر عامة؟
1: بدون شك في إقبال، وللأسف
0: نوع الجمهور اللي يقبل على الأوبريتات هذا من الشباب وإلا من الشيوخ؟
1: والله جميع الطبقات، لأن الأوبريت بيبقى فيه جميع الألوان، الغناء والرقص والفكاهة والتمثيل وكل شيء، فقطعا جميع الألوان دي بتعجب كل الأذواق. وبعدين ده عمل ما بيحصلش إلا كل 2-3 يعني، ولذلك الناس كل ما بيعرض بيروحوا يشوفوه يعني وهم متشوقين إليه.
0: شعورك لما استقبلك من جديد جمهور تونس هالمرة هذه؟
1: والله وشعور مش غريب يعني، الجمهور التونسي معودنا دايما بحسن الاستقبال والكرم في الضيافة والسمع الممتاز يعني. أنا بعتبر الشعب التونسي سميع من الدرجة الأولى وسميع بأدب، عندنا في لغة الموسيقى سميع بأدب يعني بيفهم فين الوقت اللي بيقدر يشجع فيه والوقت اللي بيقدر يصفق فيه وكل المسائل دي يعني.
0: شكرا أستاذ كارم محمود.

0: مستمعينا مستمعاتنا، أنتم برفقة الإذاعة الوطنية التونسية.
1: نواصل الحوارات اللي أجراها كرم محمود في تونس، احنا توا مع الجمهور من خلال برنامج اسألوني لعبد العزيز العبيدي.
2: الو
3: الو
2: استاذ كرم محمود.
3: ايوه
2: اهلا وسهلا، مرحبا بك في
3: أهلاً
2: تونس.
3: اهلا بك يا فندم.
2: رشيدة من تونس.
3: اهلا بالاخت رشيدة.
2: باش نسألك بعض اسئلة استاذ.
3: اتفضلي.
2: هل شاركت في التمثيل الغنائي؟
3: طبعا. انا شاركت في حوالي 5 أوبريتات غنائية، منها العشرة الطيبة والبروكة للموسيقار الراحل سيد درويش، ومنها أيضا ليلة من ألف ليلة والبيرق النبوي، وأخيرا هدية العمر تلحين الأستاذ محمد الموجي.
2: هل لحن لك الأستاذ محمد عبد الوهاب؟
3: للأسف ما التقيناش مع بعض في عمل فني، إنما جميع الملحنين عندنا في القاهرة لحنوا لي ما عدا الأستاذ عبد الوهاب.
2: ما هي أفضل الأصوات الغنائية المفضلة لك؟
3: طبعا ست الكل السيدة أم كلثوم.
2: هل تنوي أن تغني لشعراء تونسيين؟
3: والله أنا يسعدني جدا، أرجو أن إن شاء الله يعني يكون لي الحظ السعيد وأغني لأحد شعراء التونسيين قريبا إن شاء الله.
2: بارك الله فيك.
3: شكرا
2: أستاذ.
3: شكرا.
4: ألو
3: ألو أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
4: مساء الخير.
3: مساء الخير يا أخي. والله أنا يعني كان في ترتيب حياتي والدي كان عايز يطلعني مقرئ، يعني أقرأ القرآن، ولكن هوايتي للفن خلتني أخالف أوامر والدي وطلعت مطرب، فإن ما كنتش عايز أكون مطرب يعني برضو كنت لازم أطلع مطرب يعني.
4: هل لديك هواية مفضلة؟
3: هواية مفضلة؟ الواقع أنا هوايتي المفضلة هي مشاهدة مباريات كرة القدم. وانا بشجع في القاهرة عندنا النادي الاهلي.

0: برنامجنا من خلاله نتعرفوا على روائع التسجيلات من حوارات، أغاني ولقاءات مع مشاهير زاروا تونس وحبوها، ومع برامج الإعلاميين خدموا الإذاعة وتفاناوا حتى يقدموا الأفضل والأرقى للمستمع اللي تعلق بالإذاعة التونسية وتبعها من جيل لجيل. فبنينا جسر تواصل وثقة وعشرة دائمة.
1: مستمعينا مستمعاتنا، أنتم برفقة الإذاعة الوطنية التونسية.
0: بعد شوية باش نحكيو على قصة المطربة شهرزاد مع تونس، لكن قبل اش قولكم نرجعوا بالذاكرة للألحان المميزة الخاصة برامج كانت مشهورة ويتبعها عدد مهم المستمعين. تتذكروا اللحن المميز البرنامج رياضة وأهداف تنسيق الحاج عبد الحميد رجازي؟

0: رياضة وأهداف. رياضة وأهداف، النقل المباشر للمباريات الرياضية. تنسيق عبد الحميد الرجاز.
1: اللي مازال يتفكر المجموعة وفريق العمل اللي كان مع الحاج عبد الحميد الرجاز يبعث لنا على صفحة الإذاعة الوطنية وإلا صفحة انتصار المنا على الفيسبوك.

0: توا نمشي والعام 1995 وشارت برنامج فنجان شاي للإعلام الكبير وواحد من رواد التنشيط في الإذاعة الوطنية البشير رجب.
1: فنجان شاي.

0: فنجان شاي كل خميس مع البشير رجب.
1: سيداتي وسادتي، إلى أن يحين موعد الفقرة الموالية نبقى مع هذه الأنغام.

0: كنا نسمع في جزء من أغنية أحبي اسمك للمطربة شهرزاد، اسمها شفيقة محمد السيد. بدايتها الفنية انطلقت عام 1947 في أوبيرات العشرة الطيبة مع الفنان كارم محمود، ثم شاركت في أفلام سينمائية، وفي أوائل الستينات بدأت في تقديم الحفلات وكانت تتمتع بصوت قوي وجميل. زارت شهرزاد تونس، وفي خزينة الإذاعة لقاء ممتاز جدا مع الإعلامي خالد التلاتلي في برنامج فن وثقافة، وهو بتاريخ 23 ديسمبر 1968.
1: فن وثقافة مع خالد التلاتلي.
2: مستمعي الأصدقاء، مساء الخير، يسعدنا الليلة أن نلتقي ب
3: عسل وسكر عسل، عيون حبيبي عسل، ضحكة حبيبي سكر، وانت حبيبي يا حلو يا سمر يا حلو.

0: شكرا عسل وسكر، أي شكرا شهرزاد اللي أبت إلا أن تقدم نفسها بهذه الأغنية الشعبية المعروفة عن أحباء فنها. شهرزاد حللتي بتونس، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك يا فندم، وأنا سعيدة جدا، وأولا كل سنة وأنتم طيبين جميعا، وأنا سعيدة جدا اللي هغني في وسط شعب تونس العظيم، ودي ده طبعا مش أول مرة يعني أنا باجي
0: هذا
1: تونس.
0: اللي حابين نقول لك، نجم نقول بكونك أصبحت تونسية.
1: تونسية لأني رابع مرة دي أنا أجي فيها تونس.
0: ذكرنا في كلمات يعني الزيارات الأخيرة.
1: أيوة، أنا طبعا أول ما ابتديت جيت تونس جيت تقريبا سنة 61،
0: أيوة،
1: وبعدين تاني مرة جيت 65، وبعدين تالت مرة في كان 67 في عيد المرجان في تباركة، ودي بقى

0: لكن انا دلوقتي ابتديت بغني الاغاني التقيلة والاغاني الخفيفة،
1: معناها تقيلة.
0: يعني مثلا عسل وسكر دي من الاغاني الخفيفة يعني. فعملت طبعا كذا قطعة خفيفة وتقيل، يعني الواحد بيمشي مع الجو، في شعب يحب الحاجات التقيلة وفي شعب يحب الحاجات الخفيفة، فأنا برضو يعني حبيت أتطور مع الجو في الأيام دي، بغني خفيف وبغني تقيل برضو.
1: النوع الخفيف اللي تغنيه
0: يعني في أغاني خدتها جديدة هقدمها لشعب تونس العظيم، أغنية اسمها من فضلك حبة حنية، دي أغنية خفيفة، دي تلحين منير مراد، وفي أغنية كمان جديدة اسمها ليلتين ما بنامش، دي تلحين بليغ حمدي، وفي أغنية اسمها حبيته أنا حبيته، برضو دي من الأغاني الخفيفة يعني، دي لحن محمود شريف. وبعدين بقى في كدابين، كدابين دي من الأغاني التقيلة يعني، وفي ساعة واحدة اديني من وقتك ساعة، دي برضو من الأغاني التقيلة. وكمان عاملة أغنية كمان جديدة اسمها تونس الخضرة،
1: يا مرحبا.
0: بيقول لك يا سيدي أنا عاملاها مخصوص عشان تونس، فبتقول الأغنية أنا في مصر أحن لتونس الخضرة، وفي تونس أحن الأرض وادي النيل، وبين الاتنين أبات واصحى على الذكرى، على الأشواق تصحيني في عز النوم، هنا وهناك وطن عربي أصونه في عيني وفي قلبي.
1: شكرا.
0: العفو.
1: نجموش نعرف توا بجانب نشاطك الغنائي عندك شي أنشطة أخرى فنية سينمائية أو مسرحية أو
0: لا
1: غيرها؟
0: مسرحية طبعا، أنا يعني بميل للأوبريت والمسرح الغنائي أكتر من السينما، فأنا عملت حوالي 4 أوبريتات، أوبريت العشرة الطيبة للشيخ سيد درويش، وأوبريت اسمها ليلة من ألف ليلة، وأوبريت الباروكة، وأوبريت تانية اسمها ليليا عين، دي عملتهم الأوبريتات دي في مسرح الأوبرا في القاهرة. يعني أنا معروف عني في مصر إن أنا مغنية أوبريت، فأنا غاوية فعلا المسرح الغنائي أكتر من السينما. وإن شاء الله في أوبريت جديدة بنبتدي فيها، هنبتدي فيها بعد شهرين، والألحان بليغ حمدي.
1: شخصية شهرزاد الفنية المركزة اليوم كانت لها تأثيرات خارجية من طرف فنانة أو فنان تأثير يعني؟
0: التأثير اللي أنا يعني بتأثر، اللي أنا خلاني غويت الفن والموسيقى طبعا السيدة أم كلثوم، هي كانت السبب في إني أنا غويت الفن فعلا، لأني أنا بأعبد صوت أم كلثوم، وهو السبب اللي خلاني أنا بقيت مطربة.
1: رأيك في فن السيدة فيروز؟
0: طبعا صوت عظيم، أنا أحبها قوي لأن صوتها كده عامل زي البلبل.
1: هناك ممكن من يفكر بأن أسلوبك في أغانيك فيه نوع من الشبه بينه وبين أسلوب أم كلثوم في أغانيها.
0: ما أنا بقول لسيادتك، لأن أنا أول ما ابتديت كان كل اتجاه ليها هي، فطبعا يعني كل حفلاتها كانت دايما لازم اروحها، ففعلا انا يعني طلعت ان انا بقلدها في كل حاجه، كنت
1: في حركاتها
0: في حركاتها وفي لبسها، وفي يعني اعرف بتلبس ازاي، كنت اقلدها في اللبس واقلدها في الحركات بتاعتها وفي المغنى. وانا في الاول كنت بغني كل اغاني ام كلثوم، يعني اول ما ابتديت كنت بغني اغاني ام كلثوم كلها، وبعدين ابتديت بقى اغني الاغاني بتاعتي، لكن انا يعني لازلت ان انا
1: مقيدة
0: يعني فعلا
1: تنوي تبقى في هالقيود هذية وإلا تتخلص وتكسب شخصية شهرزادية؟
0: ما انا ليا شخصيتي طبعا في اغاني، ما في شك ان انا عملت طبعا شخصية ليا في الاغاني بتاعتي، لكن برضو من كتر حب فيها فبرضو مش قادرة أتخلص منها أبدا.
1: أعز أغنية بالنسبة ليك من أغانيك يعني؟
0: أيوة والله، هي يعني الأغنية اللي أنا بعتز بيها فعلا هي أغنية يا ناسيني، لأن دي الأغنية دي ليها ذكرى عظيمة، فأول ما ابتديت أغنيها في مصر جديد غنيتها بعد كده في تونس، وخدت سوكسي كبير قوي قوي، ونجحت نجاح عظيم، ففعلا يعني

0: يعني الأغنية دي هي السبب إن خلت هنا في تونس يحبوني، فأنا ما بنساش الأغنية دي لأنهم فعلا يعني حبوني عشان خاطر الأغنية دي.
1: مين اللي نساك؟
0: اللي نساني؟
1: ايوه شهريار.
0: شهريار.
1: شهرزاد ما نشوفوهاش كثير في الأفلام.
0: والله ما أنا بقول لستك، أنا شخصيا يعني اتجاهي أكتر للمسرح الغنائي. أنا عملت أفلام طبعا، عملت فيلم اسمه مسمار جحا أنا وكمال الشناوي، وعملت برضو فيلم كان أول ما ابتديت كنت لسه جديدة، فيلم أمير الانتقام بتاع أنور وجدي غنيت فيه، وغنيت برضو في أفلام كتير، لكن أنا يعني اتجاهي كله للمسرح، يعني لأن المسرح أصعب من السينما على فكرة. يعني السينما دي سهلة خالص، لكن المسرح أنت يعني قدام الجمهور
1: حي
0: وحي وبيشجعك، وطبعا في روح تانية خالص غير السينما.
1: نتمنى لك كل نجاح وكل التوفيق في حفلاتك بتونس، وموعدنا معك غدا بقصر الرياضة بالمنزه، وإلى اللقاء.
0: متشكرة أوي فن.
2: فن وثقافة مع خالد التلاتي.
3: إذاعتنا إذاعتكم، إذاعة الجمهورية التونسية.
4: شكر خاص للزميلات في خزينة الإذاعة التونسية ليلى الجلاسي في اختيار الأغاني، نجوى العربي ونسيم الماجري في إعداد المادة المسجلة، وانتصار المانع في الإعداد والتقديم. احنا نتلقاه في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. إلى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة من قسم الأخبار. الجامعات التونسية تدرج مادة كفاءة الدراسة بصفة إجبارية بداية من السنة الجامعية المقبلة. اليوم انعقاد مكتب مجلس نواب الشعب، وينتظر أن ينظر المجلس في عدد من المبادرات التشريعية وإحالتها على اللجان المختصة. وزارة الفلاحة تخصص 38 ضيعة دولية على مساحة 17,000 هكتار لفائدة الشركات الأهلية. تونس تحتضن بداية من اليوم المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات. المنتدى يوفر فرصة للتداول حول ما يشهده القطاع من تطورات تكنولوجية كبيرة ومتسارعة. وزارة النقل تقر إجراءات عاجلة لتسوية وضعية ميناء صخيرة، وتحدد سنة 2027 لانطلاق أشغال تطويره. في العالم، مقتل 4 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في جنوب لبنان. اندلاع النيران في ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف في مضيق هرمز. مجلس حقوق الإنسان يقر مقترحاً يندد بتصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض السودانية. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن نهاية الحرب في أوكرانيا باتت أقرب مما يتصوره الناس. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: عذب الكلام.

من الإذاعة الوطنية التونسية نصافحكم في هذا اللقاء بمعاني الأمل والجمال وحب الحياة.

أقبل الصيف، موسم النور والصفاء وسمار الليالي، ويقال إن طبعه طبع الشباب الذي هو باكورة الحياة، كما أن طبع الشتاء طبع الهرم الذي هو باكورة العدم. أما الشباب الذي هو باكورة الحياة فقد قال في مدحه أحد البلغاء: إن أطيب العيش أوائله كما أن أطيب الثمار بواكيرها.

روى الكاتب اللبناني رئيف الخوري أنه كان نادماً على قلة اهتمامه بدرس الحساب في المدرسة وانصرافه الكلي إلى الأدب والتاريخ، لكنه انقطع عن الندم إذ سمع يوماً أحد الأساتذة يسأل التلميذ قائلاً له: إذا كنت في غابة تصطاد الطيور وكان على الشجرة 10 عصافير فأطلقت بندقيتك وأصبت منها 3، فكم يبقى على الشجرة منها؟ أجاب التلميذ على الفور ودون تردد: المسألة بسيطة جدا، يبقى 7 عصافير، إنها عملية طرح بسيطة. وهنا ضحك المعلم وقال: يبدو أنك ماهر في الحساب، لكنك لست ماهرا في صيد العصافير. هل تظن أن العصافير تبقى على الشجرة حيث هي بعد أن تكون قد سمعت دوي الرصاص؟ فأجاب التلميذ الفطن وكان قد أدرك أنه تسرع في الرد على السؤال: لكني أيها الأستاذ استعملت في صيد العصافير بندقية كاتمة للصوت. أما الأديب رئيف الخوري فقد علق بقوله: لم تنقذ التلميذ براعته في الحساب، بل أنقذته سرعة الخاطر.

يوم مبارك على الجميع. هذا اليوم الجديد الذي نستقبله وإياكم، فمرحبا بكم حيثما كنتم.

هل ينبغي أن نكيف حياتنا لنخلق من وجودنا حياة جديدة مبتكرة؟ أم ينبغي أن نجاريها ونتبع نواميسها؟ أم ينبغي أن نهرب منها وننطوي على أنفسنا وتفكيرنا؟ هذه أسئلة ثلاثة في سؤال واحد، ولعل الإجابة التي نستفيد منها هي أن كل من وعى الحياة يدرك أنه لا يستطيع الهرب من الحياة، أي الهرب من نواميسها وصخبها. ومما لا شك فيه هو أن لنا في كل لحظة غاية نسعى إليها، فإذا بلغناها سعينا في الحال إلى سواها، وإذا حيل دوننا ودونها ننبذها على مضض، أو سلكنا إليها طريقا غير الذي سلكناه في البداية. وهذه الغايات كما يفيدنا ميخائيل نعيمة، هذه الغايات كبيرها وصغيرها وجليلها وحقيرها، هي بمثابة القطرات التي يتكون منها مجرى حياتنا، أو بمثابة الحلقات التي تتألف منها أيامنا وليالينا. وما الفارق بين ما ندركه منها وما لا ندركه إلا في المشاعر التي تثريها فينا كل منها. فحينما نشعر بالارتياح ولذة الفوز لدى بلوغنا أي غاية، ترانا نشعر بالانقباض ومرارة الفشل كلما استعصت علينا غاية من الغايات، فارتددنا عنها خائبين، أو كلما انقلبت علينا فبلغنا عكس ما نصبو إليه. لكن مما دعوناه فوزا يقودنا أحيانا إلى فشل، وما دعوناه فشلا ينتهي أحيانا إلى نصر مبين.

اشواقنا خلينا الدنيا تصدقنا واشتقنا وهديت اجواقنا.

يغلب البحر فيكتسي بالياسمين وأحياناً بالجواهر، فلا أحلى من هذه الغضبة المتلألئة. قليلاً من الصمت، يا صمت أغوار البحر، أسمع دبيباً في جوف محارة وهي على هيئة بنفسجة، لعل الفجر يتململ في سريرها استعداداً للانبثاق. لست أدري لماذا تلوح لي دائماً نجمة النهار كقبلة مشتهاة في الظن، خير حب وأبقى حب يزرع فيه الإنسان شرفه.

يا نشمة خمري دمعة نوح يا نشمة خمري دمعة

من الإذاعة الوطنية التونسية ما زلنا نستأنس بيقظة حضراتكم بأحلى الأنغام وأحلى الكلام. الأمس ليس سوى حلم، الغد فقط رؤية، لكن إذا أنت عشت اليوم بصورة جيدة فستجعل كل أمس حلم سعادة وكل غد رؤية للأمل. الحقيقة المجهولة هي أن الدقة في المواعيد هي الحياة للكون، فالكواكب تحافظ على الوقت المضبوط في دورانها، وكل كوكب وهو يدور حول الشمس يأتي إلى مكانه سنوياً في اللحظة المحددة تماماً. وهكذا في العمل، الدقة في المواعيد هي روح الصناعة، والتي بدونها جميع عجلاتها تتوقف. صديقي المستمع، إن الحياة لوحة شطرنج كبيرة، اللاعب فيها ضد الإنسان هو الوقت. الوقت يكون بطيئا جدا لأولئك الذين ينتظرون، سريعا جدا لأولئك الذين يخافون، طويلا جدا لأولئك الذين يحزنون، قصيرا جدا لأولئك الذين يفرحون، لكن لأولئك الذين يحبون فالوقت هو الأبدية. أربعة أشياء لن تعود: الكلمة المنطوقة، السهم السريع، الوقت الذي مضى، والفرصة المهملة.

0: الصبح نور نوره.
1: ضيفك من لا تعد عليه أيام الضيافة، فإن أنت عددتها فأنت الضيف له. جارك من جاورت قلبه. محبة لا تغفر تعيش باسم مستعار.

0: في زمان يا صباح الخير يا صباح الخير.
1: كنتم مع عذب الكلام.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ سمير الشوالي.
1: الحمد لله الذي بوأ من أحبه الكرامة وجعله في ظل عرشه يوم القيامة، ووالى عليه إحسانه وإنعامه، وأرشده لما يحقق له في الدنيا السلامة، وحذره مما يوجب في الآخرة الحسرة والندامة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بالخير رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي المستمعين حيثما كنتم، لكم منا أفضل تحية وأزكى سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، من أحب منكم أن يتذوق أجمل لذائذ الدنيا وأحلى أفراح القلوب، عليه أن يدرك أن العطاء الذي يسعد القلوب هو العطاء الذي لا انتظار فيه لمكافأة أو شكر. فهذا النوع من العطاء هو الذي يزرع السكينة في القلب ويزيل عنه الهموم. قال سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وإن مسرة الكرام في البذل والعطاء، ومسرة اللئام في سوء الجزاء. فالعطاء أيها الأحبة جود وكرم وإيثار يحتاج إلى رقي في الإنسان. وقد قدم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع صور العطاء، كيف لا وهو الأسوة الحسنة للمتقين. قال ابن المنكدر: سمعت جابر بن عبد الله يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكرمه صلى الله عليه وسلم وسخاؤه كان فياضا. وقد وصفته السيدة خديجة رضي الله عنها بقولها: إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وبعطائه هذا فإنه صلى الله عليه وسلم يقدم لنا المثال العملي لنحسن نحن الاقتداء. لذلك أيها الأحبة، فإن المؤمن المعطاء له أجر عظيم عند الله تعالى. فقد قال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أحبتي الكرام، إن العطاء ليس مجرد صدقة، بل إن إسعاد قلب حزين عطاء، وتفريج كرب عن مكروب عطاء، وإغناء عقل بالمعرفة عطاء، وقضاء حاجة معسر عطاء، وزيارة مريض عطاء، وإصلاح فاسد عطاء، ورفع ظلم عن مظلوم عطاء، وإرشاد ضال عطاء. فكل هذه الأنواع من العطاء تجعل أصحابها من المفلحين بإذن الله. قال سبحانه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن أعطى أحبتي أعطاه الله. أيها الأحبة الكرام، إن العطاء سواء كان ماديا أو عاطفيا أو علميا أو غيره، فإن فوائده عميمة وكثيرة. فبه يتحقق التكافل والتعاضد بين الأفراد، وبه

0: تحقق وحدة المجتمع وتماسكه، وبه يتعزز التواصل الفعال، وبالعطاء يساعد بعضنا بعضا على تحقيق معنى التراحم فيما بيننا. قال عليه الصلاة والسلام: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وإن هذه المعاني أحبة الكرام تتحقق فينا بالفعل الجميل والصدق في هذا الفعل. لذلك علينا أن نحذر المباهاة بأعمالنا أو المن بالعطاء على من احتاجه، فهذا مدخل لبطلان العمل. فقد نبهنا المولى سبحانه وتعالى فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فلنسابق الزمن أحبتي بعطائنا، لأنه كما قال الشاعر: لا تؤجل عمل الصالحات إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد. أيها الأحبة الكرام، إن العطاء من الصفات التي تجعل المسلم يعيش لذاته ولغيره وتكشف عن حسن معدنه. فالعطاء أحبتي ينمي فينا معنى الإقبال على كل خير والابتعاد عن كل شر، فهو يزكي نفوسنا ويكفر عن سيئاتنا. قال صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا كان ماء النهر عائد إلى البحر، فإن عطاءنا عائد إلينا، لقوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. جعلني الله وإياكم من أهل العطاء. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية: وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ سمير الشوالي.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: على أحلى بداية الحكاية
1: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
1: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. بداية من السنة الجامعية المقبلة، الجامعات التونسية تدرج مادة كفاءات الدراسة بصفة إجبارية. مجلس الجامعات يصادق على رفع عدد مسارات وعروض التكوين الجامعي للإجازة الوطنية إلى 1191 مساراً سيدخل حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل. تقدم موسم الحصاد على الصعيد الوطني بنسبة 70% وفق الإدارة العامة لديوان الحبوب. وزارة الفلاحة تعلن استكمال أعداد القائمة الأولى للضيعات الدولية الفلاحية المقترح عرضها للكراء لفائدة الشركات الأهلية. تونس تستضيف اليوم وغدا المنتدى الدولي لصناعات مكونات الطائرات تحت شعار تونس 2026، طموح صناعي ونهضة جوية. ولاية أريانا تفتح باب الترشح للحصول على رخص ممارسة نشاط النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارات الأجرة تاكسي جامعي، وذلك بداية من تاريخ 17 من أوت القادم. في العالم، حركة حماس تعلن حل حكومتها في غزة تمهيدا لنقل السلطة إلى لجنة دولية. الحرس الثوري الإيراني يطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. بريطانيا وفرنسا تبديان استعدادهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن نهاية قريبة للحرب بين روسيا وأوكرانيا. وحلف شمال الأطلسي يستعد للكشف عن صفقات أسلحة في أنقرة قبل قمة مع الرئيس ترامب. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: مستمعينا مستمعاتنا، صباح النور صباح الفل لكم الكل وين ما كنتوا، أهلا وسهلا بكم. هذا صباح جديد، نهار جديد، لقاء جديد، رحلة جديدة، مغامرة جديدة، صفحة جديدة من حياتنا. إن شاء الله تكون صفحة مليئة بالأشياء الإيجابية اللي تتمنوها الكل وأكثر من اللي تتمنوها. مرحبا بكم، يوم سعيد، هو منوعتنا الأولى من توان، انطلقون واصلوا معكم للتسعة متاع الصباح. نقدم لكم فريق اليوم، أسرة اليوم اللي من غيرهم لا يوصل الصوت ولا توصل الصورة. اليوم عائلتنا فيها أنيس لوريمي من القاعة الفنية المركزية، وهبي الوهر في الإخراج الإذاعي، سمية الزواوي في الإخراج الرقمي، وعبد اللطيف الوسلاتي في تنسيق فقرة لقانا. وانتوما، أي انتوما وين ما كنتم، مرحبا بكم، نهاركم طيب، نهاركم مبروك. اليوم 3/7 جويليا 2026، 22 محرم 1448. حصة اليوم في الإعداد كنت فيها رانيا بوتوريا في رئاسة التحرير، وأمين الشبلي في وضع قائمة الأغاني. شروق الشمس في بلادنا اليوم كان 5:06، غروبها 7:42، أوقات الصلاة بالنسبة لليوم صلاة الصبح 3:16، الظهر نص نهار 31، صلاة العصر 4:15، صلاة المغرب اليوم 7:44، وصلاة العشاء 9:32. ربي يتقبل منكم جميعا صلواتكم وأيضا دعواتكم، هذه دعوتنا لكم كما كل صباح، دعوة خير فيها نجمع أمنيتنا ونوصلوا لكم من القلب إلى القلب.
1: دعيوة خير،
2: إن شاء الله ربي يعطيك حتى يرضيك، ويسر أمرك ويقضي حاجتك، ويفرح قلبك دنيا وآخرة. ربي يحقق لك مرادك ويبعد عليك شر خلقه، ويوفقك ويسعدك سعادة ما بعدها شقاء يا رب. إن شاء الله ربي يعطيك القبول ومحبة الرسول، ويبعث لك صديق وقت الضيق، ويحل البيبان في وجهك بجاه رب العالمين. قل آمين.
1: دعيوة خير.

26 دقيقة على موجة إذاعتكم لذا الوطنية التونسية. يومكم سعيد مستمعينا مستمعاتنا. طقس اليوم كيفاش مش يكون فكرة أولية للناس اللي قصد ربي طول يبدأ نهارها بكري، اللي خدمتها بكري زيدة. ربما متسمعناش 7:30، نقولوا لكم اليوم الطقس صافي عامة في كل بلادنا، قليل السحب، بتنجم العشية تظهر بعض الخلايا الرعدية تكون محلية ومصحوبة ببعض الأمطار وين في مرتفعات الوسط الغربي. ما عدا ذلك الحرارة اليوم تكون في ارتفاع طفيف مقارنة بالبارح، بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية بالمرتفعات، وبين 36 و 40 درجة ببقية جهتنا. إذا ناويين تعوموا اليوم البحر قليل الاضطراب، الريح اليوم تكون ضعيفة فمعتدلة، آخر النهار تنجم تتقوى وين في أقصى الجنوب، الباقي تنجموا تعوموا تستمتعوا بنهاركم كما تحبوا. انتوما اللي مخدين عطلة، اللي مصيفين، اللي على السواحل توا، اليوم البحر يعاوم. أكثر تفاصيل على الطقس كالعادة 7:30 في نشرتنا الجوية. متوا نرجع معكم للموسيقى للأغاني وهاوش نختار لكم.

صباح الخيرات والمسرات والنجاحات لكم الكل. نجدد التهاني للناجحين في السيزيام البارح، وليات وليدات وبنيات ما شاء الله عليهم 19.20 احسن معدل، مبروك الف مبروك. والاهم المعدل وقت اللي تسمعهم يحكيوا تحس بالفخر والاعتزاز، قديش ما شاء الله عليهم هم مستقبل تونس. كي تحكي على الامتحانات تحكي على تونس، تحكي على مستقبلها، تحس الوعي رغم صغر السن. بعد نرجع للموضوع هذايا، نرجع لهم على كل. نحن تلقاو الفيديوهات وتلقاو الصور نتاع المتميزين والمتميزات في مختلف المستويات ديما على صفحتنا. صفحتنا إذا تحبوا تشوفونا وتسمعونا وتكتبونا وتلاحظونا وتقترحوا علينا حاجات، تلقاونا ديما على صفحة الرسمية للإذاعة الوطنية على الفيسبوك، كما تلقاونا على www.radionational.tn، وتلقاونا زادا على الابليكاسيون تطبيقة الإذاعة التونسية وين انتي وين هي. من البارح نحن بدينا فقرة تحكي على تونس، هذه تونس أو هنا تونس، هذه بلادنا. البارح بديناها بالمشموم الياسمين وقته ظهر في تونس شنو تاريخه. قلنا كل مرة نمشيه في زيارة البلاصة الموقع المكان، التركينة جميلة، نشوفوا عاداتنا اللي ماهيش موجودة في حتى بلاد، نشوفوا الحاجات اللي تميزنا ونبدأ بها نهار ونقدموها. اليوم في هنا تونس مش ناخذوكم البلاصة، قعدت على مر العصور والتاريخ شاهدة على العصر الحجر غديكة، يحكي حكايات متاع حضارات مرت من هنا. وين مش نمشيه؟ بقوا معنا تتعرفوا.

نحن اليوم نحكيو على دقة، مدينة يروي فيها الحجر تاريخ الحضارات في ولاية بيجة، مش نبعدو تقريبا 120 كيلومتر جنوب غرب العاصمة. نلقاو مدينة تنتصب وتعطي أعظم الكنوز الأثرية في تونس والعالم، واحدة من أفضل المدن الرومانية المحفوظة على الإطلاق. تاريخها بدأ منذ القرن السادس قبل الميلاد، وقت اللي كانت مدينة نوميدية مزدهرة، ثم شهدت تعاقب الحضارات، جات البونية والرومانية والبيزنطية، مش تولي اليوم شاهد حي على أكثر من 17 قرن من التاريخ. الموقع الأثري يمتد على مساحة تقارب 70 هكتار، في أكثر من 100 معلم أثري. هذا يجعل دقة مدينة أثرية متكاملة، مش مجرد مجموعة من الأطلال. من أبرز معالمها مسرح دقة الروماني اللي شهد سنة 168 ميلادي، يتسع لنحو 3500 متفرج، مازال اليوم يحتضن العروض الفنية والموسيقية. الموقع نلقاو فيه معبد الكابيتول اللي يعد من أجمل المعابد الرومانية في شمال إفريقيا. نلقاو المنتدى الروماني وساحة الورود والحمامات العمومية والأقواس والخزانات والمنازل زادة المزينة بالفسيفساء، إضافة إلى معابد مكرسة للإلهين ساتورن ومينيرفا وغيرها. دقة تتميز بثراء النقوش اللاتينية فيها، ونلقاو زادة اللي الباحثين لليوم يحاولوا يفهموا جوانب مهمة من تاريخ شمال إفريقيا القديم. الحفريات كشفت على نظام متطور لتجميع المياه وتوزيعها، يعكس مستوى متاع هندسة وعمران ما نتصوروش اللي يصير في الوقت هذاك وفي العصر هذاك. اللي تتمتع به من قيمة تاريخية وإنسانية استثنائية خلاها تدرج في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو منذ سنة 1997، باعتبارها نموذج فريد لمدينة قديمة حافظت على تخطيطها العمراني ومعالمها بشكل استثنائي. إذا ما زرتش دقة وقيت مش تزورها، لأنها مش مجرد رحلة في موقع أثري، هي سفر عبر الزمن إلى مدينة مازالت الشوارع متاحة والأعمدة والمسارح تحكي قصة تونس، الأرض اللي كانت عبر العصور ملتقى الحضارات وجسر بين إفريقيا وأوروبا وموطن للتراث الإنساني الخالد. هذه دقة، وتحية لكل مستمعين غاديكا وخاصة مستمعين في بيجة وكامل تونس. هذه كانت فقرة هنا تونس.

صباحكم مبروك سعيد، نهاركم طيب، نهاركم إن شاء الله أسعد الأيام. مرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا، مواصلين معكم للتسعة الستة وخمسة واربعين دقيقة. راكم تقولوا توعي ويني فيروز، بعد شوية بعد شوية نخليكم مع صوتها. مقبل خليونا نهنيه كل الناجحين في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام. عدد الناجحين المتحصلين على معدل اللي فوق العشر على عشرين هما 17710 تلميذ من جملة 49661 تلميذ، يعني نسبة النجاح كانت 35.66. عدد المواجهين إلى الإعداديات النموذجية هما 5317. مبروك ليهم، مبروك لأوليائهم أيضا والإطار التربوي الكل اللي تعب هو زيادة طيلة السنة مش يجيب لنا النتائج هذو. مزوز تلامذة من الأوائل 19.20، نقول لهم إن شاء الله ديما هكا. يسري سويسي وسلمى فايدي أفضل معدل في الجمهور، محلاهم ربي يعطيهم الوقت الطيب، وإن شاء الله مسيرتهم الدراسية كما حياتهم الخاصة تكون مليئة بالنجاحات. نمشيوا للناجحين في امتحان البكالوريا، لأنه الماراثون متاحهم مازال بين التوجيه الجامعي وبين الفحص زادة الصحي. بالنسبة للناجحين في صفاقس، تعلمهم مصلحة الصحة المدرسية والجامعية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اللي يلزم يبدأوا في الفحص الطبي، يجرى مجانا في مركز الصحة أساسية أقرب مستوصف لهم، أقرب مستوصف لمقر السكنة متاعهم. الناجح الجديد في البكالوريا عنده ما بين 13 جويلية حتى 31 أوت مش يمشي يعمل الفحص المجاني هذية، ويستظهر بالطبيعة بالملف الصحي المدرسي متاعه اللي يتسلمه من المعهد الأصلي. توا نسكتين ونخليها تغني، هذه فيروز توصلنا نشرة الأخبار وفيها حديث على السنة الجامعية المقبلة، على جديدها أيضا موسم الحصاد ونسبة التقدم متاعه، جديد وزارة الفلاحة، تونس اللي تستضيف اليوم وغدوة المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات تحت شعار تونس 2026 طموح صناعي ونهضة جوية، وهذا مش نرجع نحكيه عليه في فقراتنا اليوم في يوم سعيد للتسعة متاع الصباح. نهاركم زين، أبقوا معنا، هذه فيروز.

0: الدكتور حكيم.
1: الصيف جاء والكريمة والجيلات جاء وقتهم. هما غذاء نافع للكبار والصغار بشرط تكون معمولة على قاعدة ونظيفة. مع العلم اللي جيلات ما يتخباش في الثلاجة، يزمو يتحط في الكونجيلاتور الردبانة الصيفية.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يجدد تأكيده على دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني. الجامعات التونسية تستعد لإدراج مادة كفاءات الدراسة Study Skills بصفة إجبارية ضمن جميع مسارات الإجازة. وزارة الفلاحة تخصص 38 ضيعة دولية على مساحة 17,000 هكتار لفائدة الشركات الأهلية. وفي العالم، الحرس الثوري الإيراني يستهدف سفنا تجارية في مضيق هرمز. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. تسلم رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري التقرير السنوي للبنك لسنة 2025. واطلع رئيس الدولة خلال هذا اللقاء على نتائج مشاركة تونس كضيف شرف في أعمال الدورة السنوية للكونغرس المالي لبنك روسيا التي احتضنتها مدينة سان بيترسبورغ الروسية. كما جدد رئيس الجمهورية تأكيده على دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني، مشددا على أن تونس أثبتت للعالم كله سداد اختياراتها الوطنية النابعة من اختيارات شعبها، وذلك بتحقيقها جملة من المؤشرات الإيجابية، من بينها وليس أقلها بلوغ نسبة نمو تساوي 2.5% مع توقعات بارتفاعها، إلى جانب التحكم في نسبة التضخم وارتفاع احتياطي البلد من العملة الصعبة إلى ما يغطي 103 أيام توريد، فضلا عن سداد الديون في آجالها، رغم تأكيده على أن الشعب التونسي لم يستفد منها بل تحمل فقط أعباءها وأوزارها. وشدد رئيس الدولة على أن أهمية هذه النتائج لا تقتصر على الأرقام والمؤشرات المالية والاقتصادية، ولكن الأهم هو أثرها على المواطن التونسي وشعوره بها في حياته اليومية في كامل جهات الجمهورية. تستعد الجامعات التونسية بداية من السنة الجامعية 2026-2027 لإدراج مادة كفاءات الدراسة Study Skills بصفة إجبارية ضمن جميع مسارات الإجازة، في خطوة تعد من أبرز الإصلاحات البيداغوجية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار مشروع سافوار أجير المنجز بالشراكة مع الجانب الفرنسي. وأكد مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي خلال ندوة صحفية أمس أن هذا الإصلاح يأتي لتقليص الفجوة بين الكفاءات التي يكتسبها خريجو الجامعات ومتطلبات المؤسسات الاقتصادية.
5: مشروع سافوار أجير أفضى اللي باش تكون عنا مواد سيقع تدريسها ابتداء من سبتمبر القادم في كافة عروض التكوين في الإجازات الوطنية في مختلف المجالات. قمنا بالاشتغال على 4 كفاءات مهمة، هي Study Skills، هذه الكفاءة الدراسية لأول مرة يقع إدراج المواد هذية في الجامعة التونسية في السنة الأولى من كافة الإجازات في القطاع العام والقطاع الخاص. المؤسسة الكل مجبرة على أنها تدرس المواد هذية بتزامن مع مواد عندها علاقة باللغات اللي هي الإنجليزية والفرنسية، ثم يدخل سكيل عنده علاقة بالكفاءات المعمى لسوفت سكيلز اللي يدخلوا ابتداء من السنة الثانية والسنة الثالثة، واللي هما بشبدوا عندهم علاقة أيضا بمشروع التخرج وبين النشاطات التطبيقية اللي يقوم بها في ثلاث سنوات، وهذا من أجل نحذروا أنه يقتحم سوق الشغل.
4: كما أفاد مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي بأن مجلس الجامعات صادق في الآونة الأخيرة على رفع عدد مسارات وعروض التكوين الجامعي للإجازة الوطنية إلى 1191 مسارا سيدخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2026.
5: وصلنا اليوم من 1115 إجازة أكتوالمون موجودة، كلهم وقع إعادة النظر فيهم، فتم سواء الإجازات الموجودة إعادة النظر في المحتوى التكوين أو إضافة إجازات جديدة. ومجلس جامعات الفرد قام بإقرار 1191 إجازة عرض تكوين في الإجازة الوطنية، وهذه بطبيعة باش يعطي شوف الجديد في الجامعات التونسية في عروض التكوين وفي الأهداف اللي مرسومة اللي نحبوا بعد ثلاث سنوات تكون قابلية للتشغيل متاع الطالب متاعنا، تكون كبيرة ونجم سوق الشغل يستوعبها بسهولة.
4: أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن معادلة شهادات الأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج ممكنة دون اختبار بعد خمس سنوات من الممارسة الطبية، وذلك في ردها على سؤال كتابي تقدم به النائب بالبرلمان محمد علي بشأن مقترح تنقيح شروط المعادلة للأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج. وأوضحت الوزارة أن شروط معادلة الشهادات وخاصة في الاختصاصات الطبية تمت مراجعتها بمقتضى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في العاشر من أكتوبر سنة 2023 إثر مشاورات شاركت فيها مختلف الأطراف المتدخلة. أعلنت وزارة التربية أمس نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام دورة 2026، وبلغت نسبة النجاح في المناظرة 35.66%. سمية الفرجاني.
6: بتقدم على السنة الفارطة بلغت نسبة النجاح في المناظرة 35.66%، وتم توجيه 5317 تلميذا وتلميذة إلى المدارس الإعدادية النموذجية. تؤكد المديرة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية نادية العياري
7: نسبة النجاح إثناء 35.66%، بالنسبة للسنة الفارطة نسبة النجاح كانت 34.32%، يعني زيادة 700 مترشح ناجح في المناظرة هذه. إجمالي المترشحين الحاضرين كانوا 49,661 تلميذ، طاقة الاستيعاب كانت 3,850، لكن نحن توا الناجحين قبلنا 5,317 تلميذ باش يلتحق بي المدارس الإعدادية النموذجية.
6: وتصدر كل من التلميذ يسري بن قيس سويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس 1، والتلميذة سلمى بنت عبد الوهاب فايدي من المدرسة الابتدائية منزل المهيري بالقيروان قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.20. التلميذان قالا إن الفضل في هذا التميز للعائلة والمعلمين.
8: الكل فضل عائلتي فضل المعلمين، الدار إحاطة عائلية ملائمة جدا بدون ضغط، تخدم حتى إتدات من قراش برشا حقيقة مقبل بتميز جد، صورت مهارات متاعي معلمين متاعي عاملين معايا كالباهي، حصلت على معدل 19.20. المعدل هذا أكيد بالعمل وبالاجتهاد وفضل المعلمين والمدرسة والعائلة بعد الله فرحة كبيرة.
6: الإعلان عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام كان عن طريق الإرسالية القصيرة.
4: نرحب بمن انضم إلينا الآن ونوالي تقديم نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية. أعلنت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد خلال زيارة عمل أدتها أمس إلى ولاية باجة، أعلنت أن الكميات المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني بلغت إلى حد الآن حوالي 8 ملايين قنطار فاصلة 4، مضيفة أن نسبة تقدم موسم الحصاد على الصعيد الوطني بلغت 70%.
9: ولاية بيجة في عملية التجميع تقعد ديما محتلة المرتبة الأولى. صعيد الوطني احنا إلى غاية هذا التاريخ عنا حوالي 8,400,000 كونتار حبوب، منها 95% حبوب استهلاك و 5% بذور ممتازة خام اللي هي في حدود 450,000 كونتار. العملية مازال متواصلة، ثم ولايات أنهت عملية الحصاد، ولكن الولايات الشمال الغربي مازالت كيما بيجة، الكاف، سليانة، جندوبة، بنزرت، زالت احنا توا نسبة تقدم الحصاد في حدود 70%.
4: من جهة أخرى، أكدت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد للزميلة فاتن التوجاني أن الأمطار الأخيرة تسببت في ظاهرة الغسل التي تؤثر على مظهر حبة القمح دون الإضرار بجودتها، وهو أمر لا يؤثر على سلم تعيير الحبوب.
9: الكعبة تولي بيضة، معنى هي الكعبة من تاع قمح الصلب باللورية تولي تشهاب كما نقولوا احنا بلغتنا، لا عندها حتى تأثير. ونطمئن السادة الفلاحة، راو ظاهرة الغسل ما ثماش عنصر من عناصر الجودة المضبوطة بسلم التعيير اسمه الغسل، ونزمنا نفرقه بين الغسل والتفرقة. التفرقة صحيح يجي هنا مرحلة نمو الحبة، ولكن الغسل ما عنده حتى تأثير على السعر.
4: أعلنت وزارة الفلاحة استكمال إعداد القائمة الأولى للضيعات الدولية الفلاحية المقترح عرضها للكراء لفائدة الشركات الأهلية، وتضم 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تناهز 17,000 هكتار. وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة المكلفة شرعت في النظر في العقارات الدولية الممكن إدراجها ضمن مشروع القائمة الثانية. ينتظم اليوم وغدا بالعاصمة المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات تحت شعار تونس 2026 طموح صناعي ونهضة جوية، ويوفر المنتدى فرصة للتداول حول ما يشهده القطاع من تطورات تكنولوجية كبيرة ومتسارعة وما يجابهه من تحديات، هذا بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين مؤسسات أجنبية ونظيرها من تونس لبحث فرص الدعم الاستثمار والشراكة.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: أهلا بكم من جديد. ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز مساء أمس. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله إن سفينتين تجاريتين تعرضت لأضرار كبيرة دون وقوع خسائر بشرية. في غضون ذلك، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت مبكر اليوم، قالت إن حريقا اندلع في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول أثناء إبحارها جنوبا على بعد نحو 15 كيلومترا في سلطنة عمان. هذه التطورات تأتي بعد انتهاء محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأسبوع الماضي دون أي مؤشر علني على إحراز تقدم نحو وقف دائم للحرب، رغم إعلان وقف لإطلاق النار مدته 60 يوما بهدف إفساح المجال للدبلوماسية في أعقاب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران. في لبنان، قالت رئاسة الحكومة إن رئيس الوزراء نواف سلام وقائد الجيش رادولف هيكل بحث تحضيرات تنفيذ اتفاق الإطار وانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية. من جهته، قال الرئيس جوزيف عون إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يمنع انتشار الجيش، وإن ذلك لا يصب في مصلحة تحقيق أهداف الولايات المتحدة ولبنان لاستعادة سيادته. في مقابل ذلك، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد للقائه مع الرئيس الأمريكي، وإنه يأمل أن يعرض أمامه تقدما في مسار السلام مع لبنان. هنا تونس الإذاعة الوطنية. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، أمنه لكم شهاب الحجلاوي وأخرجه إذاعيا وهبي الواعر ومرئيا سمية الزواوي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. رئيس الجمهورية يجدد تأكيده على دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني. الجامعات التونسية تستعد لإدراج مادة كفاءات الدراسة Study Skills بصفة إجبارية ضمن جميع مسارات الإجازة. وزارة الفلاحة تخصص 38 ضيعة دولية على مساحة 17,000 هكتار لفائدة الشركات الأهلية. وفي العالم، الحرس الثوري الإيراني يستهدف سفنا تجارية في مضيق هرمز. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء.
10: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
11: الإذاعة الوطنية.
12: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديق المستمع يوم سعيد نصافحك به في الشارع في المنزل في السوق في الطريق أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: صيف 2026 الإذاعة الوطنية
1: موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
2: نهار جديد ومعلومة تنفع وتفيد. صباح التوانسة مع ريم بن شعليه.
0: صباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
1: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
2: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
0: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة
1: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات.
0: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلام مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي.
1: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
0: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
1: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
0: والسهرية طيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد. يوم سعيد من 6 ل 9 مع نبيل عبيد.
3: نهاركم فل مستمعينا، نهاركم زين، أحلى تحية توصلكم من شارع الحرية من الإذاعة الوطنية، وين ما كنتوا داخل ولاية الجمهورية ولا خارج تونس مرحبا بكم. اليوم نهار ثلاثة، ونهار ثلاثة بعد الأخبار ديما نمشيو لفقرة الخبير، وخبير نهار ثلاثة هو المختص في قانون الشغل والضمان الاجتماعي سي حافظ العموري.
0: الخبير،
3: كما تعرفوا الكل، بداية من غرة جويلية تعتمد الإدارات والمؤسسات نظام العمل بالحصة الواحدة خلال الفترة الصيفية حتى الآخر أوت. النظام هذا يطرح العديد من التساؤلات القانونية والتنظيمية، ونناقشوها مع الأستاذ حافظ العموري المختص في قانون الشغل والضمان الاجتماعي. صباح النور أستاذ، نهارك زين.
4: أهلا وسهلا، صباح الخير لكم ولمستمعيكم.
3: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. نحن من بداية جويلية بدينا نخدمه من نهار الاثنين لنهار الخميس من 8 متاع الصباح حتى الماضي ساعتين ونص، ونهار الجمعة من 8 متاع الصباح حتى الماضي ساعة ونص. اليوم نسأله هل أنه النظام هذايا هو قانوني للناس الكل؟ هل أنه نظام ولا إجراء تنظيمي نظرا لأن في فصل الصيف؟ كيفاش نقدموه كنظام يعتمد كل صيفة؟
4: صحيح، والتساؤلات راهي تقريبا تطرح في كل صائفة. علاش ناس يخدموا بالسيونسينيك الحصة الواحدة وناس يخدموا كالعادة حتى لستة متاع العشية؟
3: علاش؟
4: علاش؟ لأنه ما فيهاش قانون، ما حتى قانون في مجلة الشغل في تونس يخص، ولا حتى في المنشآت العمومية ينص على الحصة الواحدة، القانون العام نقصد، إلا في بعض الاتفاقيات المشتركة في بعض المهن، وإلا في أنظمة أساسية خاصة بالمنشآت العمومية. وبطبيعة الحال الحصة الواحدة موجودة منذ إنشاء الوظيفة العمومية، موجودة في تونس منذ زمن طويل. وهذا علاش نلقاو الشركات عندها الحصة الواحدة وشركات ما عندهاش، وحتى الشركات في القطاع الخاص نقصد، أما في القطاع العمومي والعام راهو هذاك جرت به العادة، ولا وحتى كان مش منصوص عليه في الأنظمة الأساسية، راهي جرت به العادة، والعادة هي تعتبر مصدر من مصادر القانون.
3: ما يعني هو حكر على الإدارات والمؤسسات العمومية
4: من الناحية القانونية.
3: وعليش ما يحطوش قانون واضح ينظم نظام العمل بالحصة الواحدة؟
4: لأنه ما هوش إجباري، وما يمكنش باش يكون إجباري، ومنذ معناها إنشاء مجلة الشغل وحتى قبلها سنة 1966 راهي الحصة الواحدة عمرها ما كانت إجبارية.
3: أما هنا يولي ما فهميش عدل عادة بين العملة بين الخاص والعام، وكل مؤسسة تعمل توقيت خاص بها.
4: ايش نقول لك؟ نقول لك كيفاش. شوف، هو حتى في المؤسسات الخاصه راه تلقى اللي كمل الساعتين، تلقى اللي كمل الأربع، تلقى الحصة الواحدة وكنقصوا له ساعة يكمل الخمسة. كيفاش يعملوا في الشركات الخاصة والقطاع الخاص بصفة عامة؟ راهو حتى ولو بطبيعة الحال ما تسميش في الاتفاقات المشتركة، حتى ولو مثلا نقول أي في عوض الستة يخرج الأربع في الحصة الواحدة، راهو هكا ساعتين مدة الشهرين متاع جويلية أو أوت، راهو هكا ساعتين اللي تنحاولوا في الصيف راهم بعد باش يبدا يرجعهم بشوية في الشتاء. مثلا في الشتاء في عوض يكون يخدم 8 سوايع ولا 8 سوايع ونص حتى يرجع هذاك الساعتين اللي نقصهم له في الصيف. ولهذا راه ما فماش نقص في الحقيقة في عدد الساعات في الشركات الخاصة، هما في أكثر الشركات راهم هما اللي باش نقصوه في الصيف راهو باش يرجعوه بشوية في الشتاء، وهذا ما يقع عليه الاتفاق راهو عادة في الشركات الخاصة. وفما بطبيعة الحال فما مهن راهو ما يمكنش فيها العمل لحصة واحدة، سواء انه لازمها راهي تخدم الوقت كامل الماكينات او اللي
3: معناها هذيك بالفاكاسيون معناها بالتبلو
4: فماليه ما يمكنش نعملوا فيها حصه واحده. وحتى راهو حتى في الوظيفه العموميه وليت راهو في عديد المجالات يخليه بيرمانونس، معناها حتى الحصه الواحده سيبتو فما ساعه ولا تلقى ساعتين، راهو في عديد المجالات باش نلقاو فما بيرمانونس حتى للوقت العادي نتاع الاداره.
3: تو شنو ايجابياته وسلبياته نظام العمل بالحصه الواحده من النواحي الاقتصاديه المردوديه الانتاجيه؟ خاطر فما بلدان يعتمدوا النظام هذايا على امتداد السنه.
4: صحيح صحيح، راهو احنا نتخيلوا كان شي البلدان الخليجيه والبلدان ما فيها سخانه برشا تعتمد الحصه الواحده، لا مش صحيح. اول حاجه البلدان الخليجيه رقم ما تفيقش بالسخانه بالكل، لانه الاماكن الكل كليماتيزي ما تحسش بالسخانه الا ما تخرج للشارع، هذا من ناحيه. وانا ما جرت العاده انه البلدان الخليجيه راهي حصه واحده ولا العراق ولا غيرها راهو على خاطر السخانه، لا مش صحيح، لانه فما في عديد البلدان الاوروبيه توا العمل بالحصة الواحدة، وشافوا أن العمل بالحصة الواحدة راهي المردودية بتاعها خير من عمل حصتي. وخاصة احنا تعرف احنا في وقت ما نبيلة وقعد تفكير أنه علاش ما نعملوش الحصة الواحدة كما بلدان أوروبية وبلدان عربية نعمل حصة واحدة، علاش هالفكرة هذه الطرح؟ على خاطر عملوا أنكيت ولقوا أنه خاصة في الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية الناس الكل تقضي قضيتها الصباح ما تجيش العشية، معنى العشية تلقى المصالح الإدارية بريس كفرغة الناس الكل تقضي قضيتها الصباح. إذن قالوا أي علاش ما نعملوش نظام الحصة الواحدة، ولكن التجربة هذه وقع التخلي عنها خاصة وقت تنحى نهار السبت، نهار السبت ولا وقت زاد نهار السبت معناها ولا عطلة، لقوا أنه المردودية راهي طاحت في كل شيء. ولذلك يقول لك هذه التجربة ما نشحتش، حتى لو وقت عملنا كما أوروبا نهار السبت ندخلوه باش نزيدوا النقص ونقولوا أي حصة واحدة يمكن المردودية تنقص، وهذا راهو يتعلق ديما أنا قاعد نقول المنشآت العمومية والوظيفة العمومية، أما القطاع الخاص هذا يخضع لاتفاقات بين المؤجرين والأجراء والمنظمات المهنية متاع الأعراف منظمات المهنية متاع العمال.
3: في العام ولا في الخاص الأجير يتمتع بكل حقوقه وهو المنافع متاعه بنظام العمل في الحصة الواحدة، فمش حاجة تتبدل على مستوى الحقوق.
4: أي هذا سؤال به، لأنه المبدأ راهو كيف كيف، احنا علاش نبدا كيف كيف؟ احنا انا قبيله كنت نقول لك راهو هكا ساعتين ولا ثلاثه باش نحيوهم له في الصيف باش ياخذوهم في الشتاء بشويه. دونك ما ما ما ما مش باش يزيدوه في الشتاء وقت باش يزيد هكا النص ساعه، ومش باش ينقصوا له في الصيف وقت ينقصوا له هكا الساعتين ولا ثلاثه. ولكن شوف ثم حاجه اللي نرجعوا علاش معموله هالمنفعه هذه والامتياز، مثلا لي تيكي ريستورون. توا لي تيكي ريستورون واش معمول هو؟ معمول باش الواحد تعمل ما بين هكا نصف النهار وساعتين ولا نصف النهار وماضي ساعة باش ما يمشيش ويتعب ويمشي لداره وياكل. أهو عندك أكي ريستورون برا امشي للمطاعم سواء متفق معاها ولا لأي بقعة برا امشي افطر. إذا في الصيف هذه حصة واحدة
3: يتنحاو لي تيكي ريستورون،
4: دونك يتنحاو لي تيكي ريستورون هذا هو. فما شركات يخليهم وانما راهو من الناحيه القانونيه هو حتى في احنا عندنا امر يتعلق بالضمان الاجتماعي اللي تيكي ريستوران معفيين من المساهمات الضمان الاجتماعي في حدود 3 مرات الاجر الادنى الساعوي، ولكن يشترطوا انه راهو يلزم يكون حصتين، ما ينقلش اعفاهم الا بحصتين. وهيك علاش في رمضان ما فماش تيكي ريستوران
3: في رمضان وفي الصيف ما فماش، رغم اللي فما مهن لا تخضع كما قلت انت لنظام الحصه الواحده، وحتى اللي تخضع راهو من 8 المساعتين يجوع الموظف. هي اي ولا تيكي ريستوران يقول قايل علاش تتنحى وهي خاضعه كما قلت انت.
4: هي
3: نجم تشجع اكثر الموظف على المردوديه.
4: اي وقتي وقتي بالقياس هو يقول لك حصه واحده تيكي ريستوران راهو الهدف نتاعها باش يمشي يفطر الى اخره.
3: والله برشا موظفين يستعملوها مش يقضيو معناها ما عادش
4: يقضيو. يعطيك صحه. هو راهو تيكي ريستوران ما عادش معموله كما جا والهدف نتاعها باش يمشي يفطر وما ياخذش وقت. لا ولا يقضي ولا راه فما حتى نساء يمشيوا بها الحجامه والحجامات
3: ما نعرفيش المعلومه
4: هي. كان عندك تيكي ريستوران راه فما دي سونتر استيتيك وحجامات يقبلوا لي تيكي ريستوران.
3: باهي توا سي حافظ، نحن نظام العمل بالحصه الواحده نعتمدوه في شهر رمضان ونعتمدوه في الصيف.
4: اي
3: كان نعتمدوه على طول ينجح حسب رايك؟ وتنجم المؤسسة تعمل نظام صباحي ونظام مسائي بما أنه عن في بعض المؤسسات برشا موظفين فيهم اللي ما يعمل حتى شيء.
4: هو أنا أنا أنا أنا أقول ماذا بيا ما خسرنا شيء وقت نجربوا كنا عملوا بلدان أخرى نقولوا ناخذوا بعض القطاعات تيست نجربوهم عام نجربوهم مدة معينة خلينا نجربوها ونقولوا هاي القطاعات هذوما سواء في القطاع الخاص ولا القطاع العام اي خلينا نجربوا لمده 3 4 شهور 5 شهور نجربوا حصه واحده وخلينا نقيسوا المردوديه. علاش احنا نبداو هكاك نظريا نراهو لو كان نعملوا الحصه الواحده والله المردوديه باش تطيح؟ احنا ما جربناش. هات ناخذوا دي دي دي دي سيكتور تيست معناها نجربوا عليهم مختلفين هات نجربوا الحصه الواحده ونشوفوا اذا كان نجحت بوركوا با. راهي الحصه الواحده راهي تحل برشا مشاكل خاصه للامهات اللي عندهم صغار اللي عندهم معناها تعرف انه توا في بعض البلدان الاوروبيه ما ولاو هي ما بدايه ولاو يخدموا ثلاث ايام في الجمعه فقط.
3: اي قال لك 3 اون 3 اوف 3 ايام خدمه 3 ايام راحه.
4: اي نعم ولو يخدموا 3 ايام في الجمعه فقط يقول لك لي باش يكون معناها باش تاخذ العائله الوقت الكافي والصغار الوقت الكافي للتربيه والمرضى.
3: اما كي يخدموا يخدموا سي حافظه مش يخدموا المردوديه أيوة. والانتاجيه
4: موسم على قول فيستا في البيرو وقول واهو مشاي
3: هذا هو
4: هذا هو.
3: انتم مستمعين شنو رايكم في الموضوع؟ تنجموا تكتبوا لنا كان نجربوا النظام هذا ينجح انتم مع نظام الحصه الواحده عام كامل ولا يزينا صيف رمضان وكهو. مع شكرنا الجزيل للاستاذ حافظ العموري المختص في قانون الشغل والضمان الاجتماعي.
0: إشهار صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موضة من برا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي. إشهار

0: أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس اليوم مع سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور.
2: صباح الخير نبيلة وصباح الخير كيف مستمعين الإذاعة الوطنية.
1: نهارك زين. نعطيتهم فكرة أولى قلت لهم اليوم طقس سخون صافي البحر يعوم، نأكدوا الكلمة ذي ولا فما تطورات؟
2: صحيح الطقس اليوم صافي لقي السحب على كامل البلاد، بينما العشية تكثف السحب خاصة بالمناطق الغربية الوسط والجنوب. هوني يذكروا جنوب ولاية القصرين، ولاية قفصة، شمال ولاية تزر، مع ذي بعض الأمطار المتفرقة مع تكون مؤقتة عادية. الريح مقطع الجنوبي بالشمال والوسط، مقطع الشرقي بالجنوب، تكون ضعيفة معتدلة، أما آخر النهار تقوى خاصة قرب السواحل الشرقية وبأقصى الجنوب. البحر باش يكون قليل الارتفاع على كامل السواحل، بينما الحرارة في ارتفاع وين تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 35 و 39 درجة بقية الجهات. اليوم صار في تونس العاصمة سجلوا 35 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر المعدلات العادية لهذه الفترة بقليل. بالنسبة لنهار غدوة كيف غدوة سماء صافية خلال السحب، البحر يقعد مضطر خاصة بخليج تونس وقليل الاضطراب بقية السواحل، بينما المفروض الانتباه هو الحرارة اللي باش تواصل في نسق تصاعدي الأربعاء والخميس والجمعة، تكون في ارتفاع طفيف وتدريجي. باش يكون النهار نزيدوا درجة أو درجتين. إن شاء الله ربي يعطينا قد ما نقدر.
1: شكرا لك يا سليم. أسبوع سخون صيفي هذا هو، درجات حرارة مرتفعة، سيسروا رواحكم، اشربوا برشا ماء، البسوا المظلة، امشوا في الظل، ثم حاجات تعرفوهم ما نزيدوا نوصيكم، استحفظوا على رواحكم وإن شاء الله نهاركم طيب. 7:42 دقيقة.

0: أنا وياك ونحن معكم، مازلنا معكم للتسعة في الساعة الأولى. هزيناكم البيشة، هزيناكم الدقة، توا مش نمشيو. المدينة من أهم المدن الساحلية في بلادنا، تلقب بالجوهرة لأنها جوهرة الساحل. نبعد تقريبا 140 كيلومتر جنوب العاصمة تونس، نلقاها تطل على خليج الحمامات في البحر الأبيض المتوسط. مدينة فيها المدينة العتيقة ورباط سوسة والجامع الكبير. نحكيو على سوسة. سوسة اللي البلدية متاحة تنظم يوم علمي وإعلامي خاص جدا لتقديم حدث تاريخي مهم، تسجيل انضمامها إلى قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. أكثر تفاصيل ناخذها من عند ضيفنا عبر الهاتف، سي مراد بن سالم، كاتب عام بلدية سوسة. صباح النور سي مراد.
1: أخير أخت مبيدة، صباح خير سادة المستمعين.
0: نهارك أسعد الأيام أنت ومستمعينا في سوسة.
1: شكرا.
0: مبروك علينا الكل،
1: مبروك على سوسة، مبروك على تونس. قبل كل شيء هذا تتويج لتونس وتتويج لسوسة، انخراط من بلدي سوسة بعد ممكن الانخراط الأول سنة 88 في شبكة اليونسكو العالمية للتراث والمدن. تنخرط بلدي سوسة يوم 4 ديسمبر 2025 في الشبكة العالمية للمدن التعلم، بعد ما حققت عدد معايير مع شركة مختلف مكونات المجتمع المدني ومكونات منع المؤسسات التعليمية ومكونات مختلف الشركاء اللي كانوا مساهمين مع بلدية سوسة في هذا التتويج.
0: شو معنيها مدن التعلم؟ شو معنيها سوسة تكون مدينة للتعلم لسنة 2025؟
1: هي معايير حطتها منظمة اليونسكو في إعلان بكين. أنا في إعلان بكين معناها يجب ثم خصائص معينة في المدن النادية، هو معناها تعزيز التعلم الشامل، التعلم الشامل في جميع المراحل التعليمية من الأساسي للتعليم العالي، تنشيط التعلم داخل الأسر والمجتمع من خلال المبادرة المجتمعية والأجهزة الثقافية. جملة من الشروط اللي تشترطها المنظمة اليونسكو في إعلان بكين باش تنخرط المدن النادية في الشراكة.
0: نعم، أنتم نهار جمعة 10 جويلية تنظموا يوم علمي إعلامي، تنظموا البلدية بتاعكم للاحتفاء والاحتفال بهذا.
1: إن شاء الله يوم جمعة 10 يكون منع الاحتفال بناء على الإعلان. الاحتفال ينطلق من البلدية منع فترة صباحية بإشراف منع سيد ولي سوسة، تليه ندوة علمية على تاريخ مدينة سوسة الحاضر والمستقبل، يقدموا جلة من الأساتذة والناس والمثقفين حول مدينة سوسة. مدينة سوسة تراث عالمي. على ضوء هذايا معناها فترة مسائية ومواصلة الاحتفالات معناها بشهر وسو باش يكون عرض سيمفوني في قصر الرباط بسوسة، تحييه معناها الفرقة السيمفونية لمدينة سوسة، وعرض مابينج، عرض الأضواء على المعالم الأثرية داخل المدينة.
0: فماشي مشاريع ولا برامج تعتزم البلدية تنفيذها في الفترة القادمة في إطار مدينة التعلم؟
1: الحقيقة هو الانخراط مع كافة المكونات من المجتمع المدني، كافة المكونات المؤسساتية، الانخراط متاحهم وتسهيل العملية دي عبر التوقيع على الاتفاقية دي. وإحنا انطلقنا منذ زمن مع المؤسسات هذه في عقود شراكة منع في عدد القطاعات باش نتوح الفرصة للمؤسسات هذه باش تكون أنا شاهد على الانخراط هذا، انخراط مدينة سوسة في شبكة التعليمية.
0: تفضل.
1: المشاريع قاعدين ومنها نحضر في برامج ومشاريع تقريبا دوريا، ثم تنشيط للمدينة العتيقة عبر الندوات وعبر أحياء التراث العالمي.
0: كيفاش ينجم ينعكس التصنيف هذية على المواطن في حياته اليومية، خاصة الشباب، الطلبة، الجمعيات، المنظمات؟
1: مدن التعلم ما أتحته الدولة التونسية، ما أتحته الدولة وانخرطت فيه البلديات وكافة المكونات المجتمع المدني، من فرص تترك المجال للمواطن منع باش يقعد يتعلم مدى الحياة. احنا مكتعرف العلم ما عندوش عمر الحقيقة، ديما فما إضافات وفما تقدم وفما حاجات جديدة، دونك التعلم متاح للناس الكل، متاح للكبير الصغير، للناس الكل، الناس الكل، عبر تسهيل منا تسهيل. وبلدية سوسة قاعدة تسهل، قاعدة تعاون. أخيرا منا بلدية سوسة بترميمها للمعلم مش الأثري، المعلم القديم معهد لانكس اللي بيتحولوا المركز الثقافي منا بقيمة 5 مليارات تقريبا، إن شاء الله يكون حاضر في مفتتح سنة 2027، ويكون منا فرصة منا لإحياء التراث العالمي لبلدية سوسة.
0: نسلموا عليكم انتم اللي تسمعوا فينا في سوسة، نشكروك انت سي مراد بن سالم كاتب عام بلدية سوسة. مرة أخرى نقولوا هنيئا لكم ولنا تتويج هذية تجيل المدينة ضمن الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لمنظمة اليونسكو، في خطوة تعكس التزام بلدية سوسة بدعم التعليم مدى الحياة وتعزيز التنمية المحلية المستدامة. يوم علمي وإعلامي احتفالا بالمناسبة هذية نهار الجمعة انطلاقا من 10 متاع الصباح في سوسة، وإن شاء الله كل البلديات تكون تنسج على منوالكم، مش فقط في التعلم، في التنمية، في المشاريع، في التشغيل، في كل ما يهم المواطن في حياته اليومية. مرة أخرى شكرا لكاتب عام بلدية سوسة مراد بن سالم. ابقوا معنا، نحن بعد لحظات يجوا زملاء من قسم الرياضة وتكون الأخبار الرياضية في فلاش سبور، بعد نرجو نكملوا معكم ومع بقية فقراتنا وضيوفنا اليوم. نتحدث على حدث يكون في تونس، بعد لا تحدثنا على صناعة السيارات. اليوم تونس في قلب صناعة الطيران في العالم، لأنه اليوم ينطلق المنتدى الدولي لمكونات الطائرات. نحكي وزيدة على دار الخلاعة، أي شكون فينا ما يحبش يكري دار يصيف فيها، يعدي أيامات يفرهد صغيراته. لكن ارتفاع الأسعار هو اللي نجم يكون مشكل اليوم، نحكيه على ارتفاع أسعار كراء الشقق متاع العطلة الصيفية، ثم نمشيه والسلاحف البحرية وكيفاش نحميوها في دورة تكوينية تكون من 7 إلى 10 جويلية. نجوى الطالبي هاي هون، خلي لها البلاصة وأخبار الرياضة.
2: صيف 2026، الإذاعة الوطنية،
3: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: نهار الجمعة تتغير البرمجة، تنطلق بيوم سعيد مع حبيب جغام من 6 للـ 9،
4: وتتواصل مع كوثر بن دلالة في توينسا وعلينا الكلام. بعد اسمع واستمتع بإمضاء أمين الشبلي،
3: رحمة للعالمين، من الماضي ساعتين للأربعة
4: مع معز الغربي ومحمود جبل، من الأربعة للستة يوسف حازقي في جئتك عاشقا. سافر بينا في ربوع تونس الخضراء بعد نشرة 6 حتى 8، عبد الستار عميمو في بدو بتمام، والسهرية مع نادر عطية في ليالي تونس.
2: الإذاعة الوطنية،
3: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
5: فلاش سبورت،
6: نور، أهلا وسهلا بكم، مرحبا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا العدد الأول من أخبار الرياضة. والبداية بالتأكيد ستكون من الدورة الثمنة النهائي لكأس العالم، الدورة الثمنة النهائية الأكثر ممكن انتظار. البارح كان بالمنتخب الإسباني والمنتخب البرتغالي، وإسبانيا تحسم الترشح بهدف لـ0 في الدقائق الأخيرة. ملاحظين اعتبروها أسوأ مباريات البطولة، هذا مفهوم طبعا، ديربي، دور إقصائي، نجوم فما في زوز منتخبات، ومدربين كانوا خايفين ما جازفوش حتى اللحظات الأخرانية. كريستيانو رونالدو تقريبا معزول في الهجوم، كان هذايا باختيار لطريقة اللعب من مدربه مارتينيز اللي كان البارح آخر لقاء مع المنتخب البرتغالي. في الجهة المقابلة ديلا فوينتي قال أنه على لاعبي، قال أنه يامال قدم أفضل مقابلة لي رغم المحاصرة اللي كانت من نونو مينديز، واعتبر المقابلة هذية ناجحة تكتيكيا من زوز منتخبات، وقال نهائي قبل الأوان بين البرتغال وإسبانيا. ديلا فوينتي قال أيضا، تحدث مع رونالدو بعد المقابلة، قال أنه معجب بالقيم متاعه وهو قدوة للشباب. نجيو لين الممكن

0: اللحظة هذية باش نغطي على المنتخب البرتغالي ونحسم أمري بالخروج بطبيعة من كرة القدم، لكن واضح جدا أنه باش يكون أو كان الظهور الأخير في المونديال، باش يلعب في أندية هذيك حاجة أخرى، لكن بالنسبة للمونديال الظهور الأخير وممكن نشوفوه بصفة أخرى في مونديال 2030 بحكم أنه البرتغال باش تنظم كأس العالم مع إسبانيا والمغرب. أكيد مش المجال، الوقت قصير برشا باش نجمو نحكيو على الأسطورة كريستيانو رونالدو، نجمو نقولو كان وداعا لكن مش وحده، لأنه المونديال هذا كان اعتزال لأسماء كبيرة كيما نيمار، لوكا مودريتش، رياض محرز، فيرجيل فان دايك أيضا في المنتخب الهولندي، وأيضا سيكون محمد صلاح الوداع متاعه بالنسبة للمنتخب المصري والأسطورة ليونيل ميسي. سقوط ثالث المنتخبات المنظمة للمونديال بعد كندا، المكسيك اللي كانت أفضلهم البارح، الولايات المتحدة الأمريكية إقصاها كانت من المنتخب البلجيكي 4-0، ارتاحت بزوز أهداف منذ منتصف الشوط الأول وكان اختمها لوكاكو في 90. الدور ربع نهائي باش يجمع بلجيكا بإسبانيا اليوم، ختام لقاءات الدور هذا وخاصة اللقاء المنتظر الخمسة بين المنتخب المصري والأرجنتيني. المنتخب المصري بالطموحات الكبيرة اللي عنده خاصة بعد ما الناس شافت مقابلة الكابفير على ماتش نجم، حتى كان الأرجنتين بطلت العالم يقولك نجم نعمل ماتش كبير وعليش ليه نصعد للدور الربع النهائي. والبارح المدرب حسام حسن كان رد في الندوة الصحفية على برشا كلام خاصة تقال من المصريين حول حمل العلم الفلسطيني بعد المقابلة الأخرانية، قالوا مفروض أنه يحمل العلم المصري في مثل المنافسة هذية، هو بطبيعة خصص كلامه للجمهور الفلسطيني لقى منه كل التشجيع من كل المناطق في فلسطين. تسعة تعليل ختامها بلقاء سويسرا وكولومبيا أفضل منتخبات أمريكا الجنوبية. نعطيكم الآن المباريات الحاصلة لحضرين في الدور الربع نهائي، 9 جويليا فرنسا ضد المغرب، 10 جويليا بلجيكا ضد إسبانيا، 11 جويليا النرويج ضد إنجلترا، 12 جويليا دور الربع نهائي الأخير اللي نحسموه بطبيعة من لقاء مصر الأرجنتين وسويسرا ضد كولومبيا. مونديال باش يخلي بلاصه لأنه الحقيقة وصلنا المراحل الأخرانية، نصف النهائي 14-15 جويليا والنهائي 19 جويليا. الويفا انتقد الفيفا واحتج عليها خاصة بعد إلغاء عقوبة اللاعب الأمريكي بالوغون جاني إنفانتينو، بطبيعة لقى روحه محصور. كلمك رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب شنحي الورقة الحمراء، ينجم يقولك حتى الولايات المتحدة الأمريكية تهز كأس العالم، تنجم تقول حتى شيء. المهم انتقادات كبيرة وممكن تصدع بين الويفا والفيفا. في تونس تركيبة الهيئة التسييرية في النجم الرياضي الساحلي رئيس كريم العكروت، النائب محمد الأديب، والأعضاء محمد صالح التريتر، جلول بن سوسية ومروان تفيفحة. في نادي رضي صفاقسي ألانيا سبور التركي أعلن على تعاقد مع لاعب نادي رضي صفاقسي عمر بن علي 4 مواسم. وفي الملعب التونسي محمد الرياحي يلتحق بالبطولة الدنماركية والانضمام لفريق فيبورغ. ذكر أنه البطولة في تونس تنطلق 22-23 أوت في انتظار روزنامة، منتظر أنه الأسبوع هذا وكل النوادي تدخل فترة التحضيرات. في الباسكيت النادي الإفريقي مدد عقد لاعبه محمد حديدين حتى جوان 2027. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي بعد تصدره للنافذة الثالثة لمونديال قطر 2027، النافذة الرابعة ستكون في تونس الشهر القادم في الفترة بين 27 و30 أوت. هكا وصلت معكم من الختام الموعد هذا من أخبار رياضة، نتقابل إن شاء الله في مواعيد قادمة. تحياتي نجوى طالب.
1: فلاش سبور الإذاعة الوطنية.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: إشهار.
3: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
4: امشي لعزيزة
0: إشهار.
5: صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ماش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
0: إشهار.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: تحية متجددة من قسم الأخبار. رئيس الجمهورية يتسلم لدى استقباله محافظ البنك المركزي التقرير السنوي للبنك لسنة 2025، مجددا تأكيده على دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني. بداية من السنة المقبلة، الجامعات التونسية تدرج مادة كفاءات الدراسة بصفة إجبارية ضمن جميع مسارات الإجازة. الترفيع في طاقة استيعاب مراكز التكوين المهني خلال هذه السنة ب7% مقارنة بالسنة الفارطة وفق مديرة الأعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتر العدسي. وزارة الفلاحة تخصص 38 ضيعة دولية على مساحة 17,000 هكتار لفائدة الشركات الأهلية. تونس تستضيف اليوم وغدا المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات تحت شعار تونس 2026، طموح صناعي ونهضة جوية. فتح باب بيع التذاكر الإلكترونية لأولى عروض الدورة 60 من مهرجان قرطاج الدولي المقررة من 16 من جويلية إلى 19 من أوت القادم، وإدارة المهرجان تكشف اليوم عن برنامج الدورة. في العالم، جولة مرتقبة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان يومي 15 و16 من جويلية في روما وفق سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن البند 13 من مذكرة التفاهم واضح بأنه لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات. مئات المسيرات الإوكرانية تستهدف موسكو وقتلى في هجوم روسي على كييف. وارتفاع أسعار النفط وتراجع أسعار الذهب وسط حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
8: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته العشرين يقدم عرض We Exist للأسطورة صاحبة الصوت الاستثنائي لأيقونة موسيقى الجاز الأمريكي دي دي بريدج ووتر، نجمة السهرة الكبرى في مهرجان الجاز يوم الثلاثاء 7 جويلية 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة. تبرقة تغني جاز.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: نظيف الماتينال.
1: صباح النور لكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي بدأوا معنا من الستة. نجدوا لهم التحية اللي تحقوا بنا الآن، نقول لهم نهاركم زين ونهاركم مبروك. اليوم الحدث في بلادنا هو المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات الانطلاقة، اليوم 7 جويلية يتواصل حتى 9 جويلية 2026. حدث الهدف الأبرز منه تعزيز الاستثمار وأيضا دعم الشركات العالمية والمحلية والارتقاء بنسب الإدماج المحلي في قطاع الصناعات الجوية. للحديث حول هذا الموضوع ضيفنا عن طريق الهاتف، لأنه نعرف الخدمة كبيرة المدة هذية، بما أنه الجهة المنظمة هي وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالتعاون مع مجمع الصناعات التونسية لمكونات الطائرات. ضيفنا هو سي جلال الطبيب المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. صباح النور سي جلال.
2: صباح الخير، مرحبا بكم ومرحبا بمستمعي الإذاعة الوطنية التونسية.
1: إن شاء الله يومك أسعد الأيام. هنيئا لنا بهذا المنتدى تحت شعار تونس 2026 طموح صناعي ونهضة جوية.
2: بالضبط هو الحقيقة المنتدى هذايا ولا الصالون هذايا يتم تنظيمه للمرة الخامسة في بلادنا، ويوري الاهتمام المتزايد ل يعني صناعي المكونات الطائرات بما يدور في تونس، والاهتمام متواصل بمناخ الأعمال وبالفرص الاستثمارية اللي تمنحها تونس.
1: إيش عنا في المجال هذية؟ في مجال
2: والله عنا الكثير في المجال هذية. بطبيعة الحال عنا ما نقوله، عنا يعني إيكو سيستم متكامل، عنا ما معناها شركات تنشط في كل المجالات، عنا أكثر من 85 مؤسسة تخدم، ومن كبريات المؤسسات العالمية اللي موجودة في تونس. عندنا أكثر من 20,000 موطن شغل اللي يتم أحداثهم في يعني المجال هذية، زيادة سنوية بأكثر من 10% ويعني نمو متواصل. هناك زادة تواصل الاهتمام وتواصل عملية التوسعة للمستثمرين وعمليات جديدة للاستثمارات في القطاع هذية. دونك عندنا الكثير في ميدان قطاع مكونات الطائرات.
1: اليوم الانطلاقة أبرز المشاركين في اللقاء هذايا الدول، الشركات اللي مش تكون حاضرة.
2: عندنا كما قلت الدورة الخامسة هذه معناها فيتاس دو كروازير ثبتت روحها، وتونس ولات كما قلت يعني موقع هام في مجال مكونات الطائرات، والصالون في دورته هذه الخامسة استقطب أكثر من 85 عارض كبير من تونس وعارضي من كل القارات. عندنا من أمريكا الشمالية باعتبار قدوم بوينغ، من أمريكا الجنوبية باعتبار قدوم أمبراير، بطبيعة الحال من فرنسا وإيطاليا وألمانيا شركاء تقليديين. عندنا كثير من المؤسسات اللي جات وفدت وتشاركوا بالشوف شو يصير في بلادنا. دونك كما قلت أكثر من 85 عرض. المرة الفارتة في الدورة الرابعة كانوا تقريبا 50 يعني عرض، مرة هذه 86. يوريك كما قلت لك من الأول اللي تم تلامي بالاهتمام بتونس كمجال لصناعة مكونات الطائرات.
1: فما جلسات حوارية وأيضا لقاءات ثنائية بي تو بي مش تكون موجودة بين مؤسسات تونسية ومؤسسات دولية حسب ما شفت في البرنامج. هل ننتظر مثلا إطلاق مشاريع جديدة، أو سيتم الإعلان خلال هذا اللقاء هذا صالون هذا المنتدى على استثمارات جديدة من المنتظر أنها تكون في السنوات القادمة في تونس؟
2: هو الغاية من تنظيم السالون هذا هو سالون في حد ذاته، معناها هناك عرض ويعني جستوند لمؤسسات الوافدة واللي قادمة لتونس، ولكن في نفس الوقت هو فيه عرض لمناخ الأعمال والفرص الاستثمارية اللي تقدمها بلادنا في هالمجال هذية. نعطيه فكرة على كل ما يشجع المستثمرين باش يجيوا لتونس ويستثمروا في تونس. بطبيعة الحال كل ما هو تكوين وتكوين مهني وكل ما هو معناها المجال في الهندسة، المجالات هذه كلها باش يقدموها، باش يقدموا كذلك المناخ الأعمال والفرص الاستثمارية ويعني لونفيرونمون دي زافير. هذا كله في معناها حلقات حوارية، وبعدين باش يكون هناك بي تو بي يعني لقاءات الشراكة بين المؤسسات الوافدة والمؤسسات التونسية.
1: افتتاح المنتدى اليوم تقريبا في 8:30 والإشراف لوزير الاقتصاد والتخطيط سيد سمير عبد الحفيظ. هكا ولا سي جلال؟
2: بالضبط سيد وزير الاقتصاد والتخطيط باش يشرفنا شوية آخر ويقوم بالافتتاح الرسمي للمنتدى هذايا، ولكن كما قلت لك كل الهيكل التونسية المعنية بالمجال هذايا من وزارة الصناعة، من وزارة التعليم العالي، من وزارة التكوين المهني، من هيكل أخرى، من تونسار، من كل من يتدخل في مجال هذايا موجود، والكل حقيقة يعني في هالفستيفال يعني هالفرحة هذية متاع مجال قطاع الطائرات اللي كما قلت لك يشهد تطور ونمو كبير في تونس.
1: مش نختم معاك، شنو النقاط اللي تميز تونس في القطاع هذية ثم أبرز التحديات اللي تواجه صناعة مكونات الطائرات في بلادنا اليوم؟
2: أول حاجة كيف ما نعرفوا احنا بعد الكوفيد صار في انتعاشة كبيرة لمجال مكونات الطائرات، والمجال معناها هذايا ولا يتقدم بخطى كبيرة جدا، وهناك طلب كبير. الطلب هذايا ينجر عليه طلب على الكفاءات، وأول حاجة نعرفوها احنا اللي تستقطب المستثمرين الأجانب في تونسية وجود الكفاءات التونسية في كل المجالات، في كل في مجالات الهندسة، في المجال الإلكترونيك، في المجالات المعنية بمجال صناعة الطائرات. هذه أول حاجة، ولكن بطبيعة الحال عندنا إيكو سيستام، يعني المؤسسات لما تجي تونس ترخى مؤسسات أخرى ناشطة في المجال هذايا. عندنا المنطقة القطب التكنولوجي في المغيرة، بارك داكتيفيتي ايرونوتيك في المغيرة اللي كما قلت ولا يثبت روحه معناها إقليميا وحتى دوليا في المجال هذايا. لما المؤسسات تجي وتعرف اللي في تونس عندها سبلاي تشين كلها موجودة وعندها معناها من الكفاءات اللي لازم تدير هالاستثمارات هذية، فهذا هو الحافز الأول للقدوم والاستثمار في بلادنا. إن
1: شاء الله بالتوفيق سي جلال الطبيب. شكرا لك المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. هذه فكرة على المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات في دورته الخامسة انطلاقته اليوم، وهي تواصل إلى غاية 9 جويلية 2026. نكملوا معكم مستمعينا توا 8:16 دقيقة.

0: متابعات.
1: في متابعات ناخذكم الجابس، في جابس حالات تسمم إثر مأدوبة عشاء، أكثر من 170 حالة. شنو صار بالضبط؟ المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجابس أحمد ناجي هو معانا على الخط، مش نفهموا منه شنو حالات التسمم هذه اللي صارت وقت البارح نهار الحد بعد مأدوبة عشاء صارت بين السبت والأحد. هي المأدوبة هذه سيد أحمد عن الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. صباح النور ويومك سعيد، أهلا وسهلا بك.
2: يومك سعيد وتحية ليك وتحية لجميع المستمعين.
1: شنو صار في جابس وتحديدا في منطقة الميدا التابعة لمعتمدية وذرف؟
2: شكرا بارك الله فيك. من نهار الأحد تقريبا الساعة 7 مساء اتصل بنا قسم الاستشاري المستشفى المحلي بوذرف يعلمنا حول وجود حالات تسمم غذائي. الحقيقة وقتنا فما 3 أو 4 حالات. تنقل فريق من الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية بجابس للمستشفى لأخذ بيانات ومعلومات المصابين، على أثرها تحول من المنزل الموجود هو الحقيقة في الطلحة عمادة الميدا معتمدية المطوية. شفنا حبينا ناخذ ونرفع عينات من الوقت اللي فيها الحقيقة بعد 24 ساعة ما لقيناش شيء الحقيقة باش ناخذ عينات الوقت هذه اللي هي كانت تكونت من قطش بالحم وسلطة خضراء سلطة مشوية وطاجين وكعبة خوخ. من بعد الحالات الحقيقة ولدت ترتفع من 4 حالات لكم 15 إلى 20 25 30 80 الحقيقة تسارعت الأحداث في اليوم تقريبا فما أكثر من 200 حالة.
1: أكثر من 200 حالة هو عرس لما متعرس هذي عشاء أكيد.
2: أي هذا في مدوبة عشاء صارت نهار الليلة فاصلة بين سبت والأحد.
1: وشنو العوارض اللي جيتهم؟
2: الحقيقة هما ثم أوجاع في البطن، ارتفاع درجة الحرارة، قيء، إسهال، أضم المثال السينيكلينيكي وكتبيس الحقيقة.
1: وما عرفناش الأسباب؟
2: الأسباب من آخر أقلة معنا من بداية تناول الوجبة إلى ظهور الحالات تقريبا 24 ساعة معناها، وثم مأكولات اللي فيها العظم وفيها الكلاف واللي فيها واحد الحقيقة الشبه المتجه إلى جرثومة سلمونيلا اللي هي تعطي الأعراض هذوما المصابين بالتسمم الغذائي الجماعي.
1: سيد أحمد نستغل فرصة وجودك معنا مرة أخرى، نخلي لك المجال مش توجه النصائح لكل مستمعينا خاصة في الصيف تكثر لميتنا فرحتنا مناسباتنا السعيدة إن شاء الله ديما فرحة دايمة في كل البيوت التونسية وديما لما هكا متواصلة، لكن حاجات يلزم نردوا بالنا منهم اليوم.
2: الحقيقة شكرا لك الصحة في المتنة الحقيقة بكل الفرحة باك وسديام ونبيام وعراس ما شاء الله ربي فرح الناس الكل. أما الحقيقة فما حاجات يلزم ننتبه لها هي بسيطة لكن يلزم ننتبه لها. أهم حاجة هي احترام سلسلة التبريد. السلطة مثلا تحضر الخمسة متاع العشية وتبدأ تسبب فيها العبيد 8 متاع الليل هي محطوطة خارج وسائل التبريد. هذا كيف الطاجين اللي فيها عظم وفيه كلوف وفيه واحد أنا يصيب تقريبا ساعتين متاع العشية وتسرب العقاد 8 متاع الليل هذا خطر كبير. هذوما حاجات بطبيعة ثم حاجات ممارسات جيدة لحفظ الصحة كما غسل اليدين كما نستعملوا مواد أواني نظيفة معناتها هذوما كل ممارسات جيدة نكون نتبعوها صحيحة بسيطة لكن تفرق بين عرس ولقد الله تصير تسمم غذائي.
1: وهي ذي حتى في حياتنا اليومية معناها حتى ما غير لمات وما غير عروسات نردوا بيننا قد ما نجموا في الاستهلاك خلال فصل الصيف.
2: أكيد وما مكتب تبدأ اللمة وتبدأ العقيد ياسر وتبدأ اليدين ياسر هذاك هي
1: الخطر يولي أكبر.
2: غادي يكون الخطر.
1: 200 شخص غادروا المستشفى في المستشفى لباس
2: تلقوا العلاج ما بين المستشفى المحلي بوذرف ما بين المستشفى الجامعي بجابس ما بين المستشفى العسكري بجابس ما بين مستوصف غنوش. الحقيقة بالمناسبة هذه نقدم التحية وكبار لكل إطار طبي وشبه طبي والممرضين والعملاء حيث قاموا بدور كبير ياسر في باش يتلقوا المرضى العلاج ويروحوا سالمين الى منازلهم.
1: اللطف عليهم ان شاء الله لاباس، ربي يحمي الناس الكل. مره اخرى ردوا بالكم في استهلاككم، في وانتم طيبوا وانتم مش تحتفلوا، ان شاء الله ملمومين ديما، ان شاء الله فرحانين ديما، ان شاء الله نجاحات وعروسات والخطبه وعوده التونسيين بالخارج ولمات نتاع الصيف. ما احلاه الصيف، ما نجموا نحسوه ونطعموه كان كي نكونوا مع بعضنا، لكن ونحن مع بعضنا نحافظوا على صحتنا. نشكرك برشا سيد احمد ناجي المنسق الجهوي للهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائية. هكذا طمنا على الكويبسية مستمعينا غادي اللي شاركوا في مأدوبة عشاء في منطقة الميدا التابعة لمعتمدية وذرف، وأكثر من 200 حالة تسمم نظرا للمأدبة هذية كانت فيها بعض المواد اللي غير صالحة للاستهلاك. نمشيوا الغنية ومن بعد نكملوا معكم في يوم سعيد.

0: ضيف الماتينال
1: الجديد ديما تلقاوه في يوم سعيد على موجات إذاعة الوطنية التونسية 8:33 دقيقة على موجاتنا. نهاركم زين مستمعينا، نهاركم فل مستمعاتي. نضيف آخر ينورنا هنا في الأستوديو اليوم، بحذينا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك سي لطفي رياحي. يومك سعيد.
2: يومك أسعد، صباح الفل صباح الورد. تحية ليك وتحية لمشاهديك ومستمعيك والفريق العام معك، نهاركم زين.
1: نهارك أزين، مرحبا. أنت بحذنا اليوم مش نحكيه على دار الخلاعة، وما أدراك ما دار الخلاعة. شكون فينا ما يحبش يتخلع؟ شكون فينا ما يحبش يمشي لبلاصة بعيدة على مكان العمل والإقامة العادية، يبدل الجو، شوف وجوه جديدة، يبدأ قريب للبحر، تنجيزة ويلقى روحه في الماء، يفرهد صغيراته حتى فترة صغيرة. راهو ما ناش طالبين شهر جمعة، أيامات 3-4 أيام، أما نخطو عليهم 3-4 أيام الذومة، أي ولا لا سي لطفي؟ نجمو نخلطو؟
2: نجمو.
1: كيفاش؟ بما أنه الأسعار متاع الكراء جنحت وطارت.
2: صحيح، نحن نقولوا النجم على خاطر ديما واحد يطمح المخير، لكن صحيح كلامك، راهو جنحت وطارت. وهنا باش نعطيو مقاربة صغيرة في الأسعار. إذا كان دخل الأسرة تقريبا في 1.5 مليون، راهو أسبوع استياف بسيط وبأقل حاجة تكون ما بين 800 ومليون، وهنا ياخذ حوالي أكثر من 50% من الدخل الشهري وأكثر من النصف.
1: سنة ساعة 800 ومليون في قديش؟
2: في أسبوع.
1: أسبوع، نحكيه على أسبوع،
2: أسبوع. أسرة بدخل 2.5 مليون دخل كامل معناتها بتاع الشهر، أسبوع استياف متوسط بين 1.5 مليون و2 ملايين، معناتها قريبا جدا من 60-70% من الدخل الشهري. أسرة ميسورة في 4000 دينار، دخل شهري 4000 دينار، أسبوع استياف يتكلف بين 2 ملايين و2.5 ملايين، وهنا في المحصلة أكثر من 50%. والنتيجة الكل كونه الدخل الأسري ياخذ راتب أكثر من نصف الشهرية متاع التونسي.
1: طبيعي هذا وعادي؟
2: هذا مش عادي. وعلى ذلك نحن نقول من أهم الإشكاليات هو ارتفاع الأسعار، وخاصة في وقت ذروة جوان وجويلية أوت، هنا تضاعف جميع المعاليم تاع الأسعار مقارنة بالفترة العادية. هنا نلاحظ ثم غياب سقف مرجع الأسعار في السوق، مع النشي لكرست شروط معناتها سوم مرجعي، غياب الشفافية. هنا نلقاو زاد إشكال كبير، عدم التسريح بالأسعار الحقيقية في بعض الإعلانات. ثم إشكال بين السعر المعلن والسعر النهائي، اشتراط دفعات مسبقة دون ضمانات كافية، ما تنجم زاد كيف تحمي المستهلك من التجاوزات هذه. هنا زاد انتشار السوق الموازية، العدد كبير من المساكن السياحية يكرى خارج إطار المنظم، صعوبة حماية المستهلك من نزاعات، فقدان جزء من المداخيل الجبائية للدولة، تأثير كراء السياحي على السكن، تحويل بعض المساكن من كراء سنوي إلى كراء يومي، وهذا زاد ضغط متاع العرض والطلب. العرض هنا نقاوها في الشريط الساحلي، هذه أهم الإشكاليات. وهنا نرجع نحكي على السياحة الاجتماعية، ثم صعوبة كبيرة بتمكين الطبقة الوسطى ولا الطبقة الأقل من الوسطى من عطلة لايقة بهم. وهنا نرجع السياحة الاجتماعية، وكان اقتراح المنظمة في عديد من السنوات الفارتة كونه نوفر سياحة اجتماعية لأطفالنا وشبابنا، خطر عنا بنية تحتية كبيرة في المطاعم الجامعية والمطاعم المدرسية والمبيتات الجامعية والمدرسية، والبنية التحتية هذه كبيرة لأننا نعرفها شخصيا، معناتها في جودة كبيرة. وعلى ذلك يلزم السنة الدراسية تمتد ما تقفش، لكن تقعد سنة دراسية وسنة واستياف للطلبة وتلامذة الصغيرات، خاطر العائلة شنية إشكالها الوحيد هي كيفاش بتفرد صغيراتها في الصيف. وهنا نستغلوا البنية التحتية هذه باش يكون امتداد للسنة الدراسية، وبالتالي فيها تثقيف، فيها توعية، فيها العديد من الأنشطة، كما نشوفوا بعض المحاولات مشكورين، بعض الجمعيات اللي قاعدين يحاولوا باش يكملوا بعد السنة الدراسية. هل نسق هذا متاع التفرهيد على صغيراتنا؟
1: الفكرة معقولة وقابلة للتنفيذ، وكما قلت أنت فما برشا منظمات وجمعيات كما الكشافة التونسية، كما المصائف والجولات، كما زادة بعض النوادي العلمية ولا البيئية اللي تنظم رحلات وغيره. لكن مرات الولي يقول ماذا بيا نقعد مع صغاري حتى جمعة في الصيف، لأنه عام كامل وتلقاهم ما بين الجاردوغي والقراية. يعني الأسرة وقتش تتقابل هي في العشاء ولا في شوية في السهرية، مش يحذروا الصغيرات الامتحانات والدروس والكرتابة متاع غدوة. سي فرصة زيادة مش نتلموا. كيفاش مش نتلم مع أولادي إذا مش نبعثهم في رحلة؟
2: بالضبط. وهنا نحن اقترحنا في أخف الإشكال معناتها في تخفيف الوطأة على الأسرة. وهنا بالتالي خاطر راهو نشوفوا نحن وسمحوني في الكلمة بين ظفري محلومين صغارنا من التمتع بخيرات بلادهم.
1: حتى كبارنا محلومين مش كان صغارنا.
2: بالضبط. وهنا راهو الانتماء مفصلي في الأمور هذه الخاطر كان نعيشوه الصغير في في انفيرونمون في معناتها طبيعي في جمالية البلاد في الانتماء نحسوا بالانتماء. هذا كله يكون خير لصغيراتنا وأطفالنا باش يعرف على الأقل خيرات بلادنا تقعد في ذاكرته كي يكبر. ونحن زاد كيف كيف كلامك منطقي وجيه ويعطيك ألف صحة على خاطر وقتاش باش تلموا مع صغيراتنا كما تلموش معاهم في الصيف تعرف الضغط تاع الوقت واحد يروح من الخدمة تعب يلقاهم صغار لقدين. وبالتالي صيف إن شاء الله بالسياسات الاجتماعية وهنا نثمنوا الدور الاجتماعي للدور لكن نحب نحسوه في الفصول هذه متاع الصيف. وهنا زاد كيف كيف نعرجوا على تمكين الأسرة التونسية من السياحة الداخلية بتمتيعه بنسبة مئوية محترمة في الوتلة متاعنا. وهذا نستناه في مبادرة تشريعية في الإطار هذا مش على الأقل الأسرة التونسية تاخذ نفس الأسعار اللي يأخذ فيها الأجنبي. صحيح الأجنبي يقع الحجز متاعه قبل لكن نوفر آلية لحجز للتوانسة في السياحة الداخلية نسبة محترمة يكون كيكا ثم تناغم ما بين السياحة الاجتماعية للأطفال والشباب وللعائلة زاد كيف كيف.
1: وانت تحكي على الجانب الاجتماعي خليني نحيي شركة نقل تونس خاطر ويحكي عن حاجة باهية يلزمنا نحيوها. عملوا خطوط اللي تخرج من للشواطئ من الأحياء ذات الكثافة العالية الأحياء الشعبية متاعنا خلينا نقولوا نحو السواحل متاعنا نحو الشواطئ. وكانت فرصة لأبناء الأحياء هذيك أنها تمشي في النقل العمومي بأسعار رمزية مش نجم تعوم. اليوم أسعار الكراء متاع المنازل الصيفية هي السعر متاع الكراء غالي برشا في تونس على طول العام. فيش قانون ينظموا وقتاش مش نعملوا قانون وقتاش نسقفوه. وزيد ظهرت موضة جديدة توا الشركات اللي تتولى هي عملية إعداد الكونترا العقد وكل الشركة تاخذ مرات حق كارية
2: بالضبط.
1: شنو تعمل في المقابل وشنو تقدم لك
2: بالضبط
1: كخدمة؟
2: الوكيل العقاري وإلا الوكيل هذا اللي ياخذ الكراء واللي ياخذ معناتها يكون الواسطة ما بين ديما نحن نعرف في مشكلة الوسيط هو الإشكال الكبير غادي في جميع الميادين. هنا لازم تقلب كراس شروط وبالتالي نلقاو شطط كبير. وهنا ما ثماش حاجة واضحة خاصة تسقيف الأسعار فهمتني الحد الأقصى باش ما يقعش الشطط هذاك ما يقعش استغلال الوحدة ولت بالجمعة كما ما نعرفوها بالنهار
1: بالليلة الليلة ما بين 100 للشخص للشخص 100 للشخص 150 للشخص وزيد ما تعرفش شنو التجهيزات موجودة الصيانة الخدمات مرات خاطر انت تكري عن بعد الكل تشوف بعض الصور تنجم على الفيسبوك ولا غيره
2: اللي هي ديما تقع غلطة. وبالتالي بين ظفرين ما مهيشي اللي يسوقوله. وهنا نرجعوه بالفرش راهو يعطيك الصحة وبالشخص راهو هذا حتى الطلبة متاعنا كي يمشيوا يكريوا الواحد كل شيء فهمتني كي ياخذوا ديما الاشكال هذا يبدا مطروح قداش من واحد ويفكتر له على كل واحد قداش. وهذا ما ثماش كراسة شروط تضمن حق المستهلك في التجاوزات هذه
1: وقايت يظهر لي مش نخاف من الجانب التشريعي لتنظيم هذا القطاع
2: وهذا على خاطر زي ما كيف كيف راهو تسقيف الاشياء في الاسعار هذه مفصليه. علاش؟ على خاطر هي تحدد الشروط اللي ما يلزمش يتجاوزها الانسان باش ما يقعش الشطط والتضخم المصطنع هذه. على خاطر كي يقع الشطط والتضخم هذا راهو تباعا في عديد المواد الاخرين يقول لك انت كاري دار نهار ب 200 ولا بقداش تتعدى باش تاخذ بيتزا تلقاها ب 40,000 الشيء كله ماشي مع بعضه فهمتني باش تاخذ كاس جو يقول لك كاس جو هاك انت معناتها. هذا الاشكال الكبير في التضخم المتسارع والنمو الكبير هذا نتاع تضخم الاسعار.
1: انت كيف تصيف وين تصيف؟
2: والله الحمد لله
1: أنا أصحابنا وحبيبنا
2: دار نسيبي عالشط يسكنوا دونك مين عم شيري
1: محليه ماكلي في العائلة يسكنوا عالشط نحبهم يسر في الصيف
2: خبروما من نابل دونك عندهم دار في نابل في الصيف يصيفوا صغار غادي.
1: صح عليك يا أخوي، صح عليك. على كل صيفة رايقة للجميع. نهني مرة أخرى كل الناجحين في الباك ومنهم ولدك.
2: ربي فضلك، عايش
1: إن شاء الله. ألف مبروك. أي ما فما نقطة صغيرة مدامك بحذنا نثيروها حول البكالوريا والتوجيه.
2: التوجيه ثم البعض من الإشكاليات في التوجيه، العديد من خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي نلقاه إشكاليات في التوجيه، باش تاخذك المود باس وباش تاخذ الواحد باش
1: كلمة العبور،
2: كلمة العبور باش تاخذها. فهمتني؟ موجود رقم أخضر 80 10 25 20، لكن الأقلم الأخضر هذاك هاو باش نعملوا تجربة بسيطة بعد إذنك. فهمتني؟ نطلب الرقم الأخضر هذا ونشوفه يعطينا حيننا إلى رقم آخر، والرقم الآخر مستحيل كان تلقى معلومة فيه، وهذا هو الإشكال اللي نلقاوه. علاش؟ على خاطر صراحة صعيبة، وصعيبة برشا باش يلقى تجاوب في الناحية هذه. هذا الرقم الأخضر قاعد ينوقز، نشوفوه إن شاء الله يهزوا علينا باش ما نستخدوش مساحة أكثر.
1: 80 102 520 هو رقم وضعته وزارة التربية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي. هذا
2: بالضبط، هاو نشوفوا فيه. ما يجاوبش يحيلنا على رقم آخر 81 786 300، كيف كيف الرقم الثاني 71 786 300 زاد كيف كيف، يقول لك ترقب ويخليك في اللطانت. فهمتني؟ نتاع وهذا إشكاليات مع الناشي المعلومة كيفاش باش يتصرفوا. فهمتني؟ وخاصة
1: نحن في الأثنين نحاولوا الاتصال بوزارة التربية أو بوزارة التعليم العالي لتقديم المعلومة للناجحين في البكالوريا اللي ما نجموش يتحصلوا على كلمة العبور متاعهم.
2: بالضبط بالضبط.
1: هو في العادة www.orientation.tn موقع لازمة الناس كل مش ينجموا ياخذوا الكلمة متاع العبور المتباس اللي ما نجموش ياخذوها. نحاول الاتصال بالوزارات المعنية لتقديم المعلومة لمستمعينا. شكرا لك سي لطفي.
2: كل شكر لك ومع تحياتي.
1: مرحبا بك في كل وقت. تحياتنا لدار نسابك في نابل، وتحياتنا زيدة الكل المصطفين في الوقت هذية. تحدثنا على دار الخلاعة وارتفاع أسعار كراء الشقق في الصيف مع رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك.

0: تنساشي. نبقى في جو الصيف، حكينا على الخلاعة، ومش نحكيه على بحوراتنا. بحوراتنا اللي تعتبر موطن رئيسي ومكان حيوي لتغذية وتعشيش السلاحف البحرية في البحر الأبيض المتوسط. السلاحف البحرية اللي فيها برشا أنواع، اليوم نلقاو فيديوهات كل مرة صيادة وإلا مصطفين يوريونا اللي القاو سلحفات بحرية أو مازالوا كيراو أك السلاحف الصغيرة. دورة تكوينية مش تصير انطلاقا من اليوم حول السلاحف البحرية، كيفاش نحميوها، كيفاش نعود نأهلوها، كيفاش نستحفظوا عليها. عدد من المختصين والمهتمين بالشأن البيئي والبحري يكونوا موجودين. وين شكونهم هما؟ علاش مش نعملوا الدورة هذه؟ معنا سي حامد ملاط، باحث في مجال دراسة وحماية السلاحف البحرية. قولوا له يومك سعيد ومرحبا بيك سي حامد.
1: صباح النور وشكرا على الاستضافة، وإن شاء الله نهاركم زين وترعينك
0: بك. نهارك أزين ومرحبا بيك. سلحفات البحرية ساعات نبدأ هي ككائن أهميتها اليوم والأنواع اللي نجم نلقاوهم في المياه التونسية في الشواطئ متاعنا.
1: شكرا ليك. بالنسبة للسلحفات هو حيوان عنده أهمية كبيرة في الحفاظ على التوازن البيئي عن طريق التقليل من اللي هو بلوتو يتغذى على حيوانات اخرين اللي نجموا يكونوا يضروا الدوره البيئيه ويضروا حتى المواطن. نحكيوا هنا على الحيوانات الدخيله كيما السلطعون الازرق اللي يضر الشباك ويضر البحار في قوته، دونك سلحفات تاكلوا وخلينا نقولوا تنقص من الاعداد. وكيف كيف اليوم المصطفين الكل يشوفوا في الحريقه اللي زادت واللي هي ولات بارتو على شطوطنا، دونك حتى السلحفات البحريه زادت تنقص برشا من خلينا نقول الظهور الكبير نتاع القنديل البحر. هذيك علاش السلحفات هو حيوان لازم ديما يتواصل الحفاظ نتاعو وديما يصيروا مبادرات وطنيه باش نزيدوا نكونوا اكثر الناس اللي مهتمه بالمجال هذا. وبالنسبه للانواع نحن عندنا سلحفات ضخمه الراس اللي نلقاوها بكثره في خليج جابس وفي بقيه الشطوط. خليج جابس علاش؟ على خاطر هو مكان التغذيه نتاع حيوان هذا، دونك يهاجر من برشا بلايص من البحر المتوسط باش يجي ويتغذى على الموجود الخيرات الموجود في خليج جابس. واكيد هذا اماكن التعشيش توا ولات من كما نقولوا من تبرقه للحدود الليبيه، فما عده شواطئ فيهم عمليه تعشيش السلاحف البحريه.
0: الكائنات هذه مهدده بالانقراض هكا ولا توجع اخطار عديده، اولها البلاستيك اللي نحن مرات ما نهتموش، نمشيو البحر ناكلو شكارة كاكي نشريوها نرميوها كشكارة يهزها الماء، هذا ينجم يكون خطر كبير على السلحفات البحرية، إضافة أنها تحل ديما في شباك الصيادين.
1: صحيح. السلحفات حيوان دليل، يعني اليوم هو نسميه بيو انديكاتور دراسته اليوم تخلينا نفهم شو ما بالبحر. وانت ديجا مدام جبت على التلوث البلاستيكي، خاصة أنه تصير السلحفات تغلق بين الساشيه البلاستيك وبين قنديل البحر،
0: خاطر الاثنين شفافين ترانسبارون، دونك تسخيلوا قنديل تجي مش تاكلو تتخنق به وتموت.
1: وعدت معناها على 10 سلاحف تلقى بين 7 و8 هذوما النافقين معناها اللي يموتوا يقوموا عمليه تشريحهم، تلقى 7 ل8 عندهم البلاستيك من 10. وكما قلت انت زاد الصيد العربي باش زاد ما اخواتنا البحاره ما يسموهاش بالغلط، راهو صيد عربي يعني عن طريق الخطا البحار يرمي على روحه شباكه باش يشد الحوت ما يمل رزمه، السلحفات تدخل بالغلط وتتخنق وتموت وبعد تطفق على الشواطئ. ولكن فما خدمه كبيره هي اللي جات خدمه اليوم في تونس لحمايه السلاحف البحريه، منها توعيه البحار ومنها اشراك البحار في دوره الحفاظ وانقاذ السلاحف البحريه. وكما صاروا عده انشطه زاده في الاختصاص هذا في جزر قرقنا عن طريق جمعيه القراطنه للتنميه المستدامه والثقافه والترفيه.
0: اللي نحييهم يعملوا في مجهود كبير ونشاط متواصل عندهم. الدوره التكوينيه سي حامد فين مش تكون؟ لشكون موجهه؟ شنو مش يكون فيها؟

0: في تبادل الخبرات خاصة في مجال طب السلاحف البحرية اللي باش يخلي اليوم نطوروا برشا في خدمة في المجال هذا. مارغريت تونس راهي زادة سابقة وعندها دفعة أطباء بيطريين اللي يخدموا في السلاحف ويخدموا في الحيوانات أخرين. أما حبينا نزيدوا نحن النيو جينيريشن هذه الجيل الجديد هذا المتفائلين ومتحمسين برشا للموضوع هذا، قلنا خلي تكون في إطار متاع دورة تكوينية اللي تمتد على كما قلت لك 4 أيام، فيهم يومين نظريين ويومين تطبيقيين وزيارات ميدانية وتجارب علمية.
1: باهي خلينا نختموا معاك سي حامد ملات بمجموعه من النصائح. قول لنا انت، انصحنا، ارشدنا كي نلقاو العش نتاع السلاحف ولا نلقاو سلحفات صغيره، كيفاش نتصرف
0: كي نلقاو عش نتاع سلاحف؟ باهي هو سؤال في مكان، وخاطر ولينا قاعدين نشوف فيديوهات قاعده تهبط في السوشيال سوسيو بارتو، العباد ولات تلقى تصور لك فكرونا راجع من البحر ولا خارج من البحر. باش ما نطولوش برشا وتكون المعلومات دقيقه وسريعه باش نتقبلها المواطن، انه اول حاجه فكرونا ريتها خارجه من البحر، حاول ما تصورها، مش حاول ما تصورهاش، ما تشعلش الضوء، ما تصورهاش خاطر اقل صوره نتاع ضوء باش يعمل لها بروتيرباسيون وترجع للبحر. انا نشوفه في صور زاده في سلاحف تعشش ومعناها يبوزيو بحذاها ناس ويصوروا، راهو ذاك اللي مو بروتيرباتور
1: حتى من غير فلاش، حتى كان ما نستعملوش الفلاش خاطر واحد يحب يوثق اللحظه هذيك. يعني
0: شو نحن يعني بيت اي نوع نتاع بروتيرباسيون
1: ما قلقوهاش، ما قلقوهاش
0: الاهتزاز نتاع الساقين بحذاها بسانها الضوء، خليها تكمل تراها تحفر وتحط بيضها ابعد عنها، خلي تكمل وقت اللي تجي راجعه. بيان سير احنا عاشتنا بالصوره والتوثيق، وقت اللي هي تجي راجعه وقت باش نصورها ما يسالش،
1: واضح
0: فما حتى مشكله كيك، خاطر هي كملت المهمه نتاعها. من بعد تحدد العش ليه وتتصل باقرب جمعيه اللي هي في كل منطقه اليوم ساحليه فما جمعيه بيئيه، وهم بعض ينسقوا مع السلطات المعنية والعلمية. هذه أهم حاجة. الحاجة الثانية زاد كي نلقاو لي بيبي في فترة التفقيس كيف ما نحاولش، خاطر ساعات راه المواطن فار كيوريوزيتي راه ماهوش بالله يحب يضر، يحب هكا من الفضول يصور يشد كذا. لي بيبي أكثر حاجة سنسيبل أنه تنجم تمسها وتهزها البحر وحدها، المسان غالط ينجم أنت فك المسة هذيك يكبر معاها نوع من المالفورماسيون، معناها خلينا نقولوا نوع من التشوه
1: نجم تمسها تضرها
0: خليها ترجع للبحر وما تشعلش الضوء، خاطر كان شعلت الضوء راهو مش يرجعوا عكس البحر، معناها مش يجبدوا من الضوء القوي وقت وهم عندهم شويه طاقه ماخذينها من بعد ما فقصوا العش وماشي البحر ما تستهلكيش انت في بلاصتها. دونك هذا من النصائح، وخاصه اليوم النظافه، وهذا نداء زاد ملح انه هات الكواد والسيارات البعيده الدفع لازم قطعهم من الشطوط،
1: هما تمنعوا راهو قانونيا ممنوعين على الشطوط
0: نتاعهم، احنا هنا قانونيا ممنوعين، مشكوره الدوله في هذا، اما نزيدوا في الرقابه اكثر خاطر قاعدين نشوفوا في السوسيو انه قاعد نزيد النشاط هذا.
1: شكرا لك، يعطيك الصحه سي حامد. يعطيك الصحة سي حامد ملات، باحث في مجال دراسة وحماية السلاحف البحرية، اليوم ينطلقوا في دورة تكوينية حول السلاحف البحرية، كيفاش نحميوها؟ عطانا بعض النصائح، حدثنا عليها لأنها موجودة في سواحلنا الآن، ما نقربولهاش، ما نمسوهاش، وما نصوروهاش، نخليوها تعيش في الطبيعة لأنه نحن في أمس الحاجة لها، قد ما تنقص السلحفات البحرية، قد ما تزيد الحريقة في بحوراتنا، هذه حاجة من برشا حوايج أخرين في الإكيليبغ نتاع الطبيعة هذيك هو، فنستحفظوا عليها والحفات هذية، وأكيد من خلال الدورات التكوينية والتحسيسية باش نفهموا أكثر أهمية كل كائن موجود في المحيط اللي نحن عايشين فيه. شكرا لكم اللي تبعتونا، يعطيكم الصحة اللي اخترتوا موجاتنا باش تبدأوا نهاركم، إن شاء الله نهاركم مبروك، نعودوا نتقابلوا غدوة من 6 لـ 9 ديما على موجات أولى الإذاعات أم الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية. نهاركم زين، في الأمان وبسلامة.
2: يوم سعيد من 6 لـ 9 مع نبيل عبيد. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس. الإذاعة التونسية.

0: وين انتي وين هي؟
1: اشهار
2: صيف السنة مع فيبر تيتي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
1: اشهار
3: يا ولاد الدار، خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
4: امشي لعزيزة
1: اشهار صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موندام البرا كاشي. مع كاشي فلوسك ديما معك، مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
0: إشهار موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتسلم لدى استقباله أمس محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، يتسلم التقرير السنوي للبنك لسنة 2025. وبالمناسبة جدد رئيس الجمهورية تأكيده على دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني، مشددا على أن تونس أثبتت لكل العالم سداد اختياراتها الوطنية النابعة من اختيارات شعبها، وذلك بتحقيقها لجملة من المؤشرات الإيجابية. الجامعات التونسية تستعد بداية من السنة الجامعية القادمة لإدراج مادة كفاءات الدراسة بصفة إجبارية ضمن جميع مسارات الإجازة، في خطوة تعد من أبرز الإصلاحات البيداغوجية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار مشروع سافوار أجير المنجز بالشراكة مع الجانب الفرنسي. وزارة الفلاحة تعلن استكمال إعداد القائمة الأولى للضيعات الدولية الفلاحية المقترح عرضها للكراء لفائدة الشركات الأهلية. وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة المكلفة قد شرعت في النظر في العقارات الدولية الممكن إدراجها ضمن مشروع القائمة الثانية. تقدم موسم الحصاد على الصعيد الوطني بنسبة 70% وفق الإدارة العامة لديوان الحبوب. تونس تستضيف اليوم وغدا بالعاصمة المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات في دورته الخامسة. وإلى آخر أخبار العالم، انفجارات قرب مقر إقامة ماكرون في دمشق قبيل محادثاته مع الشرع وفق وكالة رويترز. التلفزيون الرسمي الإيراني يعلن اليوم تعرض ناقلة للغاز الطبيعي المسال لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز بعد تجاهلها تحذيرات صادرة عن السلطات الإيرانية في أحدث تطور يشهده الممر البحري. وختاما، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يحذر من أن التهديدات التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستؤدي إلى عدم البدء في المفاوضات الرامية إلى التوصل للاتفاق النهائي على حد قوله. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
6: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الموعد نهار السبت 11 جويلية باش يكون مع المسرح، عرض الافتتاح مع مسرحية الهيري بيت. نص، سينوغرافيا وإخراج وفي التبوبي، إنتاج مشترك بين المسرح الوطني والأسطورة للإنتاج. المسرحية اللي تحصلت على عدة جوائز في تونس وفي العالم العربي. أداء فاطمة بن سعيدين، منيرة الزكراوي، لبنى نعمان، محمد بوزيد، أميم البحري وصابرين عمر. الدور أحداث المسرحية على خمسة نساء وراجل اللي يعيشوا حالة انتظار، لكن مع تقدم الأحداث الانتظار هذا يتحول لأسئلة وجودية. شو معنى الحياة؟ شو معنى النجاة وكيفاش الإنسان يلقى الأمل وقت اللي كل شيء يبدو غامض. مسرحية الهيريبيت لوفاة طبوبي نهار السبت 11 جويلية في مسرح الحمامات. تباع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش.
7: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
8: أمين حب نوجه مساج لوزير التشغيل، حب أقول له مانا كمواطن وكصاحب مؤسسة خاصة تشغل في عدد صغير من حاملي شهادات العليا، شنو هي صلاحيات وزارة التشغيل؟ هل فما تنسيق مع وزارة التعليم العالي في إدماج الشباب هذوما من حيث التكوين؟ أنه أنا كصاحب مؤسسة أرى اللي أصحاب شهادات العليا يجوني دي سي في سيرة ذاتية لأصحاب حاملي شهادات العليا، الحقيقة ناقصين برشا كسوسوا في الخبرة أو في طريقة الإدماج، خاطر اللي يقراوه كل الحقيقة ينساوه. المؤسسات يحبوا أموال مينيموم، معناها الحد الأدنى من الكفاءة، معناتها يلزم فما الدور الميداني لوزير الشغل باش ينجم يلقى حلول لإدماج بطريقة سريعة لأصحاب الشهادات العليا.
7: وصل صوتك.
9: والله يعني دي أول حاجة بلدية كبار، احنا في قصر سعيد عنا إشكال كبير اللي هو عمارة سبرولز، أنه البلدية تجمش تدخل في وسط عمارة سبرولز خاطر تعتبره اللي هو ملك خاص، وانت كنت تكلم سبرولز تقول لها انت يجي شوف سيانة العمارات هذه تقول لك أنا اللي راني صحيح سلمت من عام 99، من عمارات تبنية من عام 77 التوى ما صار فيهم حتى أدنى مجرد تخميم أنه بش يرموهم بشوفوا محل الدهاليز بش يشوفوا الكاناليزاسيون بتاع الديار تخرج البرة خاطر الكيفان حاجة توقف. أي احنا كنا عندنا مشكلة كبيرة اللي هي الواد تسكر، الواد على شارع موجي سليم على كيس بنزار تسكرنا الواد ذاك واللوطة في بورتال كيف كيف تسكر هو قاعد في قصر سعيد لعمارات، معناها ياخد بش نارف 116 عمارة قليلة وين تصير تتحرك بلدية باردو تصير معناها بعملية تطبيب الحراري بالماكينة انه كالدخان الماكينة بتاع القديمة ذيك اي تخرج دخان بالليصاص.
7: وصل صوتك.
10: بالنسبة للتجهيزات، التجهيزات وخاصة خاصة خاصة أن الماتريال رولون من الكمين والسيارات الإدارية وحافلات وكل ماتريال رولون بصفة عامة. أنا واحد من الناس معناها ركب بالصدفة طلعت في المترو نلقى ناس تخرج في الديدان داخل طالعة من الشباك داخل رياضة الفتاح، بربي تحفظوا على الماتريال التجهيزات هذه كملت الكل عشية مع بعضنا الناس الكل، فلذا كل واحد من موقعه كمواطن ولا كسائق ولا ك موظف في بلادك هذيك وذيك هذيك ماتريالك هذيك هذيك ماتريالك هذيك الامبولانس اللي بتنقلك هذيك الحافله اللي بتنقلك غير والناس يكرهوا المترو من سوء تصرف ومن سوء سلوك ومن الحكايات هذوما. وماذا بيزن زاد كثروا من الديجيتاليزاسيون كثروا من الكاميرات والمراقبه باش يعمل غلطه تحمل مسؤوله.
7: وصل صوتك.
11: الجيل هذا مستهتر، مستهتر منه مش ملتزم بالنواميس وبالقوانين، ولا سامحني كلمة يستبندي النجم يستبندي على المعهد وعلى المدير وعلى الأساتذة، دونك لازموا الحاكم إذا ما تعملش ما يكلمكش، إذا تعمل يلزمك البوليس، وجود البوليس وجود أمني لابد من خاطر شنو هو السلطة التنظيمية السلطة الترتيبية باش المخالف يوقفوا عند حد المش مخالف وإنسان منظم ما يهموش فيه بوليس ولا مش بوليس، ودعوة الأولياء يردوا بالكم على ولادكم وتحرصوا عليهم.
7: وصل صوتك.
10: ومن جهة أخرى زادة حتى الموظفين تحفظوا على سيارات الدولة، تحفظوا على زومبيلونس، تحفظوا على تجهيزات، وخاونا من لغة رزق الديني كذي حكاية راهي انتهت وفات، توا خويا كل واحد تحفظ، إذا ما تحفظوش في سوق الدور الحفاد، تحفظوا على الماتريال يرحم والديكم، وتحفظوا على التجهيزات، راهي التجهيزات هذي كملت من الكل عشان.
7: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ضياء الدين الكريفي.
0: إذاعة الجمهورية التونسية.
12: القضية الوحيد الصعب من الستريس.
13: روق أعصابك.
14: بدل الساعة بساعة.
15: بدل الساعة بساعة.
14: وخليك معنا.

0: صباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص النهار. صباح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نفذ نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبسطر عمامه يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: تلم الحباب، تكلم لصحاب، الفرحة اليوم بدات، ويكثر المشي والجاي كما يقولوا، الحركة تزيد في البركة، تتغسل الملاح، تتسيق الدار، يتفرش الكلماوات
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيلو شق وداد على عينين الحساد،
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام.
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 للـ8 متاع الليل.
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدوب التمام.

0: بنات أفكاري
1: هما حكايات بينك وبين روحك.
0: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
1: والفكرة جابت بنات
0: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
1: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. بدل الساعة بساعة
1: وخليك معنا.

0: بتتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات، منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصوير علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. احكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. بذكرياتكم يحلو المساء.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: الدكتور حكيم.
3: الصيف جاء والكريمة والجيلات جاء وقتهم، هما غذاء نافع للكبار والصغار بشرط تكون معمولة على قاعدة ونظيفة. مع العلم اللي الجيلات ما يتخباش في الثلاجة، يزمو يتحط في الكونجيلاتور الردبانة الصيفية.
2: الدكتور حكيم.
4: بدل الساعة بساعة
5: وخليك معنا.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

0: تلم الحباب، تكلم لصحاب، الفرحة اليوم بدات، ويكثر المشي والجي كما يقولوا، الحركة تزيد في البركة، تتغسل الملاح، تتسيق الدار، يتفرش الكلموات
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيه لشق وداد على عينين الحساد،
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام.
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 للـ8 متاع الليل.
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدوب التمام.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام. نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار مع كوثر بن دليلة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: رجيت والمرجى كمل والمرجى كمل.

لك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة

0: السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بيجابس أحمد ناجي يؤكد تسجيل أكثر من 200 حالة تسمم على إثر مأدوبة عشاء انتظمت مساء السبت الماضي في عمادة الميدا بمعتمدية المطوية. وفي تدخل هاتفي له اليوم في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية أوضح أحمد ناجي أن عدد المصابين سجل تضاعفا وارتفاعا بصفة متسارعة وتحدث عن شبهة وجود جرثومة السلمونيلا. مكتب مجلس نواب الشعب ينعقد اليوم للنظر في عدد من المبادرات التشريعية وإحالتها على اللجان المختصة مع إمكانية التداول في نشاط المجلس في الفترة الأخيرة وكذلك النظر في برمجة جلسات عامة. انطلاق السنة الجامعية القادمة في الأول من سبتمبر بالنسبة إلى المعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية ومدارس ومعاهد التكوين الهندسي والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس وكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيتي ثابت إلى جانب المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. أما بقية مؤسسات التعليم العالي فتفتتح بها السنة الجامعية يوم السبت 12 من سبتمبر وذلك وفق منشور وجهته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى رؤساء الجامعات ومديري وعمداء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. ولاية أريانا تعلن في بلاغ لها عن فتح باب الترشح للحصول على رخص ممارسة نشاط النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارات الأجرة تاكسي جماعي وذلك بداية من 17 من أوت المقبل. وإلى آخر أخبار العالم التلفزيون السوري يعلن إصابة 4 أفراد من الشرطة في انفجارات بدمشق. انفجارين قرب مقر وزارة السياحة في العاصمة السورية دمشق بالقرب من مقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقصر الإليزي يعلق على الحادثة بالقول إن ماكرون لم يسمع أي انفجارات أثناء توجهه للقاء الرئيس السوري في قصر الشعب بدمشق مؤكدا أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى سوريا مستمرة رغم وقوع الانفجارين. وفي السودان منظمة الهجرة الدولية تحذر من خطر تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض شمال كردفان جراء هجمات قوات الدعم السريع. وختاما استهداف سفينتين في هرمز وعراقش يهدد بوقف المفاوضات ويعتبر تهديدات ترامب عائق أمام المفاوضات. نهاية الموجز إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن علام الفن التونسي من البارح لليوم شاف يا رشدي.

0: مصطفى الشرفي.
1: معكم مدينة ومواصلين الطريق. تونسية 100%. إذاعتنا الوطنية.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية تقدم
3: صباح التوانسة.

0: صباح التوانسة مع ريم بالشعلية. صباح بنكهة تونسية.
1: نهاركم أسعد ليام، نهاركم فل وياسمين، نهار الخيرات عليكم إن شاء الله. وين منتم تسمعوا فينا؟ هذه الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا صباح التوانسة من توا العشرة متاع صباح حتى النص نهار، نحكيو في هدارينا نحن التونسية من نهار لنهار، نبدلوا لهداري كيما كل بلاصة، كيما كل عائلة، كيما كل أصحاب، كيما كل أحباب، نفس الحكاية ما نعاودوهاش، أما كان حاوسوا في الحكايات اللي تهمنا الناس الكل واللي تشغل بالنا الناس الكل. أنا نحب نبدأ نهاري في فورمة، ونحب نبدأ نهاري ومعنوياتي مرتفعة، ونحب نعمل روتين لصباحي اللي روتين هذاك يجيب لي الخير. كيفاش زعما فما روتين يجيب الخير؟ أي فما وقت اللي أنا ننوي الخير، وعلى نياتكم ترزقون ولكل امرئ ما نوى، وأنا نبدأ نهاري بالنية الطيبة وبحاجات أخرى مش أنا نعرفهم، مضيفتنا بعد هي اللي بشتعطيهم لنا، نأكد لكم وأنه نهارك يكون في مزاج خير، تكون في إنتاجية خير، تكون في معنويات خير. هذا مفتاحنا لليوم، أنه نستقبل نهارنا وأحنا لباس، نستقبل نهارنا وأحنا شيخين عاملين جو مهما كان الدير بينا. هذا هو أنا كيفاش نجم نعزل حتى الحاجات اللي تقلقني، نجم نعزلهم على مزاجي وعلى نهاري وعلى صباحي كيفاش يبدأ. كون لباس بعد شوية نستقبل دكتور محمد سالم السويسي، مختص في طب الأوردة والشرايين، الأوعية زايدة دموية، وأحديثنا باش يكون على ليفاريس. شكون منا ما يقلقوهش لفاغيس؟ برشا فينا من سينا تقلقهم لفاغيس، فما فيهم اللي يتقلقهم معناها جماليا من ناحية الجمالية، فما اللي تخليه جايع. احنا كيفاش باش ان نشوفوا هذا الكل، او شو ما الطرق العلاجية او حتى الوقائية بالنسبة للبنياتنا اللي مازالوا صغار، هذا نشوفوهم بعد شوي. شيف أسماء العاشوري اليوم تعطينا الغسيت متاع الكفتة. عندي برشا ما سمعتيش كلمة كفتة أما هي من الماكلات الزمنية الحقيقة اللي نحبوهم برشا. الكفتة باللحم المفروم، بعد نشوفوها مع شيفنا في بنا ومنفعة. نحكيو توجيه جامعي اليوم اللي هو تحديث العائلات التونسية بصفة كبيرة برشا، باش نبداو نعمروه بالطرف بالطرف. اليوم يمكن باش نركزوا أكثر على 7% هذيك اللي هي التمثيل الجغرافي، نحبوا نفهموها مع بعضنا، نحبوا نفهموا زادة شروط التعمير الصحيح. أنا ماشيين لأختي وأختي ومع بعضنا، نحبوا نعمروا كالعشر اختصاصات هذوكم وأحنا ناجحين فيهم، خاطر فما برشا ناس تلقاهم ويناتهم قوية جايبين سكور به، ما عرفش كيفاش يعمر، غلط في التعمير، تمشي الأمور معناها مش كيما يحبوه بالكل. أحمد الساحلي أستاذنا في القانون يحكي لنا اليوم على الطرد التعسفي، كيفاش نثبت لي أنا طرد تعسفي، القانون كيفاش يحميني وكيفاش يكفل لي حقي. هكا أحلى نكملوها اليوم مع ربيب العوادي اللي هي أختيست، أنا نقول من نكثرش برشا من الاختصاصات، هي أرتيست، واليوم تعطينا كيفاش نجمو نستعملو الورق متاع الديكوباج، كيفاش نجمو نحطوه على الكونكريت، على البلار، على الفخار، على تو سيبور. تكنيك مزيانة برشا، نجمو انتي تسمع فيها وتدخل شويه هكا فيديو ولا اثنين على اليوتيوب، تولي في الدار تعمل التولي متاعك وحدك. اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، هذه موسيقتنا صباحنا.

0: مفاتح الدنيا. مفاتح الدنيا. العشرة و17 دقيقة إن شاء الله مفتح الدنيا الكل في ديكم. نهاركم أسعد الأيام. أروى الحامي أخصائية وخبيرة في تطوير الذات، البرمجة اللغوية العصبية، طاقة زيدة. نحكي معاك اليوم أروى على أين نهاري نحب نبديه وأنا شيخ عاملة جو على نهاري. كيفش؟
1: صباح الخير يا ريم، إن شاء الله نهاركم الكل أحلى نهار، ومبروك لنجاحات الناس اللي نجحوا في المناظرات الكل. صباحي كيفاش نعديه، وهل انا نقدر اني نبدل نهاري الكل وانت جيتي تكون طالعه ونكون فرحان بحاجات بسيطه نعملهم انا في الصباح.
0: انا مركزه معاك على الاخر، خاطر بصراحه ماذا بي مش نهاري يبدا محلي، ماذا بي حياتي كل تبدا محلي.
1: والله كلنا يا ريم، والحاجات اللي باش نقولوهم اليوم قيدوهم، على خاطر السحر في التطبيق. لما انت تطبق باش تشوف حاجات، باش تشوف نسخه من روحك فيها هدوء، انت باش تقعد باهت. ويمكن حتى ومش يمكن، ومعنا الدكتور يعرف انه حتى جسدك وقت اللي انت تقوم الصباح وتعمل روتيناتك وروتينك يكون صحي، نهارك كل يتعدى لاباس، جسدك يستجيب، تولي تحس بالراحه، تحس بهدوء. وتجربوه ان شاء الله.
0: باهي،
1: كيف يؤثر الروتين الصباحي على المزاج؟ اول ما نفيقوا من النوم احنا شنو نعمل؟ قبل كنا بك الفيقة الصغيرة كنت تعرف دن دن دن إلا احنا قمنا، تو شنو ولا بورتابل؟
0: صحيح،
1: تسكرك الالارم هذيك وتشد البورتابل وتعمل طلع، مسالش طلع على الفيسبوك، طلع على الانستغرام، خل نشوف ايميل جاني. اكثر العباد هكا
0: عندهم وقت من الصباح مزيكي حل عينيه،
1: مزيكي حل عينيه،
0: هذي
1: العادة هكا موجودة عند برشا برشا ناس. واللي قاعدين مستمعين توا يقولك يدي بالحق نعملها،
0: اذا تقام رجال مش نساء،
1: حتى نساء،
0: خاطر ما نتصورش ان امراه عندها الوقت الصباح باش تقوم
1: شو تبدا عندها
0: رجال مرتاحين ها وفطورهم حاضر ودنيتهم مريقله يسكروا لي كيما يحب.
1: المهم نمسكوا التليفون هو اول حاجه، نشوفوا واش فما اخبار، اش خلينا البارح. واهم نقطه نخاف لا ننساها، انه لذي قبل ما ترقد انت ديجا برمجه اولى لنهارك من غدوه كيفاش باش يكون. انا كي نرقد على أخبار سلبية ولا نرقد عليش يقول لك التليفون بعد وعليك ساعتين
0: قبل النوم،
1: حتى كنت تقول لي صعيب يا أرو يا أخي شنو، مسالش أعمل حتى كالسويعة هذيك قبل ما ترقد، ما تسكروليش، أقرأ كتاب، أقرأ شوية قرآن، حاول إنك ما تكونش آخر حاجة لأنه البرمجة تبدأ من الليل.
0: يعني أنا اللي رقدت عليه نقوم عليه،
1: صحيح
0: كان رقدت على مزاج مزيان، على فيلم مزيان، على حكاية مزيانة، على ممكن سكوت وراحة،
1: صحيح
0: نقوم مرتاح. إذا كان رقدت على أخبار نتاع حروبات، على مرض، على أخبار، نقوم الصباح كريسبي هكاك
1: باهي واضح. تعاركت أنت وراجلك ولا تعاركت أنت ومرتك قبل ما ترقد، تسامحوا قبل النوم، شغلوا يتعدى النهار مزيان.
0: مثلا
1: ما لازمكش ترقد بغش، ما لازمكش ترقد بطاقة خايبة،
0: حلوة ذي
1: شو تكون اخر حاجة شفتها اخبار ولا
0: صحيح
1: انت باش تحضر. ثاني حاجة النوم الباهي، اذا انا عندي ارق ويتقطع نومي في الليل قديم المرة، من غدوة كيفاش مهما عملت انا روتينات النوم غير كافي. فانا باش نكون تعب من غدوة ما نعرفش بيني،
0: صحيح
1: كما نقولوا مهدد.
0: واذا كان جسديا مهدد بطبيعة نفسانية مش أصبح مهدد
1: الجسد والنفسي تبعوا بعضهم.
0: دونك أن يكون عندي نوم مش مقطع وراقد السويع اللازمة، 6 سويع إذا كان كبير، 7 سويع كان أصغر، 5 سويع كان أكبر. دونك
1: تحضير أولي لنهارنا. أنا كنت ترقد بالكدي، خذ مكملات، خذ تيزانات، المهم يكون نوم جيد. أبحث على السبب اللي يخليك نومك متقطع وأبدأ عالج. قبل ما ترقد ماذا بينا سيل شوية استغفار، الحمد لله على هالنهير اليوم، تكون انت في موجات ذبذبات مرتفعة. نعرفوا ريمو ديما نقولوها، لما تكون في ذبذبات مرتفعة فأنت تستقبل لزوبورتونيتي، تستقبل الوفرة، تستقبل كان الخير. كل ما تكون انت ذبذباتك عالية كل ما تكون انت مستقبل للحاجات
0: الباهية.
1: قرينا القرآن وإلا عملنا كتاب وقلنا يا ربي العمل عليك، استغفر الله على النهار، غدوة إن شاء الله بإذن الله يجي نهارنا باهي.
0: ديجا سبقتني تنهاري باهي غدوة.
1: غدوة الصباح وقلنا التليفون ما نشدوش،
0: لا ذاك لا،
1: أول ما نقوم والحمد لله على هالنهار جديد.
0: امتنان، يعني تمرين امتنان مرة أخرى،
1: امتنان مرة أخرى على خاطر ربي سبحانه يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا قانون إلهي. لما أنت تشكر مازال ما بديش النهار، لكن أنت تتوقع الإيجابي، تتوقع حاجة مزيانة باش تصير لك في نهارك، فربي باش يعطيك المزيان.
0: أنه نحمد ربي حتى على أني قمت لباس، حتى منين هذي خليك ترى تفاصيل حياتك.
1: صحيح.
0: فما تفاصيل يا أروى ما راهمش في حياتنا.
1: صحيح.
0: وممكن برشا من الناس اللي تسمع فيا باش تفهم ايش قاعده نقول توا، نتصور نشتركوا برشا مع بعضنا في النقطه هذه. انه صبح يقوم العبد يبدا في ريتم نتاع اجري حضر روحك حضر الصغار، سقطوا حضر روحك للخدمه، لازم نخرج قبل السيركيلاسيون، فما نحسش اللي انا الحمد لله قمت وصحتي لاباس ولقيت ماكله ناكلها وخلي اولادي قمت لقيتهم لاباس وماناش في فقد نتاع حتى حد. لكن هذو ما مرهمش احنا في وسطك لو كان نعملوا حتى ثلاثة حاجات نحمد ربي عليهم في صباحنا أول ما نحلو عينينا يمكن نراو الإيجابي في حياتنا ديجا. أول نقطة
1: مخك عقلك هو احنا العقل كأنه رادار. إذا أنت وجهت الرادار للامتنان فما فرص في الحياة
0: للخير
1: نهاري. قبل يقولك إن شاء الله نهارك الكل بركة إن شاء الله بالسعد إن شاء الله كينو قبل
0: يقولوا
1: فأنت كي تتوكل تكون عندك كأنه رادار، يا إما باش توجهه حطها في نحطوه في عقلك رادار باش نوجهه أنا نقول نهار الكل بركة ربي باش يكون
0: باش نوجهه للإيجابي
1: باش تلقى الإيجابي،
0: وألا رادار يذاك نوجهه للسلبي.
1: يا ربي على هالنهار تستنى فيا نوت خدمة، يا ربي باش نعمل، يا ربي
0: فك السيركيلاسيون وقف توا عاد اهبط وشوف وسيركيلاسيون وين نحط كرهبتي.
1: وقت اللي انت تقوم كيكه تلقى ولدك يكيكس ما يحبش يقوم بكري وانت باش توصلوا كل شيء،
0: والصباط ينجم يتحلك وانت خارج والمفتاح ما يحبش يدور وانت باش تسكر
1: بقعه في السوريه نتاعك اللي انت مريقله لها
0: امورك بالله العطات اللي الكل تحضر لك.
1: علاش؟ على خاطر انت ذبذباتك جبدت الحاجات هذوك
0: سبقت لهم.
1: قلنا
0: هذيك علاش اروز دنيس بكري يقول لك نهار على صباحه. شفت كان يطلع معناتها توا كي تخمم فيها نهار على صباحه، معناها انا كان صباحي ديماريت وانا صباحي محلي نهاري تعدى محلي، كان انا عملت معناها اوتو بلوكاج روحي واوف وشكوى معناها في الاخر
1: الشكوى تخرجك من الحاجات الباهيه. انت بديت تشكي اعرف اللي بشي كله خايف دونك امتى قلنا شنو يصير اول ما نقوموا، هذه نقطه مهمه ان نقولوها. كي نقوموا نهزوا طول التليفون ولا يجي للحاله نتاع المخ من حاله موجات الفا وثيتا اللي كنا عليها يتصدم صدمه رقميه، يتصدم يولي هو في حالتك السرفايفل مود وبش يجري وبش
0: احنا تعديناها النقطه هذه ووصلنا نقطه انه نقوم الصباح نحمد ربي
1: ومن بعد تعمل روتين صباحي جيد اللي انت تتعود عليه، على خاطر انت كي تعود نفسك كيما مثلا عودت روحي حطيت القهوه اذنك مستانس
0: يعني مثال مثلا روتين صباحي مزيان.
1: انا قمت الصباح نحاول مثلا مرتبه اموري شنو باش نلبس من قبل، نقوم طول نلبس مثلا كافيتير محضرتها ما نبديش نبحث على هاو صبات ما لقيتوش هاو الكلاس ما
0: دونك نسهل صباحي
1: يعني
0: انا من الليل نحضر له صباحي باش صباحي غدوه يبدا فيها اقل تاش فالمخ يكون ارتاح
1: تقتصد في طاقه مخك على التركيز في حاجات اخرى. التنفس اول ما تقوم التنفس مهم على الاخر، التنفس وستريتشينج التمدد يخلي الجسد نتاعك يفهم الجهاز العصبي اني انت في راحه ماكش في زربه. تشرب الماء ترطب الجسد مهم جدا الماء،
0: شربين الماء الصباح
1: نتعاملوا مع روح وجسد نفسانين والجسد
0: جسد. هي سنه نبويه انك صبيح تقوم تشرب كاس ماء
1: سبحان الله والله ما نعرفهاش
0: سنه نبويه
1: ابدا بالانجاز الاول. شنو الانجاز الاول اللي باش يخليك الانجازات تعطيك حافز تخليك فرحان صحيح. حتى تنجز اكثر
0: معنى انا كان انجزت حاجه صغيره نبدا شير يعني سيء بديت نحقق في حاجات مهما كانوا
1: فرشك ترتب فرشك والله نسمع مره في كوتش كبير معروف قال لك يبدا الانجاز من تخميل فرشك الصباح. انت انجزت بعد عندك ثلاثه اولويات، انت يا تكون لافي حاطتهم ولا تقوم الصباح مع قهوتك راقب زاد افكارك وانت تشرب في القهوه
0: راقب افكارك خاصه
1: شم القهوه لو مومون بريزون
0: متع بيه
1: متع نفسك
0: مهما كانت انت شنو عندك من بعد يستنى فيك. انا تو عندي درج باش نشرب فيه قهوتي نشربها وانا متمتع. بعد يحلها ربي
1: ما تخممش في شنو باش يصير متمتع بالقهوه. ساعات الانسان يشرب قهوته وما يحسش. المهم حاجه اخرى نقطه مهمه وخلينا نختموا بها، كي تجي انت ماشي للطريق حلين يا اما تحط بودكاست وقران وتستمتع وانت وماشي ثنية ساعة ونص باش تعديها باش تعديها مثلا ماشي للخدمة نص ساعة
0: نص ساعة ربع ساعة
1: في قرآن أنجزت سمعت حاجة سمعت بودكاست وإلا تعديها بالغزول شكون نقص وشكون زمر أي.
0: ولا يعني سمعت موسيقتك اللي تحب تقوم عليها الصباح فنانك المفضل كما قلت بودكاست فما تويكا معناتها في اللي بودكاست فما حاجة مزيانة برشا ما نخلطش باش نقرا كتاب اليوم فما اللي بودكاست اللي هما يقرأ معناها يلخصوا لك الكتاب كاريمون دونك حتى كتاب أنت حاجتك بيه تحب عليه تحطه تنجم تلقاه موجود على بودكاست
1: بالك. النقطة الأخيرة اللي هي اكتسب المرونة تكسر كيس تبزعت لك قهوة على حوايج اكتسب المرونة
0: طيب سيركولاسيون تعطلت ميسالش أي ما نقولوش هالصباح اللي عطاتك بديت وهالشيء أي
1: شو بتقبل يقولوا في الخير
0: في الخير
1: تبزعت قهوة في الخير كل شيء قول في الخير
0: احنا يقول لك ها العكسيات بديت ها وما حبش يقوم ها
1: العكسيات ان شاء الله يا
0: شكرا
1: ربي
0: لك اروى الحامي
1: نقاط عفوا يا ريم
0: الف شكر ليك وعلى وجودك بحضينا زياده ان شاء الله نهارك اسعد الايام فيديو هذه تلقاها على صفحتنا الاذاعه الوطنيه التونسيه راديو ناسيونال تونيزيان انا مثلا توك نصبح حتى بسيمه نتاع عواطف الحصه باش تعدى مزيانه بطبيعتها تصور عواطف قديمة عواطف بالرقه اللي فيها وزيد قدامي صفا ساعتين تعديو فيه شكرا مره اخرى اروى الحامي بعد شويه دكتور محمد سالم السفيسي يحضر بحضينا يحكي لنا على الدوالي لي فاريس اللي هما مشكلة متاع برشا من الناس اليوم نحلوها إن شاء الله ونأخذ القوية الوقاية والعلاج ودنيا كل مع دكتورنا بعد شوي

0: لاباس.
1: أهم حاجة في الدنيا والله يعطي صحة المسؤول على البياج في إذاعتنا ومحليها العنوان محليها ذي كون لباس على العنوان. أنا فتونة على العنوان عنوان كون لباس ياسر مختار في بلاستو على خاطر بالحق أنك تكون لباس كل شيء يمشي بقدرة ربي لباس. صحة هي الساس هكا ولا دكتور
2: صحيح
1: هكا ولا أنه نكون لباس صحتي لباس مانيش موجوع مانيش نشكي ما عنديش ساق منفوخة نتحرك بها بالسيف ما عنديش شجاعة في راسي. يا سيدي والله العظيم ساعات دقة متاع حوتة وانت تغسل في الحوت في على الحوض دقك شوكة في صبعك سيء تنفخك السبوع ذاك تريف خلك التستير المود الكل يتقلب. دونك كونوا لاباس نكونوا نحن لاباس ونفرحوا لكم برشا اللي انتم لاباس
2: وحنا نحاولوا نكونوا فرد مود مع اللي كانت قبل
1: مع اروى
2: ايجابيه ايه. نوصلوا في نفس الموجات
1: والله ان شاء الله تنجم دكتور انت تبغى تحكي على فاغيس
2: مش نجم قدره ربي
1: لي فاغيس الدويلي ما احنا توين سنعرفوا اكثر باسم لي فاغيس يقولوا يطلعوا عند النساء اكثر تو الدكتور يصح لنا. نحب نعرف انه دكتور اليوم معناتها هاللي فاغيس هذوما اللي احنا نعرفوه معروق يولي احمر يولي ازرق في الساق خاصه على مستوى الساق تو انت بعد صلح لنا وين اخر نجم راه لي فاغيس وسع على الوجه انا شفت حتى في الوجه لي فاغيس دونك هذوما هل هما وراثيه هل اللي نجموا يطلعوا العبد صغير.
2: انا قبل كل شيء ريم فيكم نحكيوا فيه ديما الموضوع تاع لي فاغيس ماذا بيا نكونوا شويه اوريجين معناها
1: اي نخرج شويه من الصندوق
2: بالضبط. دونك نحب نفسر سورتو لي غون بوين تاع الباريس باش يفهموا العباد وسورتو نعمقوا اكثر شويه.
1: اي انا معاك فقط حبيت نطمن انه معناها هو وراثي ولا لا هو يجيل الصغار ولا لا
2: يجيل الصغار وراثي غالبا وراثي معناها
1: غالبا دونك ماهوش حاجه فجأة يعني انا كان عندي في العائله اتوقع ذلك
2: بالضبط
1: فالنجم مش معك في الوقايه
2: بالضبط فوالا اكزاكتومون هو ساعه قبل كل شيء نحب نفسر لي الفاريس ماهوش مرض نتاع عروق فقط هو مرض الجاذبيه معناها هذه اللي لازم لازم نفسروها مليح باش نفهموا اللي هو كي تخسر الساق المعركه نتاعها مع الجاذبيه جاذبيه الارض وقتها تتكون لي فاغيس.
1: ايش معناها؟
2: باش نزيد نفسر لك بالتدقيق. البدن نتاعنا معدل على كونه فما دم نظيف يخلط للاعضاء ودم مسخ يرجع للقلب باش يعاود يتصفى. هذاك الشيء يصير في الساقين معناها يوصل له الدم النظيف يخلط الاكسجين نتاعو اون فوا خلطتك الاكسجين لازم يعاود يرجع الدم المسخ ضد الجاذبيه نتاع الارض للقلب.
1: صحيح.
2: دونك عنده معركه ضدك الجاذبيه يقوم بها كل يوم معناها تقوم بها الساقين باش يوصلوا كالدم من اللوطة للفوق. وربي سبحانه خلقنا في وسطك العروق هذوكم الأوردة خلق كالصمامات اللي هما كي الاسانسور احنا نقوله ولا كي البيبان اللي ما يخليش الدم يعاود يهبط معناه كي يجي طالع يتسكر وراه كالصمامة ذاك باش ما يخليش الدم يركض اللوطة ولا يهبط اللوطة. ايه العباد بالوراثة كما كنا نحكيه توا وإلا بأسباب أخرى تنحكيه فيهم من بعد يصير توسع فك الوريد ذاك السطحي ويولي يركض الدم اللوطة ويهبط اللوطة بالجاذبية متاع الأرض ويكون الأعراض اللي نعرفوهم احنا متاع الباريس كيما السخانة والوجيع والتصدير والرزن وكل شيء أتوا نحكيو فيه غابيدمو. دونك أنا حبيت نفسر هذاك علاش المرض متاع الباريس هو مرض الجاذبية داكوردو وعلاش ولا يتكون ريم أكثر توا ولينا نسمعوا به أكثر من قبل خاطر حياتنا اليومية وليت فيها برشا قاعات برشا أورديناتور برشا كمبيوتر معناها تخدم على الأورديناتور ولا تخدم في البيرو قاعدة ولا بالعكس تخدم برشا واقفة كيما البوليس كيما المعلم كيما الحجامة
1: ولت عنا دكتور معناتها الاستسهال متاع البخل
2: بالضبط
1: معناها تقولوا أنت ها ونشوف والله نبدأ بروحي معناها وحتى وصحابي معناتها من غير ما نسمي أي تعملوا مرشا يقولك والله ما عندي وقت أي نعشة وصغار ودرشنوة وخدمة أي أنت هكا عندك وقت تقعد تفرشي مسلسل
2: هو أنت تو طرحت
1: يقول لك مسلسل ذاك وقت راحتي والمارش شبه
2: هو جسمه هي الساق عليه عنده علينا حق
1: والله
2: احنا ديما شو نقولوا
1: البدن الكل دكتور تو في المارش عنده علينا حق
2: الثاني بتاع البدن
1: السقين
2: موجود في السقين
1: القلب الثاني بتاع البدن
2: نقولوها الكلمه مش معناها تعبير صحيح مش معناها فما قلب ليه هو تعبير مجازي مش نحكيه على العضلات نتاع السقين خاطر برشا عباد تقول له راهو عندك القلب الثاني نتاعك في السقين يقوم يضحك يقول لك ودي واللي سقيه لطف علينا معناه مقصوصين والا اللي سقيه
1: لا انا نقول ما همش انا نقول ما همش بالاهميه هذيك يقولوا القلب الثاني في الجهاز الهضمي يقولوا
2: مجازي احنا السقين كي نقولوا السقين فيهم قلب ثاني على نحكيه على المضخه نتاع الساق معناها على العضله اللي هو كل ما نمشيو نتحركوا هذوكم اكل العضلات اللي في الساقين يدزوا على الاورده ويخليوا الدم يطلع لفوق ما يركضش في وسط الساق.
1: واضح.
2: دونك لازمنا ديما الحركه وديما التحرك باش نجمو نطلعوا
1: كل. واذا كان الدم هذاك طلع
2: اي
1: وصل للقلب
2: بالضبط
1: ونظاف
2: أي.
1: وعاود رجع في الدوره الدمويه
2: يولي
1: البدن الكل لابس مش ساقي مش ليفاريس الكل
2: هو نحكيه على الانسان السليم انت تو. اما سينو كيف ندخلوا في الاطار نتاع الفاريس الفاريس هو عرق توسع والصمامات ما عادش تخدم
1: ما عادش تخدم
2: دوك وقتها اون باس ديريكتومون للعلاج وذاك وقتها يدخل دور الطبيب في التشخيص باللي كودوبلير اللي هو يعمل كل خريطه الوريديه كي جي بي اس يعرف وين الصمام اللي ما يخدمش ويمشي يعالجه ديريكتومون. وتو حاليا فما برشا انواع نتاع علاج فهمتني
1: انا عندي شويه اسئله قبل ما نمشي للعلاج دكتور فما نساء تلقى عندها ليفاريس اما مش وجع فيها
2: بالضبط
1: مش عاملها سخان فتقول لك خليه
2: بالضبط
1: كلمه خليه واحنا عندنا ذيك اللي يقول لك ما يوجعكش ما تمسوش
2: بالضبط
1: هل صحيحه في الفاريس؟
2: صحيحه بالكل. هو علاش باش نفسر لك هو الفاريس عند الناس عند الانسان المواطن العادي هو اللي يظهر على العيني قالوا لك الطبيب يشوف الفاريس قبل ما يشوف المواطن معناه قبل ما يشوف الانسان المريض
1: ينجم مش ظاهره ما انت تراها
2: بالضبط هو الفاريس يبدا من داخل وتبدا الدوره الدمويه معناه سامحني في الكلمه في العباره فاسده معناه الدم يهبط ويركض اللوطه دونك يبداو باعراض اخرين كما الرزن في الساقين الحراره القلق
1: قالك عندي بيلو عندي شويه انفاخ في ساقية
2: في الطقس هذا توا شونجمون دو سيزون في الصيف العباد الكل تقول لك راني تقلقت وساقية راني عالجت قبل وعاودت رجعت لي الوجيعة الدواء مش باهي لا سي با اون كيستيون دو الدواء مش باهي والا العلاج ما تمش بالصحيح لا هو مرض مزمن لازمك ديما تعالج ولازمك ديما تتبع مع الطبيب باش يعرف نهار اللي الدواء ما عادش فعال تعاود الدواء من الاول كيما السكر كيما الدم كيما الامراض الكل المزمنه
1: دونك انو انت عندك ليفاريس ماهمش واجعينك ماهمش مقلقينك تقول استيتيك ما مش مشكله انا هاول بس في السريه ولا حاجه سباغ راهي مش صحيحه خاطر هي مش حكايه جماليه وحكايه
2: باهي
1: فما حاجه اخرى دكتور نعملوها باقي في انه ليفاريس ماهمش عاملين لي سخانه ماهمش واجعيني فما كان شفتهم كوميرسيالمون يتبيعوا برشا لي جيل اللي تحطهم في الفريجيدير يبردوا
2: وديك اللي قلت بكي على الموضوع
1: تحطهم ويقول لك
2: هذا علي الموضوع هو فيت ربي عين العباد الكل وربي يجيب القسم للعباد الكل اما توا افيك لي ريزو سوسيو وكيفاش ولات الفيسبوك والانستغرام وكل فما برشا مغالطات معناها تجي تحط اون بوبليسيتي راجل لابس طبيب ولا مراه لابسه طبيب وتحكي لك على دواء مثلا كيما توا من غير ما ذكر الاسامي يقول لك انجيل بالفلفل الحار وكلاس بس بالواحد قالوا لك يا اوكين بروفيسيون تيفيك اي سي با بيان معناها دو فوندر دي شوز في الانترنت قالوا لك سيانتيفيك ما ماهمش بروفي دونك برشا عباد مساكن ما في حالهم شوي ولا حتى يبدا في حاله قدامه التليفون اي كوموند اي ليسي ومن بعد يجيونا يقول لك راهو سنا دوني اوكان ريزولتا
1: اخر سؤال قبل ما نمشيو للعلاج او السؤال اللي قبل الاخير قبل ما نمشيو للعلاج يقول لك زيدا هاو جاي البحر
2: هي
1: هاتوا بك البحر والمشي في وسط الماء ونحط التراب السخون على ساقي توتي غا بيان وهذا يهزني للسؤال الاخراني بكل اللي احنا الحمام وقت له جايع نستسهلوه يقول لك يكمد لي
2: اما مش باهي
1: وكها وكملت لك اسئلتي
2: صحيت انا تو باش نلخص باش نعملوا خاتمه مع بعضها في العلاج ومع الكلام اللي قلته انت هو اون فيت اهم شيء كما قلت انت من الاول هو المحافظه وكما نقولوا لا بريفونسيون هربت عليه كلمه بالعربي
1: الوقايه
2: بالضبط دونك لازم ديما السبور ديما المشي البحر كما قلت ممتاز ريم علاش على خاطر في وسط الماء كي تعمل لك المارش تخلي الدم يرجع بسهوله وتعاون الصمامات باش يطلعوا دم من فوق دونك البحر ممتاز تبقى توسكي سخون حمام عربي وكل راهو ممنوع منعا باتا يفرهدك يمكن سور لو كو وقتها وقت الحمام اما راهو توسع في الاورده نتاعك وتزيد تركض الدم اكثر اللوطه وشفنا حالات خرجوهم اللطف علينا وعليكم من الحمام دايخين معناها ليفاريس نتاعهم ترشقوا في وسط الحمام بالسخانه يساكري بوكو دو بروبليم دونك ماذا بينا الحمام العربي وكالحاجات السخونه والكل نتجنبه
1: توا نمشيو للعلاج دكتور
2: اكزاكتومون العلاج راهو ساهل ياسر معناها توا في وقتنا الحالي بخلاف الوقايه والدويات اللي نعطيوهم للحالات اللي مازالوا كيبداو كيما الدويات اللي تنشط الدوره الدمويه والكلاست اللي هما دورهم مهم جدا علاج ماهوش لوكس معناها الكالسيتا باش تخلي الدم يدور وما يركضش في الساقين فما الدواء فما انواع اخرى متاع علاج للعباد اللي قدمت بهم الفاريس القدام كيما الزريرق اللي هو دواء سواء نعملوه ليكيد سواء نخلطوه بالهواء بشوية ليكي الرغوة. فما الليزر اللي هو تو من أنجح الطرق اللي موجودة في العالم،
1: لا وجيعة لا دمومات،
2: هو شو الليزر يتعمل في معنى
1: في البلوك
2: ولا في الكلينيك في البلوك،
1: في البلوك.
2: تبقى الوجيعة خفيفة، والوجيعة نقول أنا دي مرة واحد يصبر عليها وقت معناها وقت الدقين وكل، على خاطر هذه حاجة باش تعملها للمستقبل، معناها كالدقة صغيرة ولا الزروقية اللي يجيك من بعد اللازير ولا بعد العملية ولا التعب اللي باش يجيك من بعد والرزم. حتى برشا مرضى يقول لك أنا قعدت بعد جمعة ولا جمعتين وأنا متقلق ومرضر، ما تنجمش تعمل حاجة وتدخل في وسط البدن ما غير ما تجيك كالأوجاع هذوكم ولا كالقلق هذاك. دونك نصبروا عليه لأنه العلاج من بعد باش يعطي نتيجة باهية.
1: نسأل آخر سؤال توجي البالي الحقيقة، خاطر سمعت به مؤخرا التكار تيرابي يقولوا أنها ناجعة برشا في الدوالي، إلى أي مدى دكتور؟
2: هو التكار تيرابي سي اون تري بون تكنيك توا، وتبارك الله لي زانديكاسيون نتاعها تمشي وتكبر، خاطر نفيقوا بها اللي تعطي عطات برشا حاجات، ولينا نفيقوا اللي تعمل ناجع في الليفاريس في الـ في الـ في الامراض
1: اللي
2: قبل في الوجيع، هي من قبل كنا نستعملوا للوجيع عند لي سبورتيف في لي ميسكل وكل، مي توا لي زانديكاسيون زادوا كثروا في الليفاريس. يقولوا اللي هي لي زيتود سانتيفيك اللي هي ناجعه وتعطي نتائج باهيه على خاطر تسهل الدوره الدمويه وال اسوبلي لو فاسيا، معناها اكل البلاصه اللي دايره بالمنطقه اللي فيها لي فاريس هذيك ترطبها وتخلي الميسكل بلوز اليس، دونك تخلي الدم يرجع احسن من قبل. دونك ان شاء الله تكون طريقه من الطرق اللي نولي نستعملوها في المستقبل.
1: دكتورنا شكرا لك الحقيقه كي تجي تنورنا برشا.
2: يعيشك كنت زيد
1: نعتبروك من فريق البرنامج.
2: انا من فريق البرنامج.
1: شكرا لك دكتورنا محمد سالم السويسي مختص في طب الاورده والشرايين. حكينا على لي فاريس، يتحايروا مع الصيف يتحايروا مع السخانه، ان شاء الله فدناكم وعطينا اللازم. وانتم كان عندكم سؤال خليه لنا على صفحتنا الاذاعه الوطنيه التونسيه راديو ناسيونال تونيزيان.

0: بنا ومنفعة.
1: العشرة بتسعة واربعين دقيقة بنا ومنفع اليوم تقدم هنا شيف أسمى العشوري بكلي غصيت لبنان المحليهم ولتوينسة الحقيقة توينا كلمة كفتة ذي كان نقول لك عندي قديش ما سمعتهاش وكان نقول لك قديش رجعتني لروايح بنينة ومحلينا معني محلينا كيفاش كنا والله العظيم أكل كفتة ذيك نتحاميو فيها زوز من الناس على القليلة وهذيك يعمل البطاطا وهذيك يقص المعدنوس وهاي كفتة بالسردينة وهاي كفتة باللحم وهاي كفتة بعد بعد وليت حتى وقتنا نحن مكنش فما الاسكالوب
2: سردينة.
1: كنا أكثر سردينة واللحم
2: سردينة
1: واللحم بعد ظهرت هذي حكيت الاسكالوب وقتلي بدي الاسكالوب يولي ركيزة معني هاي أنا أحكيك على ما أنت قبل ما كنت الكفتة بنتها السردينة أو اللحم
2: سردينة
1: سردينة أولاً ساعة شايف نهارك مبروك
2: نهارك زين
1: ميرسي عدبر
2: عايشك
1: يلا عطينا الرسيطة
2: باش نعملوا كفتة باش نعملوا معها صوص طماطم ولا شكشوكة ولا مقرونة زعرة
1: شكشوكة
2: ايه شكشوكة فلفل طماطم وبصل نحطهم كل ببعضهم
1: ايه.
2: يسيبوا الماء الطماطم سيب زيناها شوية زيت زيتونيا رشة بعد قطيب نحطوا عليها رشة معدنوس ونعملوا الكفتة متاعنا الكفتة متاعنا باش ناخذوا معنا باش ناخذوا اللي عندك إذا أنا قلت نعملوها باللحم مفروم
1: أسهل أسهل شكون تو باش يغسل لك الحوت وينحي له سلسوله ويرحيه
2: ما نحش ناكلو يا اخي
1: ناكلو ما معناتها
2: انت محليه السردين اسهل حاجه تسردينها نحي راس وجبت
1: يا شيف راه ماناشنا كيف كيف يا شيف يا شيف راه انت تبارك الله ما شاء الله عليك وفما غرام رويتك بدا مغروم بحاجه ما عادش يحس تعبها وش قاهره
2: انا مثلا الحوت ما ناكلوش برا والكروفيت سيرتو عمري ما كليتها برا
1: ايه
2: هاك السلسول نتاعها وكل ديما جي فيت مع احترامي بيان سور
1: اي طبعا برشا ناس باهين اما الريسك لا
2: نجمونا نسمع نردوها هيلثي ونعملوها سليم تاع خرجه ودنيا وسهريات نزيدوها الكروفيت ونرحاوها وتولي لنا كفته مزيانه دي بولات ما عادش كفته الطويله
1: صحيح صحيح
2: نعطيك لا غوسيت نتاعنا باش ناخذ ديما كعبه بطاطا نصمتوها كعبه البطاطا شويه ولا نفوروها نرفسها نزيدها شويه نوا دو ميسكاد نفوحها كعبه بطاطا بصل جويد انا ربيتو بيدي بصل وثوم جويدين بيان سور ناخذ بيان سور المعدنوس طرف خبز
1: لازم منه الخبزة
2: فما قبل ذاك كانوا يعملوا الحليب ونفخ
1: نفخ في الخبز
2: صحيح نعرف على غوسيت حابي تنقولها وكا ناخذ شويه شابلور وناخذ شويه هريسه عربي شويه تيبل ناخذوا فلفل اكحل اللي يحب انا جيب خفيف ديما الهريسه العربي تبنن على الاخر نقص فيها فلفل بر العبيد جويد نقص فيها زيتون جويد
1: تقص
2: نقصهم جويدين ما تراهمش اما تبننهم فوالا ونبدا نبص في العظمه ماذا بينا اصفر عظمه ولا عبده كامله كل واحد كيفاش يحب دو بريفيرونس اصفر عظمه تلمها احسن ياخذ نلموا لك عبرات نتاعنا تبدا دينا بيان سور ديما بالماء ونلموا لك عبرات نعملوهم هكا كالعبود نقولوا نحن طويله شويه
1: ولا حتى مدوره كل
2: كيف كيف ولا مدوره هي يقولوا
1: هو شيف يقولوا انه كي تبدا بالطول تولي مبطن اكثر الفورمه ذيك
2: كي تبدا فيها البروكلو
1: البروكلو ولا خرشف ولا
2: اما بعد اللي
1: الكفته اي
2: المدوره نقعدوا في المدوره نفرطحوها هكا شويه يدينا بالشابليور بالماء بيان سور بنسيوش المغرفه زيت نتاعنا وبعد نحطها انا جعت نفرش البلاتون نرش عليه الشابليور مش الفارينة ونحطها ونخليها تبرد شويه لطول نحضر الصوص ومن بعد كيفاش نعمل ساعه ساعه في الصوص نتاعي الزيت اللي نعمل فيه الكفته خاطر جوست ما نقليهاش ما نحبش مقليه جوست نحمرها منها ومنها بالكدا تتشد بالشابليور بيان سور نقيمها ونحط الصوص والبصل والثوم نتاعي كسوا طومات فريش صوص دو طومات والا شكشوكه كما قلنا
1: والا انت تحبها انظف هيلثي بلوتو اكثر اعملها من اول وجديد في وحده وحدها
2: بعد نصبها في الكساس هنا خليها تطيب تبدا تاكل فيها طريه ماشي يبسه او ميم طون مقليه فيها كل قمت القليل البنيه
1: معناها غوسيت اوريجينال على الاخر الكفته يمكن الكفته نحن نتاعنا نحن قبل كيما انت مقليه اما كيفك انت هكاك بصل ومعدنوس وبطاطا وخبز
2: شويه خبز مرحي يعني
1: وبيان سور اللحم نتاعك ولا الحوت نتاعك وتفوح بيان سور بالقدا صحيت وتفوح بالقدا وتقليها وتعمل صوص طماط بجنب على روحها ولا كيما تحكي انت شكشوكه ولا اما هذه هالزيادات الصغيره كبار مقصوص جيد فلفل البر العبيد جيد انه ما مثلا انه نحطها على شابلور دونك فما حتى لاسبي نتاعها من برا حاجه كروكونت محليها هذوما حاجات جدد نجموا نوعوا بهم
2: نجموا نجربوها بالفلفل المشوي ناخذ فلفل مشوي اخضر وتاخذ معاه النازلي او ميم طون ياسر بنينه
1: وتخلي المعدن وتخلي المعدنوس
2: نخليو الباز نتاعنا هي بطاطا ومعدنوس وبصل وثوم وتيبل بعدي باش تزوا شويه الحب كمون انا بقى ما نحطش كمون ديما نقول الحب بيان سيغ
1: وتحط لها
2: مشوي ونزلي
1: فلفل مشوي ونزلي نوع اخر نتاع كفته ذي
2: نوع اخر نتاع كفته
1: صراحه نصوروا بنا اخرى
2: نتصور بنا معها روز فهمتني مزيان بنين
1: اه ذي نجربوها هذه شايف مرة جاي جيت لقاني جربتها
2: إن شاء الله.
1: شكرا لك شايف أسماء العاشوري. تحبوا عزمني هنا عطينيك بروسيت الزمنية تحبوا على الغوفيزيتي غوفيزيتي شمروا على ذراعاتكم ودخلوا الكوجينة
2: جست نكملوا حاجة صغيرة تو طنك الكروفيت يسر رخيصة مش غالية الكروفيت نحطوها جست على فابور شوية نرحيها بالقدر نحي معها شوية بصل والمعدنوس وكل ونلموها بعض بصف العظمة كالعادة نعملوا دي بوليت صغار نحطوهم في الكونجيلاتور وبعد نمدوهم شابلور مغربل تقليها دي فيرين صوص شيلي ولا صوص فرماجير وتخرج لك سواري وسالي مطخم على الاخر في الاوت جام
1: ياسر ولي هاي سهله
2: الي فاسيل
1: ماني كنتي بحذينا شايف تعملينا دوره مزيانه الدوره هكا من الكوجينه الزمنيه من القصعه على الالومنيوم حتى وصلنا للفيرين شو رايكم انتم شكرا لك اسماء العاشوري شكرا لك شايف بعد الموجز ان شاء الله نتقابلوا احنا وتلاميذ البكالوريا في التوجيه الجامعي سي محمد بشير الهيشري يكون حاضر معنا بعد شوي نحب نعمروا الورقه بالصحيح من التمثيل الجامعي و 7% ذاك اللي احنا معنا نعرفوها 7% واحنا نعمروا في الورقه بشوي بشوي ربي ان شاء الله يوجهكم خير وليداتنا الكل اللي نجحوا في البكالوريا سنه واللي خالطين عليهم في دوره المراقبه هنا نستناو فيكم دوره رئيسيه تستنى فيكم باش تلتحقوا انتم ان شاء الله وتعمروا مع بعضكم الورقه تعمروا مستقبلكم مع بعضكم فان شاء الله ربي يوجهكم خير استنونا بعد شويه في مجموعه من النصايح المهمه برشا الطرد التعسفي كيفاش نضمن حقي فيه كيفاش نضمن ونبين للقانون انه هذا طرد تعسفي نختموا بالبهكة احلى نزينوا دويرتنا نعملوا ديزاتوليي وحدنا او مع صغيراتنا في فن الديكوباج بعد شويه يكونوا ضيوفنا حاضرين معنا في الاستوديو هذه موسيقتنا نكملوا بها ساعتنا الاولى

0: هي مع ريم بن شعلية. اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن علام الفن التونسي من البارح لليوم
1: محمد الجاموسي. الجاموسي
2: رجالي رجالي لقاش فيه الغزالة لو الدور الدور الدور الدنيا كمالة
1: عزدين دي
3: يا ميا يفيد سنار مرجاني يا فيزان.

0: دنيا يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية.
1: معاكم الدينا المواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتسلم

0: بعد استقباله محافظ البنك المركزي التقرير السنوي للبنك لسنة 2025، مؤكدا بالمناسبة على دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني. الترفيع في طاقة استيعاب مراكز التكوين المهني خلال هذه السنة ب7% مقارنة بالسنة الفارطة، وفق مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن العدسي. بلدية سوسة تنضم للشبكة العالمية لمدن التعلم، وسيتم رسميا الإعلان عن تسجيل المدينة ضمن قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم وفق الكاتب العام للبلدية مراد بن سالم في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية. بلدية تونس تسجل 22 مخالفة صحية وإدارية ضد المخالفين بضفاف البحيرة وأحوازها. رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك لطفي الرياحي يؤكد ارتفاع أسعار كراء ديار الخلاعة ويدعو إلى تسقيفها ووضع كراس شروط لتنظيم القطاع. تونس تستضيف اليوم وغدا بالعاصمة المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات في دورته الخامسة. وزارة الداخلية تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب ضباط شرطة مساعدين اختصاص عدي إناث وذكور بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية. وإلى آخر أخبار العالم، وزارة الداخلية السورية تعلن إصابة 18 شخصا على الأقل بجروح جراء انفجار عبوتين ناسفتين داخل حاوية مهملات وسيارة مركونة على جانب الطريق في وسط دمشق تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. مصادر أمنية بحرية تؤكد تعرض ناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي لأضرار في محيط مضيق هرمز بالقرب من ساحل سلطنة عمان. وختاماً، اليوم انطلاق أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو بالعاصمة التركية أنقرة، والتي تستمر يومين وتركز على تعزيز الإنفاق والقدرات الدفاعية الأوروبية وإبرام صفقات ضخمة لشراء الأسلحة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: الإذاعة الوطنية تقدم
4: صباح التوانسة.

0: 11 12 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذه الإذاعة الوطنية التونسية بجونا التونسي بالموجات التونسية المزيانة الحلوة في صباح التوانسة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. عرف حقك اليوم باش يكون مع الأستاذ أحمد الساحلي.
1: عرف حقك. عرف حقك
0: أستاذنا. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. مرحبا بجميع المستمعين.
0: من موضوع اخترته
1: مهم.
0: اي فرهد على قلبي، فرهد على قلبي. تابعونا يا جماعه وركزوا معنا. اليوم باش نحكيوا على الطرد التعسفي. اكل كان قاعد اختر له بشي طردك، خاطر قلت كلمه ما عجبتوش، ولا على خاطر انت ما جيتوش على قرقشت قلبه.
1: وتصير وفي الحالات التطبيقيه
0: موجوده
1: بيسير.
0: الله يربي يهدي، ربي يهدي، على خاطر في الاخر بكل لو هو ما يستحقوش، ثم شكون يستحق؟ معناتها توصل الأمور
1: بالضبط.
0: أنه يستحق
1: بالضبط.
0: ولكن لو هو ما يستحقش وفقط هي أمور مزاجية أو هي أمور معناها هكا شخصية، الحقيقة ما نخموش لي وراك السيدة ذيك، فما عائلة، ما نخموش لي ورا السيدة ذيك، فما صغار يمكن صحيح. فما قروضات يمكن زيدة
1: سبغة مع عشية
0: هذا هو
1: بالضبط.
0: قبل كل شيء أستاذنا، كان ممكن الساعة أنا وقتاش نجم نقول أنه السيدة هذية تريد طردا تعسفيا؟
1: بالضبط، هو سؤال مهم ومهم جدا. هو التعريف اللي جاء به القانون، جات به مجلة الشغل، المشرع يقول الطرد التعسفي هو الطرد الواقع بدون سبب جدي وحقيقي يبرره، أو بدون احترام الإجراءات القانونية والترتيبية أو التعاقدية.
0: زوز حاجات معناها.
1: بالضبط، شنفهم من هنا؟ فما نوعين بتاع طرد تعسفي. فما طرد تعسفي بدون سبب حقيقي وجدي يبرره، وفما طرد لعدم احترام الإجراءات القانونية. إيش معنى يعني؟ حتى فما سبب المؤجر ما يحترمش الإجراءات القانونية اللي جات بها القانون ومجال الشغل، يتسمى طرد تعسفي.
0: يجب عليك الحق.
1: بالضبط، الكونسي ديسيبلين، استدعاء الإجراءات، هذوك من الإجراءات القانونية. فما ترسينة من الإجراءات القانونية لازم يعتمدها المؤجر كي يجي يطرد شكون، لازم يحترم القانون حتى كي باش يطرد.
0: على خاطر في القانون بالضبط. هو في تطبيق القانون فما حماية للزوز.
1: بالضبط،
0: خاطر ينجم تكون انت طردت انسان خاطر قالوا لي.
1: بالضبط،
0: وتنجم تكون طردت انسان وكفء جدا ولكن انت ما فهمتوش وقتها.
1: بالضبط،
0: فانا كي نتبع المراحل القانونيه، هاني عديته ساعه على كونساي، هاني عطيته فرصه، هو انا في الاخر بكل عطيت فرصه ليه وليا.
1: بالضبط،
0: نجم انا في الاثنين نظهر لي انا راني ما قيمتش الامور كما يجب.
1: كما يجب، ولا ما تسحقش الطرد، تنجم تسحق عقوبه متاع درجة أولى، نقولوا احنا ميزا بي، خطر الطرد هو أقصى عقوبة.
0: أكلي احنا نقولوا
1: مش أي خطأ
0: انطرد علي،
1: طرد علي.
0: أكلي احنا نقولوا نحن خلي للصلح مكان.
1: بالضبط،
0: طرد وخلي للصلح مكان.
1: وهو المؤجر مش مخير، يعني ما يحترمش الإجراءات، هذه تسمى طرد تعسفي لعدم احترام الإجراءات.
0: توا فهمني هالنقطة ذي، أنه الطرد التعسفي هو إذا كان خرجك من غير حتى موجب ولأسباب شخصية، فما حتى سبب جدي طردك علي، أو عنده فما سبب جدي ولكن لم يطبق القانون.
1: بالضبط،
0: باهي. إيش تو أنا ساعة كموظف كعون كالي هو، كيفاش نضمن حقي؟ القانون إيش أعطاني في داية باش أنا نجيب حقي؟
1: بالضبط، نزيد ساعة السبب الجدي والواحد شنو ينجم يكون، خاطر المشرع زادة أحصر لك السبب الجدي اللي تنجم تطرد عليه. مش الكل جاء المشرع وعطى ليستة على سبيل الذكر الحصر، واللي هي تعرف السبب الجدي هذا، مثلا السرقة، مثلا الحضور في مركز العمل في حال سكر واضح، هذوم أسباب جدية تبرر الطرد، ينجم يطرد مع احترام. مثلا قبول منافع مادية لخاصة نفسه أو للغير،
0: رشوة.
1: فما بالضبط، التقصير المتعمد من يعني عرقل سير نشاط المؤسسة، هذوم المشاركة
0: هاني خارج هاني داخل هاني
1: أسباب جدية. ترك مركز العمل والغياب بصورة ثابتة فيها خطر، فيها إجراءات، حتى ترك مركز العمل اللي نسميه abandoned post، فما إجراءات لازم يعملها المؤجر، من ضمنها أنه لازم ينبع الأجير بضرورة الرجوع لمركز العمل
0: كتابيا.
1: بالضبط، كان ما رجعش وقتها يتسمى ترك المركز العمل.
0: احنا عملنا إيجا شو لو نشوف له النقطة الثانية، شو معناها المؤجر لازم يطبق القانون وهو يقوم بعملية الطرد؟ شو لازم يعمل؟ شو من المراحل أو أهمهم يا سيدي؟
1: أهمهم هو استدعاء العامل في أجال قانونية معينة للحضور أمام مجلس تأديب وتمكينه من حق المواجهة. العامل عنده الحق اللي بشهادة على مجلس تأديب يطلع على ملفه، عنده الحق زي ده يحضر مع محاميه مع شخص من اختياره هو. وفما تركيبة معينة متاع تركيبة قانونية متاع مجلس تأديب
0: لازم تكون موجودة، ما تقوليش يا واحد ولا اثنين، لا فما تركيبة
1: اللي تخدم اكثر من 40 لازمهم لجنة التناصف، هو ترسانة من الاجراءات يستدعاها زادة في اجل قانونية معينة، وبعد يعلموا بالقرار في اجل 3 ايام. يعني اجراءات يرتبها من المشرع هذا نعطينا عامة
0: عامة
1: ما يحترمهاش يتسمى
0: توا نمشيو لأن القانون كفلي حقي
1: بالضبط.
0: كيفاش
1: الطرد التعسفي؟ توا نجيو لمرحلة الطرد التعسفي لعدم سبب وجود جدي أو سبب حقيقي. جاي طردك وانت ما عملتش اون فوت جراف، الخطأ الفادح، شنو تعمل لهنا؟ فما مرحلة صلحية هي جاي بها القانون وجوبية، أنا تمشي تفقدية الشغل، تقول راهو تم طردي تعسفيا، تفقدية الشغل تعال بالملف، شنو تعمل؟ تعمل محاولة صلحية، تسمعك انت، تكلم عارفك المؤجر وتقول له عندك رونديفو ولا باش تسمع الموضوع. المحاولة الصلحية انها تحاول ترجع العلاقة الشغلية هذيك، انها المؤجر تثنيه عن الطرد، تقول له راك
0: باش تلقى حل تو ذيك بذب. احنا عباره زوز متعاركين ويجيك صحي تجي السيد اللي في كالحكيم فيهم اللي بمخه ويقول لي نرجعهم لبعض. هذه الاولانيه
1: بالضبط،
0: هذا يكفر لك القانون
1: اي التفقدية الشغل بيان سور.
0: دونك انت اول حاجه تعملها تمشي تفقدية الشغل
1: بالضبط،
0: تقول لهم راني طرت
1: عارفي طردني بدون سبب
0: باه واضح
1: ولا
0: باه.
1: التفقدية بدا نعطيو زاد احنا حالات تطبيقيه، يعني وشنو يجرى في في الواقع التونسي. الحال المحاوله الصلحيه او نيفو نتاع التفقدية ما تجيبش، يعني
0: ساعات ما تجيبش اكلها
1: الاكثريه، يعني ما تجيبش اكلها وما يجيش مؤجر جمله يكلموه تفقدية ما يحضرش،
0: مي كوميم اسمي نتعدى بها
1: بالضبط
0: باه.
1: محاوله صلحيه تنجم بعد تعلم ماهيش وجوبيه، ماهيش وجوبيه لكن عمليه نتاع تفقدية كالمواطن البسيط اللي ما عرفش حقه يمشي للتفقدية يسرى انكادري يبدا مؤطر
0: باه. ثم
1: فهمت؟ هي مش وجوبيه، نجم يتعدى طول المحكمه نجم يتعدى طول المحكمه. ثم اذا ما صارش محاوله يعمل قضيه، يعمل قضيه دعوه شغليه امام المحاكم، دائره شغليه في المحاكم المختص وين يخدم يعني والا بالضبط. شنو يعني الطرد التعسفي؟ يعمل عريضه في الطرد التعسفي ويطلب المنح والغرامات اللي خولهم القانون. الطرد التعسفي شكون اللي باش يقيم فما طرد تعسفي؟ ولا القاضي القاضي بشي، وهي ظروف مشدة متاع طرد تعسفي ولازم المؤجر يثبتها. القاضي يقدر الصبغة التعسفية تبدأ ماهيش موجودة كما قلنا احنا بدون سبب، يعطيك غرامات ومنح اللي رتبهم لك القانون. اشنو ما الغرامات هذه؟ انا توا فما هي مجلة الشغل تعطي بصورة عامة الغرامات، لكن في صورة فما دي سيكتور قطاعات عندهم اتفاقية قطاعية مشترك يعني فيها ظروف ساعات خير من مجال الشغل. نولي ونطبقوا ديما الظروف
0: اللي خير
1: اللي خير
0: دونك هنا القانون ما يربطكش
1: يعطيك عامة
0: فما نقول لك ان فما ما خير
1: فما الاتفاقيات مثلا نتاع الفلاحه نتاع
0: نمشيو للاتفاقيات
1: تمشي للاتفاقيات. كل سيكتور معين عنده اتفاقيه والسيكتور اللي ما عندوش اتفاقيه نتبعوا مجال شغله
0: واضح
1: بالضبط.
0: هنا عندي سؤال صغير احمد كان ممكن
1: تفضل
0: في الوسط والقاضي معناها قيم وانه الطرد هذا طرد تعسفي وقال لك عندك الغرامات الفلانيين سواء كان حسب التفقدية وحسب القانون، هل هنا ينجم يتراجع السيد مولى ما انت رئيس المؤسسة ولا غيره ولا معاشنا ولا مولى الشركة ولا يقول له بطلت نرجعه؟
1: اذا تم رفع الدعوة الطرد التعسفي ثبت وعاينه وصار طرد تعسفي ما عادش نجم يرجع.
0: عندي سؤال
1: اخر، طرق ثبتت
0: وحكمنا بمجموعه من المنح والتعويضات
1: بالضبط.
0: لو السيد معناها صاحب الشغل صاحب الشركه او المؤسسه او غيره ما طبقش القانون قال ما عنديش اخويا ما نجمش نعطيه،
1: نفذ عليه انت باش تصدر حكم من المحكمه،
0: هي تصدر الحكم ومشيت
1: نفذ عليه بعد المنفذ يعمل له عقله يعمل له حكم هذا من المحكمه بالاداء مش مخير
0: مش مؤجر يعطي في ما عندوش حق لك انا ما عنديش تو ما نجمش نعطيك
1: تعقله عم تبع عبارة حكم من المحكمة.
0: دونك نتصور إذا كان ما عنده ما تعقله زي ده نتصور شو مش الأبعد من هكية ما أنت المحكمة بكل في شتى الظروف باش تسمع باش تحميلك حق
1: باش يصدر حكم وانت تنفذوا بكل الطرق الممكنه، تعقلوا حسابات، تعقلوا ماتريال، تعقلوا كهرباء، تعقلوا تاع المؤجل هذاك تاع الشركه ولا اللي تخدم فيها انت.
0: شكرا لك استاذنا، يعطيك صحه استاذ احمد السيحلي، شكرا لك. تلقى الفيديو هذا على صفحتنا الاذاعه الوطنيه التونسيه راديو ناسيونال تونيزيان، هي الله لا يوريها المؤمن لا طرد تعسفي ولا طرد بالتراضي ولا حتى نوع من انواع الطرد. ان شاء الله كل واحد يحاول من خدمه لخدمه، انا نشجع على انه انسان ما يقعدش بلاصه واحده، محليها انه في حياته معناها يتطور مشي لبرشا بلايجر برشا بلايصه، مش يكون في الوسط في الاثناء يبدل كاريمون الكاريير نتاعو، ولكن احنا متراضين واحنا راضين. مره اخرى نشكرك استاذنا احمد الساحلي. بعد شويه سي محمد بشير الهيشري يكون حاضر بحضينا، هو خبير في التوجيه الجامعي، نحكيه على كيفاش نجم نعمرك الوريقه هذيك، كيفاش نمشي للتوجيه بخطى ثابته.

0: كريم بن شعلية.
1: صباحكم مبروك مرة أخرى، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. 11:27 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في صباح توينسا. نجيو على ملف مهم يسرع عند العائلة التونسية. خذينا الباك، فرحنا بالباك، زغرتنا صافا، حتى التو مريقل، التو تجي لي أصعب المرحلة اللي أصعب من الباك واللي تنجم تنسيك فرحة الباك. سكوري، وين يوصلني سكوري، وكيفاش نختار التوجيه متاعي اللي هو في الأخر بكل نختار في حياتي، أنا نختار في مستقبل في الأخر بكل، اللي هي ممكن المرحلة الأصعب بعد البكالوري. يحضر بحذينا سي محمد بشير اللي هي شري. نهارك أسعد الأيام سي محمد.
2: صباح الخير، نهارك مبروك، وتحية لكل متابعين البرنامج.
1: نورتنا يا سيدي. يعني أي أختي وأختي وإحنا وياك تو.
2: إيه صحيح.
1: خطوة الأولى.
2: صحيح، الخطوة الأولى يلزمنا نسكروا الدوسي متاع الفرحة، فرحنا بما فيه الكفاية، ونخموا في المشروع متاعنا اللي هو وصل للمراحل الأخيرة متاعه، بما أنه تويك نقول وإحنا طلبة جدد متاعنا على موعد هام هو تعمير بطاقة الاختيارات في الدورة الرئيسية. ولهنا ما نجموش نحكيه على مناظرة التوجيه الجامعي الساعة، لازمنا نثبت وراهي مناظرة.
1: بالله ذي كلمة مناظرة، أنا حتى كلقيتها في الكوندكتور شروط النجاح في مناظرة التوجيه، قلت مناظرة، معنى كلمة مناظرة مع توجيه ظهرت لي غريبة شوي. ما معنى مناظرة التوجيه تو؟
2: جستمو هما بعض الأشخاص يستعملوا في كلمة مناظرة وامتحان مع البكالوريا مع التوجيه الجامعي بالغلط. به بالنسبة للبكالوريا هي امتحان فيه شروط، إذا توفرت فيك شروط تنجح.
1: نجحنا
2: ما نجح حتى حد يقول لك أنت ما تنجحش.
1: به
2: لكن بالنسبة للتوجيه الجامعي هي مناظرة، هناك معناها مجموعة من الأماكن اللي تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لكل شعبة، وحسب الشعب الدراسية متاع سنوات الرابعة ثانوي، ويتناظروا عليها مجموعة من الناجحين. على سبيل المثال عنا إعلامية التصرف في المؤسسة الجامعية الفلانية 80 بلاصة للاقتصاد للناجحين في شعبة الاقتصاد والتصرف، ينجموا يطلبوها 800، ينجموا يطلبوها 700، لكن في الأخر باش ناخذوا 80 اللي هما الأوائل حسب مجموع النقاط.
1: واضح، يعني أنا نجم سكوري يوصلني، ينجم سكوري يوصلني للتصرف في الإعلامية مثلا
2: به،
1: ولكن أنا ما ناخذوش.
2: لهنا فما نقطة هامة ياسر. مجموع النقاط إذا وصلك راك باش تتحصل عليها الشعبة هذه، لكن لهنا الناس تغلط أنه في بالها أنه مجموع النقاط اللي يعتبر مؤشر فقط متاع السنة الفارطة متاع دورة 2025 اللي هو مقياس، يقولك أنا عمناول ريت أنه إعلامية التصرف آخر موجه مشي ب 140، أنا عندي 147 أنا ضمنها. لا لا لا، نجم السنة طاقة الاستيعاب نقصوا فيها 20 بلاصة، نجم عدد الناجحين زاد، هذا ما يعني أنه بصفة آلية مجموع النقاط باش يرتفع، نجم يجيب 147 وما تخلطش.
1: سمحتي لهنا سي محمد، أنا لهنا نلوم برشا على وزارة التربية والتعليم العالي، على خاطر أنا منو حيشران، أنا كتلميذ ناجح في البكالوريا جايك بأحلام كبيرة، سكور حكم في كل شيء، كتره في بلدان أخرين يعمر شنو يحب حلمته يعمره ومزري عادي في البكالوريا، بيها تجوزناها نحن، هذه خذي البكالوريا وأنا ما عطيتنيش توجيه الجامعي متاعك 2026، ما عطيتنيش سكور 2026، ما عطيتنيش طاقة استيعاب 2026، خلتني نحلم، خلتني نعمر، وبعده تقول لي ما عطيتكش. وتنجم حتى الخيار الثاني متاعك ترجع يعمل الدورة، خاطر يزمو يعمل الدورة على البروميير شوا الكل، ينجم كيرجع لدوزيام شوا زادة مع نكون فلت عليا أنت فرص أخرى. علاش مش واضحين من الأول أخويا؟ هاو 2026 طاقة الاستيعاب، هاو 2026 شو السكور متاعك؟
2: بالنسبة ل 2026 المناظرة متاع 2026 وزارة التعليم العالي باش تصدر الدليل بطاقة الاستيعاب في غضون أسبوعين، دونك طاقة الاستيعاب نستناو نتائج دورة المراقبة ل 2026 تاع امتحان البكالوريا.
1: يعني مش كما قاعدين يقولوا، يعني اللي تقال أنه تعمر على 2025 وتنجم من بعد ما أنت عمرت التوجيه متاعك تخرج دليل 26، مش صحيح.
2: لا لا لا لا مش صحيح. لا لا مش صحيح، مش صحيح، لأنه الدليل طاقة الاستيعاب تقريبا نهار 21 جويلية باش تخرج، والدورة الرئيسية من 27 جويلية إلى نهاية شهر جويلية باش يعمروا، دونك باش يكونوا هما على اطلاع على طاقة الاستيعاب لكل شعبة.
1: باهي برشا، هكاية تولي الأمور عادلة.
2: هذا بالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بالنسبة لوزارة التربية، احنا مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، ننتمي لوزارة التربية. بالنسبة للتدخلات متاعنا راهي تكون طوال السنة الدراسية،
1: صحيح.
2: وراه عنا على الأقل 3 أو 4 اجتماعات سنويا.
1: صحيح.
2: عنا في كل مؤسسة تربوية أساتذة مكلفين بالتوجيه يعاونونا، والتلامذة عندهم فكرة على مناظرة التوجيه الجامعي، لأنه في الاجتماعات هذه صحيح فما مسائل أخرى نجم نتناولوها، لكن نتناولوا مسألة التوجيه الجامعي ونفسروا لهم كيفاش يحسبوا مجموع النقاط والفرق ما بين مجموع النقاط والصيغة الإجمالية، لأنه الإرسالية اللي باش يتلقاوها في الأسبوع القادم تهم فيها الترتيب حسب الصيغة الإجمالية والترتيب حسب المعدل، والصيغة الإجمالية تختلف على مجموع النقاط. وها باش نزيد نبسط
1: بذبي،
2: الصيغة الإجمالية هي عدد ما يتغيرش، ما يتغيرش الصيغة الإجمالية، فما فورمول كل شعبة عندها فورمول،
1: سي لا فورمول جلوبال،
2: لا فورمول جلوبال عندها صيغة خاصة بها. مثلا التلميذة أو التلميذ الفلاني عنده كصيغة إجمالية 160 ولا 150
1: مثلا،
2: 150 هذيك ال 150 العدد يقعد، شنو اللي يتغير؟ هو مجموع النقاط. علاش يتغير مجموع النقاط؟ إذا التلميذة ولا التلميذ اختار مثال في المرتبة الأولى باش يحط فرنسي، فإنه في الفرنسية نعتمدوا كمجموع نقاط الصيغة الإجمالية مع عدد الفرنسي.
1: واضح برشا.
2: باهي نقولوا احنا 150 جايب 15 في الفرنسية، دونك باش يولي عنده 165 كمجموع نقاط بالنسبة للمرتبة الأولى في الفرنسية اللي اختار.
1: وهذا هو سكورو في للفرنسي،
2: للفرنسية
1: مش في... سكورو للسيونس ولا سكورو للفرنسي،
2: هذا سكورو في الفرنسية ومزال هذا سكورو بالنسبة للفرنسية. إذا اختارها بعيدة على المركز اللي عاد فيه الامتحان، مثلا هو من تونس الكبرى حط فرنسية في سوسة، إذا حط فرنسية لهنا في منوبة فانه باش يتحصل على بونيس ب 7% تنفيذ. دونك 165 باش نزيدوها تقريبا 8.9 هكاك. إذا بعدها في المرتبة الثانية
1: 8 فاصل
2: يجي 8 نقاط، مو 7% هو 150 عنده، دونك نزيدوها أكثر. نزيدوها أكثر. باهي. بعد جاء التلميذ ولا التلميذة هذه بعد الفرنسية حط فرنسية في مدينة أخرى، دونك ماهوش باش يتمتع بالتنفيذ بك 7%. بعد جاء حط إنجليزية، عدد نتاع الإنجليزية نتاعو مختلف،
1: مانيش نحسب،
2: دونك باش نلقاو مجموع المجموع النقاط باش يتغير حسب الشعبه.
1: بربي كقاعده عامه هذه حكيت 7% خاطر ما تتزيدش للشعب الكل، فما اللي ما تتزيد لهمش.
2: في دليل التوجيه الجامعي، في دليل التوجيه الجامعي موجوده قائمه الشعب اللي يتمتع ينجم يتمتع عنده امكانيه التمتع بالتنفيذ الناجحه والناجحه في البكالوريا، والشعب قائمة شعب اللي ما يتمتعش بها بالتنفيل حتى لو كان يختار شعبة موجودة في
1: تونس
2: في ولايته، في ولايته معناتها هو من مستير واختار شعبة كيما شعبة طبية، هو من تلميذ من مستير اختار ميدسين دونتير في مستير ما يتمتعش ب 7%،
1: لانه يمكن خاطر فاك واحدة في تونس تعمل
2: فما
1: الأسنان.
2: باهي فما صحيح فما الشيء هذا، فما شعب اللي موجوده في مكان ما، مثلا موجوده في تونس الكبرى فقط، دونك ما فماش نحو. لكن احنا باش نتفاداو التفسيرات هذه القائمه موجوده، التلميذ يرجع لدليل التوجيه الجامعي يعرف
1: انا هي اللي فيها
2: انا هي الشعبه اللي فيها التنفير وانا هي الشعبه اللي ما فيها شيء تنفير.
1: ندور باش نعاود نرجع لنفس السؤال نتاعي. قبل ما التلميذ ناجح في البكالوريا يعمر ورقته نهار 27 جويليا باش يكون عنده مجموع النقاط التي تسمح له بالدخول للاختصاص الفلاني، معناها الدليل الجامعي مش باش يجيه بطاقة الاستيعاب فقط، باش يجيه بطاقة الاستيعاب وبالسكور.
2: لا السكور المجموع النقاط هذاك مجموع
1: تاع اخر واحد دخل
2: هذاك موجود من طويكة.
1: به نحكي انا انت قلت
2: موجود حاليا،
1: انت قلت
2: هو مؤشر انا هو ها وشنو علاش مؤشر. انا تلميذ عندي معناتها بنيت مشروعي الشخصي على الالتحاق بشعبة من شعب المجال الطبي
1: مثلا،
2: باهي نلقى آخر موجه التحق بشعبة الطب في المؤسسات الجامعية ذوما، في المؤسسة هذه 195 المؤسسة الأخرى 190 هذيك 180 كذا، باهي هذا بالنسبة ل 2025. باهي. أنا كي جيت نحسب في مجموعة النقاط نتاعي نلقى عندي مثال 195 حتى لهنا مازلت ما عنديش إمكانية تقييم حظوظي. وقتاش عندي إمكانية تقييم حظوظي؟ إمكانية تقييم حظوظي وقت ناخد بعين الاعتبار الترتيب متاعي في المجموعة. احنا في العلوم التجريبية نشحوا 10,000، أنا جيت نمره 700 على 10,000.
1: آه ناخدش نحب نتصور.
2: لا نقيمه نشوف الساعة طاقة الاستيعاب قديش من بلاصة حاطينا احنا للميدسين للطب في الأربعة. وإحنا نعرفوا أنه أغلب الناجحين في امتحان البكالوريا في شعبة علوم تجريبية يتوجهوا للشعاب الطبية. دونك يبدأ يقيم في حظوظه حسب تقريبا
1: حسب التقريب.
2: نشوفوا طاقة الاستيعاب. كان طاقة الاستيعاب مثال عم ناول حاطينا 270 بلاصة بالنسبة للشعاب الطبية الكل سناولوا 380. أه
1: دونك انا ديجا سكور نتاع عمناول ولي خلط
2: هو مؤشر فقط. أيه هو أيه مؤشر أيه يعاوني ماهوش مؤشر محدد ماهوش محدد ماهوش معيار محدد مش معناها خطر عمناول 190
1: مليح
2: لانه المساله هاكا أيه علاش قلنا مناظره
1: المسألة مرتبطه اكثر بطاقة استيعاب الجامعة.
2: طاقة الاستيعاب هي عنصر محدد. الرتبة متاعي في المجموعة هي عنصر محدد. ولهنا نحب ننبههم الناجحين في امتحان البكالور انهم الحاجة باش تجيهم الرتبة متاعهم في المجموعة حسب المعدل وحسب الصيغة الإجمالية. الرتبة حسب الصيغة الإجمالية هي اللي تهمهم حسب المعدل باش تاخذوا فكرة. لأنه في بعض الأحيان فمشكول في الرتبة متاعه يخسر 1000 و2000 بلاصة حسب المعدل يكون 3000 من جملة 10000. كي نجيو نشوفوا الصيغة الإجمالية نجم يولي 5000
1: والعكس بالعكس.
2: علاش؟ لأنه الصيغة الإجمالية طريقة الاحتساب متاع الصيغة الإجمالية تختلف على طريقة احتساب المعدل.
1: اي صحيح.
2: لأنه فما وحتى الضوارب تختلف.
1: صحيح.
2: حتى الضوارب تختلف. على سبيل المثال الإنجليزية والفرنسية ضارب 2 في طريقة في احتساب الصيغة الإجمالية. في حين وتلقى مثال التلميذ اللي ناجح من علوم تجريبية الرياضيات والعلوم الفيزيائية 1.5 في حين في امتحان البكالوريا أكثر من 1.5 علوم فيزيائية. فما فارق كبير. الفارق هذا ينتفي في مسألة وقت اللي نبدأ ونحسبه فيه
1: واضح. دونك يركز أكثر مع ترتيبه في الصيغة الإجمالية اللي هي نورمالمون سي محمد تكون موجودة انطلاقا من
2: موجودة في دليل التوجيه.
1: مانيش على مش على الفورمول جلوبال على ترتيبهم.
2: ترتيبهم
1: حسب الصيغة الإجمالية والمعدل
2: باش يتحصلوا على إرسالية في بعد نتائج دورة المراقبة باش تجيهم إرسالية فيها الرتبة فيها المعلومات الخاصة بهم الكل. هذا ماهوش مشكل بما أنه توفر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ها وين بالحق المشكل؟ ولهنا نحب ننبه أنه التلميذ كما أنت شو شفت فما معناتها تفاصيل على غاية من الأهمية
1: برش.
2: التلميذ في الوقت الحالي ما يحضرش الاجتماعات اللي أمنوها مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بالمؤسسات التربوية. أنا ديجا البارح بديت في معهد العوينة اليوم كنت في معهد مونفلوري. هذوما اجتماعات ينجم يقابل فيهم التلميذ ولا تقابل فيهم التلميذ المستشار ولا المستشارة يسألونا نوضحوا لهم عديد النقاط. يكون فما عرض يكونوا معانا معناتها في بعض الأحيان أساتذة مكلفين بالتوجيه في بعض الأحيان فما طلبة قدم في بعض الأحيان. معناها هذوما الاجتماعات على غاية من الأهمية للأسف يتخلفوا عليهم بعض باش نكون معناها نسب بعض التلامذة. والمشكل وين انه بعض يلتجئوا الى بعض صفحات الفيسبوك اللي هي ما عندهاش معناتها مصداقية واللي في بعض
1: فيهم صفحات الفيسبوك
2: معلومات خاطئة.
1: نرى فيهم يهبطوا في برشا معلومات على كل اختصاص وحده. فنردوا بالنا معناها تقول انت
2: ردوا بالنا احنا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفرت لنا دليل توجيه وفرت لنا دليل توجيه تفاعلي. فما شين يوتيوب ناخذ المعلومات من المصادر الموثوق بها والمصادر الرسمية. هذا منين ناخذ المعلومات؟
1: واضح. على كل حال احنا ان شاء الله في الفقرة هذه مقدمين خطوة بخطوة ان شاء الله سي محمد بشير وضيوفنا باش يكونوا حاضرين معنا كيفاش نعاونوا التلميذ انه يعمرها بذكاء. خاطر نعرفوا انه في الاثناء فما تلامذة تنجح معادلات جيدة جدا وتنجم غلطة صغيرة تفصيلة صغيرة ضيع لها كارير كاملة. والعكس بالعكس تلقاه ناجح بمعدل اقل ولكن عرف كيفاش يعمر ورقته كان ذكي في التعامل مع المعلومه ربح برشا في كارير نتاعو. دونك تركزوا معنا ان شاء الله كل نهار ثلاثه كل نهار ثلاثة باش تكون معنا الفقرة الخاصة بالتوجيه الجامعي ومهن المستقبل زيدا. وإن شاء الله باش نجيو على كل ما أسألتكم وكل ما يهمكم. كان عندكم أي سؤال تحبوا تسألوه، أي استفسار تحبوا تخليهولنا للأخصائيين والخبراء اللي باش يحضروا معنا، تخليوا لي كومنتير تحت الفيديو هذية اللي تلقاها على صفحتنا الإذاعة الوطنية التونسية راديو ناسيونال تونيزيا. شكرا لك سي محمد بشير الهيشري، شكرا لك، وانت مختص وخبير في التوجيه الجامعي. موافقين وليداتنا ان شاء الله كل شيء موجود عندكم، معناتا خبراءنا موجودين في مؤسساتكم، في المعاهد نتاعكم، في معارض خاصه بالتوجيه، في شان يوتيوب للوزاره، في دليل جامعي اول بنسخه 2025، في دليل جامعي ثاني بنسخه 2026، وثالث اللي باش يجي بطاقه الاستيعاب. فقط تبعوا المعلومه وكهو، معناها نركزوا شويه ونتبعوا المعلومه. شكرا مره اخرى، شكرا لك.

0: 52 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. جينا الحقيقة على زوز مواضيع مهمين ياسر، سواء كان في الطرد التعسفي وحق القانون أو الحق اللي يظنه لك القانون، وأيضا في التوجيه الجامعي، ونختموها بحاجة لايت هكا، حاجة محليها مزيانة تنور لنا صيفنا. خاطر تقولك نقلق في الصيف، عندي برشا وقت فراغ، شنو نقعد نعمل في الصيف؟ هذا للصغار وحتى للكبار، زي يقول لك خدمه وجري وخدمه وجري، ساعات حاجه ارتستيك تنسيك الدنيا وما فيها. احنا مع ربيب العوادي اليوم باش نعطيكم تكنيك تنجم تعملها في الدار وحدك، سهله شيء ما فيها. كما قلت احنا باش نعطيكم عليها فكره بالكدي، ولكن تنجم تدخل على شين يوتيوب وتتفرج وتشوف لي ديتاي. ربيب العوادي نهارك اسعد الايام.
1: اهلا بيك على سليمه، مرحبا.
0: انا قبيله جيت باش نقدمك يا ربي، باش نقدم قلت لهم ارتستو خاطر ما شاء الله ما شاء الله بتعدد الاختصاصات اللي عندك فنانة.
1: عايشك. هو فما برشا حاجات انا عملتهم الناس ما تعرفيش، انا عامله زيد بانتور سور بوا سور فير و سور سيراميك ابار معناها البوجي والكونكريت،
0: وعامله زيد لي تابلو اللي هما بالتكستور
1: تابلو تكستوري
0: تابلو تكستوري فوالا اللي هما زيد نجيو عليهم
1: ان شاء الله. والتكنيك اللي باش نعطيوها اليوم معناها تمشي على البوا على السيراميك على الفير وعلى الكونكريت.
0: باهي، اما انت قبل هذايا قلت لي اليوم جيت فرحانه.
1: جيت فرحانه، هي فرحتي اليوم كملت
0: اليوم
1: اليوم كملت. هي فرحه الباك نتاع تونس، بنت اختي وري ان شاء الله مبروك نجحت. واليوم بنت اختي زيده عايشه في فرنسا، اليوم طلعت الريزولتا نتاعها ونجحت زيده، ونقول ان شاء الله مبروك وربي يوفقكم ان شاء الله ديما متالقين.
0: امين يا ربي امين
1: ان شاء الله. عايشك، ميرسي بوكو.

0: محليها مجموعة الفرحة
1: على الاخر
0: محليها مجموعة الفرحة الاموشن هذيك تسمع اغنية نجاح ولا اغنية فرح ولا ان التو كي نسمع من الثانوية الكلية احنا لغالب لكل قديمة نسمع من الثانوية الكلية التو اغنية تغلب الدموع
1: فما هو نجاح الباكرة هو احساس وحده نقول ايه مهما تفرح في الدنيا هذه ايه فرحة الباك وحدها
0: بالحق
1: ما تتحسش جنب ندخلوا توا في الموضوع نتاعنا اللي هو التكنيك نتاع الديكوباج تتخدم بالبابي ديكوباج سبيسيال هو
0: هكا اسمه
1: اي بابي ديكوباج ايه يجي معناها مش كيف البابي سيرفيت انك تحلو بابي ديكوباج جوست تقص التصويرة اللي حاجتك بها والا هو الفورما وتحطه على البلاتو باش نوريكم التكنيك نتاع البابي سيرفيت اللي هي العاديه معناها
0: هذه تو نشريها عاديه
1: تشريها عاديه بابي سيرفيت تبدا فيها ديزاين اللي انت تختارها
0: ايوه
1: سيترون عنا لي فلور فما
0: اي محليهم
1: اي تيم انت تحبها معناها تلقاها موجوده وانت وشني باش تختار اول حاجه القطعه نتاعك تخوها يلزمها تكون نظيفه وشيحه 100%
0: واضح
1: سواء البوا والا الفير والا الكونكريت
0: واضح
1: يلزمك تاخوها شيحه ونظيفه ثاني حاجه الميثود نتاعنا كانك باش تعملها البابي سيرفيت الكلها كامله هكا تقص اللي حاجتك بيه وتقسم يلزمك تفرق بين الورقه اللي فيها الديسا والورقه هذه البيضه يلزمنا نحيوها هكا على بعضها جوست نخليو القطعه هذه اكاها تثبتها على البلاتو اللي انت حاجتك بيه باش تزينو هكايا تحطها أيوة. في الوسط ولا انت كيف ما انت
0: تحب انت
1: هو فما كول سبيسيال للبابي ديكوباج اما فما تكنيك اخرى وسهله وما تتكلفش اللي هي الغيره البيضه نتاع اللوح العادي اللي نستعملوا فيها الكل جوست ان نخففوها شويه بالماء باش ما تكونش
0: سخون عاقده ولا بارد
1: لا عادي ماء بارد نخففوها
0: بالماء بارد.
1: تتحل عادي في الماء بارد
0: تقريبا الكميه مثلا على 100 مليلتر مثلا غيره
1: انت وانت مش هو بالميزان جوست انت هاكا تبدا تخفف بشويه بشويه وتحلها كي تلقاها ليكيد مي لونه بلون يولي مش لون الماء العادي
0: مي
1: تولي جاريه
0: خاطر هي
1: هو هي عاقده
0: اي
1: وانت باش تخففها فهمت. بالماء جوست اخو كونتيتي صغيره هي مش باش تاكل برشا معناتها البلاتو هذا هي ميم با نتاع مغرفه صغيره غيره تحلها في دوبه شويه ماء
0: واضح
1: تحلها على روحك وتبدا بالبانسو صغيره لي كوتي تبدا من لي كوتي ثبتهم بالكدي لي كوتي باش يشيل

0: المرحلة الثالثة اللي هي المورنيش الفرني باش تحميها ما تتقطعش وتعمل فيها كيما راو البلاتو هذا ملي كان هكا ولا هكي
1: محلي
0: دونك وفيه اكل لمعه نتاعو ايه
1: ايه
0: اللمعه هذيك هي الفيرني
1: والفيرني هذا يتباع سي ان برودوي يتباع وحده
0: يتباع وحده
1: تقول له اعطيني فيرني ابازدو
0: ابازدو
1: اي فيرني ابازدو
0: اي فيرني ابازدو تخدم به اما الطبقه الاولانيه نتاع الفيرني يلزمنا نخففوها بالماء
1: زاده
0: اي
1: خاطر هو قدام الطبقه تاع
0: انت وقداش تحب نجم تعمل دو طغوا اما اين الطبقه الاولانيه تخففها بالماء بالكدا تحط الطبقه نتاعك تخليها زيد تشيح بالكدا خاطر بين الطبقه والطبقه يلزمك تخلي على الاقل ساعه غير ربع ساعه تشيح
1: واضح
0: عملت شيحه الطبقه الاولى الطبقه الثانيه عادي كيفاش تعملها يبدا الفيرني كونسونتري عادي
1: باش يعطي طبقه واحده فيرني كونسونتري لا
0: لا المره الاولى الطبقه الاولى تعملها مخففه بالماء
1: دونك طبقتين يزي
0: هو طبقتين تعطي لما انا هذه عملته 3
1: يعني تولي انت عينك ميزانك
0: ايه.
1: كي تعمل الثانيه وتعجبك اقف
0: سبع. ما عجبتكش تحب تزيد تعمل لك اللمعه زايده تحسها كل مريه معناها كل بالله تزيد طبقه ثانيه تزيد طبقه ثالثه انت وقداش تحب
1: حتى تنجم تولي تراها كاريمون كاينه كاينها
0: اي
1: حاجه جايتك 3 دي ولا
0: 3 دي فوالا انت كي تخزر للبلاتو هذا تفهم شنو هي
1: نحكي انا نفهم على الاخر بالحق
0: معناها من حاجه هكي الحاجه هكي
1: وحاجه هكي يعني خديتها بيضه انا ديجا دهنتها بالاكريليك
0: بالاكريليك عادي ايه؟ اباز دو زيد نحكي باش تخدم ايه؟ على الكونكريت راه اي حاجه اباز دو
1: اباز دو دونك دهنت الكونكريت بتاعي اباز دو خليته يشيح قد ايه يقعد يشيح مثلا كونكريت
0: عادي درجين ربع ساعه سورتو توا طقس سخون راهي في ساعه تشيح القطع
1: وبعد حطيت
0: وبعد تحط تخدم البابي سيرفيت نتاعك كيف ما قلنا تخليها تشيح تعمل الفيرني نتاعك كلك سوا تبقى 2-3 وزيد راهي تخدم على السيراميك هذا سيراميك
1: سيراميك معناتها تو نرجعوا لها اكيد نرجعوا لها في دوتر
0: وعلى عندك زيد كنت نجم هكا سوتاش صغير قلقت منه في الدار مش بالضروره تشري حاجه جديده معناها سوتاس صغير باللار كيما هكايا تبدلوا تولي بالتكنيك هذه تخدمها على
1: نرجعوا ان شاء الله نرجعوا ان شاء الله ممكن التكنيك اللي على الفيغ على اللوح
0: في
1: دوتر تكنيك ان شاء الله شكرا لك ربيب العويد يعطيك الصحه شكرا لكم تابعتونا في صباح التوانسه خليت لكم اتولي مزينه برشا تخدموها في وسط الجمعه انتوما وصغيراتكم ولا صغار بركة كنت غرموا ولا انتوما بركة كان عندكم وقت وتحب هكا تعمل تفرغ مخك من كل شيء ان شاء الله يكون بقيت نهار مزيان عليكم شكرا اللي تابعتونا في صباح التوانسه شكر بالقاسم عوض فشيبي في اعداد الحلقه هذيا فيتن حسني في الاخراج عبد فلوس لتي في التنسيق سمية زواوي في الاخراج الرقمي ريم بن شعلية في الميكرو شيء طيبة نسكل
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الايميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر والا ربحت جائزة والا يلزمك تأكد معلوماتك فورا في اغلب الاحيان هذه تكون محاوله تصيد الكتروني المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسميه باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمه السر ولا معطياتك الشخصيه ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكيه قبل ما تضغط على اي رابط اقف شويه وثبت شكون بعث لك الرساله الرابط صحيح ولا وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعه عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك وتذكر حتى مؤسسه ما تطلبش منك كلمه السر نتاعك عبر رساله والا ايميل دقيقه من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر التصيد الالكتروني يبدا برساله بسيطه اما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني
3: اسمعوا برامج ليدي على الوطنية في سليانة على 104.9 و 97 2 FM سوسة والمنستير على 94 3 FM في القصرين على 104.6 FM في القيروان على 94 3 و 105.9 FM في المهدية على 102 و 94 3 FM
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
5: مستمعينا الكرام تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد في تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية يؤكد أن تونس تسجل تقدما في صناعة مكونات الطائرات وتضم حاليا أكثر من 85 شركة ناشطة في المجال مشددا على تطوير النسيج الاقتصادي التونسي في مخطط التنمية تونس تضع تقليص العجز التجاري كأولوية قصوى وضابط أساسي للسياسات الاقتصادية والمالية ضمن مخطط التنمية الاستراتيجي

0: الخماسية القادمة. استهداف إنتاج 80% من الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2050 وفق ما أكده المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع بكاري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. الجامعات التونسية تستعد لإدراج مادة كفاءات الدراسة بصفة إجبارية ضمن جميع مسارات الإجازة، ويأتي هذا الإصلاح لتقليص الفجوة بين الكفاءات التي يكتسبها خريجو الجامعات ومتطلبات المؤسسات الاقتصادية، وفق ما أكده مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي خلال ندوة صحفية. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للشمال تعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب 5 أعوان وإطارات في خطط مختلفة للعمل بمقرها الاجتماعي ببنزرت أو بأحد فروعها في ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة. وأوضحت الشركة أن فترة تقديم الترشحات الإلكترونية تنطلق ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم 27 من جويليا الجاري كآخر أجل لتلقي المطالب. وإلى آخر أخبار العالم، إصابة 18 شخصا بانفجار عبوتين ناسفتين قرب وزارة السياحة بدمشق. السعودية في بيان لها تعلن تجديد رفضها القاطع لكافة الأعمال الإرهابية التي تحاول زعزعة أمن واستقرار سوريا. الرئيس السوري وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون في دمشق يصرح بأن سوريا استعادت دورها الحيوي في المنطقة من خلال موقعها الجغرافي. الرئيس اللبناني جوزيف عون يطالب بالضغط على الكيان الصهيوني للانسحاب من المناطق المحتلة في لبنان، معتبراً أن بقاء الاحتلال يمنع انتشار الجيش جنوبي البلاد. وختاماً، حلف الأطلسي يناقش اليوم مع دول خليجية أزمة مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: تسمع على موجاتنا
3: صالح الخميسي.

0: محمد الحداد
1: حط برجدانا في الزر ويس مصلي وشدر حط برجدانا في الزر ويس مصلي وشدر كزوزة وكويلو تمر وقت ضرب بين الحمام
0: محمد الجراري
2: زرد

0: رومانسية 100%.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
3: مستمعي الإذاعة الوطنية وينما كنت تتابعوا فينا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج المشهد الآن. رافقوكم طيلة ساعة في عودة على أبرز الأخبار الوطنية والعالمية. معكم وجيه النمر في تعويض زميلتي ليلى الحسين، الفريق الصحفي للبرنامج سامي العرفاوي وحنان بربيع، عبد الرحمن بن شعبان في التحليل، فاتن حسني في الإخراج التقني، سيف ترابلسي في الإخراج الرقمي، وعبد اللطيف الصيد في التنسيق. مرحبا بك عبد الرحمن.
4: مرحبا بك وبكل مستمعي ومستمعات الإذاعة الوطنية.
3: وكالعادة البداية تكون بالمشهد الآن.
2: المشهد الآن مع ليليا الحسيني.
3: في المشهد الآن عبد الرحمن، باش نرجع على نشاط رئيس الجمهورية قيس سعيد اللي كان شدد لدى تسلم التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي سنة 2025، شدد على أنه تونس أثبتت للعالم سداد خياراتها الوطنية النابعة من اختيارات شعبها بتحقيق هالجملة من المؤشرات الإيجابية.
4: هو الوجيه يعني حاجة تقريبا ديما تصير يعني دورية مرة في العام، انه السيد محافظ البنك المركزي يقدم تقريره السنوي. النقاط الأساسية اللي تركز عليها او الرسائل اللي حب يبلغها السيد رئيس الجمهورية متعلقة تقريبا ب اربعة ولا خمسة نقاط. النقطة الاولى هي انه نجحت تونس في انها تسدد الديون متاعها يعني، وثم وسط الحديث انه هذه الديون اللي ثم ديون لم يستفد منها التونسيين، لكن ما صارش تاخر في السداد. تقريبا منذ سنه 22-21 كنا خلصنا يعني كل عام الديون يتم دفع القسط نتاع الديون. النقطه الثانيه مرتبطه بالمؤشرات الاقتصاديه خاصه على مستوى النمو، تحدث انه نجحنا في ان نعمل نمو 2.5 والتحكم في التضخم اللي حكينا عليه أمس اللي هو ما تجاوزش 6%، 5% في مارس، 5.5% في أفريل، و 5.4% في شهر جوان. والنقطة الأساسية اللي تحدث عليها واللي هي مهمة وديما نقولوها هو أنه هذه المؤشرات وهذه الأرقام لا تكون لها معنى إذا لم يشعر بها المواطن التونسي في معيشته اليومية. أمس تحدثنا قلنا راك تقول لي 5%.
3: بالفعل رئيس الجمهورية قال أهم المؤشرات هو أن يكون أثرها على المواطن في حياته اليومية.
4: راو التوانسة سمحني يعني حكيوا على المواطنين العاديين ولا حتى المش عاديين، معناه من الناس اللي تحلل في الاقتصاد عندهم تحليل أخرى على مستوى الاستثمار على قيمة الدينار، أرقام ضخمة. التونسي كي يسمع ذي الكل يقول لك بالله يعطيني يعني بالدارجة، فسري رخصة الدنيا ما رخصتش، مش نعملوا كيتيح مثلا التيامام ذاك في البنوك، يقول لك باهي والله يبدا واضح العمليه، يقول لك انا كنت ندفع في 520 دينار القسط نتاع القرض، طاح تيامام وليت ندفع في 490 دينار. دونك هذه مثلا يحسها مباشره. بالنسبه لي مؤشرات مثلا التضخم والنمو راه ما نجموا نتحدثوا على انه حاسها التونسي كان كي انه جزء من النمو هذا يخلق استثمارات ويخلق ما يعني مواطن شغل، ونحكيه على 15.4% تقريبا نسبة البطالة، لازم نهبطوها للعشرة. إذا مش نحكيه وشفنا احنا المخطط التنمية دي ما نرجع له اللي تحدثنا عليه البارح، رأى مخطط التنمية من الأساس نتاعه في الأصل إنه يرفع في النمو ويخفض ولا يعدل في التضخم، وخاصة يخفض في مستويات البطالة، ومستويات البطالة ذي تجيب الاستثمار. الأسعار عاود نقولوها راهو الرقم بتاع الأسعار كي تعملي انت التضخم وتحكي على قفة التونسي بالمواد المدعمة ما عنده حتى معنى. الخبزة ما زادتش من 2010 دونك ما فيش يقول لك غليت، دونك الخبزه ما زادتش، لا المقرونه زادت ولا السميد زاد ولا حتى شيء. بينما كيشوف في الدواجن، كيشوف في البيض، كيشوف في اللحوم، كيشوف في الخضر والغلال، كيشوف في السكن ارقام خياليه. معناها كنا استضفنا قبل مسؤول في والله نسيت في علاقة بالسكن والمساكن، تحدث على 300% ارتفاع، تحدث على أرقام كبيرة متاع منازل فارغة، وتحدث على معناها مؤشرات متاع كراء مرتفعة جدا. مش صحيح تونس العاصمة غالية، لكن حتى في بقية الولايات اللي كانت الدار ب 300 دينار صبحت ب 400 ألف. دونك الأرقام هذه جيدة، ديما نقول راهو جيدة، لكن ما تولي عندها قيمة فعلية إلا ما يحس بها المواطن التونسي.
3: نمر مع الموضوع الثاني عبد الرحمن. نعرف مناظرة استزيام اللي نتجها صدرت البارح، 66.35% نسبة النجاح والتوجيه 5317 تلميذ للإعداديات النموذجية، ونسبة المتحصلين على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 بلغت 65.66%.
4: 66 نسبة الناجحين،
3: 35
4: ومتحصلين على أكثر من 10 هما 34% تقريبا. هو شوف وجيه، أنا معني أنا موقفي الشخصي كأستاذ، أنا مانيش صديق ياسر المعاد النموذجية. علاش؟ وقول لك علاش. على خاطر احنا ثم التركيبة والتشكيلة في القسم الكلاسيكي، شو معناه؟ كل الكلاسات لقينا فيهم احنا، تلقى زوز تلامذة، تلميذ يجي في 17 18 19 هذوما ثلاثة زوج تلامذة الأوائل، بعد تلقى مجموعة في 4 5 يجيبوا بين 16 و 14، بعد تلقى تلامذة 7 8 يجيبوا 10، بعد يجيبوا 12، بعد 10، بعد زوج ثلاثة جايبين أقل. كي أنت تفرغ المعاهد والمدارس الإعدادية من الناس المتميزين هذوما، شنو مش يصير؟ مش يصير إنه نوليو نحكيو على قسم الأقسام اللي على الأقل عندي تو 13 سنة في التعليم، ولينا نحكي وتجي الكلاس تلقى الأول جايب 14 والثاني جايب 11. يعني هكا التنوع اللي كان في القسم اختفى. هذا موقفي أنا الخاص، ما هو يعني هما يعطيهم الصحة ومبروك الجهدهم ونجحوا، لكن في الأخر معناها
3: يعني هي تو الاعداديات النموذجيه اشطحت هدف العدد كبير من العائلات
4: ولا
3: التونسيه،
4: ولا المعاهد النموذجيه كذلك،
3: يعني العائلات التونسيه بهدف انه في ظل ارتفاع يعني الاسعار في التعليم الخاص وايضا بعض الوضعيات في يعني الاعداديات النموذجيه، اصبح هذا الاعداديات العموميه عفوا الحل هو يعني
4: لا معناها كوليج باهي ومن غير ما ندفع فلوس. نقول خاطر هما المؤشر الغريب، ما عنديش انا الرقم لكن كل عام موجود المؤشر الغريب، انه ديما الناجحين في مناظره السيزيام يكونوا العدد نسبه كبيره تكون جايه من الخاص، بينما في البكالوريا بالطبيعه يكونوا من العام لان العدد اكثر، ولانه الاستثمار زاد في القطاع الخاص في التعليم مصب اكثر على الابتدائي مش على الثانوي والاعدادي. فبالتالي صحيت لو ليش يقول لك انا قريت ولدي 6 سنين بريفي معدل تقريبا بتاع 600-700 دينار شهريا، بعد يبدا يحير وين مش نقري، فما كوليج مع الحقيقه نقولوها تدهور الاوضاع داخل المؤسسه التربويه، الوضعيه هي بتاع الكلكسوا التوقيت الديسبلين هذا موجود، معناها ما مش قمر والدنيا ربيع الوضعيه، نتمنى ان الوضعيه تكون خير لكن هذا اللي صاير. فبالتالي يولي يبحث الناس الكل تبحث على أن ينجحوا صغارهم في مناظرة السيزيام باش يمشي المدارس الإعدادية يعتبرها هو خير. ولكن نقول لك حاجة زادة وجيه، راهو وين يمشيهم بعد هذوما؟ ما مش ينجح في الكوليج مش يعدي مناظرة النوفيام، ومش ينجح في النوفيام مش يمشي ليسي بيلوت، وبعد مش ياخذ البكالوريا ب 16-17 وإن شاء الله نقرأ أساميهم، ومش يمشيوا لبرا نسبة كبيرة منهم، مش يمشيوا للخارج. هل انه هالتكاليف اللي تقدم فيها الدوله
3: يعني قديش نقولوا نسبه كبيره؟
4: لا نسبه
3: مرتفعه، نسبه كبيره صحيح، نسبه كبيره ما زاد عدد كبير ونسبه كبيره باش تقعد تقرا في الجامعه التونسيه.
4: لا متفقين معك، خاطر هو بعديك يمشي ويقول له راه ثمن ينجح في السيزيام بعد النوفيام يقول لك وراه مجهود. نقول بعدين اجا نفسروها بطريقه بسيطه، راهو يجي في البيلوت تبدا جيب 17 راهو رتبتك 27 صحيح. معناها انا ديما نحكي لك على موقفي الشخصي، راهو تجري ما تلحق، يعني بينما تنجم انا قريت مره تلميذ في اريانا جيب يظهر لي وقتها 19-80، قلت له يا طفل انت وش بيك ماكش مشيت البيلوت؟ قال لي في البيلوت نجري مع الناس الكل، هنا ما نجريش. فهمت فاهم يعني يقول وخذا بكالوريا تقريبا ب 18-90 ومشى قرا شويه هنا، وبطبيعه الحال صدر في الغرب. دونك يعطيه الصحه. انا يمكن مساله التعليم ديما فيها جزء شخصي باعتبار انا ولد التعليم، لكن انا عندي رهان اذا تنجح او ينطلق المجلس الاعلى للتربيه اللي تم المقر موجود وتم معناها حتى القوانين نتاعو هبطت في رايد رسمي ويتم بالحق اجراء اصلاح تربوي حقيقي في المعاهد في المواد في الزمن المدرسي في يعني حتى في التركيبه نتاع في عدد التلاميذ غير ذلك. والله وقتا نوليو نحكيو على استثناءات بسيطه في النموذج على عكس انه زاد راهو حبيت ولا كرهت يمكن البكالوريا تمثل نسب شويه يعني تعبر شويه على العداله في التعليم. النموذج لا تعرف انه برشا يتودات برشا جهد برشا فلوس معناها اللي نتمناه انه انا في تقديري انه ترجع المعاهد بذاك الشكل المتعدد اللي فيه برشا تلامذة باهين ثم المتوسطين باش يكون ثم انا نعتبر انه ثم عداله تربويه. قلنا في الاخر راه على فكره راه كيما استاذ تقري راه في معهد ماهوش بيلوت كيما في بيلوت راه ماهوش ما تعتبرناه تقري نفس الماتير وبنفس
3: جوده التلامذة تفرق نوعا
4: ما فوالا جوده التلامذة دونك يلمولك احسن ويحيطهم لك تولي الكلاس يتعدى فيه سابين ما الاخرين هكا تعمل يفور ربي يوفقهم ان شاء الله
3: ان شاء الله
4: وان شاء الله الاصلاح التربوي هذا نستناو فيه من 2011 ان شاء الله يتحقق على ارض الواقع ويرجع بالنفع على التربيه في تونس.
3: نختموا مع وزاره الفلاحه اللي اعلنت الاعداد القائمه الاولى للضيعات الدوليه الفلاحيه المقترح عرضها للكراء مراكنة الفائت الشركات الأهلية واللي ضمت 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات.
4: تو إجا نرجع لمسألة الشركات الأهلية. الشركات الأهلية الأصل الفكرة عن الاقتصاد التضامن الاجتماعي شيء أصل الفكرة أنه الدولة عندها أراضي عندها مساحات زراعية كانت قبل يستفيدوا منها قلة قليلة يعني بأسعار تقريبا معناها بخسة وعلى سنوات به بينما عنا خاصة على مستوى المهندسين الفلاحيين عنا خريجين عدد ضخم جدا وما همش يخدموا. ديجا تحدث عليه وقت نقابة المهندسين عماد المهندسين بلوتو تحدث على الموضوع هذا به فكرة انه نخلق اقتصاد محلي جهوي يا اما تكون الشركة محلية او جهوية ومبنية على انه يكون ثم ربح ومبنية على معطيات علمية. أنت الدولة مش تعطيك 38 ضيعة
3: 17000 هكتار
4: 17 مش مش تمدهم لي أنا عبد الرحيم الشعبان ما أستاذ تاريخ ما نعرفش أنا نبتة نزرعها في الدار دي ما تموت مش نجيبش معني عادي ما تجيبش تجيل شخص غير معني بالموضوع ولا ما عندوش خبرة ولا ما عندوش مؤهلات وتمد له الأرض. هذه القاعدة الأولى. الثاني لازم تكون ثم رنتابيليتي يعني ثم انتاجية. اوكي من الاول الشركات مش تبدا يعني بشويه بك تعرف البدايات ثقيله من بعديك نتحدثوا على انه ممكن خلق ثروه والثروه هذه راه كي تخدم انت على ارض مثلا مش تزرعها ومش تربي فيها الماشيه مش تخلق حركيه اقتصاديه في بالجهات المحيطه بها يعني مش تخلق نوع من الاقتصاد المحلي تو. اما انت تجي تعمل لي شركه كعك ورقه وتقول لي هذه شركه اهليه شركة ترشني اللي كنا قبل احنا صغار نتوسخوا على شعبة تربية الحلزون وتقول لي راهو هذه الشركة الأهلية فيها 50 واحد وبعديك كل واحد مساهم ب 200,000
3: نعرف عبد الرحمن وفي مرحلة ما كان تم يعني اعطاء الأولوية لأصحاب الشهادة العليا وخريجي الجامعات يعني في التمتع بالأراضي الدولية يعني قيمنا المرحلة هذه كانت ناجحة مش ناجحة
4: ما قيمناش وسامحني أنا نقول راهو صارت حالة من يعني مش البناليزاسيون معناها تحولت الى مدعاه للسخريه. اوكي ثم الاخبار فيك هاي شركه تربيه الارنب وش ماشي هذاك ولو انه شركه تجم تخدم انت على شركه تاع تربيه الارنب وتصدر بتعرف انه يتباع ولا ماهيش المشكله في المشروع المشكله في هل تكييف المشروع هذا مع شنو الغايه. انت عملت قانون الشركات الاهليه من اجل ماذا؟ من اجل خلق اقتصاد محلي وجهوي يراكم الثروه ويخفض من منسوب البطالة ومن منسوب التفاوت الجهوي هذه ويرجع الأراضي هذه اللي استغلتها ناس بدون معناه مش بدون موجب ولكن باستثناءات خلي الناس تخدم. أنا تعرف منش خايف وجيه أنا الخطر عندي تجربة وشفت مرة مع نائب في برلمان حكينا على ضيعة خاصة وضيعة عمومية وقال لي راو الفرق بيناتهم بين السماء والأرض ونحن راو عنا في تونس للأسف عنا فكرة رزق البيليك راو هذه أمانة ال 38 ضيعة هذه أمانة الناس من المفترض إذا نبدأ توا تحكي بعد 4-5 سنين كونوا ركبنا الثروة، تكون ثم مداخيل باهية، تكون خلقت حركية اقتصادية. أما إذا مش نقول آه والله عنا 2000 شركة أهلية وكتلمهم مع بعضهم ما يدخلوش 4000 فرنك، فبالتالي الموضوع ما نجمش، يعني لا يمكن أنه يكون ذو جدوى. فبالتالي إذا ثم حاجة مهمة لازمنا نتعامل معها، وهو ما نعرفش كيفاش نسميه، نعاودوا نركبوا أو نعاودوا نصيغوا أو نقحوا القانون اللي معني بالشركات الأهلية. نشوفوا زادة كتابة عنا كتابة كاملة، كتابة الدولة الشركات الأهلية ماذا حققت إلى حدود الآن. المسألة ما هي شخصية مرتبطة بالسيدة كاتبة الدولة ولا غيره، مرتبطة بهذه بالصفة هذه بالمركز هذا والمنصب هذا، هل هو فيه بالحق معناه جدوى أو لا. وراه جزء من المسار 25 جويلية كان مبني على أنه نخلق هذا الاقتصاد. فبالتالي لازم تكون ثم جدية، ولازم هذا المشروع اللي هو الشركة الأهلية يكون بالحق جدي ويتحول إلى اقتصاد يخلق الثروة واقتصاد يضيء على المستوى المحلي وعلى المستوى الجهوي.
3: شكرا لك عبد الرحمن. إذا نمشي وتوال فقرة من المصدر.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: المشهد الآن من المصدر.
3: مواصلين معكم في المشهد الآن. فقرتنا توا هي من المصدر، باش نحكي فيها يعني على ظروف رحلات عودة التونسيين بالخارج. نعرفوا يعني الموسم انطلق من مدة، ومع تقدم يعني رحلات عودة المواطنين التونسيين في الخارج وأيضا العروض اللي تقدمها الشركة التونسية للملاحة. ضيفتنا هي مديرة تسويق نقل المسافرين في الشركة التونسية للملاحة، مدام أمال درغوث برجب. مرحبا بك مدام.
5: عسامة، مرحبا بك وشكرا على الاستضافة، ومرحبا بمستمعين ومستمعات لإذاعة الوطنية.
3: شكرا لك مدام مال. إذن نبدأ بالجديد، يظهر للشركة على أعلنت على عروض جديدة يعني الفايتة التونسيين في الخارج.
5: هو العرض يتمثل في تعريفة بيانفوني، اللي هي تعريفة للمترجدين الغير مصحوبين بالسيارة، واللي نراوها احنا تعريفة مهمة ومفيدة بالنسبة للطلبة واللجان. بالنسبة للسفرات اللي تمتد من 20 جويلية إلى 10 أوت في اتجاه أوروبا تونس، وهي عرض بنسبة تخفيض يوصل حتى 40% من قيمة التذكرة.
3: هذا هو يعني المسافرين اللي قادمين من كافة الموانئ الأوروبية.
5: من كافة الموانئ الأوروبية، من جنوة ومارسيليا. بطبيعة احنا متعنا معناتها العائلات بتخفيضات منذ انطلاق الموسم في ديسمبر 2025، اللي هي تعريفة العائلة، وعنا زيادة تعريفة متاع الأورلي بوكينج اللي تمتعوا بها أبناء الجالية.
3: نعرفوا توا يعني تقريبا الموسم هو في الذروة متاع وعودة الرحلات، يعني كان نحكيو عن سق ظروف الرحلات خاصة على مستوى البواخر، بخيرة تانيت وأيضا بخيرة قرطاج اللي يعني تحت تصرف الشركة التونسية للملاحة.
5: هي وقعت برمجة 149 سفرة بالنسبة لموسم الذروة. الانطلاق كان يوم 16 جوان وإلى غاية وتمتد إلى غاية 15 سبتمبر. بيان سور على متن الباخرة تانيت وكارتاج، اللي اثر معناتها لاري تكنيك متاعهم يكونوا حاضرين للموسم منذ انطلاق الموسم. تحذيرات تمت خلال المدة الممتدة من ديسمبر ولا جانفيي 2026 حتى انطلاق الموسم.
3: بالنسبة للظروف نطمنوا يعني التوانس اللي جايين واللي عاملين حجوزات متاعهم، قدرة ربي يعني تكون الرحلة متاعهم تكون في ظروف طيبة جدا.
5: بقدرة ربي باش تكون ظروف، واحنا نعملوا جاهدا باش تكون ظروف طيبة للعودة، في معناتها نوفروا لهم الظروف الآمنة والنظافة بقدرة ربي، والمطلوب الكل يكون على أحسن ما يرام.
3: معنا المحلل السياسي عبد الرحمن للحصة. عبد الرحمن مشعبان تحب تفعل معنا؟ تفضل عبد الرحمن.
4: مدام مرحبا.
5: مرحبا بك. مرحبا.
4: يعطيكم الصحة. لكن أنا نحب نسأل على الظروف، لأنه شفنا تقريبا، تنجم تقول لي أنت صحيح ولا غلط، شفنا شوية مقاطع فيديو صور على يعني تدافع التوانسة ووضعيات في في في في البواخر، يعني ما هي الظروف طيبة باش نقولوا السيئة؟ هل أنه الوضعية هذيك استثنائية، أو أنه معناها ثم إشكال في يعني العد في قبول العديد بتاع التوانسة؟
5: لا، احنا معناتها طاقة الاستيعاب بالنسبة للباخرة تانيت هي 3200 مسافر، وبالنسبة للباخرة كارتاج 2580 مسافر. تصير اللي ساعات مثلا الرحلة تبدأ نسبة الامتلاء فيها توصل حتى 90 ولا 98%. ممكن الفيديوهات الحقيقة ما نستحضرهم شينا توا، من ما شفتهمش. تدافع اكنيفو معناتها
4: يعني كان التوانسة سامحني مثلا راقدين البرة قدام الغرف، فهمت؟ هذيك الفيديو كان شفته، ما عنده يمكن تقريبا 2 ولا 3 سمان، دونك التوانسة راقدين هكا بكتسيل. الحقيقة المشهد ما يليقش بتونس وما يليقش بشركة عريقة كما شركة الملاحة التونسية.
5: طاقة الاستيعاب نتاع الباخرة هي 2580 مسافر. بالنسبة للباخرة التانيت موجود فيها 670 غرفة، دونك 670 غرفة وفما 800 فوتوي، دونك 800 فوتوي. نجموا العباد اللي وقتها هما كي يحجزوا فوتوي معناتها باش يرقدوا ولا حاجة، يستعملوا لي زيسباس كومون.
3: دونك هو يعني نوضحوا مدام امال، يعني مش الناس الكل اللي راكبين على متن الباخرة هما يعني مقيمين في غرف هذا؟
5: لا مش الكل. لا مش الكل، مش الكل، هي نسبة محدودة معناتها متاع العباد اللي ياخذوا الغرف متاعهم بصفة كونوا الغرف احنا 600
3: مهمة جدا المعلومة مدام امال، خاطر مش الناس كل تعرفها المعلومة هذه. يعني على متن الباخرة راو اللي باش يسكن في باش يكون في غرفة هو اللي قام بحجز الغرفة وخلاص هذا هو.
5: فوالا.
4: وعندنا مشهد الفوتي هو اللي قص فوتي، دونك هذاك المشهد معناها المشهد اللي هو قص فوتي، ماهيش حاجة استثنائية ولا كذا.
5: مثلا فما 800 مسافر حاجز فوتي،
4: دونك فوالا
5: ينجم يكون فما اون بارتي منهم اللي استعملت لي زيسباس كومون في
3: باش بطبيعة الكلفة، يعني الحاجز تكون اقل من الغرف.
5: بيان سور سا سي سيرتان. اي
3: شكرا لك مدام على كل توضيحات. معلش كان تحب شكرا. معلومه اخرى تفضلت فينا بها في الختام.
5: والله نتمنى عوده طيبه للمسافرين، ونتمنى معناتها نكونوا في مستوى تطلعاتهم ويلقاو الظروف الطيبه للعوده نتاعهم، واحنا نقول لهم اللي احنا في الاصغاء ونحطوا على ذمتهم الادريس نتاعنا اللي هي reclamation@ctn.com.tn، وان شاء الله نكونوا في الاصغاء ليهم للمشاكل نتاعهم ولحل اي اشكال ينجموا يتعرضوا له.
3: شكرا لك مدام امال درغوت برجب. شكرا لك مدير التسويق نقل المسافرين بالشركه التونسيه للملاحه. نمر الان لفقره ضيف المشهد.
6: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم
7: توفيق الناصر.

0: هي هي مولات الخلة الخمرية هي هي مولات الخلة الخمرية خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية
1: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاية للوطنية
3: ضيف المشهد
4: مواصلين معكم في المشهد الآن نمر والضيف المشهد ضيفنا هو رئيس مديرية مياه الأمطار في الديوان الوطني للتطهير ستاهر القايد مرحبا بك ستاهر
5: مرحبا وتحية طيبة كل مستمعي ومستمعات الإذاعة الوطنية
4: شكرا لك ستاهر القايد على قبول الدعوة إذا مش نحكي يعني على عدد من المواضيع اللي تهم الديوان الوطني للتطهير وخاصة يعني المديرية اللي تشرف عليها سيادتكم هي مديرية مياه الأمطار في الديوان الوطني للتطهير البداية يعني مش تكون بالأمطار الفجائية اللي شهدناها يعني في الآونة الأخيرة بعض الأمطار الصيفية اللي صبت شفنا يعني سيول لبعض المياه فما حديث مثلا في الحمامات قالوا إنه مياه ملوثة مياه يعني قام الديوان الوطني للتطهير بسكبها في البحر توضح لنا النقطة هذه بالضبط
5: شكرا دونك في إطار كما قلنا معناتك كل شيء دونك
4: نستسمحك سيد طاهر سامحني نمشي ونرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها
6: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المشهد الآن.
2: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. مواصلين معكم في المشهد الآن، وضيف المشهد كنا مع السي طاهر الجايد رئيس مديرية مياه الأمطار في الديوان الوطني للتطهير. سي طاهر، توقفنا عند نقطة مياه الأمطار اللي لاحظناها في الآونة الأخيرة، اللي يعني تم تفريخها في المستوى البحر. خلينا نوضحوا بالضبط المياه هذه شنية، مياه أمطار، مياه ملوثة، شنو بالضبط؟
3: هو شكرا على السؤال هذا. دونك بالنسبة للأمطار معناتها الأخيرة معناتها اللي وقعت في منطقة ياسمين الحمام، دونك المنطقه هي مجهزه بشبكه مياه امطار وشبكه مياه مستعمله. دونك معناتها المياه الامطار تصب تمشي ديريكت شبكه مياه الامطار اللي هي تمشي ديريكت معناتها بعد البحر. تم انفراج معناتها منشاه هي مرتبطه بالبحر تمشي فيها، لكن معناتها وقت تصب الامطار كل شيء السيلان هذاك السطحي تلقى فيه التربه، تلقى فيه معناتها الزيوت على الكياس، تلقى فيه كل شيء الانواع الكل. دونك هذاك علاش اللون نتاعها يتبدل وتصبح معناتها تقول تعطيك الامبرسيون تقول مياه مستعمله. مياه هي ريال مون معناتها هي مياه معناتها مخلطه بتوسكي
2: كل الاطباق او البناء نعرفوا الاوديه بصفه عامه
3: يعطيك الصحه.
2: فما بلايص اخرى يعني يتم فيها نفس الشيء في عدد من المناطق الاخرى يعني القريبه من البحر في تونس؟
3: بيعه هي رو بالنسبة لتصريف مياه الأمطار يكون أول حاجة في المحيط المتلقي. المحيط المتلقي هو يكون يا إما واد وإلا معناتها بحر ديركت مون. دونك المنشآت التطهير اللي يقع معناتها إنجازها في المناطق العمرانية تكون مرتبطة بمعناتها محيط متلقي وغالبا الواد اللي هو منهم الواد يتعدى ديركت معناتها يمشي للبحر. معناش بلا صخرة ولا سباخ في البلايص اللي هي معناتها مش معناتها قريبة معناتها ولا من
2: هذا. نأكدوا للناس اللي هي يعني مياه نظيفة ما عندهاش حتى
3: نظيفة ما عندها حتى علاقة بالوحدة. واحنا الشبكة بالنسبة لنا في المنطقة الشبكة متاعنا متاع المياه المستعملة تشتغل بصفة طبيعية وحدة كل شيء، ومعنا شكريات معناتها متعلقة بفيضان مياه مستعملة ولا غيره.
2: هذا بالنسبة مياه الأمطار. والمياه الأخرى نعرفوا إنه يعني بعض الشطوط يعني يتم يعني فيها سكب يعني مياه مستعملة، حتى يعني وزارة الصحة أصدرت يعني قائمة سوداء بعض الشطوط اللي يمنع فيها السباحة. شنو الإشكال؟ علاش نضطروا إنه يعني المياه هذه تمشي في البحر؟
3: المياه كما قلت لك راهو المآل الطبيعي نتاع المياه كسوسوا معناتها من محطه التطهير نتاعنا، خاطر احنا عندنا محطه التطهير على كامل معناتها الجمهوريه. في محطه التطهير تقع معناتها
2: معالجتها
3: معالجه غالبا معناتها ثانويه، وقاعدين تو نطوروا حتى في المعالجه نتاعنا معالجات معناتها ثلاثيه. دونك باش نحسنوا نوعيه كميه نوعيه معناتها المياه معناتها المطهره المسكوبه في المحيط التلقي اللي هو قلنا معناتها ياما بحر والا معناتها كل شيء واد معناتها قريب من المنطقه هذيك. اما هو ما تنساش حاجه راهو كونه معناتها بالنسبه لغالبيه الاوديه تلقى بعدها معناتها ربط عشوائي، تلقى كيف كيف بناء عشوائي، سكب عشوائي بنواحة كل شيء، وهذاك علاش تقع معناتها الاشكاليات هذه في مصبات اللي هي غير مراقبه كل شيء وغالبا معناتها يمنع فيها.
2: خلينا نوضحوا ستار، نعرف انه ثم فما اتهامات ديما تتوجه لديوان التطهير في خصوص المياه، يعني نقولوا ما فماش حل تقريبا حاليا، هذاك الحل الوحيد هو المسار اللي بتمشي فيه المياه المعالجه هذه.
3: المياه المعالجه مش يمشي للبحر، معناتها مش يمشي للبحر عبر معناتها واد، لكن عندنا بعض المناطق كل شيء كي معنا الميسار معناتها نتاع رواد حديثا معناتها وقع معناتها انجاز ومعناتها يقع معناتها النقط معناتها معناتها الصب المصب النهائي للوعد كل شيء يقع ابعادها على معناتها على الشط. دونك 7-8
2: يعني فما حلول رغم حتى يعني
3: فما حلول
2: اللي هي
3: حلول مكلفه
2: اللي هي
3: كما قلت كون جنرال ما ضم للمصارف البحريه فهمتني،
2: يعني المصارف البحريه الماء يكون في نقطه بعيده
3: وكل شيء. دونك باش معناتها تكون ثم طيارات معناتها دراسات معناتها كامله كل شيء فهمتني، تقع معناتها باش
2: في المياه العميقه نقولوا
3: المياه العميقه يعطيك الصحه بور انواني ان بو معناتها هذوما المياه معناتها المستعمله المعالجه.
2: وبالنسبه للمعالجه الثلاثيه كيفاش تصير
3: المعالجه الثلاثيه انت معناتها بعد التريتمون سيكوندير معناتها المعالجه الثانويه دونك يقع يا اما بالاي في دونك بال
2: هذا يعني موجوده في تونس حاليا
3: موجوده موجوده
2: في المناطق الكل في
3: لا مش في المناطق الكل خاطر راهو معناتها التوسكي معناتها التريتمون تيرسير معناتها معالجه ثلاثيه دونك هي معناتها مكلفه نوعا ما دونك احنا بالنسبه لنا المعالجه الثانويه دونك برمومون كافيه اما المعالجه الثلاثيه دونك اللي يحبذ معناتها يكون معناتها يكون مليون بو بلو سنسيبل ولا حاجه كله يقع معناتها يعاد استعمال
2: المياه حتى نستعملها في الري
3: ايضا يعني ولا في توسكي معناتها النفرياتيك كل شيء دونك باش معناتها الشارجمون تاع النفرياتيك في برشا حوايج في ملاعب السولاجان في برشا حوايج
2: كديوان عندكم يعني مخطط انه يتم تعميمها على عدد اكبر من المحطات المعالجه
3: الثلاثيه عندنا بالطبيعه عندنا مخطط كل شيء في اطار معناتها تحسين معناتها خدمات معناتها الديوان الوطني للتطهير كل شيء والملائمه والمسايره التوسكي تغيرات معناتها واحد
2: عبد الرحمن تحب تفعل معنا تفضل
1: انا الحقيقه دكتور فسر لنا التقني كيفاش يصير لكن انا نحب نسال اسئله او نفس الاستفسارات تسأل المواطنين العاديين يمكن ما يكونش عندهم اطلاع لكن مثلا يقول لك انا ندخل نعوم في بحر معين يقول لك نحس انه ما من ظفرين مغدر تحسه ولا ثمك الليبول هذوكم فهمت الناس الكل تتهم بين ظفرين يقول لك هذوما الخطر يكبوا في ماله ناسك الجمله في البحر وثم اللي يقول لك لا راهي الاشكاليه هي اشكاليه المصانع اللي يحطوا في مياه غير مش معالجه وثم زاد فكره انه شطوط يعني ثم شطوط مثلا كما قلنا في الاوف كما الزهره سان جيرمان كان عيطوا له الزهره يعني ثم صور تشوفها في الستينات وفي السبعينات كانت شط معناها كما يذكرك شوية على الأقل بالبحورات تاع الكابون الآن ولا مصنف تقريبا ممنوع فيه السباحة وكل الفكرة شنو استاذ انه هل المسؤولية في علاقة بالظواهر هذه اللي على الشطوط ما عندي ما ليس لديكم فيها يد معناها انتم ماكم مش معنيين الأنابيب تقدموه قدام المياه معالجة دوك ما عندكمش دخل في الظواهر هذه اللي قاعده تصير
3: والله شو نقول لك احنا تو كيما حكينا بكري كونوا معناتها اساسا موجود معناتها الربط العشوائي اللي هما بلايص معناتها اللي هما توسكي معناتها كلوندستان معناتها السكب عشوائي بمياه بنواحة وكل شيء الطاقه العمليه هي راهو الديوان كمؤسسه وطنيه كل شيء توجد باش معناتها يحسن الوضع البيئي نتاع شو اسمه المناطق معناتها البلاد كل تونس كامله كل شيء اون بليس سا حمايه زاد كيف الوظيفه الاساسيه هي حمايه المائده المائيه من التلوث من التلوث من واحد ما تنساش حاجه كون وراو البوبيلاسيون معناتها زادت بالكدا تحكي لي حكيت لي على الزهر وحملمف يعني خاطر لي زاني معناتها 90 كل شيء نوماني بالزهر معليش مشكله هي تو انا نفس الوضعيه مي اول حاجه راهو توسكيي معناتها استيفال لك الوقت اللي تجي معناتها الصيف برشا ناس المناطق الساحليه البوبيلاسيون تضرب في 2 وفي 3 فهمتني دونك يقع ضغط كبير على معناتها
1: المشاهد
3: صح مش التطهير هذا ما يمنعش كونه معناتها الديوان واقف معناتها كل شيء باش بالامكانيات نتاعو الماديه والبشريه باش يكون معناتها متابع حيني معناتها تقعش معناتها مشاكل في الشبكه والمع كل شيء سرعان ما يقوم بالتدخلات اللازمه وان شاء الله ربي يعاون
1: والعشوائيين هذوما كيفاش فما حلول معاهم اللي
3: فما حلول يعني يزم تقع اجتماعات على مستوى معناتها كل المنطقه اللي فيها اشكال وسيسويت وما تداخل معك سواء بلديه فهمتني الناس اللي داخله معناتها يقع اجتماعات وتقع مع تحديات لجان تعنى بهذه الرطلة شوي والديوان احنا كمعناتها فني في الموضوع نجموا ندخلوا ونعاونوا ونقترحوا حتى الحلول ونعملوا معناتها شو اسمه لازم اما سي مجهود جماعي الى جانب معناتها شو اسمه المواطن كيف لازم توعيته فهمتني يتفهموا كونه معناتها ما يلزمش معناتها لو احنا بركوا في الليجو ما يلزمش ما خاطر معناتها يضر فصيل مو خاطر احنا اقل حاجه معناتها تحط في تصور دي حجره صغيره كل شيء مش يخرجها من
1: احنا شفنا مشاهد في حلق الواد الحقيقه وقت الفياك أمطار في جانفي نعم. شفنا مشاهد الحقيقة بعد تقول والله هاي فاضت لأنه الأنابيب قديمة والدواء الناس خرج في جازوات من
2: في نفس الإطار ستاهر هذا هو يعني المحور الموالي نعرفوا أنه طبعا احنا في الموسم الصيفي تقريبا قادمين على خريف توقعات يعني مع الرصد الجوي ان شاء الله باش يكون يعني خريف ممطر وممطر جدا تقريبا في الفتره هذه تبداوا الاستعدادات يعني المتعلقه بتصريف مياه الامطار وجهر الاوديه مخططكم شنو بالضبط
3: احنا كما قلنا قبل وسبق وحكينا كونه بتكليف من الدوله وبقرار صادر عن مجلس الوزراء المضيق تاريخ 3/2000 يتعاد ديوان الوطني للتطهير بصيانه جمله من الاوديه على المستوى الوطني دونك الاوديه هذه في 9 ولايات ومشاهد كيف مياه امطار احواض تجميع مياه امطار عندنا 45 وادي ومجرى مياه بطول حوالي 60 كيلومتر على 9 ولايات و31 حوض لتعديل سيلان المياه بطاقه استيعاب جمليه تناسب 1,000,000 متر مكعب
2: هذا برنامج سنوي كل سنه يكون به ديوان
3: التطهير عندنا برنامج سنوي استعداد كسوى للصيف والا معناتها الشتاء فهمتني كل شيء الامطار معناتها هذه شو اسمه الشتاء دونك يقع القيام بأترافير معناتها مقاولات وكل شيء يعينها معناتها شو اسمه الديوان بصفقات وغيرها وكل شيء دونك بصفقات اساس معناتها بصفقات للجهر هذه المشاهد والاستعداد الموسميه
2: انطلق البرنامج هذا
3: انطلق وكيف كيف عندنا بالنسبه لنا احنا شبكات المياه المستعمله نتاعنا خاصه بالنقاط الزرقاء التي مشاكل مع تقع فيها مشاكل وقت تصب بالامطار واللي اون جينيرال المناطق اللي هي تفتقر معناتها شبكه مياه امطار دونك المياه الامطار وقت تصب وكل شيء تجي في المطرقه كان شبكه المياه المستعمله دونك اوني اوبليجي باش نحاولوا نحسنوا طاقه الاستيعاب نتاع الشبكه نتاعنا باش تنجم تخدم هي زوز ادوار دونك دور معناتها تصريف مياه المستعمله ودور كيف تصريف مياه الامطار باعتبار كونه ما ثماش معناتها حل اخر هذا هو
2: نعرفوا نتحدوا فما يعني النقاط الزرقاء اللي تم تسميتها نقاط زرقاء ربما هي النقاط اللي تكون فيها اكثر تاثير على مستوى الفيضانات كيفاش يتم التعامل معها هذه
3: تعالوا معنا احنا في اطار معناتها لجان الكوارث خاطر دونك في كل على في كل ولايه ثم معناتها
1: اللجنه الوطنيه
3: ثم اللجنه الوطنيه ثم اللجان معناتها شو اسمه على مستوى معناتها الولايات رئيس السيد الوالي ومعناتها معناتها اعضاء فيها البلديه لوناس معناتها الناس كل المدخلين في الانواع من هذه الوحده الشبكات ويقع تحديد النقاط الزرقاء واحدة كل شيء اللي هي موج معروفة معناتها كل منطقة معروفة لشنو النقاط الزرقاء اللي جا عنا تلقانا عنا قائمة فيهم ويقع معناتها القيام برنامج كل معناتها كل واحد كل مؤسسة في ميدان
2: يعني وتم تخصيص تمويلات يعني اللازمة لكافة التدخلات هذه
3: بالطبيعة احنا عندنا الفرق الاستغلال نتاعنا هي ديما قاعدة تتدخل معناتها في إطار عملها معناتها اليومي فهمتني
2: شكرا عبد الرحمن إذا كنت تحب نختم مع سي طاهر
1: لا يعطي صحة من التوضيح الحقيقة زاد المواطنين في ما احنا نحملوا دي مسؤولية الدولة والوزارات وقولوا وش بيما مش عاملين هكا وقروش حسابهم تو سمعنا انه ثم استعدادات للاحتمالات الامطار الكثير يعني الكبيرة اللي مش تجي في اواخر شهر اوت واوائل شهر سبتمبر حسب مرصد الجوي ولكن زاد المواطنين كيف راهو انت كي تحط جاجو في واحدة بتاع تصريف مياه ولا تحط كرسي ولا تطيش اللي ديما نقشوا فيها نطيشوا في الزبل حشاكم في
2: الكيسات حتى كاغذ صغير كي تتلم تكثر مع بعضها حاجه
1: كبيره ولا بو انت ممكن تلمهم انت الكل والساشيات فبيمشوا بالماء يسدوا الـ الـ الـ الـ الـ يعني الانابيب هذيك دوك في الاخر تلقى روحك انت صار فيضان وتبدا تندب وتولول وتقول والله الدوله هذه خطر المشهد انا المشهد هذاك ظهر لي غريب جدا كيفاش العباد تخرج تقول مغارة علي بابا لكن ما فيهاش ذهب فيها جاجوات وكرسي مكسرة وبلاستيك وحجر والدنيا الكل عليه
2: نختم معك سيد طاهر تفضل
3: شكرا على الاستضافة وإحنا ديما كما قلنا معناتها مصالح الديوان الوطني التطهير على ذمة المواطن وكيف نعاولوا على حسن تفاهم معناتها المواطن وتعاون المواطن وكيف على وعي المواطن باش معناتها يكون هو خاطر هو ديما البرميير انترفونون قبل الناس الكل دونك هي حاجة تلقى المواطن قبل وبعد تجي تدخل شو اسمه المصالح دونك الوعي نتاعو وكما قال الأستاذ دونك معناتها ديما حاول ما يلقيش
2: واضح شكرا لك سي طاهر القايد رئيس مديرية مياه الأمطار في الديوان الوطني للتطهير نخرج فاصل ثم نمر للمشهد العالمي
4: تسمعوا على موجاتنا
5: صالح الخميسي.

0: الاول
1: محمد الحداد.
2: حط بريكدانا في الزر كويس مصري وشطر. حط بريكدانا في الزر كويس مصري وشطر. جازوزا وكويلو تمر وقت ضرب بين القمه.
1: محمد الجراري زرد.

0: تونسية 100%. المشهد في العالم.
1: في المشهد في العالم ينضم لنا المحلل السياسي صهيب المزريقي. مرحبا بك صهيب.
2: أهلا وسهلا وجهي تحية ليك, تحية لكافة السادة المستمعات والمستمعين.
1: شكرا لك صهيب. إذن موضوعنا هو قمة حلف الناتو المنتظر انعقادها في تركيا على مدى يومين في ظل يعني الخلاف الدائر بين الولايات المتحدة الأمريكية والقادة الدول الأوروبية على خلاف, خاصة بخصوص الحرب الإيرانية اللي صار.
2: نعم هو كذلك وجهي. قبل أن نتطرح هذا الموضوع بصفة عامة لابد أن نستهل يعني نقاشنا بأن هذه القمة تنعقد في ظروف خاصة تمر بها الشرق الأوسط متغيرة ومتحولة والديناميكية سريعة جدا, حينما نرى يعني الحرب الأوكرانية بالأساس الروسية من جهة في أوروبا, نتكلم على الحرب الإيرانية الأمريكية, نتكلم على الوضع في سوريا, نتكلم على الوضع في لبنان, نتكلم على الوضع في فلسطين بالأساس. إذن كل هذه العوامل وهذه الدوافع المتواجدة اليوم في منطقة الشرق الأوسط تجعل من هذه القمة تكون لديها بالأساس ارتدادات وانعكاسات يعني عسكرية وسياسية على منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة. وهذا اليوم ما يخلي في غياب الرأي العربي الموحد أو الموقف العربي الموحد وغياب الهيكل التنظيمي للوطن العربي بصفة عامة, في غياب هذا يعني يمكن أن نتكلم على ارتدادات لحلف الناتو الواقعة اليوم في والمنعقدة اليوم يعني في تركيا بالعاصمتها أنقرة على الواقع العربي, خاصة وجيه ونحن نعلم بأن هذه الظروف العالمية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط يعني هي متوجهة نوعا ما إلى ذروة الأزمة العالمية المتواجدة اليوم, وهذا ما يخلي يعني بصفة عامة القمة تأتي في هذه الظروف. إذا ما أردنا أن نتكلم على اللقاءات التي تأتي على هامش هذه القمة, فإن سنتكلم بالأساس على اللقاء الذي جمع بالأمس يعني الرئيس السوري أحمد الشرع ب إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي وما يعني كان قد نجم عن هذا اللقاء, وأيضا نتكلم غدا على لقاء كل من زيلينسكي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب,
1: وأيضا لقاء مرتقب على ما يبدو بين دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع عليه مش
2: هو كذلك يعني سيتم يعني إقامة أو إبرام هذه اللقاءات الثنائية على هامش هذه القمة. أيضا وجيه لما نرى بالأرقام يعني ارتفاع نسبة التسلح العالمي خاصة لدى الدول الأوروبية وأيضا الدول التي هي تريد أن تسيطر وتكون هي المتحكمة في العالم, وارتفاع نسبة التسلح ب 5% مقارنة بسنوات الفارطة, هذا ما يجعل أن المنطقة اليوم قد تمر بارتدادات وانعكاسات يعني سياسية وعسكرية, وهذا ما يدعو إلى إعادة التفكير اليوم في إطار الموقف العربي. وأنا في اعتقادي أنه حتى في القمة العربية المنعقدة سواء في 2022 و 2023 تم طرح سؤال في اعتقادي هو مركزي وجوهري ومحوري للأمة العربية, وكانت قد طرحته الدولة التونسية متمثلة في رئيس جمهوريتها قيس سعيد حينما قال إلى متى سيبقى العالم العربي أو الأمة العربية هي ضحية تشكيلات سياسية أو تشكيل لأي نظام عالمي متواجد. إذن هو دعوة مباشرة إلى أن تكون هنالك فعل عربي, وحدة عربية بالأساس من ناحية الموقف ومن ناحية الاقتصاد ومن ناحية وحدة المصير التي ستكون يعني في المستقبل. هذا يقول للأسف غائب إلى حد هذه اللحظة. الأقطاب العربية الكبرى التي ممكن أن تغير المشهد على الأقل في إطار التوازنات العالمية لحد هذه اللحظة ليست متواجدة, وهذا ما سيجعل يعني أن الانعكاسات ستكون بالأساس على منطقة الشرق الأوسط في خضم يعني ما نعيشه اليوم بالأساس في القضية الفلسطينية. وقد نربط هذا بالإعلان الذي قد أعلنته حركة حماس بالأمس يعني عن تخليها عن الحكم في قطاع غزة وتوليتها الحكم للوحدة الوطنية التكنوقراطية في فلسطين, وهذا في حد ذاته قد يثمن من ناحية أنه قرار سياسي يريد بالأساس الوحدة الوطنية الفلسطينية من جهة, وأيضا يعني حتى الدفع بالشركاء أو دفع بالوسطاء لدى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الضغط على إسرائيل اليوم حتى تتأرى حتى تتزحزح نوعا ما على ما تقوم به اليوم من خلال يعني ضم ضمها لبعض المناطق الفلسطينية. وهذا وجيه يعني يأتي أيضا في ظرف تمر به لبنان من ناحية العمليات الاجتياح، عمليات الغارات الصهيونية التي تتعرض لها لبنان، أيضا يعني حتى الاتفاق الإطاري المتواجد في لبنان. نتكلم على سوريا الجريحة اليوم والتي تعاني يعني غياب أجهزة الدولة ومؤسسات الدولة الفعلية والحقيقية على أرض الواقع. نتكلم أيضا على الحرب الأوكرانية الروسية وإنعكاسها.
1: هذا هو يعني الحرب الروسية الأوكرانية مش تكون يعني بني لمنافات الوطروحة وإمكانية التوصل لقرار نهائي يعني وإيقاف الحرب
2: بطبيعة الحال، خاصة أن في على هامش هذه القمة يعني كما ذكرت لك سيكون هنالك لقاء بين دونالد ترامب وبين زيلينسكي لكي تتم عملية تأصيل إنهاء الحرب بصيغة يعني توافقية. ونحن نعرف بالأساس أن دونالد ترامب رجل صفقات، إذن سيتوجه في إطار صفقة جديدة للضغط على فلاديمير بوتين من أجل إنهاء هذه الحرب بأقل خسائر للولايات المتحدة الأمريكية ولروسيا. لأن في نهاية المطاف حينما نتكلم على أوكرانيا سنتكلم على أن حلف الناتو هو الذي أزها في إطار هذا الصراع، سنتكلم على أن حلف الناتو هو الذي يدعم التواجد الأوكراني خاصة على الأراضي الروسية وعمليات الاجتياح من هنا ومن هناك، وبالتالي هذا سيجعل من المسألة أقل يعني ضررا وأكثر وجاهة، لأن دونالد ترامب هو رجل الصفقات وهو يبحث اليوم في أن ينصب نفسه من خلال هذه القمة، أن ينصب نفسه هو الوصي الأساسي والمركزي على الشرق الأوسط من جهة. وأيضا سنرى يعني لاعب جديد في المنطقة، هو في حقيقة الأمر ليس جديد لأنه تم تأهيله منذ سنوات، ونحن نعلم بأن التوازن الإقليمي المتواجد يعني على الطرفي الأمة العربية، نتكلم من هنا على إيران ونتكلم في الضفة الأخرى على تركيا، بالتالي اليوم ستتم تغليب مصلحة حليف جديد على الحليف القديم. سنتكلم يعني على أن تركيا ستلعب دور مركزي ومحوري في التأصيل الجديد لمنطقة الشرق الأوسط الجديد الذي يعني هو في إطار الطبخ، خاصة ويعني ما ستفرزه قمة الناتو المنعقدة بتركيا. وأيضا تركيا اليوم تطرح نفسها كحليف جديد للولايات المتحدة الأمريكية وأيضا للقوى العالمية التي تريد السيطرة على منطقة الشرق الأوسط. إذن في المحصلة اليوم سنتكلم في بطريقة يعني إجمالية أن هذه الحرب تأتي في إطار سياسي وفي إطار يعني داخلي وفي إطار يعني حتى عسكري متأرجح ومترنح نوعا ما بين أن تكون حالة الحرب من جهة وحالة النصف حرب من جهة ثانية. حينما نتكلم عن نصف حرب فإن سنتكلم عن حالة النزوح، عن حالات يعني الخوف، عن حالات الاشتباك التي تقع بين الفينة والأخرى من هنا ومن هناك، وأيضا سنتكلم على حالات يعني التي تعيشها بعض البلدان على غرار فلسطين وغيرها. هذا من ناحية الظرف العام.

0: دار غياب رؤية ومنهج عربي واضح.
1: واضح. شكرا لك يا صهيب المزريقي المحلل السياسي الحصة. هكذا نوصل لنهاية المشهد الآن. شكرا لكم مستمعين على حسن الاستماع. أجمل تحيات وجه النمر. كنت معكم في التقديم في تعويض زميلتي ليلى الحسيني، الفريق الصحفي للبرنامج سامي العرفاوي وحنان بربيع، عبد الرحمن بن شعبان في التحليل، فاتن حسني في الإخراج التقني، سيف الترابيسي في الإخراج الرقمي، وعبد اللطيف الصيد في التنسيق، ونفسح المجال لزملائنا من قسم الأخبار لتقديم نشرة الظهر.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: me bëgjina, unë mua s'li në trik. Tu në se jam një filmje. I dajt me lotanija.
1: الدكتور حكيم
2: الصيف جاء والكريمة والجيلات جاء وقتهم. هما غذاء نافع للكبار والصغار بشرط تكون معمولة على قاعدة ونظيفة. مع العلم الجيلات ما يتخباش في الثلاجة، يزمو يتحط في الكونجيلاتور. الردبانة الصيفية.
1: الدكتور حكيم
3: صيف 2026 الإذاعة الوطنية.
4: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: نهار الجمعة تتغير البرمجة، تنطلق بيوم سعيد مع حبيب شغام من 6 ل 9
5: وتتواصل مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام. بعد اسمع واستمتع بإمضاء أمين الشبلي
4: رحمة للعالمين من الماضي ساعتين للأربعة
5: مع معز الغربي ومحمود جبل من الأربعة للستة يوسف الحازقي في جئتك عاشقا. سافر بينا في ربوع تونس الخضراء بعد نشرة الستة حتى الثمانية. عبد الستار عميمو في بدو بتمام والسهرية مع نادر عطية في ليالي تونس.
3: الإذاعة الوطنية.
4: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
6: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
7: الإذاعة الوطنية.
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: متعة الاستماع.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
9: أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونستهلها بالعناوين. 650 مليون أورو حجم صادرات قطاع مكونات الطائرات، وشركات تركية تبدأ نشاطها قريبا في تونس. الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية تحذر من تراجع المخزون جراء الأزمة المالية التي يشهدها القطاع. الجامعة التونسية تكرم الأستاذ سليم اللغماني بمناسبة انتخابه قاضيا في المحكمة الدولية لقانون البحار. وفي العالم، إصابة 18 شخصا في انفجارات قرب مقر إقامة الرئيس الفرنسي في دمشق.

0: في تفاصيل النشرة، تسلم رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس بقصر قرطاج محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري تسلم تقرير سنوي للبنك لسنة 25 و2000. واطلع رئيس الدولة بالمناسبة على نتائج مشاركة تونس كضيف شرف في أعمال الدورة السنوية للكونغرس المالي لبنك روسيا التي احتضنتها مدينة سان بطرسبورغ الروسية. كما جدد رئيس الجمهورية تأكيده على دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني، مشددا على أن تونس أثبتت للعالم كله سداد اختياراتها الوطنية النابعة من اختيارات شعبها، وذلك بتحقيقها لجملة من المؤشرات الإيجابية من بينها بلوغ نسبة نمو تساوي 2.5% والتحكم في نسبة التضخم فضلا عن سداد الديون في آجالها. رئيس الدولة قال أن أهمية هذه النتائج لا تقتصر على الأرقام والمؤشرات المالية والاقتصادية، ولكن الأهم هو أثرها على المواطن التونسي. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أهمية قطاع مكونات الطائرات في تونس، مشيرا إلى تطوره بخطى حثيثة. وأفاد الوزير لدى إشرافه اليوم على انطلاق الدورة الخامسة لمعرض تونس لصناعة مكونات الطائرات، أفاد بأن مخطط التنمية 26 و 2030 و 2000 يركز على تطوير النسيج الاقتصادي التونسي والاهتمام بالصناعات ذات القيمة المضافة العالية على غرار قطاع مكونات الطائرات.
1: صناعة تونس قاعدة تتقدم فيها بخطى حثيثة. الدورة هذه بتاع المعرض فما تقريبا 86 مشارك مقابل 56 مشارك في الدورة الماضية، فما تطور مهم. هذا قطاع من القطاعات اللي نخدم عليها في تونس، لأنه قطاع يشغل يد عاملة كفأة. قولنا أنه نجلب تونس مؤسسات عالمية كبرى. عندنا بعض المؤسسات اللي هي موجودة اليوم في تونس، هم بوينغ موجودة اليوم في المعرض، وهذا يدل على الثقة متنامية في قدرة تونس على جذب مثل هذه الاستثمارات. هو في مخطط التنمية احنا حاطين جانب كبير لتطوير النسيج الاقتصادي التونسي، فما تركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة عالية. قطاع صناعة مكونات الطائرات هو قطاع اليوم تونس بدأت تاخو في موقعها، خاصة على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط.
0: ويشغل قطاع مكونات الطائرات في تونس أكثر من 20,000 شخص وفق ما كشفه مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطيب في تصريح لنفيسة حسني، مضيفا أن حجم صادرات قطاع مكونات الطائرات يبلغ 650 مليون أورو.
2: فيها شركاء تقليديين ايربوس، لاتيكوير، فيجا كايرو، كورس كومبوزيت، عندنا بوينغ حاضرين، امبراير البرازيليه، المؤسسات التركيه صحيح، والمؤسسات التركيه ستعلن عن بدايه نشاطها في تونس في قطب الصناعي التنموي في برصدريه. يعني هناك حركيه كبيره وديناميكيه لقطاع مكونات الطائرات في تونس، قطاع يشغل في اكثر من 20,000 تونسي وتونسيه كفاءات نعتز بها. عندنا قطب المغيره تجربه فريدة وناجحة جدا في مجال مكونات الطائرات، ولكن عندنا أقطاب أخرى في سوسة، في سليمان، في عديد المناطق الأخرى التونسية، وهناك نمو برقمين لمجال قطاعات صناعات الطائرات يوري أن تونس ولات تفرض في روحها على الساحة الإقليمية والساحة الدولية. عندنا تقريبا أكثر من 85 مؤسسة تنشط في تونس، الأغلبية متاحة تنشط في قطب الصناعات لمكونات الطائرات في المغيرة.
0: في شأن آخر، يشغل قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات ما يفوق 100,000 شخص في تونس، وتأكيد على أهمية سد الفجوة بين المهن المطلوبة والاختصاصات المتوفرة، أبرز نتائج دراسة متعلقة بحاجية سوق الشغل في القطاع تم عرضها اليوم خلال ورشة عمل ببادرة من وزارة التشغيل والتكوين المهني. وزير التشغيل رياض شود دعا في تصريح لنجاة أحسن المؤسسات الاقتصادية إلى الاستثمار أكثر في هذا المجال.
3: تم حاجيات متزايدة اليد العاملة الكفة في قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات سواء على مستوى وطني وعلى مستوى دولي. هي دعوة للمؤسسات الاقتصادية للاستثمار في تكنولوجيات الاتصال والمعلومات واللي هي قطاعات ذات قيمة مضافة، لكن كذلك ثم انعكاس على مستوى التكوين، سواء التكوين على مستوى مراكز التكوين المهني أو على مستوى التعليم العالي، لأن اليوم بعد الإنجاز المدونة التونسية للمهن والكفاءات اليوم تم فجوة حقيقية بين ما هو يدرس وحاجيات سوق الشغل، وهذه فرص عمل للشباب. نعرف نسبة البطالة لا زالت مرتفعة، نحكو على 15%، نحكو على مراكز التكوين المهني ومؤسسات التعليم العالي اللي يلزمها تتأقلم مع الحاجيات هذه عبر آليات أخرى، مش بالضرورة نعرف مراجعة البرامج وحدات اختصاصات جديدة ليست بالسرعة المطلوبة، ولكن كي تكون عندنا آليات متاع تكوين تكميلي لسد الفجوة بين ما هو مطلوب في سوق الشغل وما هو مدرس في الجامعات ومراكز التكوين المهني، آلية التكوين التكميلي نراها أكثر فاعلية ستكون.
0: من جهته أكد مدير عام المرصد الوطني للتشغيل والمهارات بوزارة التشغيل فاخر زغيبي، أكد أن ثماني مهن تشهد إقبالا متزايدا في قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
4: الدراسة وضعت عديد النتائج من أبرزها خرجت المهن والكفاءات المطلوبة في قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات. من بين المهن المطلوبة التي أنتجت الدراسة هي كل ما يهم سيبر سيكوريتي، كل ما يهم كلاود، مطلوبة ليس فقط على مستوى تونس لكن أيضا على مستوى العالم. 8 مهن تحت الضغط على مستوى الوطني طالبة كفاءات ومهارات. الاتحاد الأوروبي اللي عنده طلبات في غضون 2035 حوالي 10 مليون أو 20 مليون في هذا المجال. رأوا هذا القطاع قطاع واعد، وبالتالي إعادة توجيه منظومة الموارد البشرية في اتجاه أنه نستجيب لهذه الطلبات في الدول الأوروبية ولا في دول العالم ما يلقاوش اليد العاملة الموجودة. 75% من الطلبات لا يجدون يد عاملة في تونس، طلب فيه كبير. اللي يعملوا تويك لحد الآن ثم 2500 مختصين في المجال هذا ناشطين، لكن الطلب كبير جدا. قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات يشغل ما يفوق 100,000 حاليا إجمالا.
0: شددت الغرفة النقابية للمستلزمات الطبية في ندوة صحفية اليوم على ضرورة التسريع في إنقاذ القطاع من أزمة مالية خانقة. رئيس الغرفة لطفي بن يدر أوضح للأخبار بأن تأخر خلاص مستحقات المؤسسات لدى الهياكل الاستشفائية العمومية أدى إلى تراجع المخزون بما يهدد استمرارية التزود بالمستلزمات الطبية.
5: الأزمة هذه المالية الخزابة نتاعها تراكمات تأخير في خلاص حقات الشركات اللي تعمل في القطاع هذايا من مستشفيات الصحة العمومية. طالبين الالتفات إلى الميدان هذا اللي هو ميدان حيوي، هذايا كوناه مدة 60 سنة. أنا شركات مستلزمة طبية أنا تخدم في أفريقيا وتخدم في الخارج، المؤسسات هذوما اليوم نعاونوهم ونستحفظوا عليهم. 95% تقريبا من المستلزمة الطبية راهي موارد من الخارج. المزودين نتاعنا من الخارج ما عادش يحبوا يزودونا ولا قلصوا في التزويد. الشيء اللي خلى مخزون المستلزمة الطبية وخاصة قطاع الغيار المخزون متاعنا يتقل، وإحنا خايفين لنوصلوا شهرين أخرين للتقريب جيوا في أزمة خانقة اللي ما عادش عنا ما نوزعوا، وهذا خطر كبير على الصحة في تونس.
0: نبقى دائما في الشأن الوطني، حيث تم اليوم بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس تكريم الأستاذ سليم اللغماني، وذلك بمناسبة انتخابه قاضيا في المحكمة الدولية لقانون البحار. حاتم كريسان.
6: خلال حفل أقيم لتكريمه بمناسبة انتخابه قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار، قال الأستاذ سليم اللغماني إن اهتمام تونس بقانون البحار ليس بجديد، وهي التي لم يكتمل بعد تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بينها وبين بعض جيرانها، مضيفا أن الهدف هو ترسيخ سيادة القانون الدولي في المجال البحري.
7: كان لي شرف أن انتخب في هذه المحكمة. قانون البحار ليس فقط مسألة قانونية تقنية لكنها في نفس الوقت مسألة استراتيجية اقتصادية واجتماعية. حياتنا الاقتصادية يحددها البحر، لنا أيضا جيران لنا معهم حدود ربما لم تكتمل بعد فيما يخص إيطاليا وليبيا، المنطقة الاقتصادية الخاصة بيناتنا ما زالت ما تحددش، لكن مع الجارة الجزائر وقع إبرام اتفاق سنة 2011 يشمل كل الفضاءات البحرية، وهو اتفاق تاريخي الأول من نوعه في البحر الأبيض المتوسط. يعني اهتمام دولتنا بقلب البحار ليس بجديد، وهذا التتويج هو تتويج لتونس. بالنسبة لي شرف كبير أن أكون ممثل دولتي في هذا السرح القضائي. الهدف هو أن نساهم في إرساء سيادة القانون في المجال البحري عبر فض نزاعات بطريقة سلمية. هي محكمة تصدر قرارات قضائية ملزمة للدول التي تقدمت إلى المحكمة، نجم تعطي أيضا آراء استشارية غير ملزمة.
6: من جانبها اعتبرت أستاذة القانون الدولي ورئيس الجمعية التونسية لقانون البحار كوثر دباش أن وجود تونس ضمن عضوية المحكمة الدولية لقانون البحار يعكس الثقة في جودة تكوينها الجامعي والفقه والقانوني.
8: التتويج هذا عنده أكثر من معنى، أولا وخلاصة لتجربة كبيرة ياسر في القانون الدولي، تجربة في التدريس، تجربة البيداغوجية، لكن تجربة فقهية مهمة جدا. وطبعا أن تونس تكون موجودة في محكمة مرموقة مختصة في مادة هامة اللي هي قانون البحار، خاصة بالنسبة لتونس اللي هي تقريبا تعرفوا أكثر من شهرها ماء بحر، هذا يعطي المعية للفقه التونسي ولتونس بصفة عامة. وسيكون الأستاذ سليم الغماني أكيد دور كبير في تطوير التأويل القانون الدولي وتطوير دستور البحار اللي هو الاتفاقية الدولية لقانون البحار. نحن مع تحقيق سعداء جدا بهذا التتويج، تونس تحتاج إلى هذا لتثبت جودة التكوين متاحة الجامعي، وهذا التتويج فخر للجامعة التونسية أنها تنجب أساتذة قادرين أنهم ينافسوا في دي بوست سي امبورطون من شاكلة قاضي دولي في محكمة مرموقة كما المحكمة الدولية لقانون البحار.
6: يمثل انتخاب الأستاذ سليم اللغماني قاضيا في المحكمة الدولية لقانون البحار فرصة لتعزيز حضور الكفاءات التونسية في الهياكل الدولية، كما يسلط الضوء على ضرورة الاهتمام بالقانون البحري الدولي في ظل الظروف الدولية الحالية التي تتصاعد فيها النزاعات في المضائق وفي الممرات البحرية.
9: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
0: في أخبار العالم، أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم إصابة 18 شخصا بينهم 4 من أفراد الشرطة في انفجارات هزت العاصمة دمشق. وقالت مصادر مطلعة أن دمشق شهدت توترا أمنيا عقب وقوع انفجارين قرب مقر وزارة السياحة في منطقة قريبة من مقر إقامة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي يجري زيارة إلى سوريا، هي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى. وأظهرت المعاينة الأولية بحسب وزارة الداخلية السورية أن العبوتين صنعتا بطريقة بدائية، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية المتورطين. الوزارة شددت على أن موقع الانفجار يقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي، وأنه لم يشكل أي تهديد مباشر لمقر الإقامة أو لبرنامج الزيارة الرسمية التي قالت أنها تتواصل وفق الخطة المقررة. يأتي هذا الحادث بعد أيام من تفجير عبوة ناسفة في مقهى بالقرب من قصر العدل في دمشق، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص. في بقية أخبارنا العالمية، استشهد فلسطيني على الأقل وأصيب آخرون فجر اليوم إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. في الشأن اللبناني، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم أن الجولة القادمة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان وهي السادسة ستعقد الأسبوع المقبل في روما، وسيتم عقد الاجتماع على مستوى السفراء. ختاما، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم أن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية، وذلك في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء المهمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق. نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. 650 مليون أورو حجم صادرات قطاع مكونات الطائرات، وشركات تركية تبدأ نشاطها قريبا في تونس. الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية تحذر من تراجع المخزون جراء الأزمة المالية التي يشهدها القطاع. الجامعة التونسية تكرم الأستاذ سليم اللغماني بمناسبة انتخابه قاضيا في المحكمة الدولية لقانون البحار. وفي العالم، إصابة 18 شخصا في انفجارات قرب مقر إقامة الرئيس الفرنسي بدمشق. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
10: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
11: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: دراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة تقدم مسلسل
1: غزالك الجبال.
0: تسجيل الصوت عبد بيمولا، التركيب والمزج لسعد الدريدي، كلمات الأغنية سامي تليلي، تلحين وتوزيع محسن الماطري، أداء الفنانة سارة نويوي.
1: غزالك الجبال.
0: تأليف حمادي عمار.

0: راني مشوية على غزال.
1: كامرة كيفها هي؟ غول جايتها تغرف واحد كيلة سهاري.
2: هم يبيعوا فينا ويشروا كيف ما يحبوهم. هتقول قلم ولا بقر كما قلت.
3: واه يا غزالة معذبت لي. يا يا يا يا يا مش يا لزهار. يا زهار الله الله مخي بصوتك.
4: هم ما يخوفهمش الرصاص والقنابل قد القلم والكتاب. النضال متعدد الأشكال يا عبد الملك، واللي نعملوا فيه احنا تو شكل من أشكال النضال.
0: وبال

0: احنا عباد وهم عباد، عندك الفرنسيز ومن بعد يجوا اليهود ومن بعد نجوا احنا.
1: راهي بلادنا يا سي فتاح، راهي بلادنا، ارضنا وارض جدادنا، وشيء هالغلبه والغمه علينا.
0: امال علاش يسموا فيه استعمار؟
2: خينا الثوار الجزائريه باش يرجعوا للجزائر ان شاء الله. سان مين غان مين، همنا واحد ودمنا واحد، واللي نحاربوا فيه احنا هنا هو بيدا يحاربوا فيه هم غادي. احنا كلنا على حق وهم على باطل.

0: زالت الجبال.
1: إخراج أنور العيشي.
2: هاي وش أحوال الزهرة وردري رياتها؟
3: تهاويني في الهم تسلت ابنيتي في حالة الأدراك، عايشة في الكبة والتقعيدة.
2: تهشني يخيل تور ويجلها ما عملش عقلها وهذا ربي، حتى عمل الذر أشوم شي مرزنش
3: إلى هذا كيجي راجل يكب والله سعدة ويامه. واحد السفاش مدبوزة ما يتقعدش، من المومين عليه كمشة متاع حمان، لا صنعة ولا فتيلة تحبل، هو ونهار وطول حكايتي يكب وحيتي قعد فلوسه الكل اكلتها تبرنت مادام فينو، حتى كان الأخرى جت فلوسه ومعرق عليها.
2: يا رسول الله مسكينة. هي وبابا هوينه أخي يعمل فيها العمايل هذه كل وساكت عليه؟
3: ولا بابا هسلم من شره يتكل عدوك. بابا هنا ملوح في الفريش تيموت، خواته يشفعوا منه ومن عمايله. مشينا طلينا على بابا، والله يا خديجة كان يشفع الكلاب، يبكي بالبكاء ويطلب في السماح من سي فتاح، وصل قال له يشكي به للجدر مية وفك له بنتك، وطاح يدعي عليه في دعاء الله من هذا المنكر.
2: اللطف يا ربي، هنا على هالدبوزة اش تعمل فما ليها؟
3: يا الدبوزة بركة ايه والسرقة، امال علاش باباه طاح في الفراش مريض؟ يا سيدي صبت الزيت متاع موسم اللي فات، رقدها باباه في الدق وتفاهم هو وشحال اليهودي وبعهوله الكل وقبض حقها، ونهارت اللي جا شحال باش يهز زيته باباه ملقاه حتى قطرة في الازياء، سرقهم الكلب راجل بنتي وباحم باش يغرم به زمانه هو والهم مال متاعه. ايه من الحمصة باباه مكناته نقطة وشد الفراش، والتو كان يمشي شحال يشكي به للجدرمية تيهزوه بسريره للحبس، غير شحال قال لا لا صاحبي ما نشكيش بيه.
2: اشفع عليك يا رسول الله، خويتش باش نقولك ربي يهدي.
3: دي قال لي ربي يدي، وليش هز نوس الكلبة رب تتفسخ صار فيه؟ دي هاني قلت لباباه كي يدهن باباه شوي من المرض يتفاهم هو وياه ويرجع لي بنتي، ما عنديش من همية. بنتي ولت تخمم باش تشرب الدواء خلاص.
2: لا لا عاد لا لا عاد لا، ربي خلص وحالها. الساعة الزهرة ما تستهلش هذا، راه زين وعين وقد ورباية وضحاكة وشهلولة زادة.
3: إيه يا حسرة، ويني الزهرة اللي تعرفيها بكري؟ توا نهار وطولة وهي تسقط فيه محيار ووجهها صفار وكلخ وذبلت.
2: حليلي يا خيتي حممتي لي قلبي. هاي بلايو ومحمد علي عشان يحوالها برب
3: يصلح حالة ويبدل ذهابه، ساد عليا في كل شيء، مرتح باباه ومرتحنا، وكان ما جاش شد هو كل شيء رانا بحرنا، الدفاتر والدوسيات ياكي عافة سي فتاح ما يفهم فيهم شيء.
2: أي.
3: يجعل منه ولادي العقل والثقل والرزان،
2: يرضى
3: عليه والدي يجعل أعظامي ليه وقاي وملقى.
2: الحمد لله.
4: تفضلي تفضلي تفضلي للا عكري تفضلي.
3: يكبر سعدك يا بنيتي يكبر سعدك. يا حليلي يا خديجة وخيتي، أراني مشوية على غزالة زين وعين وخيال، اللهم صلي على النبي، وما يستاهله كان محمد علي ولدي.
2: إيه واش خاصة أيامي يا عكري يا أختي، تنلقى خير من محمد علي؟ أما مش يقول الميت قدام غاسلة بابا هاسي صالح قال لك ولد أختي تيم من الأم ومن الباب وما عنده حد، وعلى ما هو ميت على بنت أخوتي ويحبها قال لك ما نحبش بنتي تفارقني وما نعطيهاش الراجل يهزها بعيد علي، نعطيها كان للأزهار باش تقعد أحذايا وتحت جريحي.
3: هي تيها وبوهالي وكمخة إيتي شي ما يقابلش بعضها. خديجة وخيتي قمرة كيفها هي غون جايتها تغرف واحد كيل أزهاري عاوز تزوج منه البقر،
2: هم يبيعوا فينا ويشروا كيف ما يحبهم. هتقول قلم ولا بقر كما قلت؟
5: ها هاش قلت يا غزالة؟ هراني نكلم فيك
0: شنقول له؟
3: هقعد يتنحدي.
4: اش تحبيني نعمل؟
2: من قبيلة وانا نحدث فيك ونكسر في راسي، وفي تالي تتوالي تقولي لي اش تحبيني نعمل. اسمعي يا طفلة، كانت تطبقي ترمي وخايفة كيف هكا وعمرك الكل تو يمشي حرام.
4: اي تحسيبي في الدنيا منصوبة على قرنك وحرة وتعملي اش تحبي. فيقي فيقي يا بنتي على روحك، فيقي
2: فيقي. انت
4: انا فايقة، فيقي انت. انت تحلمي ياسر، اما انا عايشة دنيتي وعرفتها وحقتها كيما عاشت يما وجدايتي، تنعيش انا الحمد لله نحبه ونموت عليه من اللي شفته. انا ناري شاعله من داخل، نبكي ونتوجع كي نبدا وحدي مع روحي، خيالها ما يفارقنيش لحظه، نرقد بيه ونثور بيه، حتى في منامي نحلم بيه. نحب محمد علي، باش ترسيلي عند لزهاري؟
2: يستحيل، ما تاخذي كان محمد علي خويا.
4: ايه حديثه ساعة، عندك الحق، ما نشكي في بعضنا، مش كيف اللي قلبه خالي كيف اللي قلبه قايد فيه سمور. وننصحك نصيحة من أخت لأختها، ردي بالك تخلي قلبك يضعف ويحب، راكي ماشي كي ملك روحك، انتي ملك العيلة، تو يختار لك باباك مكتوبة كيف نسوين الكل، وطاح راح، والله لا يذوقك وجيعتي يا جنة أختي.
2: ومن قالك اللي أنا ماشيني مستاجع غزالة؟
4: وما تقولي ليش؟ بالحق بالحق ولا تفدلكي؟
2: بالحق غزالة، وباباه تو يكلم بابا على قريب، واللي عنده أخوه كيف حمد علي خويا ما يخافش، أنا تناخذ اللي نحب، وانتي لازم لازم تاخذي اللي تحبي يا غزيلة.
4: انتي ما متسمي عليك حد، وتاك الزهر نبع عليك ربي، عندك خوه تسندي عليه، وأنا ما عندي كان وجه ربي.
2: غزالة ما تيأسيش وما تهبطيش يديك، خويا ونعرفه ما يسلمش في حاجته، وهو حاجته بيك وتيموت عليك، وقال لي ما نشوف وجهك كان كي تقولي لي راهي وافقت باش تشوفني، وهو من ناحيته قالك ماشيني تنسكت، وتو نكلم بابا يحاول مع باباك، وتو نعمل كل شيء.
4: كيفاش تنقابله؟
2: كيفاش تنقابله؟ اش يهمك انت، خليها علي انا.
4: وتنقابله وحدنا؟
2: لا، تو نكروا البراح يبرح في السوق باش الناس الكل جيت تتفرج عليكم. تو قوليلي يا غزالة اش نقوله، ايه ولا لا؟

0: مال انا ما ندسش عليك، تشغبت بالحق، ونطلب في ربي باش يسترها معانا ومع ابو القاسم. تعرف لو كان فاقوا بيه اللي هو يخرج في خبراتهم وحركاتهم الكل يطرقوا عليه، ونتخذوا احنا معاش ندروا عليهم ايش تيعملوا.
1: ربي يعميهم عليه. وسيب القاسم وكان مشوا منه هو، والله يا رجالنا لا يقعد منهم حد. والمرة الأخرانية وكان ما نبهناش راهم لا قعدوا لرجالنا ولا رجال الجزيرية وخيالنا.
0: قداش هاك الراجل يحب وطنه، حامل الذل اللي مسلطينها عليه، وحامل ذل ابني عمه، وذل ابني عمه أقوى. يسمع الكلمة الخايبة ويحمل، يتسب في النهار بألف مرة ولا قال أح. يقولك خليني هكاك يا سي فتاح، خليهم يسبوا ويعايروا. صحيح أنا قواد، أما مانيش قواد فرنسا، أنا قواد الوطني، ونعرف روحي مليح أنا يشكون. أسمع سي صالح، راهو قالي إلى القرايدية كثرت هالمدة من المم، وثم حاجة ما زلت ما فهمتهاش، إن شاء الله ندري عليها طول نعلمكم. وردوا بالكم من هاك الكلب الذهبي، عينيكم عليه.
2: هذيك هي جري والهيت، وفي تاريخ التوالي ما ثم حتى شيء. عدوا علينا 10 أيام مرات حتى كان في الأخير يشوفونا بيه. تعرف السي الذهبي رجلي طو بيديج بيديج نعفس عليها بذرع.
3: الله لا تربح من بعثنا من القبر. فهفانا فهفانا هكاك، وين ما القطعية وين ما تزيرية اللي يحكوا عليهم؟ 10 أيام 10 أيام شعلوا في جوشتنا النار، وتاريخ التوالي ما ظهر حتى شيء.
2: الله عينك يا مخلوق.
4: الله يهنيك سيدي خوي.
2: سيدك ربي واحنا عباده، اش تعمل هنا؟
4: انا نسترسخ، هاني نبيع في حويجات ورب يجيب القسم.
2: وطابع ورقه من عند الجدرميه باش تنصب بها.
4: ورقه شنو؟
2: بالله هكا عامل نصبه هكاك، لا كاغت لا ورقه لا حتى شيء، ناصب هكاك اورد فتح داز عليها الفرنسي.
4: لا لا لا لا سيدي حنان، جيتنا قال البلايصه فارغه، قلت خلنا نصب فيها برك.
3: هكا من اهل البلاد منصوب على قرنك، تنصب فيها وين تحب. قل لي سعد يا اخي، انت منين وين تسكن؟
4: هاني انا نسكن بعيد من هنا.
3: واش مجايبك لهنا؟
4: لقت في خبيزه سيدي خوي.
3: تلقت في خبيزه؟ الخبيزه ما تلقتهاش لهنا حناني. اسمعني، عندك ربع ساعه في دي، تلمد وزينك وبقتاجه وتقلب تقلب وجهك من هنا، نرجع نلقاك لهنا الليلة تبتفل فيه.
4: لا لا لا سيدي حناني، ولاش هاني مروح توتو القسم على الله.
3: ايه بكلات ينظرك، نعطيكم احنا هاسي بالقسم يا اخي، مش انا مروحين.
2: انا قبل ما نروح باش نقضي قضيات مع نسيب السحبي للدار برا، انت روح على روحك.
3: هيا في لبنان.
2: بسلام.
5: هيا وشي عاد اشي، هيا امورك توا سي لزهاري؟
6: بالضيطه تعب ورجليا توجع فيا.
5: وكان اعطيك حكه شمي.
6: حكه شميه عالك كاك تولي الامور لاباس. طيبني مبروك خويا بالمشي. يا لو كان ما قلت لاش راني يلزمنا نمشوا الحنوت سيب الصحبي خالي يستنى فينا، راهو ما زاي يدور بيا في الزقه.
7: راهو خيك يا لزهاري، راهو فاد مسكين من حشرة الدار.
6: اما لا ماشي اخويا سي رحماني، هذاك راهو الغالي ولد الغالي لنقر، والله لو كان يجيب عليها قرط.
8: يعطيك الصحة يا لزهاري. هيا ارتحتش يا لزهاري؟
6: لا لا لا ارتحت يا خالي ارتحت.
8: اما لهزك القفة وروح بها ورد بالك على اخوك. اي
6: وحكة شمية سي باب صاحبي، حطها هي لولا في القفة ما تنساش.
5: باي باي باي يا لزهاري، الله يبارك، هاي من تو حكة شمية في القفة.
6: ما توصي شيء يا خالي،
8: رد بالك على أخوك برك.
6: هيا السلام عليكم يا جماعة.
8: في لمان
7: في لما ربي يجيب للشفاء سي صالح.
8: إن شاء الله إن شاء الله يا سي رحماني.
7: حتى لزهاري يعطيه 7 صحة.
8: والله كان ما جاش وليد أختي معايا هاز معايا القفة شوي، راهو جاري فيا المسخ.
7: أي نعم.
5: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: تاسي بالسحبي وزلي زي حشيشة حمراء و200 جرام سكر.
9: وش هي الحشيشة عندي؟
5: وسكر وفعلية من أمس، غدوة يجيبوا لي السكر. أشاني نثور نزلك الحشيشة
2: وليش راير حشيشة من غير سكر إيش نعمل بها؟ هاي سيدي السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
5: يهو سكر يا جماعة، وما زالت كي حليت شكارة أبو 50 كيلو معبية.
7: تعطيه بركة بالسحبي الدعوة فيه.
5: نعطيه أكل كلبة بني الكلبة ذاك، نعطيه أنا السكر ولا ما نشوفه.
8: الهدى سيب السحبي الهدى.
5: آه يا ولادي والله وروسكم جماعة وروسكم جملة، كان كرهم في الدم وبابا بابا بابا با. نشوفهم يمكن يلحكاك. لا لا لا لا يا خيان يا خيان، يهزنوس الكلبة كان رخصوا القوادة.
8: لا من ناحية هذه عندك الحق.
9: هيا يا جماعة خليني نمشي نشوف شوري، راني كي نجي لهنا نضيع. نمشي نشوف الروزة ماركش عملي في المحاريث.
1: والله كان قلت الحق يا سي فتاح، الواحد يجي لهنا ما يفيقش بالوقت. حتى أنا والله عندي مناقضي، هاني جيت لهنا وبركت. ها استناني استناني.
7: هاي وانا تتخلوني وحدي؟
5: ها سي رحمن وش بيك ترسي بلاسك؟ ها لا انا ما نعبيش العين.
7: لا لا يا سيدي ما قصدتكش، انت تملى العين وزيادة.
5: سي رحمن شلت بلاسك اشاني باش تمشي الكل وتخلوني وحدي؟ راني انا اللي قلت تتخلوني وحدي. اقعد خويا اقعد، كمل معايا البرد نتاعتي وهز روحك وامشي على روحك.
7: الله يبارك يا سي السحبي.
5: اكاو
10: كنتم مع حمادي عمار، الهادي عباس، سلوى محمد، محمد الحملاوي، إيمان مماش، لسعد حمدة، عادل رابح، عواطف مبارك، سعاد عبود، الطاهر فتح، يوسف سليمان في مسلسل غزالة الأجبال. بطولة عبد الرزاق الصخراوي، أحسن ربح، زبيدة العرفاوي، ملاك جرمازي، سامي تليلي، نصر الدين جلول، كمال بوزيدي، طه أبو يحيى، علي حراثي، وأحسن دولة. شارك في التمثيل كمال السعيدي، نزار بن بلقاسم، محمد عثمان، نسيم حاشي، أيهم العابدي، صبري عمامي، زينب بعزيز، آية مبروكي، وشيمة صحبي. ضيوف شرف: نجيبة بن عامر، زهير الرايس، رفيعة بالحوت، حسونة ناجي، حمزة داود، ومحمد ساسي القطاري. إغزالة الأجبال، تلحين وتوزيع الجينيريك والموسيقى التصويرية محسن الماطري، كلمات الأغنية سامي تليلي، غناء الفنانة القديرة سارة النويوي، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية. المراجعة التاريخية عبد المجيد جوادي، التدقيق اللغوي عبد الرحمن التواتي. التسجيل الصوتي عبد بيمولة، التركيب والمزج لسعد الدريدي، ساعد في الإخراج ريم جبنون وعزيزة برباش. مسلسل غزالة الأجبال، تأليف حمادي عمار، إخراج أنور العياشي. هذا العمل هدية إلى روح المخرج محمد علي بالحارث.
11: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي وين هي؟
12: فلاش سبور. مرحبا تحية لكل مستمعينا في ثاني موعدنا الرياضي. البداية بكرة القدم، من الإفريقي وصل تحذيراته في جمرت من خلال تربص يدوم أسبوع في ظل غياب الحارس مهيب الشامخ والمهاجم فراس شواتي، منحهم الإطار الفني راحة بأسبوع إضافي. اليوم الصباح كان موعد مع حصة التمارين والعشية حصة ثانية. من جهة أخرى، الاتفاق حاصل مع لاعب الوسط معتز الزدان في انتظار الإمضاء الرسمي على عقد لمدة موسمين. الأخبار ميركاتو أيضا المستقبل يدي بالمرسى، اتفق مع اللاعب فارس المسكيني والإمضاء كان لمدة موسمين. من أخبار نادي الصفاقسي، بعد اجتماع يوم أمس لأعضاء الهيئة المديرة برئاسة السيد مادي الفريقة، تم تحديد يوم الخميس والجمعة على أقصى تقدير للتعاقد مع المدرب الجديد، على أن تنطلق تحضيرات الموسم الجديد بداية من الأسبوع القادم. من جهة أخرى، في انتظار رفع المنع من الانتداب، تم الإمضاء مع مؤمن الرحماني ولو غاندي مبيدي، كذلك هناك اتفاق مع غايث الصغير واتفاق مبدئي مع هيكل الشيخاوي. الترجي الرياضي يستعد لانطلاق التحضيرات الخاصة بالموسم الكروي الجديد تحت اشراف المدرب الروماني ريجي كامب. التمارين ستنطلق يوم الأحد المقبل في حديقة الرياضة ب، أو نذكر بالتركيبة الكاملة للإطار الفني للترجي، مدرب أول لورينسيو ريجي كامب، مساعد أول دينو فيولديل، مساعد مدرب ثاني أمين النفاتي، معد بدني أول سليم مالبرك، معد بدني ثاني حسين خصوري، ومدرب الحراس مبروك العكرمي. الترجي الرياضي الجرجيسي يرجع اليوم العشية للتمارين استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد، حس التمارين مبرمجة اليوم 5 نتاع العشية. من جهة أخرى، الهيئة المديرة للترجي جرجيس انطلقت اليوم في بيع الاشتراكات الخاصة بالموسم الجديد في عدة نقاط كما مقر النادي، مغاسة الجمعية، كذلك خلال موقع جيشي بوانتيان، الأسعار 200 دينار و 1000 دينار. النجم الرياضي أو النادي الرياضي لحم الأنف انطلق اليوم الأصباح في التحضير للموسم الجديد تحت قيادة المدرب شمس الدين الذوادي، حس التمارين في الملعب البلدي بحمام الأنف. في النجم الساحلي، بعد تعذر إجراء انتخابات هيئة مديرة جديدة في مناسبتين وتمسك الهيئة المديرة المستقيلة بقرارها بالانسحاب، تم التوافق على تعيين هيئة تسييرية وقتية لحين الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية استثنائية في أقرب الأجيال، هيئة تسييرية برئاسة الدكتور كريم العكروت. الكتابة العامة للمستقبل الرياضي بجابس، اطلقات اليوم الأصباح ملف استقالة رئيس النادي سيد علاء الدين بوشاعة، في المقابل باش تولى بقية أعضاء الهيئة المديرة تسيير شؤون النادي بصفة هيئة تسييرية أو هيئة تسييرية إلى حين الدعوة إلى عقد جلسة عامة انتخابية في أجل أقصى 20 يوم. إلى الكرة الطائرة، منتخب الكبريات يستعد للمشاركة في الدورة الترشيحية المؤهلة لبطولة إفريقيا الأمم للمنطقة الأولى من 23 أوت لغاية يوم 5 سبتمبر القادم في العاصمة الكينية نيروبي. في سبتمبر 2026 تسبقها دورة ترشيحية في مدينة وهران الجزائرية مشاركة تونس الجزائر والمغرب، بالطبيعة في الفترة الممتدة بين 10 و 14 جويلية الجاري. في الأثناء، لاعبات المنتخب تحت إشراف المدربة الوطنية ألكسندرا كامدالي برمجو تربص محلي مشترك في مع منتخب الجزائر من 4 إلى 10 جويلة قبل السفر إلى مدينة وهران الجزائرية. دائما مع الرياضات الجماعية، من كرة الطائرة لكرة السلة، بعد استضافتها للبطولة العربية للشبان والشابات استعاد مدينة صفاقس لاحتضان منافسات تصفيات المنطقة الإفريقية الأولى المؤهلة للبطولة الإفريقية لأقل من 18 سنة ذكور وإناث، انطلاقا من الغد من 8 جويلة لغاية يوم 13 من نفس الشهر بقاعة الرايد البجاوي بصفاقس. النافذة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2027 لكرة السلة كابل باش تحتضنها تونس من 27 إلى 30 أوت القادم في القاعة متعددة الاختصاصات برادس. نذكر تونس، نيجيريا وغينيا تصدروا المجموعة متاعهم بعد نهاية منافسة النافذة الثالثة اللي دارت في أنغولا. دائما مع كرة السلة، نادي الإفريقي واصل تجديد عقود اللاعبين، أخرهم محمد حديدان إلى موافى جوان 2027، زوز كيف كيف ملعبية إلى موافى جوان 2028، ومع أشرف قنوني وهيثم أسعاد قبلهم عمر عبادة حتى سنة 2029، مع انتداب لعمرو بوعلاق وعودة ابن النادي محمد الترهوني. مونديال 2026، كأس العالم للولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك الدول المستضيفة كلها انسحبت وغادرت المونديال، آخرها اليوم في الفجر للولايات المتحدة الأمريكية اللي انهزمت أمام بلجيكا 4-1 في إطار منافسات الدورة الثمنية النهائي. دور ثمن نهائي يكمل اليوم عزوز مواجهات الخمسة مصر الأرجنتين التسعة سويسرا تلاقي المنتخب

0: وحبية ومسؤولية مناسبة ذكرى تأسيسه 78 7 جويلية 1948 تاريخ تأسيس واحد من أعرق الأندية التونسية. كل عام ونلعب التونسي بألف خير. هكذا نكملوا فلاش سبور، إلى اللقاء.
1: الإذاعة الوطنية التونسية،
2: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
2: ثقافة،
1: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% للوطنية.
1: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الموعد نهار الأحد 12 جويلية باش يكون مع الظافر يوسف. ظافر يوسف واحد من الأسماء التونسية اللي رفعت الراية في أكبر المسارح العالمية، وليرجع إلى مسرح الحمامات من جديد في عرض اسمه شيراز. ظافر يواصل مغامرته الموسيقية اللي خليته مختلف على الجميع. العود يتقابل مع الجاز، الموسيقى العربية تتلاقى بالارتجال، وصوفية تعانق الموسيقى كونتمبورين. حفلة لعشق الموسيقى اللي تحكي أكثر من الكلمات. نهار لحد 12 جويلية ظافر يوسف في مسرح الحمامات. تبيع تذاكر حصرياً على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
2: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
3: هي نبض المجتمع،
2: صوت للثقافة،
3: مساحة للترفيه،
2: صدى للخبر.
3: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
2: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلاق النسخة الخامسة للمنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات اليوم بتونس بحضور 86 مشاركا. وفي تصريح للأخبار، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يفيد بأن تونس تسجل تقدما في صناعة مكونات الطائرات، وتضم حاليا أكثر من 85 شركة ناشطة في المجال. وزارة الداخلية تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب ضباط شرطة مساعدين اختصاص عدلي بسلكي الأمن الوطني والشرطة الوطنية، وذلك بالنسبة للمتحصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها أو شهادة تكوين منظرة بهذا المستوى. الوزارة دعت الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للانتدابات، وذلك إلى غاية 26 من الشهر الجاري، على أن يتم إرسال ملفات الترشح كاملة بواسطة البريد مضمون الوصول إلى إدارة الانتدابات في أجل أقصاها 27 من جويلية الجاري، مع التنصيص على عبارة ضباط شرطة مساعدين اختصاص عدلي على الظرف الخارجي. تحت شعار أوس فن وتراث، مدينة سوسة تحتضن الدورة 63 لمهرجان أوس من 12 إلى 26 من جويلية الجاري. سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس تعلن فتح باب الترشح

0: ترشح لتقديم أفكار مشاريع بهدف تمويل مبادرات من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تونس وواشنطن ودعم الازدهار المشترك. هذه الدعوة تستهدف مشاريع تعزز المبادلات التجارية عبر الأقطاب الاقتصادية الرئيسية وهي تونس الكبرى وصفاقس وسوسة وبنزرت. في أخبار العالم، انطلاق جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية تستضيفها العاصمة الإيطالية روما يومي 15 و16 من الشهر الجاري. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تحذر من تصاعد الكلفة الإنسانية للحرب في السودان، مؤكدة أن ما لا يقل عن 330 طفلاً قتلوا أو أصيبوا خلال النصف الأول من السنة الحالية في ظل استمرار القتال واتساع رقعة الهجمات لا سيما في ولاية دارفور وكردوفان. وختاما، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد اليوم من أن بلاده لن تبدأ المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة إذا استمرت تهديداتها، داعيا إلى الالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. من 3 إلى 9 جويلية في رحاب قصر العبدلية بالمرسى، موعدكم مع سهرات استثنائية في ليالي العبدلية، أصوات تطرب وإيقاعات تأسر مع آية دغنوج، محرزية الطويل، أحمد عجابي، نور قمر، ومحمد علي كمون، في رحلة موسيقية تمزج بين الطرب الأصيل والجاز والتانجو العربي. وللأطفال نصيبهم من الفرح والخيال في يوم خاص بفن العرائس على الساعة 7:30 مساء. أما السهرات الفنية فتنطلق كل ليلة على الساعة 10 ليلا. ليالي العبدلية من 3 إلى 9 جويلية 2026 بحدائق قصر العبدلية المرسى. ليالي تحاكي الذاكرة حيث يلتقي الفن بالتاريخ.
2: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية
2: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم،
2: وين ما كنتم.
1: اسمع وخليك على الموجة.
2: على الموجة،
1: على الموجة.

0: اليوم مع عبير بوليلا. ديما معكم، ديما على الموجة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم في على الموجة، لقانا الأسبوع نكون معكم ولقاكم الأي يومي مع البرنامج هذا من ساعتين للأربعة، نرافقوكم في هالمساحة هذه وين ما كنتوا، سواء مروحين من الخدمة، سواء في الدار، سواء قاعدين تستعدوا باش تخرجوا، سواء في البحر زادة. مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، إن شاء الله اختياراتنا تنال رضاكم، إن شاء الله تقعدوا معنا وما تبدلوش الموجة في على الموجة. اليوم الفريق اللي باش يكون حاضر معاكم: أيمن طنفوري في الإخراج الإذاعي، حميد الورغي في التنسيق العام للحصة، وسيف طرابلسي في الإخراج الرقمي. تسمعونا وتشاهدونا كذلك على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية التونسية، باش نرافقوكم من خلال الموسيقى، الإيقاعات والفقرات كذلك اللي تعودتوا بها إذا سمعتونا من الأسبوع اللي فات. باش نبداو بشنو؟ باش نبداو بأغنية نسمعوكم، رجعوا لكم لتقريبا ألبوم شكل حدث، وكان سبب باش خذيت جايزة في أيام قرطاجة الموسيقية. نحكيو على روضة عبدالله، رجعوكم تقريبا 2017، النادي النادي. بعدها باش نسمعو بوثينة نابولي في نفس طويل، لحان وتوزيع قيس المليتي، كلمات سيرين شكيلي. وبعدها باش يكون الموعد، كان سمعتونا من الأسبوع اللي فات مع جديد الإي آي، الذكاء الاصطناعي، أيمن بن سليمان كالعادة باش نحكيه على كل ما هو جديد يخص الإي آي في المجال الفني والثقافي. تلقوها بعد شوية معنا على موجات الإذاعة الوطنية. مرحبا بكم.

0: اسمع وخليك على الموجة.
1: نفس طويل سمعناها بثينة نابولي من كلمات سيرين شكيلي، الحان وتوزيع قيس المليت على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد وين ما كنتوا تستمعونا على موجاتنا في الموجة. توا وقيت باش نحكيو على كل ما هو جديد. AI شنية النطق الصحيح؟
2: AI بالانجلي
1: أو ذكاء الاصطناعي بالعربي.
2: ذكاء الاصطناعي بالعربي EA بالفرنسي.
1: EA بالفرنسي، ونجمو زادا نمشيو للغات أخرى. أيمن بن سليمان، خليني رحب بيك.
2: مرحبا
1: ديريكت الجوهر الموضوع. أيمن بن سليمان كل أسبوع باش يكون معنا، كان تبعتوهم الأسبوع اللي فات، مستشار في التكنولوجيا والتحول الرقمي. الذكاء الاصطناعي قادر على أنه يقدم لك اللغات الكل واللهجات كذلك، لأنه اللهجات حتى في نفس اللغة نلقاه فما لهجات نطق يختلف.
2: اللهجات مش الكل، فما مشكلة في اللهجات، لأنه مرة فات فسرنا كونه لموديل إيكونوميك، معناتها هما ينجموا في نماذج الذكاء الاصطناعي يعملوا اللهجات الكل، ولكن ساعات احنا مثلا اللهجة التونسية عندنا 12 مليون تونسي، بالنسبة ليهم ماهوش سوق. دونك الشركات تاع الذكاء الاصطناعي واللي بلاتفورم والنماذج تاع الذكاء الاصطناعي ما يستثمروش في لهجة كما اللهجة التونسية اللي فيها انتر بارونتيز سوق صغيرة. دونك اللهجات موجودة، ولكن اللهجات اللي عندها عدد سكان كبير، اللي عندها سوق، اللي عندها قابلية كونها تطور منوي الاقتصادي.
1: الأسبوع اللي فيه تحكينا مقدمة وقلنا مهم جدا ما أنه الذكاء الاصطناعي قاعد يدخل كل تفاصيل حياتنا، كما أي تحول عشناها وعاشته البشرية منذ القدم، من الميكانيك للتكنولوجيا للرقمي
2: للصناعة
1: كل هذه، وكل مرحلة مهم جدا أنه نتزوده بزيد معرفي يعاوننا باش نفهموه ونخليوه يكون معانا مش ضدنا، احنا نستعملوه، احنا نوظفوه مش هو يفسخنا. وهذه هي الفكرة اللي احنا حبينا من خلال الفقرة هذه. الأسبوع اللي فات حكينا كمقدمة عامة، حكينا شوية على الموسيقى وعدينا نماذج بالنسبة للأعمال الموسيقية اللي قاعدة تتخدم بالاي اي او توا باش نحكيو على السينما كذلك. وديما نذكروا أنه تركيزنا وتوجهنا هو حديث على كل ما هو اختصاص فني ثقافي. السينما ولا تخل بصفة كبيرة، ولينا مش فقط اعتماد في البوست برود وكل ما هو يعني تأثيرات
2: تأثيرات صوتية
1: والمرئية وكل هذاك نشوفوه، لكن ولينا نشوفوا أفلام مولدة بالذكاء الاصطناعي، نشوفوا فنانين معروفين وممثلين عالميين هما يمثلوا لكن مش هما، وشفناه هذايا
2: ما همش حقيقيين، فنانين افتراضيين أو ممثلين افتراضيين.
1: دونك هالدخول هذايا شنيا وين النجم احنا يهمنا كمستمع تونسي كمواطن تونسي؟
2: هو شيء بدأ بروغريسيفمون عبير. كنت تتذكر أنا كنت معك عامين التالي ظلي في شهر رمضان، وحكيت لك قلت لك سنير مع عام 2024، قلت لك المسلسلات اللي باش تكون موجودة في الوطن العربي باش نلقاو فيها اللمسة متاع الـ AI.
1: وقتها مسلسل حشاشين
2: في الموسيقى، في الأفتر إيفكت، في برشة دي بلان اللي ما كانش ممكن تصويرهم إلا بالذكاء الاصطناعي. وشفنا من بعد في لي جينيريك، شفنا في الموسيقى التصويريه، شفنا في برشا حاجات. دونك ليفولوسيون بدات تصير بشويه بروغريسيفمون، عندها تو براتيكمون 3 سنين لين اليوم، ولينا نشوفوا افلام مولده كليا بالذكاء الاصطناعي، ولينا نشوفوا مهرجانات زاده متخصصه في الافلام المولده بالذكاء الاصطناعي. خلينا مثلا نسميه بعض المهرجانات اللي هي ولات مهرجانات دوليه وعندها اهميه كبيره اليوم، مثلا كما مهرجان كان بالتوازي مع المهرجان الكلاسيكي العادي اللي عرفناه منذ القدم. فما مهرجان كان يتعمل بالتوازي
1: في نفس الفترة
2: في اختصاص الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي. كيف زادة فما مهرجان نيويورك اللي عملته شركة رانوي AI المختصة في توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي. كيف زادة فما مهرجان مهم جدا في ليزيل موريس في الجزر الموريس اسمه AI for Good، اللي هو ياخو بعض الأفلام مولدة بالذكاء الاصطناعي ويعطي جوائز كبيرة برشا. زاد كيف كيف فما مسابقة في في في أستانا في كازاخستان وهو مهرجان يعني باش ينطلق بينتو في الـ في الـ في الخريف هذايا ويعنى بأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي. كيف كيف زاد فما مهرجان آخر خاص بصناعة المحتوى في في في أبو ظبي أو دبي جوكوا
1: اللي زبير جلاسي تونسي
2: بالضبط اللي شهدنا تتويج وتألق مخرج تونسي اسمه زبير جلاسي من خلال فيلم اسمه ليلي وهو مش الفيلم الأول لزبير جلاسي يعني
1: فيلم الثاني
2: هو الفيلم الثاني وفما أفلام أخرى تو في الثنية يظهر لي قاعد ينتج فيهم زبير جلاسي إنسان مجتهد برشا ويعني بشيعتي برشا فالوغ اجوتي للساحة الفنية وللسينما في تونس.
1: ولهنا فما بوليميكا ما مش نقفوا عنها حكينا احنا في الكواليس هو مدام حق الفكرة مضمون قلت لي نقدموها ونحطوها للذكاء الاصطناعي خاطر زبير كتب سيناريو
2: أي.
1: مش معناه
2: صحيح
1: واحد كتب سيناريو وحطه فبالتالي السيناريو هذيك والشخصيات والأفكار قادرين سواء زبير ولا أي واحد في العالم ولا أي واحد يسمع فينا يحب هو بيدو يعمل الفيلم هذية قادر على أنه يعمله لكن هنا دي ما نقطة حق الحقوق الملكية الفكرية مدى خصوصية وكل فكرة عندها أكيد جاية من من من نجم نقول محيط فكري أو من تراكمات تجربة كذلك فكرية لهنا هذا بوليميك خاطينا لهنا في الفقرة هذه مش نحكيو عليه لكن احنا لهنا في تونس كيفاش ينجموا نستغلوا سواء سينمائيين ومشاهدين كذلك
2: ومشاهدين. شوف هو قبل كل شيء احنا كي نجيو نحكيو مثلا على الانتاج السمعي البصري في تونس بصفة عامة مش نحكيو على السينما كهو نحكيو على الانتاج التلفزيوني نحكيو على الانتاج صناعة السينما بشكل عام يظهر لي نعرفوا الناس كل كانوا عنا مشكلة كبيرة احنا في تونس هي مشكلة الانتاج يعني اليوم فما ندرة كبيرة في في صناعة السينما في في في, في الانتاجات التلفزيونية بسبب التكاليف البعضة. اليوم فما شركات انتاج قادرة على تحمل الأعباء ذي وكيف كيف زاد نرجع للسبب اللي حكينا عليه المرة الأولى اللي هو ضعف السوق السوق التونسية يعني السوق التونسية سوق ضعيفة مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى. اليوم يظهر لي الذكاء الاصطناعي وفر لنا اترافير النماذج اللي موجودة لتوليد الفيديو ولصناعة السينما وفر لنا فرصة لتقليل كلفة الانتاج ديما نعاودوا نحكيو فيها راهو معناتها هذايا هذايا حاجة من الإيجابيات الكبيرة برشا نتاع الذكاء الاصطناعي كونه يقلل في تكاليف الانتاج تولي انت كمنتج ولا كبواد برود والا كفنان تنجم تخدم في تخدم مره في رمضان
1: والا اكثر من مره
2: تولي اكثر من مره
1: اكيد باش ينعكس على المشاهد لانه باش يتمتع
2: يعني مش بالضروره نعملوا افلام كليا منتجه بالذكاء الاصطناعي
1: اي
2: يعني فما برشا حاجات مثلا تكاليف الديبلاسمون باش تمشي انت تاخذ مثلا امبلون معين في جبل في بحر في في اي بلاصه اخرى اليوم وليت تنجم تعملوا انت بالذكاء الاصطناعي من غير ما تكبد فريق الانتاج والا المنتج التكاليف البعض هذيك. دونك المنتج اليوم اذا يعمل فيلم في العام في تونس ينجم غدوه بالتقنيات هذه بتاع الذكاء الاصطناعي ينجم يعمل 4 أو 5 افلام لانه مثلا زبير جلاسي حكينا عليه احنا توا التجارب الملهمة علاش لانه مثلا الفيلم نتاعو ليلي اللي توج في بجائزه قيمتها مليون دولار في في في ابو ظبي أنتج الفيلم نتاعو 200 دينار.
1: أنا مش نسألك على التكلفة. للي يسمع فينا يحب وممكن هو مغروم معناه مش بالضرورة محترف مغروم قادر على أنه يعمل فيلم تاع 13 دقيقة.
2: قادر أكيد جدا قادر.
1: أي قداش يتكلف؟
2: فيلم تاع 13 دقيقة ينجم يتكلف 300-400 دينار
1: بكل شيء
2: بالشخصيات بكل شيء هو يسوفي دافواغ معناتها لابونمون برو توا الحقيقة ما عادش كيما قبل الذكاء الاصطناعي قبل كانوا فما يستخدموا النموذج برك مثلا نجيو النموذج تاع جيميناي فيو 3 لتوليد الفيديو كانوا يخدموا بنموذج برك فما ناس كانت قبل تخدم مثلا برانوي ام ال فما ناس كانت تخدم بهي جينا كهو اليوم معناتها احنا المختصين ديما ننصحوا الناس هذوما اللي يحبوا يعملوا كرياسيون سينماتوغرافيك ولا يعملوا اشهارات ولا يعملوا فيديوهات مولده بالذكاء الاصطناعي كونوا يراوحوا بين العديد من النماذج هذيا. اليوم المراوحه بين خمسه سته نماذج. فوالا شو الفائده؟ سي اون تري بون كيستيون عبير. لانه اليوم كل نموذج عنده المميزات نتاعو. اليوم فما نماذج تتميز بحاجات مقارنه بنماذج اخرى. توا نماذج الذكاء الاصطناعي الذكاء وين والكفاءه وين؟ الكفاءه كونك تنجم تختار لوتي اللي يساعدك اكثر في الوقت اللي حاجتك به انت. دونك المراوحه بين 5 6 اوتي تنجم تعطينا نتيجه رائعه يعني قريبه ياسر للواقع. يعني كي تجيو تشوفوا اليوم الافلام المنتجه بالذكاء الاصطناعي نلقاو كونها يعني اللي تري رياليستيك ودون كاليتي معناتها اكسبسيونيل. فوق هذا الكل يعني النماذج هذه تنجم تمكنك كونك انت تعمل ترجمه فوريه من غير حتى تكاليف، لانه النماذج هذه فيها ترجمه فوريه للغات الكل من غير حتى تكاليف. دونك حتى لا بارير جيوغرافيك ولا بارير نتاع اللونغ اللي كانت موجوده قبل باش تتنحى. واليوم البرودوي نتاعك اذا كان محصور في سوق كما نقولوا احنا تونسيه مثلا فيها 12 مليون مشاهد ولا 6 7 ملايين مشاهد ماكسيموم، اليوم البرودوي نتاعك ينجم يمشي لاسواق اخرى اكبر وينجم يكون عنده عائدات اكبر واكبر خاصه في المنصات الرقميه.
1: يعطيك الصحة أيمن. باش نختمو، مقترحات أفلام ينجموا يشاهدوها هي بتقنية الذكاء الاصطناعي.
2: فوالا عبير، دونك احنا حضرنا 5 بروبوزيسيون للناس اللي تحب تشوف إمكانيات الذكاء الاصطناعي في صناعة السينما. هذوما أفلام متحصلين على جوائز. دونك بيان سور من الأول باش نبداو بالفيلم التونسي، احنا نشجعوا المنتوج التونسي، فيلم ليدي اللي عمله زبير جلاسي، فيلم تونسي تحصل على جائزة 1 بليون فلور في أبو ظبي. الفيلم الثاني هو فيلم من أوكرانيا اسمه The Translator، تلقاه موجود على المنصات الرقمية من غير ما نعملوا لها إشهار. الفيلم الثالث اسمه Portrait Number 72، هو فيلم فيليبيني ممتاز برشا برشا، زادة ننصحكم كونكم تتبعوه. الفيلم الرابع اسمه Cats Like Warmth اللي هو من كوريا الجنوبية، واليوم فما برشا في اللي جون خاصة في جينيراسيون زي اللي يحبوا برشا للسينما الكورية عندها إقبال كبير اليوم،
1: وشخصية القطة موجودة اللي عنده علاقة حميمية مع القطط ويحب Absolument. القطط راه شخصية رئيسية في الفيلم هذايا قطة.
2: Absolument. والفيلم هذا ننصحوا به حتى الاطفال، فيلم عائلي نجموا فيه حتى يتفرجوا فيه حتى لي بارون مع اولادهم الصغار. والفيلم الخامس اللي هو هيل، هو فيلم مصري المنتج نتاعو مصري، كيف زاد متحصل على جائزه في مهرجان 1 بليون فلور في ابو ظبي. دونك الخمسه افلام هذوما ننصحكم كونكم تتبعوهم وتكتشفوا.
1: محمد جمعه الفيلم المصري
2: اكزاكتومون. دونك ننصحكم كونكم اذا تحبوا تكتشفوا الذكاء الاصطناعي وين وصل وشنو الافلام اللي نجم يعملها، واذا تحبوا تعملوا مقارنه بين الافلام الكلاسيكيه اللي منتجه بممثلين طبيعيين ايتترا والافلام اللي منتجه بالذكاء الاصطناعي، ننصحكم تتبعوا واحد او اثنين من الافلام هذوما اللي سميناهم ونتقابلوا الجمعه الجايه ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله. ديما نذكر انه التنوع ثراء،
2: اكيد جد.
1: كل عمل فني عنده الخصوصيه نتاعو، فقد ما تشبعوا عينيكم وذكرتكم بالصور والأفكار هذه والحكايات والقصص وفما دي ميساج قد ما يرجع فايدة. شكرا لك أيمن بن سيمين، نتلقاو إن شاء الله الأسبوع المقبل. شكرا لك.

بكذب وبنكر اشتياقي، بدمر الحقيقة أو اللي منها باقي. مين المسؤول عن الفراق؟ مين السبب؟ مين اللي بعقد الوصال واتقلب؟ مين ومين؟ ميت سؤال لإجابة واحدة، بس الهروب دايما وسيلة في أولها أحلى أنا. رد فعل الفعل أنت السبب فيه أنا، أقرب حد كنت ليك هتلاقيه أنا. بلومك على قرارك واختيارك أنا، لو بس أفهم أسبابك وأفكارك. كلام كان نفسي أقوله مضمون كذا جواب، عنوانه أسامي ياما من الحبايب والصحاب. لو عاد بيا الزمان كنت حجيلك وأكلمك، أقعد معاك وأحكيلك والجواب أسلمك. يمكن كانت هتفرق وأبطل فيك ألوم، لو كنت في يوم بلومك أنا بلومني كل يوم.

0: اليوم مع عبير بوليلة. ديما معكم، ديما على الموجة.
1: خليكم ديما معانا على الموجة. أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا اللقاء اللي نكونوا معاكم في الوقيت هذا، وقيت وين ما كنتوا تنجموا تكونوا مروحين من الخدمة، تنجموا تكونوا تستعدوا للقيلولة، وإلا كذلك ماشيين للبحر وين ما كنتوا حاسيلوا، أقعدوا معانا نحاول نقدموا لكم مقترحات غنائية وثقافية فنية. هذاك علاش كل أسبوع بكل مرة أحد الشخصيات، سواء صحافي سواء فنان ممثل مسرحي، باش يحاول يقدم لكم مقترح فني تنجموا هكاكا تعديوا به بقية النهار في هالصيفية، سواء في الليل ولا في القايلة. اليوم الصحفية بجريدة المغرب ليلى بورقعة تقترح عليكم المقترح هذي، اسمعوها.
2: اليوم باش نحكي لكم على رواية مختلفة شوية، رواية تخليك من أول صفحة تسأل زعمة كانت من أول نهار. الرواية هذه اسمها أرض زيكولا للكاتب المصري عمرو عبد الحميد، وهي من أكثر الروايات العربية مبيعات ومن أكثر العناوين اللي خلت الشباب يرجعوا للمطالعة بشغف. تحكي الرواية على شاب اسمه خالد، شاب بسيط يحب فتاة بجنون ويخطبها 8 مرات وما يسلمش، لكن بوها 8 مرات كان يرفضو على خاطره لا هو غني لا هو مشهور لا عنده حاجة تخليه مميز على غيره. وهنا يقرر خالد انه يعمل حاجة استثنائية، انه يعيش مغامرة ما عملهاش حد قبله، فيدخل السرداب غامض في قريته، الناس الكل تخاف منه، الناس الكل ما تتجرأش على الاقتراب منه. اما المفاجأة انه السرداب ما يوصلش لبلاصة عادية، يوصل العالم اخر مختلف تماما، هو أرض زيكولا. في أرض زيكولا ما فماش دينار، ما فماش دولار، ما فماش يورو، ما فماش بطاقة بنكية، العملة الوحيدة اللي تعاملوا بها الناس هي الذكاء. ينعم الذكاء. تحب تشري خبزة؟ تدفع واحد الذكاء. تحب تشري كتاب؟ الثمن هو رصيدك من الذكاء. تحب تعيش مرتاح؟ لازمك تكون غني بالذكاء. وفي الوقت اللي خالد يحاول يفهم القوانين الغريبة متاع أرض زيكولا، يتعرف على بيدي عونه كيف طبيبة أسيل، وتبدأ مغامرة مليانة أسرار وتشويق. أما أخطر حاجة يكتشفها خالد هي يوم زيكولا، نهار في العام يتجمعوا فيه الناس الكل ويتم تصفية وقتل أفقر شخص في المدينة. أما مش أفقر واحد في الفلوس، بل أفقر واحد في الذكاء. ومن غادي تبدأ وتيرة الأحداث تشتد وتاخذ نسق تصاعدي، ويولي خالد في سباق مع الوقت باش ينقذ روحه ويكتشف أسرار أرض زيكولا. ممكن اللي يميز الرواية هذه مش كان القصة المشوقة والمختلفة، أما الفكرة الذكية اللي وراها. الكاتب حب يورينا بطريقة غير مباشرة قديش الإنسان ساعات يقيس قيمة الناس بمعايير غالطة، كيف الفلوس، كيف الوجهة الاجتماعية. أما السؤال الأعمق اللي تطرحه علينا أرض زيكولا هو شنو اللي يحدد القيمة الحقيقية للإنسان؟ هل هي فلوسه ولا شهادته وإلا عقليته طريقة تفكيره؟ وإذا كنت من الناس اللي تحب المغامرات والعوالم الغريبة والأفكار الجديدة، فرواية أرض زيكولا تستحق عن جدارة أن تكون في قائمة قراءاتك لصيف 2026. وفي انتظار إنكم تقرأوا الرواية، خليني أقولكم على أول جملة تبدأ بها باش نزيد نحفزكم إنكم تقرأوا أرض زيكولا. تقول: يقولون الحب أعمى، وهو يقول أصابني العمى حين أحببت، ولكن ماذا يفعل؟ ها هو قد أحب وحدث ما حدث.
0: أولى الإذاعات.

0: تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات. منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية، وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصوير علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. احكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. بذكرياتكم يحلو المساء.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد صباح اليوم يقرر إحالة تقرير التأليفي حول مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000 إلى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الخميس 9 من جويلية الجارية. 650 مليون أورو حجم صادرات قطاع مكونات الطائرات، وشركة تركية تبدأ نشاطها قريبا في تونس وفق ما تم الكشف عنه اليوم على هامش الدورة الخامسة لمعرض تونس لصناعة مكونات الطائرات. اليوم انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج دورة المتفوقين لبكالوريا 26 و2000 بتوجيه إرساليات قصيرة على الرقم 85000 على النحو التالي: أخ ثم ترك فراغ ثم رقم البكالوريا. وغدا الإعلان عن النتائج حسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المدرسة العليا للتجارة بتونس تؤكد تعزيز عرضها التكويني للسنة الجامعية 26 و2027 و2000 من خلال مسارات أكاديمية تهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية والمالية والرقمية والاستجابة لمتطلبات سوق الشغل. في العالم، تصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز اليوم بعد تعرض ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية للاستهداف إثر عبورها الممر البحري، ما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات وإجلاء أفراد طاقمها وسط تحذيرات من احتمال انفجار السفينة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول اليوم أن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية. جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل تستضيفها العاصمة الإيطالية روما في 15 و16 من جويليا الجاري، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتنفيذ الاتفاق الإيطالي الذي توصل إليه الطرفان اللبناني والإسرائيلي الشهر الماضي بوساطة أمريكية.

0: وختاما، الرئيسان السوري أحمد الشارع والفرنسي إيمانويل ماكرون يتفقان على تبادل سفراء ويدينان انتهاكات إسرائيل لسيادة سوريا. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
2: صيف 2026، الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
4: نهار جديد ومعلومة تنفع وتفيد. صباح التوانسة مع ريم بن شعلية.
2: صباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
3: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
4: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
2: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي الساعة.
3: عالموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات.
2: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلام مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي.
3: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
2: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
3: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
2: والسهرية طيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: موجة بريحة البلاد. اسمع وخليك على الموجة.
2: عالموجة،
3: عالموجة.

0: اليوم مع عبير بوليلا. ديما معكم، ديما على الموجة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من على الموجة، وين ما كنتوا تستمعوا الموجات الإذاعة الوطنية التونسية. رجعنا بي نجم نقولوا من الأعمال الأخرى لكاظم الساهر، إلا جيب كاظم الساهر اللي عمل لك بوليميك في حوار بودكاست كان قدموا وحكي على كاظم الإنسان. ممكن الفنان مهم جدا أن نكتشفوا الجانب الآخر من هذا الفنان اللي يعتلي الركح لكنه في الحقيقة هو إنسان كذلك، ينجم يكون فما مساحات خاصة، فما الخطأ، فما كذلك عبر من الحياة. كاظم الساهر تقريبا الأيامات اللي فاتت كان حديث للمواقع التواصل الاجتماعي، لكن كان حديث الحقيقة شيق وترند إيجابي ذي اللي نحبوه في الأعمال، في الأعمال الفنية. مش هذا موضوعنا، ما نحكيوش على تريند في على الموجة، نحكيو على الأعمال الفنية، نحكيو على شخصيات كذلك بتراكمات التجربة متاحة والمعرفة متاحة قاعدة تحاول تصنع وتخلق في ثنية لها. سعيدة جدا أني نستقبل، هو مسرحي، هو ممثل، هو سينمائي كذلك، هيثم المومني. أهلا وسهلا، مرحبا هيثم.
2: مرحبا عبير، مرحبا بالسادة المستمعين، فرحان برشا الحق بالدعوة هذية ومرسي بوكو.
1: أنا زادة فرحانة برشا بحضورك معنا. قلت لي نحكيه على هيثم المومن، نحكيه على مسيرة كذلك من الأعمال المسرحية، من التتويجات. المسرح هو ممكن الواجهة الكبرى، هكا الإعلان الكبير بالنسبة لهيثم المومني، متحصل على جوائز كذلك، هو ممثل ومخرج ومؤطر كذلك، وهو كذلك سينمائي ومخرج سينمائي، وقدم فيلم بين البنين وتحصل على جوائز كذلك. هو حاضر كممثل في الأعمال الدرامية، نذكر من بينها مسلسل ساعة، نبدأ بالقديم شوية، نبدأ بوليس مثلا كان حاضر
2: كانت البدايات حسن.
1: كانت البدايات، براءة كذلك كنت حاضر فيها، الحرقة اثنين، شورب كذلك كنت حاضر، ومؤخرا رمضان اللي فات هو كان في كتابة وتمثيل كذلك مع مطيع الدريدي المخرج مسلسل الأكسيدون اللي تعدى على قناة نسمة، وحاليا يحاضر في فيلم مع المخرج نجيب بالقاضي. لكن الحدث اللي خلاني نقول لك هيثم توا الموعد انك تكون حاضر معايا هو العرض ما قبل الاول 12 جويلية، مسرحيه قولها انت، فوندو نوار.
2: فوندو نوار، ثلاثه نهج فلسطين.
1: مش بحذينا لهنا في لافايت،
2: هو بيدو
1: بحذينا لهنا في النهج هذا اللي يسمع فينا احنا في لافايت لذا 71 شارع الحريه، لكن من جنبنا كذلك منعش اليمين واللي صار حسب انتي وين تقف، معنى الوضع البوزيسيون بتاعك نهج فلسطين. مسرحية جديدة مع شريك فني اللي هو مروان الميساوي.
2: مروان الميساوي بالضبط. ساعة قبل كل حاجة قلت حاجة انت، هي مسيرة، مازلت ما نجمش نسميها مسيرة الحق، مازلت اعتقد
1: اني مازلت ترسم فيها،
2: بديت يمكن بديت ترسم، خاطر مازلت نعتقد اني في بداية البداية، قاعد نبحث،
1: نجرب نبحث
2: وظهر لي تجرب ما عندوش عمر وما عندوش وقت يوفى فيه، معناه حتى قال اخر نهار اخر وربي يعطينا طول العمر ان شاء الله، باش نقعدوا نلوج وباش نقعدوا نجرب. وانا واحد من الناس ما نحبش نحط روحي في كادر معين، لكن الحاجه اللي نمارس فيها كل يوم هي المسرح، هي الكتيبه، التمثيل. لكن اي جدون ديكور كسوسوا في التياتر ولا في الكتيبه ما نعرفش. نرجع لسؤالك، ثلاثه نهج فلسطين او فوندو نوار مع مروان الميساوي. مروان الميساوي صديقي، نوجه له تحيه، هو مخرج العمل هذا، انتاج مدينه الثقافه. مروان حكايتي بدات مع
1: انتاج مسرح الاوبرا،
2: مسرح الاوبرا بالضبط، مدينه الثقافه. مروان بديت حكيتي معها في 11-14 اخراج استاذي معز القديري اللي نقدم له تحيه كبيره،
1: خذيت الزوز، خذيت جائزه افضل اداء تمثيلي في مهرجان المسرح الحر في الاردن
2: بالضبط. وما وقفتش غادي الحكايه، كمان مع بعضنا المسرحيه الثانيه زاد كيف اخراج معز القديري مسرحيه 9، ومازلت اكيد الاعمال باش تكون متواصله مع معز اللي كما قلت لك لمنا في هاليزيكسبيريونس هذوما المحليهم. جاء الاقتراح من عند مروان انه نخدموا بعضنا, انه جاء مقترح النص فكرة, الفكرة هي الأولانية فكرة مروان, بعديك تلامينا على النص هذايا باش نخرجوا.
1: شنية الحكاية اللي حبيتوا تحكيوها؟ خاطر نرجع ديما اي عمل فني سواء مسلسل مسرحية سينما فما حكاية وفما قراءات للحكاية, لكن نعطينا الحكاية الأصلية.
2: والله هو الحكاية الأصلية هي حكاية الذاكرة الميموار, أنه احنا ننسيه في ساعة والحاجة تصير اليوم تتنسي بعد بجمعة ولا جمعتين, فما أحداث كبيرة مررنا بيها معناها في هالسنين هذوما اللي تعديوا. مالوريزمون الريتم متاع الحياة ينسينا في برشا حاجات مازلنا كي عشناهم قال آخر, مازال التراب أخضر ونحن نتعديوا للحاجة الأخرى اللي بعدها بالضبط, خاطر منلومش زادة هو ذاك هو.
1: وعليش نهج فلسطين؟
2: ثلاثة نهج فلسطين
1: اللي باش خلينا نذكره شنو
2: هذا, خلينا نذكره هو من الاسم ديجا فما كلاندوي الفلسطين. فلسطين لليوم قاعدين يعيشوا في تحت هالقصف والاحتلال ولازمنا معناها نعرفوا ليومنا هذا, نحن تويك اليوم لهين بالكوب دي موند وقال شنو العرس الكروي, لكن اليوم ليومنا هذا مازالت غزة تحت القصف وتحت تدمير الجيش المغتصب لها الأرض الجيش الإسرائيلي. فمن الاسم هذايا تفهم انه ما لازمناش ننساو, ما لازمناش ننساو انه فما قضية اقوى واعمق من هذايا. وثلاثة نهج فلسطين زاد كذلك, اذا نحكيو على لفايات نحكيو على تونس العاصمة, فيها دبو قديم كان هو سورس
1: حقيقي
2: كان هو سورس دانسبيراسيون لهالمسرحية هذية. هالدبو اللي لم شخصيات يعرفوا بعضهم أو ما يعرفوش بعضهم, لكن الدبو هذية لم شخصيات وقام قال آخر بتذكيرهم بحاجات كانوا في مخاخهم إنهم هما ناسينهم. فالدبو هذية دبو عجيب غريب, تنجم تقول سحري عجائبي غرائبي.
1: أما خليه شوية للتشويق لنهار 12 جويلية باش يكون إن شاء الله العرض. خليني نذكر اللي باش نلقاهم في الدبو. هما باش نلقاو هيثم المومني وانت اللي كتبت كذلك مع مروان المساوي, باش نلقاو محمد شعبين, باش نلقاو علي بن سعيد, باش نلقاو سندرا فرحات, وباش نلقاو فاروق الزغلين. برشا أجيال.
2: وي
1: اختيار الكاست توما مشيتوا قلتوا في مغامرة انت ومروان, قدمتوا كتبتوا مسرحية,
2: قدمنا المشروع
1: قدمتوا المشروع بالضبط. قبلتوا المشروع, كيفاش اخترتوا الكاستينج؟
2: والله
1: بني خلفية
2: ما الحق ما فماش خلفيات, فما حاجات ساعه جات بارازار هكايا. احنا او ديبي ساعه بدينا خاطر انا ومروان وعلي وفاروق صحاب دو باس, فعلي جاي كان معانا معناها من اول المشروع. كان فما اسم معانا لكن اعتذر وما نجمش يكون معانا, كانوا فما زوزة سامي سمحني اعتذروا كما نجموش يكونوا معانا. فبدينا المشروع ونحن ناقصين ممثلين, ففي يوم من الايام قال علي ايش قولكم في محمد شعبين. نحن انا ومروان انا واحد من الناس ساعة محمد شعبين نحبه برشا,
1: هو ممثل مسرحي
2: قدير, وانا محمد شعبين اليوم من هذا نقول له راني معناها فما مثلا في اخر البحر عودتها 6 ولا 7 مرات, وشاك فوا نتفرج محمد شعبين كل بريزونس معناها سور سين يل ما بوكو انسبيري في حلم زاد مع الفاضل الجعايبي.
1: هو دائما يكون مع فاضل الجعايبي في مشاريعه الفنيه والاعمال.
2: انك تقف وسمحني قبل هذايا وقت اللي كنت نتذكر الدوزيام اني ولا بريمير اني في ليزاد, تفرجت في مارشي نوار خرج علي اليحيوي في علي بن سعيد ومحمد شعبين. وفي النهار هذاك اللي اختفرجت فيه في المسرحية خرجت من المسرح وقلت إن شاء الله نهار من نهارات نوصل نقف معاهم هزوزة دوما. تلمون جيتي ميرفيي بار لا بيس دو تياتر، وخرجت نحاول نقلد في النص نتاعهم ولا في الجو نتاعهم. جي بوكو ايمي لا بيس بالحق، ما نذكر مارشي نوار كانت مسرحيه قويه برشا لي انا. قلت ان شاء الله يا ربي يجي نهار واني نطلع معاهم سور سي.
1: العجيب هذايا ينجم الممثل اللي فيك يخليه زادة يدخل في تحدي، نجم نقوله مع الشخصية اللي قدامك، مع الفنان اللي قدامك، خطر زادة الممثل كبير يحب ممثل كبير قدامك، أنك تعطي
2: أي
1: أكثر ما عندك،
2: أكثر ما عندك صحيح. لكن وديبوك كان الخوف هذاك من انه كان ما نعملش مليح، كان فما خوف يتصنع بينك وبين روحك. لكن بالعكس، محمد شعبان ولا علي يجيوك بنصيحه، يجيوك يقول لك زيد هذه، اعمل هذه، شوف هذه محلاها اللي عملتها.
1: تقبل النصيحه هيثم؟
2: اكيد، لو كان ما تقبلش نصيحه ما عندك وين توصل، ولازم تفلتر ساعه نصيحه.
1: وكيفاش النصيحه تاخذها انت وبعد تمررها؟ خاطر انتم مع بعضكم زاده
2: بيان سور
1: في العمل مع مروان الميساوي، شكون اللي في الاخر هو اللي يسيطر اكثر او بنوع ما ينجم يقرر والطرف الثاني يقول خذ انت المسؤوليه؟
2: هو طبعا ديما معناها الكلمه الاخيره ترجع للمخرج
1: لهنا مروان
2: بالضبط. مروان فما حاجة غريبة من الأول، أنك مروان صاحبك متاع الدنيا وتقابله كل يوم ومثلنا مع بعضنا، بعديك تلقى مروان هو المخرج وانت الممثل، فلازمك تسمع هالمخرج هذايا وتحاول ما تنسى، تصير كيما نقولوا نحن ديستونساسيون بين الصاحب والممثل اللي جاي يخدم في خدمته،
1: تروض اللي جوز هذا متاعك.
2: بالضبط،
1: تتعامل مع صديق، مع فرد فكرة، فرد جينيراسيون.
2: أكيد وما نخبيش عليك، معناها صار معناها صدام بين يانا ومروان الحق معناها، ولكن هاد الصحبه تغلب المشاكل هذه، خاطر اوروزمون جينا اصحاب فنجم نقعدوا نحكيوا، فما نخافوش انه نقعدوا نحكيوا ونقولوا الاشياء لبعضنا. بالعكس، هذيك زاد تعاونت اكثر انا نظن.
1: تمن وانه مهم جدا في العمر هذايا انكم تشقوا ثنيتكم، نعرفوا انه المسرح كان دائما مرافق معز لقديري، انكم تكونوا مع معز اوكي، اما وقيت باش نتوما تشقوا الثنيه نتاعكم. نذكر وانه في رصيدكم اعمال مسرحيه مهمه، جوائز زوز مع بعضكم، مروان كذلك في اكثر من عمل مع المخرج المسرح حمادي المزي كذلك تحصل على جائزه، فما ثنيه تخلقوا فيها. مهم انه لومومون الان، الوقت الان، انكم تشقوا ثنيه وحدكم.
2: هو اي حتى كي نبداو نحكيو مع بعضنا، معناها تقول نقولوا لي لازم ناخذوا فرصتنا تويكا كشباب معناها، ونحبوا عندنا مقترح صيعه فكري وجمالي نحبوا نقدموه لها المتفرج للببليك.
1: قبل الساحه توا في المسرح انها تحتوي مسرحيين شباب في ثنيه وحده مستقله،
2: ما نكذبش عليك صعيبه بصراحه، لكن انا نمن وانه الجينيراسيون اللي قبلنا هما اللي سهلوا لنا الثنيه. شنو معناها؟ ومثلا استاذي معز القديري اللي نقول ديما استاذي، هو اللي علمني المسرح اول واحد قبلنا حتى ما ندخل الليزاد، انه حتى انديريكتومون معناها يعاون بنصيحه بانه وسعوا بالكم ابعثكم مع انه اي راهو يصير الحاجات هذوما. وسي لي انستيتيوشن معناها ناسيونال، اذا نحكيوا على المسرح الوطني او الدعم من وزاره الثقافه او مثلا الفون هذايا من مدينه الثقافه، انا نقول لازم نخصوا حاجة للشباب. معناها أوكي، معناها فما شكون مازال ينجم ياخذ دعم واحد وكل، ما إجا نعملوا بارتي ديدي ريالمون للشباب هذوكم، كيفاش تحبوا يجرب، كيفاش تحبوا يقدم، كيفاش تحبوا يخلق مشروع فني وجمالي خاص به هو، خاطر نحن تأثرنا ومازلنا نتأثروا بالتجارب اللي قبلنا. ولازم معناها لازمك تاخذ التجربه هذيك وتصير الاستمراريه. معناها بيان ايفيدامون لا باساسيون، فما مشكله في الباساسيون.
1: الباساسيون هذيك تو نحكي فيها من بعد، اما خلينا نسمع توا باش نسمعك انت والمستمعين سوداني غنيت صلصال.
2: آه موت عليها، سوداني مانيفيك.
1: مانيفيك. نسمع.

0: اسمع وخليك على الموجة.
1: اسمع وخليك على الموجة. سمعنا بدر أنا وانتي، وقبل بدر سمعنا سوداني في صلصال. أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نذكر ضيفنا هو المسرحي هيثم الميموني. هيثم حاضر معنا كممثل، باش يكون إن شاء الله في عرض الأول أو قبل الأول نهار الأحد، ذكرني بالوقت،
2: 8
1: متاع الليل بمسرح
2: مبدعون الشبان
1: مدينة الثقافة، مسرحية إنتاج مسرح الأوبرا، إخراج مروين الميساوي، باش تكون حاضرة مسرحية ثلاثة نهج فلسطين فوندو نوار. ثنائية هذه كما ثنائية الحياة كذلك، دائما فما هالثنائية، باش نلقاوها الثنائية حاضرة في المسرحية. أنا نقول اللي يسمعوا فينا امشيوا وتفرجوا وتمتعوا بالفن المسرحي، وانقدوا زادة كان فما حاجة ما عجبتكم.
2: طبعا حاجة لازمة،
1: وبهي سهرية الصيف راهي كي تكون مسرح مش فقط موسيقى، مهم جدا.
2: والله بالضبط. وانا ديما سمحني نحب نفكر فما مهرجان كبير برشا اللي هو مهرجان افينيون، معنا فيستيفال افينيون اللي يبدا ما بين جويليا واوت، يعني العبيد تمشي تلقى المسرح اش 24 على 15 يوم ولا اكثر في الشوارع في المسارح في هذا كله. الصيف راهو مش موسيقى كهورة ومسرح وسينما وبرشا حاجات.
1: وانت كيفاش تعدي الصيف؟
2: والله هي
1: شي علاقتك بالصيف؟ احنا توا في وقت القيلولة، مع القيلولة ولا لا؟
2: اكيد انا مع القيلولة، ولازم القيلولة حتى في الصيف ولا في الشتاء.
1: وفي صغرك كنت قايل؟
2: والله بيزرموني غريبة كي كبرت ظهر لي فهمت.
1: كنت شيطان القايلة؟
2: ليه مش شيطان، نذكر انه الوالدة باش نقعدوا رايضين وقتها تعطينا الكتب نقرا لرومو، تعطينا نقراو معايا في القايلة ولا نحطوا فيلم، ولا كانت عنا البلاي قبل نقعدوا نلعبوا
1: اكل القديمة
2: صحيت. اي فهمت. وكي كبرت الحق واحد نعرفش، يمكن الانرجي كانت محلها وقت اللي كنت صغير وهكا،
1: حتى تو صغير
2: محل الحمد لله. اكيد
1: تقول لنا على عمرك
2: 30
1: 30 سنة
2: عملتهم الشهر اللي فات في ماي 14 ماي.
1: انا حبيت نجربك تقول ولا
2: ليه. نقول ما عنديش مشكله يا بنتي، ما عندي حتى مشكله نقول. دونك اي القيلوله الصيف، الصيف كيفاش نعديه؟ الصيف بحر كيما
1: بحر كي نعطيك ثلاثه بحورات في تونس، وكل بحر عنده الخصوصية متاعه. نقول لك بحر رفرف ولا الحمامات ولا المهديش، تختار؟
2: المهدية ما نحب الحمامات والرفرف واللي تحب عليه انت. المهدية بصراحة صح عليهم كل بحر برج وليا. الرجيش سورتو الرجيش بحر الرجيش عمني والظهر لي عمني والمشيت، عديت 3 أيام ولا 4 أيام في المهدية قليبيا، زاد بحر قليبيا زاد لازم نحكيوا عليه،
1: لازم نحكيوا عليه.
2: ورجيش باراديزياك
1: ولا عندها شنو البعض مرا مهدي قليبيا
2: الرمله
1: البيض،
2: الرمله البيضه والبحر اللي ترى فيه الدينار قال الاخر كي طيح وتلقاه ما وساشون كو مانيش برشا بحر راني معناها تغرم ديرنييرمون بالبحر رجعت انا، خاطر يمكن خاطر عادينا برشا وقت في البحر ونحن صغار، دونك عرفتك واحد بعد عليه شوي.
1: انت اصيله نهي من مدينه
2: المرسى؟ من المرسى.
1: المرسى في البحر؟
2: في البحر اكزاكتومون، لكن فما دي بيريود وين نمشي جو بريفير في الصيف اني نمشي لعين دراهم كو نمشي لبلاصه فيها بحر، نمشي لبنمتير معناها نقعد في بنمتير نعدي جمعه ولا جمعتين في الغابة.
1: وشنية مرافقك معني شنو تهز شنو زيدك
2: لكتب
1: هالرحلة هذه؟
2: كتب لكتب البيسي متاعي ديجا قاعد نخام من هارينا دوم ماني نمشي جميزول انبو بعد ما واحد يكمل اللي عليه. بنمتير مدينة حق انا ديجا عمتي غادي كتسكن ونرجها لها تحية ونقول لها راني توحشتك وان بلوس يعني الكونيكسيون مع ما نعرفش نقرا
1: روحي
2: مع الغابه خاصه مع اللجار بلوس كو البحر. مي بون رجعنا للبحر خاطر البحر لازم واحد في الصيف يكسر شوي.
1: باش نسمعك ثلاثه مرسوات هما لي تيوب، خلينا نشوف انت فنه جيل فنه موندو
2: اوكي
1: باش ترتبهم لي كل واحد انا فتره، اما خلينا نسمعك الاولى.

0: هذا جو الصيف.
1: هذا جو الصيف.
0: هذا هذه الأغنية الأولى ريكي مارتن ماريا.
1: ماريا.
0: متصورش واحد يسمعها توا وهو في الخصان في الكهرباء ولا في الدار ما يتحركش هكا شوية معها.
1: بيان سور. بيان سور.
0: باهي. هاوش نسمعك أغنية أخرى ترى؟
2: تبع نوصة

0: يصعب علينا نقصوا عليهم.
1: أي أي أي
0: أني اللي كانت هي التوب غنية صيف 1997 ريكي مارتن وإلا لاسكا تشاب اللي كنا نسمع فيها أسيريي وإلا مايكل تيليو.
1: مايكل تيليو جو بونس
0: أنت تقول 97
1: 97 آه لي اللي كنا نسمع فيها ظهر لي 97
0: زيد لك 97 أقدم واحدة معني
1: أي أي أي
0: خاطر فما 97 فما 2002 وفما 2010
1: 97 اللي كنا نسمع فيها توا
0: معناها لاسكا تشاب
1: اكزاكتومون
0: واني هي 2002
1: 2002 اوندو ستريس وشنو هي نحن الاخرى
0: ومايكل تيلو
1: مايكل تيلو 2010
0: مايكل تيلو 2010 اوكي باش تعرف انه ريكي مارتن قديش قعدت الغنيه ناجحه انت تخيلتها هي 2002 هكا ولي
1: ايه.
0: اما راهي هي اقدم واحدة فيهم
1: هي اقدم واحدة
0: هي 97 ولاسكا تشاب اسيري هي 2002
1: كوميما
0: اني ايه. الغنية اللي اشتحت عليها
1: الكل
0: عندك ذكريات معها
1: معناها ما انديريكتومون تلقى روحك يا في الكهرباء يا في الدار يا وين تسمع الموسيقى هذه تحب تقوم تشتح تحب تتحرك معناها
0: اني تو تسمع المستمعين كنت تختار لهم واحدة من الغنيات هذه تو
1: انا ما
0: اقرب لك
1: اه
0: الأقرب اللي عندك
1: أوندو ستريس
0: أوندو ستريس هاي نسمعها شوي بي
1: فما فما ايه؟ فما ديرنيير مون زاد رجعت للموسيقى نرجع للموسيقى كونسير ان دو تروا سولي
0: هذيك آه حكايه وحدها معناها
1: شاب خالد وفوديل ورشيد طه سو كونسير معناها بالحق انا نقول ما نعرفش بيزارمون جو الصيف نحس ان دو تروا سولي الموسيقى هذيك والجو
0: تنسمعوها لكم من بعد تنسمعها لك هايثم
1: ميرسي تعمل اكبر مزية
0: نشيخ ولا نشيخ او نسمع عندو ماريا ماريا ريكي مارت
2: وابا دوس تريس ان باسيتو بالانتي ماريا دوس تريس ان باسيتو باترا

0: تسمعوا في ماريا ريكي مارتن على موجات الإذاعة الوطنية. هزيناكم الصيف 1997، الغنية خرجت عام 95، لكن وقت اللي تصورت عرفت نجاح كبير برشا، وبدليل أن ضيفنا المسرحي هيثم المومني أعتقد أنها خرجت 2002،
1: وهي التوا مازالت
0: توا. خلينا نتحرك.
1: شوف نمن اللي موزيكا القديمه خير برشا من موزيكا جديده ظهر لي
0: بالحق
1: في الدوام نتاعها.
0: انت لشكون تسمع هيثم؟
1: والله البرشا البرشا
0: في الصيف فات السخانه هذه
1: ما عنديش حاجه سبيسيفيك انا. تعرف شنو نعمل؟ نحب نسمع من كل حاجه. نحط سبوتيفاي، وبيان ايفيدامون سبوتيفاي ساعات يعرف الجو نتاعك تلمون انت تعرف اكزاكتومون الالغوريتم، دونك نخليه البلاي ليست وكل مره نسمع حاجه. لكن في البريود هذه الحق رجعت كما قلت لك قبيله ان دو تروا سولي
0: مثلا، هل تسمعوك هذية من عندو تخوصوا ليه؟ خاطر راهو في العمر تسمعوا حاجة وبعد تعاود تسمعها تعطيك فكرة أخرى وإحساس آخر.
1: شغلة زنافور مثلا
0: المخصو هذية قعد حتى في الأفلام العربية، لقيناه في فيلم مصري تلمون نجح ويخاطب الإحساس. تراش

0: باش نختموا بها تعاودوا تسمعوها كامله نوعدكم. شو رايك الكمانجه والموسيقى حفل
1: انا بيزارمون ذكرت وخاطر ذكرت وقت تفرجت في مايكل جاكسون فيلم تاع مايكل جاكسون ورجعت للكونسير نتاع مايكل جاكسون في تونس. ومن بعد قلت انا جو بونس من اقوى لي كونسير اللي صاروا من بعد في نظري انا ان دو تروا سولي نتاع شيب خالد وفوديل ورشيتاها. ما معناها فما حاجه انه لا سبيسيفيسيتي نتاع الموسيقى هذه اللي تجمع المغرب العربي الكل. معناها كتزيري كل مغربي كت تونسي. معناها كي تسمع شيب خالد ولا فوديل ولا رشيتاها الناس الكل نتذكروا ديريكت لي بارول ونغنيو ونشطحوا ونعملوا جو. معناها
0: فريق اللي سي خالد باش يكون في كارتاج
1: اي ما بيان سور اي
0: من الحفلات اللي هكا
1: اللي واحد اي
0: كوشيها
1: مجمرهم. فما زاد الحفلات نتاع فيستيفال حمامات البروغراماسيون حلوه برشا نتاع فيستيفال حمامات. ننصح العباد يمشيوا للفيستيفال.
0: فما حفلات زاد كوشيتهم في الحمامات.
1: فما ظافر يوسف, فما بونس فيستا سوشيال كلوب, فما نسيت فما سهريه زاد حبيت نمشي لها بارتيست ايطاليان سيت لسم يا ربي. دونك جو سايق على الاخر وان شاء الله بيان ايفيدامون نمشيو للمسرح. المسرح الافتتاح باش يكون بالهريبات وماذا بينا يكون المسرح موجود في المهرجانات الكل مش كان في مهرجان حمامات. خاطر كانت قبل انه المسرح موجود وبكثرة في مهرجاناتنا التونسية. علاش نقولوا المسرح كان للشتاء؟ راهو المسرح راهو قبيلي كجبت
0: هو مسرح الحمامات عمل للمسرح
1: بالضبط.
0: معناها الاخشيتكت نتاعو كلها هي هو مسرح. وعلي بن عياد ياما صعد على الربح
1: بالضبط. وكما في قلت لك فيستيفال افينيون, فيستيفال افينيون هو فيستيفال مسرح في الصيف على خاطر تو سامبلومون العباد اللي ما تنجمش تمشي للمسرح في الشتاء وعندها مشاغلها يمشيوا يشوفوا المسرح في الصيف.
0: باهي هيثم باش نختم معاك باش نجم نعدي ان دو تخوا سولي اللي هو المقترح الموسيقي بتاعك نستمتعوا به للاخر. لو كان اللي يسمعوا فينا انت توا نجبد السينما اللي فيك خاطر انت تعمل سينما, قريت سينما كما قريت المسرح, قريت السينما وعملت فيلم كذلك وفما عندك كذلك ما نقوله في السينما, تقترح عليهم فيلم يشاهدوه؟
1: والله الحق فيلم شوية برشا شوية أنا شوف ساعة لازم نتفرجوا في الأفلام لازم أي فيلم قدامك أي حاجة تنجم تفرج فيها مي ننصح العبيد. أنا واحد بالناس فما فيلم هذا قعد بالحق في مخي موش معروف برشا مي تفرجت فيه 2014 خرج 2014 اسمه The Giver. الفيلم يبدأ نواري بلان يوفى بالألوان وتابع الحكاية كوميونيتي الدنيا كما نقولوا نحن الارض تهلكت قال لي فمجموعه من البشريه لموا بعضهم وعملوا كوميونيتي بعيده على البشريه الاخرى وفسخوا الذاكره نتاعهم. فما واحد بركه في الكوميونيتي هذا هو اللي عنده الذاكره نتاع الانسان, فسخوا الذاكره وليزيموشن. الكوميونيتي ذي يعيشوا من غير ديزيموشن داكور. فواحد فيهم باش يشد البلاصه نتاع الباسور هذايا وبدا يشوف في الميموار والتاريخ وبدا يعرف شنو معناه الاحساس شنو معناه الشعور وفيلم يسرح له. ننصح العبيد زاد يتفرجوا في سينما الروس اندريا تاركوفسكي اذا عندك الوقت. فيلم افلام تاركوفسكي نحبهم برشا. فيلم اوكي الافلام طويل شويه
0: تاع تسويه. اسم فيلم
1: ميرور نجم نقول ميرور. وفما فيلم مازال كيخرج ما عندوش برشا زاد اسمه ايسوير يحكي على واحد عنده جيل دو لا توغيت وهو استوار فري تكرم من الملكه نتاع بريطانيا. سيد هذايا عنده جيل دو لا توغيت ونعرفوا مشكله جيل دو لا توغيت وعنا برشا عبيد في تونس مالوريزمون يعيشوا بالجيل دو لا توغيت وما نعرفوش المرض هذايا. هو بيدعانا في صغره وفي كبره قال اخر سيد هذايا ولكن قال اخر بدا يعلم في العبيد شنو هي معناها جيل دو لا توغيت وكيفاش نجموا نتعاملوا مع جيل دو لا توغيت الى ان وصل كرمته الملكه نتاع بريطانيا اليزابيث. وننصح الناس الكل يتفرجوا فيه.
0: هذا المقترح
1: مقترحات
0: فما روايه وانت تكتب من تخيل شو قلت لي كنت عادي القيلوله وانت تقرا
1: وانا نقرا
0: كتاب والله قبيليك ليلى بوراقة زميلتنا الصحفية اقترحت رواية أرض زيكولا لعمرو عبد الحميد.
1: حلوة برشا أرض زيكولا حلوة برشا لكن أنا نحب نقول للسادة المستمعين ما فماش كان الروايات راهو فما مسرحيات زادة موجودين في المكاتب، امشيو اقراو المسرحيات. انا واحد من الناس نهارين هذوما قاعد نرجع للمسرحيات الكلاسيك اليونانية، لكن نقرا الكلاسيك يوناني ومن بعديك نمشي للجديد. مثلا قاعد نقرا في أنتيغون، رجعت لأنتيغون سوفوكل وجوانوي وإليكتر زادة سوفوكل وإليكتر متاع سيمونا بكاريون، اسمها إليكتر دي بافون، مسرحية عملت ظهر لي زادة ما عنديش برشا بتتر عامين أو ثلاثة سنين. سيمونا بكاريون ذي خدم برشا مع ريان بوشكين وعمل هو الإخراج متاع المسرحية. بون عاود صياغة إليكتر، ومسرحية من أروع المسرحيات اللي شفتهم بارازار في فرانس 4، خاطر في الليل تولي كولتور بوكس. ماذا بينا الحق نشوفوا زادة برمي لي شوز، نشوفوا مسرحياتنا يتعدوا في التلفزة الوطنية
0: كما كانت قبل.
1: كما كانت قبل راهو هذايا، راهو انك تعدي مسرحيات في التلفزة الوطنية راهو بهي باش نقربوا اكثر للمشاهد والمتفرج. سيلفو بلي اللي نجم هذايا خلينا نقولها بالحق، خاطر
0: مهم وهذه دعوة أكيد نوجهوها.
1: النجم مش كان النجم والنجم نعديه والمسرحيات متاعنا التونسية باش المشاهد التونسي يعرف أنه عنده مسرح أبار ستانداب ولا
0: يعني الأشكال
1: هذيك. معنا محترامي لهم ونحبهم ونمشي نتفرج فيهم زيادة بور ديكوفرير، لكن معناش في المسرح هذاك كهو، امشيوا للمسرح وتفرجوا في الأفلام وقرأوا الكتب. براهو ما نبنجم ونبنيه دولة إلا ما نبنيه وعي شعب ستريز امبورتون، ووعي جيم الثقافة
0: كذلك مهم جدا كما قلت أنت. البناء الدولة والوطن
1: طبعا
0: هو الثقافة تكون الرافعة متاعنا. كذلك هيثم مومني، أهلا وسهلا، مرحبا بك مرة أخرى، وشكرا على قبولك الدعوة. والجمهور والمستمعين نجموا يكونوا حاضرين ويتفرجوا في العمل المسرحي فوندو نوار
1: باش يكون
0: نهج فلسطين.
1: نهج فلسطين باش يكون نهار لحد 12 جويليا في مدينة ثقافة قاعة المبدعين الشبان.
0: إن شاء الله يكون لقاء خفيف، إن شاء الله كذلك ما كثرناش على المستمعين وكنا خفيف، وحاولنا أنه نرافقوكم في هالوقيت هذية من زمان برشا معلومات مفيدة بأسلوب خفيف. شكرا لكم، تحيات أيمن طنفوري في الإخراج الإذاعي، حميد الورغي في الإخراج الرقمي، سيف الطرابلسي في الإخراج الرقمي، حميد الورغي في التنسيق العام للحصة، تحيات عبير بوليلة في الإعداد. إلى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية التونسية
1: الموجة اللي تواتيك
2: التوى في وذني ضحكتها والتوى في بالي نسمتها وللتوى مستحيل ننسى نغمتها قديش عشنا ساريات طويلة قديه في كل ليلة ارسمنا ذكريات جميلة وقديه ما نجمت ننسى منها حتى تفصيلة تتذكر يا ما غنينا في مسرحها تتذكر ريحة المشموم ونسمة بحرها تتذكر قديه اشتحنا وحلمنا تحت نجوم اسمها من 60 سنة مهرجان الحمامات ذكريات اتعاشت بين التياترو الموسيقى والخطوات 60 سنة في مسرح كله سحر تاريخ وبرشا حكايات 60 سنة كيني توك بديت وبيكم ومعاكم مازلنا باش نعيشوا أحلى يامات الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي من 11 جويليا إلى 13 أوت ذاكرة تعيش
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع متعة الاستماع
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
4: مستمعينا الكرام تحية طيبة بداية من الساعة 6 من مساء هذا اليوم استأنف التزويد تدريجيا بالماء الصالح للشرب بالمناطق التي شهدت اضطرابات وانقطاع في توزيع المياه بولايتي تونس وبن عروس على إثر العطب الذي جد صباح هذا اليوم على قناة توزيع قطر 600 مليمتر وفق بلاغ صادر عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم تونس الجنوبية. المستشفى الجامعي لحبيب ثامر بالعاصمة ينطلق اليوم في اعتماد المعرف الصحي الوطني في إطار تجربة نموذجية لتفعيل هذه الآلية التي تتيح رقمنة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المسدة للمواطنين. مؤسسة فدا تدعو المعنيين بالحصول على الجراية التكميلية من جرح الثورة من بين الأعوان العموميين أو الأجراء القارين بالقطاع الخاص أو الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا والذين تم تحديد نسب السقوط البدني المستمر الخاص بهم إلى استكمال جملة من الوثائق وإيداعها مباشرة لدى مكتب استقبال مؤسسة فدا أو إرسالها عن طريق البريد مضمون الوصول وذلك في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ البلاغ. اليوم انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج دورة المتفوقين لبكالوريا 26 و2000 بتوجيه إرساليات قصيرة على الرقم 85000 على النحو التالي أخ ثم فراغ ثم رقم البكالوريا على أن يتم غدا الإعلان عن النتائج. في العالم استشهد 3 فلسطينيين اليوم في غارتين إسرائيليتين على خان يونس في جنوب قطاع غزة. انطلاق أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية أنقرة وسط ضغوط أمريكية متزايدة على دول الحلف لتحمل نصيب أكبر من كلفة الدفاع المشترك وتحقيق توازن في تقاسم الأعباء بين الأعضاء. منظمة الأمم المتحدة للطفولة تحذر من تصاعد الكلفة الإنسانية للحرب في السودان مؤكدة أن ما لا يقل عن 330 طفلا قتلوا أو أصيبوا خلال النصف الأول من عام 26 و2000 في ظل استمرار القتال واتساع رقعة الهجمات ولا سيما في ولايات دارفور وكردفان. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: تسمعوا على موجاتنا الهادي القلال.
1: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك.
0: صفوة
2: بلاج وحدي يا مديري لي بلاج وحدي يا مديري.
0: يوسف التميمي
3: عمار يا سنة عمار
0: الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
4: هم القادرون على تحويل الإرادة إلى قوة والإصرار إلى عزيمة والتحدي إلى همة. هم القادرون على الإبداع والعطاء والنجاح. هم أصحاب الهمم. مع كوثر بن دلالة أصحاب الهمم.

0: أنا منيش نكرة ولا صفحة مطوية في ذاكرة النسيان. أنا اللي تعرضت لحادث شغل أو مرض لكن ما ضعفتش وما استسلمتش. أنا الموظف والعامل والعالم والفنان والتاجر والمزارع والطالب. أنا طه حسين وبيتهوفن وأديسون وروعة ليلي. أنا اللي تخطيت صعاب الحياة وانطلقت. أنا من الإعاقة صنعت طاقة وإرادة، تحديت بها الدنيا. أنا معاكم، كونوا معايا.
1: أهلا وسهلا بكم في موعد جديد من برنامج أصحاب الهمم، وديما يقعدوا هما صناع الأمل. موعد جديد مع القلوب الصافية، مع الناس اللي نجحت، مع الناس اللي حقت تحدي كبير وحقت حلمتها وصلت إلى بر الأمان، وبشوي بشوي وبالخطوة بالخطوة بقدرة ربي نوصلوا لحلمتنا ونحقوا حلمتنا. أصحاب الهمم هو برنامج لذوي وذوي الإعاقة، ولكن أيضا للناس اللي عندها همة وضمير وتعاون الناس. حكايتنا اليوم فيها برشا برشا تحدي وإصرار، برشا عزيمة، رغم اللي ضيوفنا فيهم اللي معناها فئة عمرية صغيرة جدا، ولكن آمنت بحلمتها وحقت حلمتها، وإن شاء الله بشوية بشوية باش نوصلوا معاهم إلى بر الأمان. وشكون كان في الإسناد والدعم؟ هما الأساتذة متاعهم. نتعرفوا بشوية بشوية على أصدقائنا اللي حضروا بحذانا اليوم، أصدقائنا الأطفال وأيضا المربين اللي هما كانوا وراء قصة نجاحهم. الحكاية وما فيها باش نبدأوها في حصة اليوم اللي تحمل إمضاء كل من سيف طرابلسي، حميد الورغي، أيمن التنفوري وحسام الدين الهمامية على مستوى اختيار الأغاني، وكثر من دليلة تقول لكم حصتنا توا بدات. برشا برشا برشا طاقة إيجابية، مرحبا بكم.
2: سواعد وهمم،
1: سواعد وهمم. كيفاش نبدأ الحكاية؟ وقت اللي يجيني المربي أو المربية الفاضلة الأنسة درة بن عمر، الأنسة درة بن عمر اللي عندها دور كبير، نعرفها ما تحكيش، ولكن أنا بلغني في أكثر من مرة إنه في كل الأجواء وكل التقلبات المناخية الدور بالكرتابة متاحة لإسناد وتقديم دروس تدارك مجانية لوليداتنا باش يتداركوا ويوصلوا إلى بر الأمان ويتعلموا طريقة براي. مرحبا بيك ستي درة، شنحوالك؟ لاباسة؟ مدموزيل درة عاد عيطولك تلامذة.
3: فعلا
1: اي بي حفظة درسي، شنحوالك؟ صحتك لاباسة؟
3: الحمد لله، الحمد لله، بارك الله فيك اختي كوثر كالعادة على الاستضافة كالعادة، انك انت تتابع فينا من اول العام لتو ما شاء الله.
1: وانتم ما شاء الله عليكم ديما ناشطين وديما عندكم ما تقدموا. مدموزيل درة اللي نستقبلها في وسط العام مش كيما اخر العام، مرتاحة تو عادة تبيعش وليداتنا وبنياتنا ولاباس.
3: تبيع الحمد لله، الحمد لله ثماش تعب، الحمد لله يا ربي بعدك التعب ذاك. كيف تلقى صغيرات ناجحين وبالحق معناها وصلوا المعدلات بالحق معناتها ممتازة ممتازة جدا، تفرح وما تحاش تحس بحد تعب.
1: حتى تعب به. بحذيك يوسف بن شعبان وهو موت تحصل على أكثر من 18. يوسف وينك يا يوسف؟ وينك يا يوسف؟ شنو حويلك؟ لبس عليك
4: لبس.
1: من جيتنا اليوم يوسف؟
4: من جرومبيل.
1: من جرومبيل يا تعديت الأجواء باهية في الثنية والواجيست يفرح بيكم ولا كيفاش معناها؟
4: لا لا في الكهرباء.
1: في الكهرباء أمورنا هانية بالكهرباء.
4: أي
1: بوك فرح بيك وصفها معناها جايب 18 قلك باهي ولا زيد شوية؟
4: نزيد شوي.
1: وأمك
4: ترى أمي قالت لي ميسيلش
1: ميسيلش. المرة ذي المعادلة المعادلة مش كالعادة، يعني العادة الأمهات يتعصفوا شوية وتلقاهم حتى كتجيب 19 فاصل تقولك عليش مش 20. باش تقدم لي يوسف كنت تسمح ستي مدمازيل درة، ولكن زيدا خلينا نرحبوا بالسيد الويل. مرحبا بيك، أهلا وسهلا
5: بيك يا أخت كوثر، تشرفوا بكم بالإطار تاع الإذاعة.
1: مرحبا بك بيناتنا، وإحنا فرحانين بيوسف وحكينا عليه برشا، وهنيئا ليك بيوسف إن شاء الله يوصل.
5: يوسف من التلميذ نجيب ومجتهد وبحول الله يوصل. أنا عندي خطر فكرة، على عندي بناتي زوز هذه تخرجت، البنية اللي معي
1: معانا شيء
5: تاي، وعندي بنية أخرى تقرأ في الجامعة
1: بسم الله ما شاء الله،
5: وهذا الوليد ما شاء الله ما شاء الله قدر وصل
1: اي شد،
5: والحمد لله هذاك اللي اعطانا ربي الحمد لله. طوى بالنسبه لي هو مسلعني بي
1: ما شاء الله عليه. الاعاقه بصريه حاده بصري والا كفيف؟
5: لا حاده
1: حاده من الولاده، ولا شنو هي المشكله اللي صار له؟
5: لبس عليه
1: كلبس عليه
5: لبس عليه 4 سنين و 3 شهور، وسببها طهرت.
1: اي
5: طهر ما بعد طهر مرضي شنو حتى عملوا تحاليل وقعدوا يقولوا تكون الالتهاب، ما نعرفوش الالتهاب ناش تكون.
1: يقول قال لي شنو علاقه الطهاره بالعينين؟ المساله كشفوها الاطباء فيقوا بها ولا مازال
5: هما قالوا كان نجم يكون شوك، نجم يكون حاجة أنا تفجع ولا حاجة كده هكا ولا ما نقولش حاجة مرض معناها اللي في بدنه اللي باش
1: اي 4 سنين صدمه كوميم زيد اليوسف فك الوقت هذيك وقت اللي معناه بدا النظر نتاعو يضعف كيفاش كان معناها نفسيا كيفاش كان
5: بشوي قعدنا نتبعوا فيه بشوي من الاول ما تقبلهاش وبعد تالي بشوي
1: بشوي الحمد لله ما هو ربي ساعات يهز حاجه ويعطي حاجه بشكل مضاعف اليوم احنا
5: نكتب الله
1: الحمد لله يا ربي وربي يجعله من الذريه الصالحه. تنرجع لك سيدي الكريم نمشيو لمادموزيل دره. يوسف كيفاش كان تاثيره وكيفاش كان الاسناد نتاعو؟ يوسف اللي انا قلت له زيد نحب على معدل طاير تيراني ما شاء الله عليه.
3: هذا اللي حبيت نقوله انت ديجا قلت له في الثلاثي الثاني جاب 17 معدل وانت قلت له المره الجايه نحب 18 هو كان قد التحدي واكثر جاب 18.60
1: ما شاء الله عليه.
3: هذا صعب الحق. شوف يوسف الحقيقه وليد ذكي مجتهد عمل على روحه رغم اللي عمليه ولا دخل سنه اولى راه ما دخلهاش من البدايه معناها دخل في الثلاثي الثاني يعني في سنه اولى ابتدائي رغم هذا
1: بعد الحمله مدمجه بعد الحمله نذكروا ديما اللي الجمعيه التونسيه للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف تطلق حملات سنويه باش تبحث عن الاطفال المكفوفين وضعاف البصر اللي بلغوا سن الدراسه وما التحقوش بالمؤسسات التعليميه وتقول لهم راهو فما مؤسسات تعليميه وينجموا يقراوا وينجحوا واليوم التجربة قدامنا
3: بالضبط لأنه يوسف بن شعبان بالحق معناها كانت بالحق معناها بالحق معناها كانت خسارة كبيرة لو أنه ما دخلش وقراء يوسف. يوسف ما شاء الله عليه معناها بالحق من أول ما دخل ورينا عزيمة وإصرار ورينا مثابرة ما شاء الله عليه. تعلم طريقة براي وفي السيف الحقيقة اتصلوا بيا وحبوا باش أنا نزيد نعاونه في طريقة البراي لكن للأسف هو كان مريض في السيف معناها عدى تقريبا أغلب أيام السيف في المستشفى وأول العام ما نجمش يجي من أول العام ورغم هذا أول ما خرج معناها الحمد لله من السبيطار ورجع لباس رجع للعزيمة وللتحدي وللإصرار أكثر من قبل وما شاء الله عليه. وهذه حاجة ثاني حاجة فما جنود خفاء اللي هما راهو الحقيقة ساهموا في أنه يوسف يوصل للشيء هذا اللي هما أخواته بالحق خويته معناه مش مخلينه رغم اللي هو ما بيت معناتها ما يروحش كان جمعة وسبت وحد لكن رغم هذا أخته تكلمه بالتليفون يستحق أي حاجة أي معلومة تكلمه وهو يسأل هو ما يخليش من روحه.
1: ما زلنا مش نحكيه على يوسف وعلى غيره من التجارب اللي نجحوا وتألقوا ولكن الآن يرفع إلى حضراتكم أذان صلاة العصر.
6: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سواعد وهمم.
1: ربي يتقبل صلاة الجميع. وباش نواصلوا بسواعد وهمم، وكان فما فقرة وكان فما عبارات تعبر على المجهود اللي قاموا به ضيوفنا اليوم، كل كلمات الشكر والثناء وعبارات التقدير ما تكفيهمش حقهم. نذكروا بالآنسة درة بن عمر، هي أستاذة وأيضا عضو الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف، كانت ديما كعادتها توجه في تحية لشقيقات يوسف بن شعبان اللي هو تلميذ بمدرسة النور المكفوفين، واللي هو تحصل على معدل أكثر من 18. والده أيضا بحذانا مدموزيل درة، قلنا خويته اللي سندوه أسندوه هذوما من جند الخفي، شكون آخر؟
2: خويته بطبيعة المعلمين متاعه. شوف يوسف من نوع اللي أي معلم يقريه يحب يعود يقريه بالحق. علاش؟ خاطر يوسف ما هوش التلميذ الحشام اللي مثلا كي ما يفهمش حاجة يحشم ويسكت، لا، يوسف إذا ما فهمش حاجة راهو مش باش يسيبك إلا ما يفهم. عنده هدف إنه أي معناها التعلمات الكل لازم يكون عندي. عنده مثلا أكثر حاجة معناتها كانت صعيبة على المكفوفين هي مادة الرياضيات. يوسف يتحدى ويقرأ عند سيمي سي، هذايا معناها معلم صعيب، يعني ديما تلقاها الامتحانات نتاعهم فيها هكا دي بييج هكا وكذا، يقول له باش نعمل معاك تحدي ويلزمني نجيب ديما 20 على 20 في الرياضيات ونجح في التحدي هذا. والمره هي نجيب 20 في الرياضيات وفي الايقاظ العلمي.
1: تبارك الله عليه، تبارك الله عليه، الله وحد عليه. علاقته بطريقه برايك وكتابته بطريقه برايك؟
2: بسم الله ما شاء الله. عنده كتاب صدقني يا مدام كوثر بالحق من اروع ما فما، ينقص مش يكتب.
1: الله وحده
2: عليه، بسم الله وما شاء الله على ولدي.
1: سي محمد، انا نرجع لك بربي بسؤال، على اعتبار انه مدموزيل درة قالت لي يوسف التحق في نص السنه الدراسيه، ربما فما كان مريض وغيره، ولكن التحاقه بمدرسه النور للمكفوفين كان متاخر ولا في السن معناه نتاع 6 سنين؟
3: كان
1: متاخر.
3: اي خاطر قعدت مباشر فيه،
1: اقرب الميكرو كان تسمح. اي
3: مباشر فيه خاطر كان مريض،
1: كان مريض،
3: عملت له عمليات على عينيه.
1: اي
3: وقعدت، هو حبيته يقرأ وسجلته من الأول في المدرسة
1: العادية
3: عادي، لكن المرض اللي قعدت نتبع فيه وعملت له عمليات وكل شيء ما بوش يقبل، بعد سالج نشوف ما بوش يقبلوه لي في
1: أي أي. وربما كان مش ربما، هو الأكيد كان بيش يضر إذا كان دخل المدرسة عادية على خاطر مش بشي نجم
3: يقبلوه لك في المدرسة ذيك، ورغم ما هوش بشي يقبلاسته معنا ما نجموش، قالوا لي مستحسن يدخل المدرسه نتاع المكفوفين.
1: مكفوفين وقت قالوا لك الكلمه كيفاش معناها انت استقبلتها؟
3: استقبلتها انا، يعني حبيتها راهو من الاول من العمر تاعها راهو حبيت. والله غالب هذاك اللي
1: مفهوم. دونك لهنا سلمت امرك لله سبحانه وتعالى، واليوم هو 18 وان شاء الله يجيني في كونكور السيزيام والنوفيام ويتوج باحسن الاعداد.
2: ان نتفكر اختي كوثر اول نهار دخل فيه يوسف باش يقرا، صدقني يبكي في بكاء تو نذكره بالحق، معناها قلت لي روح بوه وخليه يبكي بطريقه مش عاديه، معناتها قلت له
1: كان وحده
2: قريب برشا من امه، هي يمكن اللي جات صعيبه، معناها انه يوسف ما يروحش كل يوم، معناها يوسف يلقى روحوا في عالم جديد مع ناس ما يعرفهمش كذا، النهار الاول الثاني ومن بعد ما شاء الله على ولدي بالحق، معناه يمكن جيته صعيبه المره الاولى لكن من بعد فهم اللي راهو قرايتي قبل اي حاجه اخرى، وانه هذه كله نعمل فيه على خاطر قرايتي وعلى خاطر في الاخر باش نفرح انا وباش نوصل، فعليش نحرم روحي؟
1: الله يوسف توا شنو علاقتك باصدقائك وشنو علاقتك بالاساتذه نتاعك وبمادموزيل دره وسي محمد وسي غازي؟ قل لي شنو
4: باهي
1: بهي.
4: اي
1: اي عبر عبر. اي
4: نقدم تحيه لسي غازي وستي دره
1: اي
4: واصدقائي
1: اي
4: وسي وسام وسي عمر واخواتي امي وبابا
3: وستي
4: كوثر
1: ستي كوثر ستي كوثر ستي كوثر وللناس الكل اكاهو الاخرين اللي هاما اما الاخرين اللي بي يوسف. وقت اللي مشيت لمدرسة النور كانت صعيبة الحكاية من الاول، من بعد كيفاش معناها انت قلت انا باش نقرا على روحي باش نوصل ونحقق حلمتي ونفرح بابا وامي، كيفاش كان بالضبط؟
4: اي هكاك وزادوا شجعوني امي وبابا واختي.
1: كيفاش شجعوك؟ شنو قالوا لك؟
4: شجعوني قالوا لي تجي خير جمعة نشروا لك الحاجة
1: اي
4: ونهزك معنا نحوسوا بيك.
1: اي شريوا لك وحوسوا بيك ولا قل لي قل لي اي بيه عندهم كلمة
2: دلول العائلة،
1: عندهم دلول هو دلول ولكن ما شاء الله عليهم على يستحق
2: لا يستحق الخير.
1: انا قلت اكثر من 18 معدل، هو قديش بالضبط يوسف؟
4: 18.60
1: والعام الجاي ان شاء الله قديش؟
4: العام الجاي 19
1: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب ان شاء الله 19 وان شاء الله الحلمه نتاعك شنية انت تقول انا كي نكبر شنية نحب شنية يوسف باش يطلع؟
4: نحب نطلع طبيب
1: وداوي ستي كوثر. باهي
4: باهي
1: نحبك وقت اللي انا ندق الباب ولا حتى السكرتير لا ما تستقبلنيش نمشي لك ديريكت نقول لها هذاك يوسف راهو انا قلت له جيب 18 وهو جيب 18 باهي ان شاء الله ربي يوافقك يا ربي. ستي دره الرحله ما كانتش سهله اكيد احنا حكينا على نص الكيس المليان
2: أكيد.
1: ولكن زيد اليوم باش نلفتوا نظر الناس الكل اللي تسمع فينا في هالوقت هذايا المتفاضي والكل انه ينضموا الى حمله مدرستي تناديني والحمله هذه الضخمه اللي في كل عام تشرف عليها الجمعيه التونسيه للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف.
2: الحمد لله الحمد لله يا ربي اللي الحمله انا واحده من الناس كي نشوف يوسف هكا متميز نقول الحمد لله ان الحملات نتاعنا قاعده كل عام بالحق معناها تنجح كي نشوف نور الهدى سليمي اللي بالحق في اول العام راهو بالحق معناها لقينا صعوبات صعوبات صعوبات كبيره باش دخلت للمدرسه كيف هكي اندادها رغم اللي هي عمرها 16 سنه لو انا نقول بالحق راه القرايه ما عندهاش عمر
1: صحيح.
2: القرايه ما عندهاش عمر انا نعرف
1: ما عندهاش حدود
2: صحيح معناها اذا كان صحيح نعرف اللي هو ماذا بينا كل صغير بطبيعة يدخل معناها ما يتجاوز سنة مدرس يدخل 6 سنين وكل شيء لكن إذا كان الله غالب معناها غابت المعلومة أو صغير كان مريض ولا أي حاجة ليه ما نقطعوش الأمل حتى قلت لك نور الهدى معناها سليمي 16 سنة لكن ما شاء الله 16 معدل
1: 16 يعني حملتنا لحد الآن فيها نضموا لها جماعة ولا مازلنا نستنيو ديما مفتتح سنة دراسية
2: اي اكيد قاعدين توا يحاولوا ديما يتصلوا لانه احنا عاتين اكثر من رقم قاعدين يتصلوا اكيد بزملائي بسي محمد سويح وبسي غازي كذلك انا كل حد يتصل بشكون وقاعدين نحاولوا وكل نداء نحن نسمعه لكل حد يحكي لنا مثلا على اي وضعية كانت احنا طول معناها نلبيه وطول نطلبوهم واحنا معاهم في الصيف معناتها مانيش باش نخليهم وما زالت الحملة متواصلة اكيد باش يجي ما اكثر
1: معناها. يوسف قل لي طبيب في اختصاص شنية انت شنية حلمتك شنية تحب تطلع طبيب في اختصاص شنية الاختصاص بالضبط
4: اختصاص العيون
1: العيون ان شاء الله ربي ان شاء الله يمتعك بالصحة والعافية وان شاء الله انت معناها تكون هكا وسيلة وهمزة توصل انه الانسان معناها يعالج عينيه. سي محمد باش نخلي لك الكلمة مع يوسف وعلى حكاية يوسف وإحنا اليوم فرحانين بيوسف. يوسف اللي وقت اللي قالوا لي جيب 18 معدل أنا وين تراني أنا سيئ طر التيران فما بالك أنت والسيدة الوالدة وشقيقات وربي خليكم لي
3: التعب اللي تعبت وش قال شقيت والحمد لله
1: الحمد لله يا رب الحمد لله
3: جاب هو 18
1: أي.
3: ومن اللي جاب المرة اللي فات جاب 17 وعدني قال لي بابا مرة جاي إن شاء الله نجيب 18
1: وإن شاء الله عم جاي 19
3: الحمد لله
1: ويعاود يجيني ونعاود نحكي عليه ربي إن شاء الله يجعله من الذرية الصالحة محمد من نوع اللي يمشي ديركت للدروس ومش تقول له أنت برشد دروسك هنيئا ليكم
2: إذا كان هو في المدرسة ما فهميش معناها ما يقول له حد في المدرسة معناتها أصحابه تبدأ تلعب هو تلقاه يوسف معناها شدد بلاصة وإذا تعدى أي معلم يوقف يقول له سيدي مثلا ما فهمتش المسألة هذه ولا ما فهمتش التمرين هذا أي وحده
1: شفت كي ما يجيش من فراغ 18 مونتاج جيت بمجهود كبير واصرار وتركيز هكا ولا يوسف ان شاء الله مبروك عليك 18 نحبك متفوق عام الجاي ونحبك في النموذجي في مناظره السيزيام
2: ان شاء الله
1: ونسمع عليك كان الاخبار الزينه. سي محمد هنيئا ليك بيوسف ربي يفضلولك ويفضلك بنياتك. ستي دره انت كل كلمه الشكر والتقدير ما توفيكش حقك نعرفك انسانه تتجاوز نفسك وتتجاوز ذاتك وعمرك ما تحكي على روحك ولكن صدقوني يا ناس راهي بكرتبتها ومن دار لدار لتامين دروس تدارك مجانيا لوليداتنا وبنياتنا اللي يحبوا يوصلوا بدليل عنا لينا عجنقي اللي انت في وقت من الاوقات جبتها بحذنا ولينا كانت معناها في دراستها ضعيفه الحقيقه مش متوسطه ضعيفه وحقت معدل
2: 9 معدل يعني هي كانت 9 معدل
1: أي؟
2: بالحق معناتها هذيك عمري ما ننساها امها ودموع عمري ما ننسى دموع امها اول ما جابت معناها جابت 9 معدل وكانت خايفه وكانت تعطيها بنتها تجيب 10 اعطيها بنتها تنجح في سنه ثانيه لكن بنيه ما شاء الله عليها كيف معناها عرفتها البنيه لقيت اللي معناها جوست تحتاج الكدمة تلقى شكون يشدها من يدها ويوريها التثنية الصحيحة راهي الطفلة عندها ما تقول في روح.
1: الحمد لله.
2: والدليل من 9 طلعنا ل 13 ومن 13 طلعنا ل
1: 15. نصلي على النبي. ووقع تكريمها بعد شوية إن شاء الله باش تكون معنا لين عجنقي عبر الهاتف، وأيضا استضافات أخرى لمتميزين وتم الاحتفال بهم مع الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف. الجمعية هذه اللي قاعدة الحقيقة تخطو في خطوات ثابتة.
3: شكر خاص هيت. شكر خاص بالله الأخ درة
1: يفضلها
3: وسي غازي وسي أسامة وسي عمر
1: ربي يخليهم ان شاء الله. يفضلك سيدي ان شاء الله مبروك عليك 18 يوسف بن شعبان. شكرا جزيلا لكم مدموزيل درة بن عمر سي محمد بن شعبان ويوسف بن شعبان، وان شاء الله يا ربي باش تسمعوا عن الاسم هذا الكثير وخاصه في برنامج اصحاب الهمم، ويبقوا هما صناع الامل وصناع الابتسامه والفرحه والبهجه. ابقوا معانا مواصلين رحلتنا ومواصلين مع تميز ابنائنا في برنامجنا على موجات اذاعه الجمهوريه التونسيه.

0: مانيش نكرة ولا صفحة مطوية في ذاكرة النسيان. أين اللي تعرضت لحادث شغل أو مرض لكن ما ضعفتش وما استسلمتش؟ أين الموظف والعامل والعالم والفنان والتاجر والمزارع والطالب؟ أين طه حسين وبيتهوفن وأديسون وروعة ليلي؟ أين اللي تخطيت صعاب الحياة وانطلقت؟ أنا من الإعاقة صنعت طاقة وإرادة، تحديت بها الدنيا. أنا معاكم، كونوا معايا.
1: أكيد مع بعضنا اليد في اليد ونوصلوا جميع إلى بر الأمان. كل إنسان راهو عنده اختلاف وكل إنسان يستحق الإسناد. هذاك علاش هذا البرنامج يعنى بي في ذوي الإعاقة في تونس، بالبنات بالأولاد بكل بمختلف الفئات العمرية، ولكن أيضا يسلط الأضواء على الناس اللي تعاون الناس وتحاول توصلهم إلى بر الأمان، للناس اللي ما تكتمل هكا الإحساس عندها وقلبها يصفى وجهها النوم وتبدأ مرتاحة وفرحانة وسعادتها تكبر إلا وقت اللي تعاون الناس. مواصلين رحلتنا وحكايتنا، فقرة سواعد وهمم.
2: سواعد وهمم.
1: سيداتي سادتي، احنا نحكيوا على مجموعة من ابنائنا وبناتنا من فاقدي البصر ولا اللي عندهم اعاقة بصرية حادة، اللي هما بالاصرار وصلوا وابصروا النجاح وتوجوا بالتميز. نحكيوا زيادة على نجاحهم اللي وراه مربين امنوا بالقدرات هذية، ونحكيوا تحديدا عن الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف واللي احتفت بهم. في الفقرة في الجزء الثاني نرحب ترحاب كبير بسي غازي المروعي، هو عضو الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيفة وناشط في الجمعية. سي غازي مرحبا بك، أهلا وسهلا.
3: مساء الفل، مساء النور أستاذة كوثر، تحية ليك والمستمعين ومستمعات الإذاعة الوطنية، وانت تعرف خاطرك كبير عندي، راني انا جيتك من المهدية.
1: يخليك يا سيدي، فضلك وريتك في المهدية بالأمارة، وقلت لك نميلي تبحيرة ولا اللي هو، وانا كنت مش اقول لك الفرق بين كوثر بن دلال وقت اللي تزعجك بالتليفون، وانا نعرف ما فهمش ازعاج ونعرف اخلاقك
3: طيب. العفو العفو.
1: وقت اللي جيني اليوم متميز هكا وبحذاك
3: اكيد
1: بحذاك متوجين، ومعانا مجموعة من المتوجين واللي هي إسراء العياري ومعدل وأنجب نجابي ووقع تتويجها في الجمعية. إسراء عسليمة.
4: عسليمة،
1: شي حويلك إسراء؟
4: الحمد لله.
1: قالوا لك اللي أنت مزيانة برشا؟
4: أي.
1: قالوا لك برشا هكا مزيانة؟
4: أي.
1: بالحق؟
4: أي.
1: صحيح، كان أنا قلت هيك في بالي باش نجيب حاجة.
4: عايش
1: بنتي الغالي. إسراء قديش معدلك؟
4: 16.93.
1: عاود سمعني سمعني.
4: 16.93.
1: الله الله الله يا إسراء، 16.93. وقت اللي قالوا لك معدليك هكية، كيفاش كانت فرحتك؟ عادية وإلا ليه هكا قلت خليني عام الجاي نجيب أكثر، ولا كيفاش بالضبط؟
4: فرحتك كانت
1: باهية. اي عبش تفرح بابا وماما؟
4: اي
1: بيكي جبت المعدل هذي. أمك شني قالت لك؟
4: قالت لي
1: عم جين حب 18. الحق
3: ما تكلم.
1: اسمعني، ما خلينا نرحبوا مدام مريم العياري اللي هي ولدت إسراء ملا بنوته، ما شاء الله عليها ربي يخليها لك. كي جابت تقريبا 17، هي قلت لها حب 18 عم جاي كأم تونسية أصيلة،
5: نحسها أكثر قادرة إنها تعمل أكثر ورأسها صحيح.
1: بالحق
5: رأسها صحيح وما تحبش تقرأ ديجا.
1: بالحق
5: والله تجيب في لينوت نتاعها من غير ما نراجع لها،
1: ما شاء الله عليها،
5: وتقول لي ما عندي في مخي. سيبني سيبني
1: بالحق هكا هو ذيك هي سيبها 17 من وين؟ ما شاء الله عليها،
3: ما شاء الله.
1: نوعية الإعاقة اللي عند إسراء؟
5: إعاقة بصرية وراثية حسب الطب، معناها اختصاص ملي ولدت.
1: ملي تولدت؟
5: ملي تولدت.
1: ما عندكم في العائلة انتم وراثة؟
5: لا لا لا، جملة لا من قريب ولا من
1: بعيد. اي
5: جست جيت الصراحة حبر
1: منذ الولادة حبر
5: الحمد لله.
1: وقت اللي تولدت، بين شعورك وقت اللي تولدت واليوم، هي متميزة هي ذكية؟ ساعات فما ناس يقولوا ربي سبحانه ينحي حاجة ولكن يضاعفها ويضاعف القدرة في حاجة أخرى.
5: بالطبيعة هو حكمته ربي
1: سبحان الله،
5: سبحانه ما يسكر باب ما يحل عشرة. وانا اسراء كيف جبتها بون احساس لهم ملو هكا، حسيت فما حاجه في عينيها، لين من بعد الطب اكد لي الشيء ذاك. اما في معاملتي لها ما لا ما اختلفش، بالعكس انا توا تقضي معايا تغسل
1: تعمل كل شيء،
5: علمتها من اللي هي صغيره، حتى بوك يجيب القضيه تحطها لي كل حاجه في بلاصتها تمد. ما هي لقيتو راه دوبك دخلت تقرا لقيناه من بعد في المانيبيلاسيون.
1: تقريبا على كلامك ما فماش قصه نجاح جاوني للبرنامج الا وقالوا انه يعاملوا فيه على اساس ما عندوش اختلاف، على انه سوي ويعملوا عليه والكل كيما اسراء معناها نموذج
5: فوالا. انا في الدار ان حتى اصحابي كيف يشوفوها نبدا هم يعاندوا، انا نقول لهم ما تراش راهي فرقت الضوء والظلام، يقول لك لا كيفاش نبعثوا الحاجه تجيبها لنا. هم ربي سبحانه هيك حكمه ربي،
1: وحتى القياده نتاعك فيها الحقيقه حكمه وحكمه ممتازه، واليوم خليت بنوتتنا تتميز. سي غازي باش تحكي لنا على اسراء، باش نواصل حديثنا على اسراء، ولكن زاد عنا قصه نجاح اخرى اللي هي لينا عجنكي. لينا اللي جاتنا بتسعه معدل، وكنا نحكيوا على انها قاعده في فتره تدارك في طريقه براي، بشويه بشويه لينا حقت 13 معدل ومن ثم 15
3: جابت 9 بعد 13 بعد 15
1: ما شاء الله عليه. 19. لينا معانا بالهاتف، تعذر علي الحضور. لينا اهلا وسهلا. عسلامة يا لينا، شنو حوالك؟
6: لاباس.
1: اي ذكرتني ولا ليه؟
6: اي
1: وسمعت شني كنت نحكي عليك توا، كيفاش انت تميزت وكيفاش بديت من 9 معدل ل 13، واليوم قديه جبنا؟
6: 29.
1: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك، هذه بحذاك الوالده.
6: أيه.
1: ربي يخليكم لبعضكم والله. زيد اكتشفت لينا عجنكي في وقت من الأوقات، واكتشفت والدتها وإصرار والدتها وقت اللي تكون بالحق عائلة مساندة، وهذو ما هما أصحاب الهمة اللي وصلوا وليداتنا وبنياتنا إلى بر الأمان. فكل الشكر ليك مدام، ونقول لك ألف مبروك لينا، بدينا نتهنيو عليها الحمد لله.
6: عايشك ربي فضلك، الفضل الكل يرجع المدموزين دولة وقندرة، ونقول لها يعطيك الصحة ويرحم والديك. كان مش هي وما وقفتش معايا معناتها ما اتصلش لينا الحمد لله.
1: حتى إصرارك أنت راهو مهم، إصرارك أنك تتصل بستي درة وتقول لها نحب لينا تعمل دروس تدارك، وهذاك اللي صار معناه باش بشوية بشوية خلطت لينا. توا علاقتها بطريقة براي وكتابتها والكل باهية ولا مازلنا نستحقوا إلى دعم؟
6: لي الحمد لله صفا، الحمد لله صفا تحسنت نصلي عن النبي. توا ديجا في الصيف قاعدين نخدموا زاد، ماناش قاعدين للعبه كهو معناتها نخدموا شويه زاده باش نرجعوا في صور مقدره ربي.
1: وقت اللي جبت 15 كيفاش كان انت احساسك، والا كيفاش كان شعورك، ولا ولا قلت لها 16
6: فرحه فلي والله لي انا مقتنعه ملي تقولي الحمد لله يا ربي ما حشتيش معناتها، المهم هي لاباس ونعرف بنتي تقدر معناتها، هي من الاول راهي الحمد لله صافا تقدر. انا شنو ما لقاتش شكون معناتها معاها في الكتيبه يقراها البراي على قاعده طبعا. الحمد لله كي تعلمت البراي معناتها
1: شهدت
6: قدراتها ونصلي على النبي معناتها.
1: فانا قسم هي لينا
6: والله ثم ثاني تعدد السنه الثالثه،
1: للسنه الثالثه ما شاء الله عليها، ونحضروها بشوي بشوي للسنه السادسه، ونحضروا لها اللغات والكل، وقدره ربي متميزه. انا نحب نقول لك الف مبروك وشكرا لك انت مدام على اصرارك على انه بالحق اليوم نحكي على قصه تميز، وباش تكون متميزه اكثر فاكثر
6: ان شاء الله.
1: ما زلت بحذاك لينا؟
6: اي بحذاك
1: لينا. انا عم جاي نحب 16 و17 باهي
6: ان شاء الله
1: ان شاء الله. حاضره هاي بيها وسيدي غازي معاك تره.
3: عسلامة يا لينا.
6: عسلامة.
3: شنو حوالك مام؟
6: لاباس
3: ان شاء الله. لاباس استحفظ على روحك. هي استاذة كوثر راهي تعرضت لحادث للاسف الشديد، يدها تكسرت
1: بسم الله عليها،
3: فنتمنولها الشفاء في القريب العاجل
6: ان شاء الله. بسم الله
3: عليها. حبيناك تحضر معنا اليوم، ولكن هنا نكلموا فيك ونسمعوا في صوتك، ما دام سمعنا صوتك المزيان وانت بنيه مزيانه ما شاء الله عليك ومتفوقه. دونك نحن متهنين عليك
1: اكيد. لينا لعبت برشا والكل كعليشة.
6: اي لعبت البارح هي وخوها يفي تحت
1: هكا. بسم الله عليها يا رب، بسم الله عليها.
3: ربي يحفظها
1: ان شاء الله، ربي يحفظها وربي يفضلها، وان شاء الله نسمع عليها كان الاخبار الساره والمزيانه كانت. يفضلك، شكرا جزيلا لي. كانت لينا عجنكي تلميذة زادة تحصلت على معدل 15.29 وكرمت في حفل اختتام السنة الدراسية اللي نظمته الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف. نجيو لإسراء، تبارك الله عليها متميزة إسراء، رغم اللي هي ما عندها يظهر لي في مخها، مش معناها اللي قاعدة تبذل في مجهود كبير والكل. تصور اذا كان مع اللي في مخها معاه مجهود اكثر فاكثر، الطفله تجيب لنا 20 بقدره ربي
3: ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا
3: هو استاذه كوثر، الحقيقه اللي يجلب الانتباه هو القسم هذا المتوازن السنه الثانيه مع بعضه، فيه اسراء، يوسف، لينا، كنزة، مؤمن. علاش نحن حرصنا ورسلين
1: ارسلين
3: صحيت تحيه ليه، صحيح يعطيك الصحه، شو ما شاء الله هاني. انا نسيت وذكرت استاذ كوثر، شفت فالجيل هذا علاش نحن حريصين كنخبة مثقفة من المكوفين وكجمعية تونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف كمجتمع مدني أنه يحذروا ويبرزوا قدراتهم ويخرجوا للمجتمع للفضاء الخارجي ويجوا يشوفوا الإذاعة الوطنية ويحاوروا الأستاذ كوثر بن دلالة وعديد الإعلاميين. فقط هو دعم ومساندة منهم هما وبهم هما للبحث والكشف عن الأطفال من فاقدي وفاقدة البصر بالجمهورية التونسية قصد إلحاقهم بأحد المؤسسات الحاضنة للمكوفين اللي موجودة في بن عروس وسوسة وجابس ونصف الدمج في مدينة صفاقس. فكنا خنطوروا من هنا نحيي سي محمد بن صويح رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف، للأسف تعذر عليه وبعثنا احنا
1: نحيوه رجل محترم
3: لحقيقة نقول له يعطيك الصحة الحقيقة حتى كي ديرنيير مون كي هو شد رئيس الجمهورية نتمنى له رئيس الجمهورية رئيس الجمعية فالحقيقة أضفى حيوية وكتشوف راهو الحفل نتاع نهاية السنة الدراسية الأصل فيه يوقع في المؤسسة التربوية أستاذة كوثر، ولكن نحن محبسات قال الأطفال ذوما علاش ما يقعش تكريمهم. راهي ساعات يقول لك الجائزة أنت جمعية تنصير دفاع عن حقوق الطفل الكفيف هي جمعية مدنية هدفها الكشف المبكر على الأطفال المكوفين واكتشافهم والبحث عليهم، راهو وقت اللي تجي حاجات كيما هذه راهو تجيب مساندة أختنا كوثر وأختنا مريم وأخونا حميد وناس مجرد أن تقول لهم نحبوا نعملوا حفل صغير للصغيرات راهو يجيوك ومدوا لك هذه المساعدة وكل واحد يجيب كادو للتلميذ. فالأصل فيه الحقيقة أنا كان بودي أن العملية هذه والحفل هذا يؤثث في مؤسستهم. في النطاق ذي نحب نشكر بلدية بن عروس على خاطر وين نمشي لها كجمعية الحقيقة ما شاء الله معناها يستقبلونا ويرحبوا بينا ويهيئونا الفضاء وضعيات محترمة ومن خلال إسراء المتميزة واليوسف بن شعبان ولينا العجنقي. فهذه أمثلة من المكوفين اللي تثلج الصدر كي نسمعوا يوسف بن شعبان 18 ولا إسراء ما شاء الله 17 معدل ولا لينا 15 ولا مؤمن 16، راهو هذه نماذج قاعدة تجتهد في مرحلة أولى داخل الفصل. والاجتهاد الأكبر والاحترام الأكبر هو حرص أوليائهم على تمدرسهم. لأنه كي نسمع أختنا مريم كيفاش حريصة على وضعية بنتها ليس من جانب التمدرس ولكن فم الجانب الآخر اللي كي نرجع توا للنظام الأساسي نتاع الجمعية التونسية للدفاع عن الطفل الكفيف تلقى الفصل الأول هو الكشف المبكر عن فاقدي وفاقدة البصر بالجمهورية، والفصل الثاني هو التواصل مع العائلات الأطفال من ذويت وذوي الإعاقة البصرية قصد إقناعهم بإعاقة أبنائهم. لأنه حسب تجربتنا سواء كسادة مكوفين ولا كجمعية اكتشفنا أنه نسبة مهمة من الأطفال من فاقدي وفاقد البصر المنتشرين في أنحاء الجمهورية وخاصة في أرياف المدن الداخلية للأسف الشديد هنالك مصطلحان متلازمان مع بعضهم، المصطلح الكفف ومصطلح الوضع الاجتماعي السيء والتعب برشا ما نحبش نقول الفقر المتقع ولكن ولا غالب معناها دو فاسون العائلات هذيك الصورة. للأسف العائلات لا تعرف كيف تتعامل مع شخص من فاقد البصر ولات
1: ما تعرفش اللي فما مدارس مختصة
3: هو في التعامل حتى من البدايات أستاذة كوثر تحطه في مكان وحده للأسف الشديد تخليه مع راديون ومع تلفزة حتى التطور الاجتماعي من الجمش هذاك علاش وانت الحقيقة في مداخلتك الأسبوع الفارط وتنويهك بالحملة الوطنية ووزارة التربية مشكورة راهو للأسف الشديد وقت اللي يجونا صغيرات في سن التمدرس وست سنوات ولا سبعة وفوق وانت تتذكر مع يوسف ولا 11 سنة وإلا نور الهدى سليبي بنت 16 سنة راهو نتفاجئوا ببعض المسؤولين القائمين على المؤسسة التربوية من مان يقول لك الوليد هذي عنده طيف توحد. لا يا أستاذ راك لك أنت ولا أنا مختصين باش نحدوا نوعية الوضعية الصحية للطفل هذيك أو البنية هذيك. راهو أحيانا صدقني أستاذ كوثر يجيك الوليد ما يعرفش حتى يقعد على كرسي يجلس على كرسي فقط هو عنده ما يسمى بالتخلف الاجتماعي لأنه العائلات إلا غالب ما تعرفش
1: ما عندهاش المعلومة
3: بينما تشوف أنت الأم هذه تقولك أنا بنتي نعملها كخوها ولا كأختها سويا بين ظفرين، يعني دو فاسون من حقها باش تمس التلفزيون والغاز والرسائل وتحط معناها في أشغال المنزل وتخليها تغسل معهم، يعني أشياء ذي ممارسات الجيدة وحسن التعامل مع الوليدات بين ظفرين الفاقدين البصر في في المنازل راهو مهم جدا، لأنه وقت اللي عنده مكتسبات اجتماعية غدوة كي يدخل القسم صدقني ما يلقى المعلم يلقى معه حتى إشكالية أكيد. بينما في وضعيات أخرى للأسف شديد المعلم يقعد يعدي 3 ولا 6 ولا 4 أشهر فقط لتطوير قدرات الوليد الاجتماعية زيادة بشي
1: خرجوا أي ما كالحالة النفسية اللي هو فيه. سؤالي بربي مدام مريم، إسراء وقت اللي بلغت سنة مدرس مباشرة هزيتوها المدرسة المكفوفين، معناها كنت عندكم المعلومة؟
5: أنا نعرف أنه بحكم أنا بنت ولايه بنعروس، أنا بنت برج السدرية والدة في برج السدرية، ونعرف اللي المكفوفين عندهم مدارس عمومية يتمدرسوا فيها. وقت اللي كنت بنت 5 سنين وشوية مشيت وحدي وفركست نتبع بالجي بي اس وحطيت وندور بها ونعاود المدرسة وهي قدامي مالورز مو فما شوية هكا شجرة مخبية هكا أما لقيتها والحق أنا نمن تعطيها تعطيه
1: أكيد أكيد. شفت محلاكي تبدأ المعلومة عندك حتى حتى كان يفلو انت وصلت بنتك الى بر الامان، فما ناس راهو تقى مثلا عنده صغير وعنده اعاقه بصريه حاده ويهزوا المدرسه عموميه عاديه، وهذاك اللي خلاه فلو معناه ضرر كبير وتاخر كبير على مستوى التمدرس.
5: انا مشكله بنتي جوست في البصر، راهي انسانه سويه
1: اي ما شاء الله
5: عليها وراهو في الحوار في معناه في النقاشات نتاعها تناقش وما ياخذها شخصيتها، انا هي الوحيده عندي صغير واحد
1: صغرنا واحده ربي يفضلها ان شاء الله. تو 96 لوين نحب نوصل أكثر؟ شنو هي حلمتك وقت اللي تحب تكبر؟
4: حلمتي أني نولي طبيبة.
1: طبيبة وطبيبة شنو؟
4: طبيبة عينين.
1: طبيبة عينين ايه. علاش باش تداوي العينين؟ وتداوي عينيك أنت؟ اي
3: تنسسي راسك كيف؟ قلت لها ما تنسسي راسك
1: ربي يفضلكم إن شاء الله. تداوي الناس الكل إسراء وما تخلي حتى حد مريضة؟ اي بالكل.
3: ومش تاخو علينا فلوس ولا لا؟
1: سكتت فلوس انت توجيت للفلوس
5: بالفلوس تداويهم ولا بالفلوس شنو تاخوش عليهم
1: بالكل حتى انا حتى انا اسراء كانوا يوجعوني عيني نجيك باهي اوكي. اسراء شكون يختار لك لبستك؟ شكون هكا يعمل لك القيافه نتاعك؟ انا قلت لك انت مزيانه برشا ما شاء الله عليك، اما شعرك شكون يقده لك ولبستك شكون يختاره لك والالوان؟ ماما ربي خليها. وانتي وين ماما وين انتي؟
4: اي
1: باهي. مش بالبيت اسراء في المدرسه تروح نصف مقيمه
5: نصف مقيمه شويه معانيه لما حالم الحمد لله
1: تعطيها مع طريقه براي متنين عليها
5: هي علمتها لي
1: باهي.
5: اي راهو اسراء بالحق معناها انا تحس في نفسي ما اسمعش كلامي بالحق. اما اسراء من الاول انا ماشي في حطيت سمحني لك لي فيديو بديت باش نتعلم نلقى اسراء فاتتني باشوات متر مستر الاولى وهذا اكيد الفضل الربي والمعلمين زاد اللي قراو علينا وشلهم بالمناسبه التحيه سواء في القسم سنه اولى ولا حتى سنه ثانيه والاطار التربوي اكيد هو كل انسان يخلي بصمته
1: اكيد
5: سواء اطار اداري فما شويه نقائص ان شاء الله تتفادى مع معناها قولنا مرور الزمن اما الفائده انه صغيراتنا راهو كان نستثمروا فيهم باذن الله يوصلوا
1: اكيد يوصلوا تقول لك نحب نطلع طبيبه لما لا تكون بالحق باحثه في المجال الطبي ولما لا تلقى معناها حل العيون وذيك هي راهي
5: فما وزير ما وقتها شد كان كفيف
1: اي
5: طه حسين كفيف
1: احنا عندنا كان وزير
5: وزير
1: الثقافه
5: دونك المكفوفين ماهمش محقورين
1: لا ما شاء الله عليهم
5: اللي زاد في الستاندار نتاع الاذاعه الوطنيه
1: عندنا زوها يري
5: كفي
1: صحيح صحيح ولا ما شاء الله عليهم متميزين واصلين ونافذين وبعلاقاتهم وغيره. اسراء اليوم وغيرها من المتوجين سيغازي ومع حمله مدرستي تناديني، شنو هي الرساله الكبرى اللي نوصلوها اليوم؟ وانا كما قلت بكري قلت احنا توا صيف وهدوء والكل ولكن المعلومه لازمها توصل للناس مهما كلفنا الامر ما نحبوش حتى كفيف او عنده اعاقه بصريه حاده يقعد في داره، نحبوه في مقاعد الدراسه في مفتتح سنه دراسيه الجديده.
3: فعلا استاذ كوثر نعاود نقول لك يعطيك الف صحه، لانه حتى كي ترجع للصفحه الرسميه جمعيه توصيل الدفاع الطفل الكفيف سمحنا قطعنا لك معي قطع الفيديو بتاعك الأسبوع الفارط وحطيناه في إبنجلي من الفوق لأنه بصوتك أنت وبصوت أسراء وبأم أسراء وبسي غازي وبدرة والخيرين والأجوار وكل المستمعين. الحقيقة حابين نوريكم مشترة من مشاتر الأطفال من فاقدي وفاقدات البصر المتميزين وهم كلهم متميزين حتى الأقل كفاءة راهو بشوية معناها دعم بشوية مساندة راهو يولي متميز. فهالأشياء الجميلة هذه والصور الرائعة هي دعم لنا في حملتنا الوطنية التحسيسية والميدانية والإعلامية لأنه نلقاو أكثر من نجم فنيدانا لجميع المستمعين للناس المناصرين لأحباء الجمعية لأحباء المكوفين لمن يعرف طفل ولا وليد كفيف ولا ضعيف بصر وصل سنة مدرسة وحتى جاوز سنة مدرسة ولم يلتحق. فالحقيقة نحن رجائنا أنه منذ سنوات أنه ما نلقاوش حتى كفيف مش قاعد يقرأ لأنه قناعتنا وقناعاتنا الكل أنه الكفيف مكانه الطبيعي هو مقاعد الدراسة المرحلة الابتدائية في الإعدادية في الثانوية في البكالوريا في الجامعات. كنت ردت جملة منذ سنوات وأنا نقول فيها نقول له فك البك متاعك بكل قوة وقت اللي تدخل الجامعات التونسية مش تلتقي بشبان وطلبة ما يخليوهاش بيك ماكش باش تلقى صعوبات أكيد. والدليل انه ابنائنا وبناتنا اللي قراو عنا في المدرسة الابتدائية وفي المعهد الثانوي واخذوا البكالوريا راهم كلهم تقريبا بنسبة 100% تخرجوا من الجامعات التونسية ونقول لهم حتى كنت قد بطل 5 سنين ولا 10 سنين ساري فوران جور وتخدم
1: وقتها وحتى كي تتكلم تقول انا صاحب شهاده نحب نخدم
3: اي ومن حقهم. فهذا اللي يفرق أكيد. انا الكفيف اللي قدامك يا استاذه كوثر من نخبه المثقفه من حقي باش انا نقارعك ومن حقي باش ما بثقافتي وبدراستي وبشهادتي الجامعيه بينما اذا كان انا ما قريتش وما تعلمتش للامانه باش نلقى روحي ديفازي قدام الأشخاص الأسوياء بين ظفرين. فكرامة الشخص الكفيف هو في تعلمه في اجتهاده في بحثه. بالمناسبة هذه نهار 12 جويلية إن شاء الله يا ربي نسمع أخبار طيبة
1: إن شاء الله
3: على أبنائنا المترشحين في البكالوريا وإن شاء الله يكونوا متميزين
1: إن شاء الله. أنا نعيش معكم راني اللحظة
3: نعرف
1: نفرح لفرحتكم وحقيقة أتأسف جدا وقت لنسمع حاجات
3: أذك عليش على الهواء مباشرة كنا بعثناها لك الأسبوع
1: يعطيك الصحة.
3: فإسراء الجميلة هي اللي باش تكرمك نيابة عن سي محمد بن سويح بالشهادة هذه يا أستاذة كوثر.
1: فضلك يا رب
3: سرورة
1: تشدك عايشك يا سرورة يا ربي
3: تعطيها الأستاذة
5: كوثر
3: هي الإعلامية المتألقة
1: ومن بعد نجيك للكابينين بتاعك وما تاخذش عليه فلوس
3: تاخذش عليه فلوس
1: شهادة إسراء ومن بعد ما تاخذش عليه فلوس باهي.
3: فضلك يا أستاذة كوثر ويعطيك ألف صحة.
1: فضلك يا سي غازي شكرا جزيلا ليك ولكل أعضاء الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف للشيء اللي قاعدين تقدموا فيه ولمختلف الأنشطة. مدام مريم نحب نقول لك هنيئا ليك بإسراء واللي بقدرة ربي باش توصل وباش نحقوا معاها نجاحات مبهرة وإسراء بقدرة ربي تكون تدخل للتاريخ. إسراء عام جاي قداش معدل إن شاء الله؟ السنة عادة 17 نسميه عام جاي قداش إن شاء الله؟ 18 باهي ما فماش 19
5: كيسير صحة الرأس
1: باهي وتعدني تسمع الكلام تسمع الكلام صحة الرأس ما ننوع بربي باش
5: عندها إشكالية كي نحطوا الراجعون حتى للامتحانات ما تحبش
1: كهو وثقة من روح
3: لا هذا دليل عن أنه
5: وحكيته حتى سمحني
3: تفضلك
5: حكيته حتى طلبت بالزمن مشيش برشا للمدرسة طلبت معناها المعلم وحكيت له يطمن فيا والله متر مستر لولو هو يعمل لي راي ما شاء الله
1: عليها
5: راهي إسرام المعتمدين يعني تعتمد على نفسها وراهي في كل شيء في
1: حتى مدام مريم بعد 16-93 ما زلت باش تقول لها ليه قد أقرأ
5: ميسيلش لازمها تقرأ ولازم تبين انه الإعاقة ما هيش معناها متاع واحد وانت يشوف التركينة.
1: إسراء انا نحبك واصلة بالقدي ونحبك تحقق نجاحات كبرى ونحبك عام الجاي تجيني ب 18 فاصل نحب قريب 19
3: يعني أنا فيها ثقة الحقيقة من قلت لك
1: إن شاء الله يا رب
3: أنا فيها ثقة أستاذة كوثر الحقيقة قلت لك الجيل الذي الحقيقة الجيل متاع قسم سنة ثاني اللي تعولوا تول كلهم للسنة الثالثة الحقيقة جيل متميز جدا جدا جدا الحقيقة وفهمتني ويجتهد ويحاول ويتنافس لو كي تتخلق المنافسة بين بعضهم انا اليوم الحقيقه باهت في اسرع عقله راه
1: عقله
3: اللي وانا نعرفها انا ما تعرف استاذ كوثر نتنقل بين المدرسه والمعهد اللي هم مجاورين يعني
1: انا اسرع خايفه من تروح
4: لا
1: مالها منش بيك
5: ما عبرت شيء عم تعقلته مش بتعمل
1: عقل ان شاء الله عليها
3: بنت ما شاء الله
1: شابه الله وحد عليها
3: يحتلوا الساحه راه عندها تشكيلتها راه
1: وعندها نفوذها
3: ويغنيوا وكذا ومن عاملين جو.
1: إن شاء الله يا ربي كل الحظ الجميل يا إسراء الجميلة إن شاء الله يا ربي عامل شيء أكثر وخير مدام مريم كل الحب والتقدير للشيء اللي قاعدة تقدم فيه وراه إذا كان لقينا صغير ناجح راه وراه أم وبو بالحق متمسكين مساندينهم فهو البرنامج راه يشمل الناس الكل معناها للي عندهم إعاقة وللناس اللي تعاون الناس اللي عندهم اختلاف سي غازي المروعي كل كلمات الشكر والتقدير ما تكفيكش حقك ونحب نوجه تحية كبيرة برشا لسي محمد سويح تولي كشيد داخل ما تزهى إسراء خطر ستينز بالشهادات دونك فرحانة برشا الحقيقة له الشهادة شكرا جزيلا لكم وعلى هالكلمات المزيانة وهالطاقة الإيجابية نقول لكم يا ربي إن شاء الله ديما فرحانين في بأبناء وبنات تونس إن شاء الله يا ربي ديما يحقوا أعداد متميزة جدا وهالبرنامج هذية راهو فما صغيرات اليوم تعديوا معايا وستسجل أسمائهم في التاريخ شكرا جزيلا أيمن التنفوري سيف الطرابلسي حميد الورغي حسام الدين الهمامي وهذه أجمل تحيات كوثر بن دليلة في أمان الله.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 25 و2000 يؤكد تحسن مؤشرات سوق الشغل، وسجل صافي إحداث مواطن الشغل ارتفاعا ملحوظا ليبلغ 124,000 موطن شغل خلال سنة 25 و2000 مقابل 26,400 موطن شغل سنة 24 و2000، بالتوازي مع ارتفاع نسبة التشغيل إلى 39.1% مقابل 38.7% في السنة السابقة. في المقابل، تراجعت نسبة البطالة الجملية إلى 15.2% في موفى السنة المنقضية مقابل 16.5% في نهاية سنة 24 و2000. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شاود يدعو خلال ورشة عمل خصصت لعرض نتائج دراسة قطاعية حول حاجية سوق الشغل من المهن والكفاءات في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال، يدعو المؤسسات الاقتصادية للاستثمار في هذا القطاع باعتباره من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والقادرة على خلق مواطن شغل جديدة واستقطاب الاستثمارات.
3: تم حاجيات متزايدة اليد العاملة الكفة في قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات سواء على مستوى وطني وعلى مستوى دولي. هي دعوة للمؤسسات الاقتصادية للاستثمار في تكنولوجيات الاتصال والمعلومات واللي هي قطاعات ذات قيمة مضافة، لكن كذلك ثم انعكاس على مستوى التكوين، سواء التكوين على مستوى مراكز التكوين المهني أو على مستوى التعليم العالي، لأن اليوم بعد الإنجاز المدونة التونسية للمهن والكفاءات اليوم تم فجوة حقيقية بين ما هو يدرس وحاجيات سوق الشغل، وهذه فرص عمل للشباب. نعرف نسبة البطالة لا زالت مرتفعة، نحكي على 15%، نحكي على مراكز التكوين المهني ومؤسسات التعليم العالي اللي يلزمها تتأقلم مع الحاجيات هذه عبر آليات أخرى، مش بالضرورة نعرف مراجعة البرامج وحدات اختصاصات جديدة ليست بالسرعة المطلوبة، ولكن تكون عندنا آليات متاع تكوين تكميلي لسد الفجوة بين ما هو مطلوب في سوق الشغل وما هو مدرس في الجامعات ومراكز التكوين المهني. آلية التكوين التكميلي نراها أكثر فاعلية ستكون.
2: جلسة عامة بالبرلمان يوم الخميس 9 جويلية الجاري للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. خلال جلسة استماع بمقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم خصصت لمناقشة مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000 على مستوى الإقليم الثالث، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد أن الإقليم الثالث يمتلك مقومات اقتصادية ولوجستية تؤهله لتعزيز الاستثمار والتصدير رغم ما يواجهه من تفاوت في مستويات التنمية وتعدد للنقاط قائص الاجتماعية والاقتصادية. في العالم، استشهدوا 4 فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم

0: في غارة للاحتلال الصهيوني على مدينتي خان يونس ورفح في جنوب قطاع غزة. ومصادر مطلعة تقول اليوم إن ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية معرضة لخطر الانفجار، وإن ناقلة نفط خام ترفع علم السعودية لحقت بها أضرار بالقرب من مضيق هرمز، وذلك في أعقاب تقارير زعمت أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ على سفينتين أثناء عبورهما الممر المائي الحيوي خلال الليل. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
2: رياضة،
1: ثقافة،
2: موسيقى.
1: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
2: النغمة نغمتك.
3: كنيت فنو كيف عيش بنينا وعيش بنينا ومن دنيتهم فوقنا يسينا.
2: أحداث هذه الفترة برعاية إذاعة الإذاعات.

0: تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات. منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية، وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصوير علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انتي زادك ان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. احكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. ذكرياتكم يحلو المساء.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: جمهوري الحبيب الغالي على قلبي التونسي، يسعدني أهدي إليكم أغنيتي الجديدة أشكتر مشتاق من الفلكلور العراقي، كلمات محمود الحربي، وإن شاء الله بتنال أعجابكم. ولي التوفيق إلى أن نلتقي إن شاء الله في تونس الحبيبة. أشكتر مشتاقكم أنا إن شاء الله.

0: بنات أفكاري
1: هما حكايات بينك وبين روحك.
0: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
1: والفكرة جابت بنات
0: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
1: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
0: للناس الكل.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: من 3 إلى 9 جويلية في رحاب قصر العبدلية بالمرسى، موعدكم مع سهرات استثنائية في ليالي العبدلية. أصوات تطرب وإيقاعات تأسر مع آية دغنوج، محرزية الطويل، أحمد عجابي، نور قمر، ومحمد علي كمول، في رحلة موسيقية تمزج بين الطرب الأصيل والجاز والتانجو العربي. وللأطفال نصيبهم من الفرح والخيال في يوم خاص بفن العراس على الساعة 7:30 مساء. أما السهرات الفنية فتنطلق كل ليلة على الساعة 10 ليلا. ليالي العبدلية من 3 إلى 9 جويلية 2026 بحدائق قصر العبدلية المرسى. ليالي تحاكي الذاكرة حيث يلتقي الفن بالتاريخ.

0: الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى.
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38. فلاش سبور،
2: أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ثالث مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم. في اللحظات هذه مباراة كبيرة للمنتخب المصري أمام المنتخب الأرجنتيني في مباراة الدور الثمن النهائي لمونديال الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا. إلى حدود دقيقة 45+6 المنتخب المصري متقدم في النتيجة هدف مقابل صفر، هدف ياسر إبراهيم بالرأس في دقيقة 15 بعد توزيعة كانت ممتازة من مروان عطية. ونذكر أنه جاء ضربة جزاء للمنتخب الأرجنتيني في دقيقة 21 كان حاسم، كان ممتاز حارس المنتخب المصري مصطفى شوبير اللي تصدى لضربة الجزاء لشكون؟ لليونيل ميسي. نشوفوا الإحصائيات على مستوى تنفيذ ضربات الجزاء لنجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي في مسيرته كاملة، أكثر من 95% نجاح. اليوم كان عملاق مصطفى شوبير حارس مرمى المنتخب المصري اللي مشى لضربة جزاء اليسارية لميسي وأنقذ مرماه وأنقذ المنتخب المصري من الهدف التعادل. مباراة حماسية فيها شوط أول كان ممتاز جدا بالنسبة للمنتخب المصري، نذكر متقدم إلى حد الآن المنتخب المصري في اللحظة هذه نهاية الشوط الأول بالتقدم ممتاز جدا للمنتخب المصري أمام المنتخب الأرجنتيني، هدف مقابل صفر نذكر، هدف جاء في دقيقة 15 بالرأس عن طريق ياسر إبراهيم. إن شاء الله وصل هكا المنتخب الشقيق المنتخب المصري. الليلة الموعد كذلك مع مباراة أخيرة لحساب دور الثمن النهائي للمونديال التسعة متاع الليل، مباراة تجمع المنتخب السويسري مع المنتخب الكولومبي. نعطيكم إلى حد الآن برنامج دور الربع النهائي، إلى حد الآن تعرفنا على ثلاثة مواجهات في انتظار المواجهة الرابعة. إن شاء الله مصر تكون موجودة كطرف في المواجهة الرابعة، علاش لا؟ يوم الخميس 9 جويليا مباراة تجمع المنتخب المغربي مع المنتخب الفرنسي، مباراة تنطلق 9 متاع الليل. يوم الجمعة 10 جويليا مباراة تجمع المنتخب الإسباني مع المنتخب البلجيكي، إسبانيا اللي أزحت البارح البرتغال واحدة بلاش، والمنتخب البلجيكي اللي فاق مع نهاية الأدوار. المنتخب البلجيكي البارح برباعية 4-0 مقابل هدف أمام المنتخب الأمريكي. في المقابل يوم السبت الموعد مع مباراة تجمع المنتخب النرويجي منتخب هولندا اللي أزاح منتخب السامبا مع المنتخب الإنجليزي، المنتخب الإنجليزي اللي تأهل لحساب المكسيك 3-2 في مباراة مجنونة. نذكركم من جديد نهاية الشوط الأول من مواجهة المنتخب الأرجنتيني مع المنتخب المصري بتقدم للمنتخب العربي، المنتخب المصري هدف مقابل صفر في الشوط الأول، هدف ياسر إبراهيم في دقيقة 15. نذكر أنه مصطفى شوبير حارس الفراعنة كان تصدى لضربة جزاء لليونيل ميسي في دقيقة 21. محليا من اخبار النوادي التونسيه، نادي الرياضي الصفاقسي ينتدب اللاعب غيث صغير متوسط الميدان السابق للنادي الافريقي. صفقه تنقل حر بالنسبه لغيث صغير للسي اس اس بعد نهايه عقده مع النادي الافريقي، عقد لمده 2 مواسم مع النادي الرياضي الصفاقسي. أعلن فريق النجم الرياضي السهلي عن تعيين الأستاذ أسامة المنصوري في خطة كاتب عام للفريق. من جهة أخرى عمل كبير قاعدة تقوم به اللجنة تفضل نزاعات بالفريق من أجل جمع الأموال وإغلاق ملفات نزاع. أول أمس الحملة تجاوزت المليار وغلق 7 ملفات نزاع، وعلى القريب العاجل غلق الملف الثامن. برافو لجمهور النجم الرياضي السهلي وكذلك برافو لهذه اللجنة بقيادة الأستاذ كريم العكروت. يوم الأحد القادم تنطلق تحضيرات فريق الترجي الرياضي التونسي استعداد الموسم الرياضي الجديد في الحديقة ب، تحضيرات بقيادة المدرب ريجي كامب والمساعدين دينو فيوريل وأمين النفاتي. فريق المستقبل الرياضي بالمرسى يتعاقد بصفة رسمية مع المدافع فارس المسكيني لمدة زوز مواسم. فارس المسكيني اللاعب السابق لنادي حملان في مستقبل سليمان والنجم المتلوي من جهة أخرى الحارس سامي هلال يغادر الفريق بالتراضي. أعلن فريق مستقبل جابس عن استقالة رئيس النادي السيد علاء الدين بوشعالة مع الدعوة إلى عقد جلسة عامة انتخابية من في أجل أقصى 20 يوم. أصدرت لجنة فض النزاعات في الاتحاد الرياضي المناسيري بلاغ تؤكد فيه تدخلها لتحويل مبلغ اللاعب لقمان جيلمور المقدر ب 35,000 دينار قبل يوم من انتهاء الأجل القانوني لتفادي تبعات فسح العقد من طرف واحد. مهاجم النادي الرياضي الصفاقسي والمنتخب الأولمبي التونسي عمر بن علي في محطة احترافية جديدة في البطولة التركية عقد لمدة 4 سنوات لعمر بن علي مع فريق ألانيا سبور التركي. يخوض حاليا راقي العواني اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي مع فريق ريغا لاتفي أولى مقابلاته في مسابقة الشامبيونز ليغا الأوروبية. ريغا لاتفي قاعد يلعب حاليا مباراة الدورة التمهيد الأول أمام فريق أرارات الأرميني. راقي العواني موجود في التشكيلة الأساسية يحمل قميص رقم 7 0 مقابل 0 الشوط الأول. مردود كان ممتاز بالنسبة لراقي العواني حسب ما شاهدنا إحصائيات هذه المباراة. للأمانة فريق اللاتفي ريغا عنده كين زوز من لعبية جنسيتهم من لاتفيا الحارس المرمى والظهير الأيمن. ما عدا هذا فما 6 فرقة من بينهم مغربي وتونسي راقي العواني المغربي صلاح ولد مهند وجنبي رأس الحربة كذلك في هذه المباراة محمد باداموسي وراقي العواني التونسي. يعني 3 مهاجمين من إفريقيا مع زوز من لعبية في وسط الميدان أيضا زوز من غانا وكامروني في محور الدفاع. في كرة اليد اتفاق حاصل بين الترجي الرياضي التونسي مع ثنائي جمعية الحمامات عزيز بن حمودة وعبد المجيد الجرسي. من المنتظر إمضاء عقود إلى غاية جوان 2030 لهذا الثنائي. في كرة السلة قرر اللاعب الدولي التونسي السابق وعضو الجامعة التونسية لكرة السلة صالح

0: قبل صفر هدف بالرأس. ياسر إبراهيم في تيك 15 وميسي كان ضيع ضربة جزاء تصديلها بنجاح مصطفى شوبير. هكا نكملوا فلاش سبور، إلى اللقاء.
1: صديقي المستمع، نصافحك بالشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق،
2: حذاك
1: أينما كنت،
2: قديك
3: هي الإذاعة اللي تربينا عليها
4: تعيش معك.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى الهواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
6: الدكتور حكيم.
7: الصيف جاء والكريمة والجيلات جاء وقتهم. هما غذاء نافع للكبار والصغار بشرط تكون معمولة على قاعدة ونظيفة. مع العلم اللي الجيلات ما يتخباش في الثلاجة، يزمو يتحط في الكونجيلاتور الردبانة الصيفية.
6: الدكتور حكيم.
8: الخبر عنا مسؤولية
9: والمعلومة أمانة،
10: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
9: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
10: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
11: الإذاعة الوطنية،
12: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع،
11: متعة الاستماع.
10: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
13: وفي عناوينها: برنامج لإنجاز محطات طاقة شمسية بكل من سيدي بوزيد وقفصة وجابس، ومنح لإنجاز مشاريع النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة. في تجربة نموذجية، المستشفى الجامعي لحبيب ثامر يشرع في اعتماد المعرف الصحي الوطني. وفي العالم، منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تحذر من تصاعد الكلفة الإنسانية للحرب في السودان. أهلا بكم. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة استماع بمقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم خصصت لمناقشة مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000 على مستوى الإقليم الثالث، أن هذا الإقليم يضم قرابة ربع المؤسسات الخاصة على المستوى الوطني، إلى جانب نسيج صناعي في توسع مستمر يشمل 43 منطقة صناعية. وأشار وزير الاقتصاد إلى أن مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000 يستهدف تعزيز التوازن والربط الترابي في هذا الإقليم على أساس التكامل الاقتصادي وتثمين الانتاج الفلاحي المحلي وتطوير الصناعات التحويلية والاستراتيجية. في شأن آخر، تقدم 25 نائبا بمجلس وبالشعب مبادرة تشريعية في شكل مقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة. مقرر لجنة الصناعة والطاقة بمجلس وبالشعب محمد علي فنيرة.
14: توجه هنا يأتي من التفاقم ولا من التصاعد الخطير لظاهرة التلوث البلاستيكي. الكونتيتي ماشية وتتفاق، تونس تستهلك 4.2 مليار كيس بلاستيكي سنويا، اللي يذوقهم نخضروا لهم يتناثروا معناتها، وبمعدل تقريبا كل تونسي يستهلك 400 كيس للفرد سنويا، وهو مستوى مرتفع. وكي نشوفوا انتاج البلاد في حوالي 188 ألف طن معناتها من النفايات البلاستيكية، تتلم تقريبا ما يزيد عن 2.5 مليون طن من النفايات المنزلية. هذا كل اللي خلينا نشوفوا كونه اليوم تفاقم خطورة الوضع هذايا إلى ضعف المنظومة إدارة النفايات هذه. ومن هنا جاء المقترح القانون هذايا، والنظر معناتها في الحد من استعمال هذه الأكياس تدريجيا وتعويضها بأكياس أخرى تسموهم بيوديجرادابل، اللي اليوم حتى كي تسيبوا في الطبيعة معناتها يكون العمر نتاعهم بشكلهم الطبيعة معناتها أسرع.
13: الباب السادس من مقترح مشروع القانون ورد فيه أحكام ردعية ضد كل شخص طبيعي أو معنوي يخالف أحكام هذا القانون، وفق مقرر لجنة الصناعة والطاقة بمجلس نواب الشعب محمد علي فنيرة.
14: العقوبات تخص المصنعين، الموردين، الموزعين، التجار، معناتها كل من يتدخل بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إنتاج وتوريد وخزن ونقل والتوزيع واستعمال الأكياس هذه على حسب القانون. سيعاقب المخالف بخطية تتراوح بين 55,000 دينار مع حظر المنتجات هذه. في صورة العودة معناتها ثم تضاعف عقوبة، ثم إمكانية غلق نتاع محل. فصل 20 يقول يعاقب بالسجن 6 أشهر إلى 7.

0: في حالة التوريد أو الإنتاج الغير قانوني، خاطر كمية الأكياس المصنعة في تونس وكمية الأكياس اللي نلقاها في تونس مش كيف كيف، وثم كمية مواردة بطرق ممكن تهيج مصنعة في تونس. هذا علاش خلينا معناتها نخمو حتى في التوريد هذايا بطرق قانونية وغير قانونية، تطبيق القانون هذايا تدريجيا، خاطر ثم الماكينات باش تتبدل، ثم آلات في صنع أنواع الأكياس الجديدة باش تتطور، ثم الماكينات هذوكم تصير عليهم في موديفيكاسيون باش نجموا معناتها يطبق هذايا بالتدريج في أجل لا يتجاوز هما حطوا سنة، واللي نحن ممكن في إطار النقاش والجلسة الأولى نتاع النقاش قلنا سنة ممكن ما نجموش نخطو فيها.
1: أفاد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع بكاري بأن المرحلة المقبلة ستسجل إنجاز محطات طاقة شمسية بكل من سيدي بوزيد وقفصة وجابس، فضلا عن عروض لمشاريع للطاقة الشمسية إضافية بقدرة 600 ميجاوات ومشاريع لطاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات. وفيما يتعلق بآليات الدعم، أفاد بأن صندوق الانتقال الطاقي يوفر منحا تتراوح بين 20 و50% لفائدة المواطنين والمؤسسات لإنجاز مشاريع النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، كما يمول الدراسات وبرامج التكوين بنسبة تصل إلى 70% إلى جانب المساهمة في توفير آليات تمويل للمشاريع. في شأن آخر، أكد رئيس مديرية مياه الأمطار بالديوان الوطني للتطهير الطاهر الجيد اليوم الانطلاق في الاستعدادات لموسم الأمطار، وأشار خلال تدخله في برنامج المشهد الآن أن مصالح الديوان شرعت في صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار وجهر الأودية لتفادي الفيضانات، وأن الديوان تعهد ب 44 واد ومجرى مائي بطول 60 كيلومتر موزعة على 9 ولايات.
2: يتعاد ديوان الوطني للتطهير بصيانة جملة من الأودية على المستوى الوطني، الأودية هذه في 9 ولايات ومشاهد كيف مياه أمطار أحواض تجميع مياه أمطار، عندنا 45 واد ومجرى مياه بطول حوالي 60 كيلومتر على 9 ولايات و 31 حوض لتعديل سيلان المياه بطاقة استيعاب جملية ناس مليون متر مكعب. عندنا برنامج سنوي استعداد كسوة للصيفة وإلا مع الشتاء، يقع القيام أترافير مع مقاولات للجهر المشاهد وينطلق، وكيف كيف عندنا بالنسبة لنا احنا شبكات المياه المستعملة نتاعنا خاصة بالنقاط الزرقاء تقع فيها مشاكل وقت اللي تصب بالأمطار.
1: انطلق المستشفى الجامعي لحبيب ثامر بالعاصمة صباح اليوم في اعتماد المعرف الصحي الوطني في إطار تجربة نموذجية لتفعيل هذه الآلية التي تتيح رقمنة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المزدة للمواطنين. وأعلن مستشفى الحبيب ثامر عن نجاح اليوم الأول من هذه التجربة، حيث بلغت نسبة التسجيل بواسطة رقم بطاقة التعريف الوطنية حوالي 50%، معتبرا أن هذا المؤشر إيجابي ويعكس وعيا جماعيا لدى المواطنين بأهمية هذا المشروع. تفرز درجات الحرارة المرتفعة المسجلة في تونس جراء التغيرات المناخية المتواصلة ضرورة اتخاذ تدابير وقائية والتفكير في طرق حديثة في بناء المنازل والمدن، مع وجوب اتباع جملة من التوصيات الطبية لتفادي المخاطر الصحية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة. تقرير زياد حسنية.
3: تفرض التغيرات المناخية في تونس تحديات صعبة وواقعا يتطلب الحذر واتخاذ تدابير وقائية أمام الارتفاع المتواصل المسجل في درجات الحرارة، وفق الخبير في التغيرات المناخية والمستشار البيئي زهير البقلوتي.
4: تونس تعتبر من الدول باش تأثر فيها التغيرات المناخية بشكل كبير، الحوض المتوسط باش يتأثر فيه التغيرات المناخية وباش تكون عنده مخاطر مناخية كبيرة، باش نشوفوا مستويات نتاع حرارة ودرجات حرارة مرتفعة جدا وأرقام قياسية لما كناش نشوفها، باش تكون في إطار موجات حرارة وإلا قبوب حرارية المدة نتاعها باش تكون أطول مرتفعة.
3: ويؤكد الخبير البيئي زهير البقلوتي على ضرورة البحث عن طرق جديدة في بناء المدن والمنازل وطرق العزل والتكييف بما يمكن من التأقلم مع التغيرات المناخية.
4: تتطلب استراتيجيات كبيرة وتتطلب مخططات وطنية وجهوية وحتى محلية، لازم نعاود نخمو كيفاش نبنيو المدن، كيفاش نبنيو ديارنا، كيفاش نعمل قنوات تصريف مياه الأمطار، كيفاش العزل، كيفاش التكييف.
3: وتبقيا من المخاطر الصحية لارتفاع درجات الحرارة، تدعو الأخصائية في التغذية أشرق الحداد إلى شرب المياه بالكميات الكافية.
5: نشرب قد ما نجم ماء، التعرق سيرنا في الصيف يخلينا نخسر برشا كميات نتاع ماء، اللي عندها ضغط الدم سخطوهما أكثر العبيد اللي يتقلق تحكم بالمرأة الحامل ولا العبد الكبير، مع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين يولي الضغط نتاع الدم ديجا هو بسخان يزيد يعلى، دونك ماذا بينا نستحضر على الدواء نتاعهم.
3: كما توصي الأخصائية شرق الحداد بتناول الخضروات والغلال الصيفية الغنية بالمياه والأملاح المعدنية.
5: تركيز أكثر على الخضرة والغل بالليل، على البطيخ، العنب، الخوخ، المشماش، هذوما كلهم من أكثر الغلال اللي موجود فيهم كمية نتاع مياه عالية وكمية سخطو نتاع أملاح. خلينو ديما فما أن إكيليبغ ما بين الأملاح المعدنية الموجودة في الدم.
3: هذا ودعت وزارة الصحة كافة المواطنين وخاصة الأطفال والرضع وكبار السن والنساء الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة إلى اتباع الإجراءات الوقائية وتجنب التعرض المباشر للشمس، مشددة أنه في حال ملاحظة علامات خطر مثل ارتفاع شديد في درجات حرارة الجسم، صداع قوي، دوار أو تقيؤ، تعب شديد أو فقدان للوعي، تشدد الوزارة على ضرورة طلب المساعدة الطبية بشكل عاجل عبر الأرقام 190 أو 198.
1: ينتظم الآن بالعاصمة الحفل السنوي لتوزيع جوائز المسابقات الوطنية في قطاع الصناعات التقليدية التي شارك فيها أكثر من 220 شخصا. المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية ليلى مسلاتي أفادت في تصريح لخولة سليتي بأن هذا الحفل يأتي في إطار استراتيجية الديوان لتشجيع الحرفيين والشباب على الانخراط في منظومة التجديد لمواكبة متطلبات المستهلك في السوق الوطنية والدولية.
6: على هامش صالون الابتكار في الصناعات التقليدية تم تنظيم المسابقات هذه. عنا ما يفوق عن 229 مشارك شاركوا في المسابقات هذه بمختلف الاختصاصات متاعهم، وفي الحقيقة 6 مسابقات اللي اليوم باش نعطيو جوائز متاعهم. عنا 19 جائزة باش يتم تسليمها اليوم، عمل كذلك على مستوى الجودة، كذلك العمل على موضوع مواكبة الاقتصاد الوطني على مستوى البيئة وحماية المنتوجات والعمل بالاقتصاد الدائري. عنا جائزة خاصة ومسابقة خاصة بالاقتصاد الدائري، الطلبة ديما موجودين معنا، وعنا كل سنة جائزة خاصة بالطلبة ومسابقة خاصة بالطلبة. كذلك عنا سوق سياحي أبدأ على مدى 3 سنوات أني عنا مسابقة خاصة بهدايا تذكارية لفائدة السياح.
1: ينطلق اليوم التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج دورة المتفوقين لبكالوريا 26 و2000 وفق ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه يمكن للمشاركين في دورة المتفوقين التسجيل بهذه الخدمة بتوجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85000 على النحو التالي OR ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. وحدد تاريخ الإعلان عن هذه النتائج عن طريق خدمة الإرساليات القصيرة غدا الأربعاء وعبر موقع التوجيه بداية من منتصف النهار. وفي إطار مرافقة الناجحين في البكالوريا خلال هذه المرحلة، تنظم وزارة التعليم العالي سلسلة من الأيام الإعلامية الوطنية والجهوية للتعريف بمختلف مسالك التكوين وأفاقها المهنية وشروط الالتحاق بها. وتنطلق هذه الأيام في 15 من الشهر الجاري بسوسة على أن تختتم بمدينة العلوم بتونس يومي 22 و23 من الشهر ذاته، وفق ما فادت به مديرة التوجيه بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بوراس.
7: فما الدورة الرئيسية بعد الأيام الإعلامية، تلميذ وقت يجي يختار ويعمر يبدأ يعرف المعطيات الكل. بالنسبة للإعلام تلامذة مدعوين حسب الجهات كل 15 جويلية في مدينة سوسة و17 في مدينة جيبس 22-23 معناها جويلية، وعنا زادة حملات إعلامية في باقية تراب الجمهورية وأعلن عليها في دليل التوجيه موجود الرزنامة بالتفصيل. معناها كل واحد حسب جهته ينجم يمشي يحضر للأيام الإعلامية، خطر مهمة ياسر باش ينجم يختار من بعد. نصحهم باش يردوا بالهم وديما يلموا أكثر ما يمكن من معلومات باش من بعد ينجموا يختاروا هم على دراية كاملة بكافة المعطيات. عنا صفحة فيسبوك وعنا زادة شين يوتيوب خاصة بالتوجيه، ننصحهم زادة يعملوا طلع قناة اليوتيوب، يدخل www.orientation.tn يلقى اليام تاع صفحة الفيسبوك، معناه ينزل على السيجل تاع اليوتيوب ولا الفيسبوك. وننصح زادة فما في قناتنا تاع اليوتيوب فيها عدة فيديوهات على كافة المؤسسات، معناها قاعدين نثريو فيها بشوية بشوية.
8: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
1: في آخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط، قالت مصادر مطلعة اليوم إن ناقلة غاز طبيعي موسال قطرية معرضة لخطر الانفجار بالقرب من مضيق هرمز، بعدما أفاد مسؤول أمريكي بأن الحرس الثوري الإيراني استهدف 3 سفن تجارية أثناء عبورها الممر البحري خلال 24 ساعة الأخيرة. واتهم المسؤول الأمريكي طهران بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن بشأن أمن الملاحة، معتبرا أن استهداف السفن التجارية يمثل خرقا مباشرا للتفاهمات الخاصة بحرية العبور في المضيق. تستضيف العاصمة الإيطالية روما في 15 و16 من جوليا الجاري جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في إطار جهود الرامية إلى خفض التصعيد وتنفيذ الاتفاق الإطاري الذي توصل إليه الطرفان اللبناني والإسرائيلي الشهر الماضي بوساطة أمريكية. وفي خرق جديد لوقف إطلاق النار، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم في غارات للاحتلال الصهيوني على خان يونس ومواصي رفح في جنوبي قطاع غزة. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف اليوم من تصاعد الكلفة الإنسانية للحرب في السودان، مؤكدة أن ما لا يقل عن 330 طفلا قتلوا أو أصيبوا خلال النصف الأول من هذا العام بظل استمرار القتال واتساع رقعة الهجمات ولا سيما في ولايات دارفور وكردفان. انطلقت بالعاصمة التركية أنقرة أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي وسط ضغوط أمريكية متزايدة على دول الخلف لتحمل نصيب أكبر من كلفة الدفاع المشترك وتحقيق توازن في تقاسم الأعباء بين الأعضاء. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا المعدل الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. برنامج لإنجاز محطات طاقة شمسية بكل من سيدي بوزيد وقفصة وقابس، ومنح لإنجاز مشاريع النجاعة الطاقية والطاقة المتجددة. في تجربة نموذجية المستشفى الجامعي لحبيب ثامر يشرع في اعتماد المعرف الصحي الوطني. وفي العالم، منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تحذر من تصاعد الكلفة الإنسانية للحرب في السودان. إلى اللقاء.

0: الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات خليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شاف يا رشدي.

0: مصطفى الشرفي. لما تصيف
1: لما تصيف
0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف
1: لما تصيف
0: بريحة البلاد
2: بالموسيقى بالفقرات بالاستضافات بالجو المزيان والحلو بالطاقة الإيجابية. نرحبوا بكم في لما تصيف على موجات الإذاعة الوطنية على موجات إذاعة الشباب. الميسيون تبدأ 6:06 مواصلين حتى 8 متاع الليل في توقيت جديد لبداية الجمعة هذه أكيد مع برشا فقرات ومع برشا استضافات ومع إيكيب كاملة. كوثر البجاوي مع كيف كيف زاد إسلام الرمضاني سيمن ويسر ملك اليزيد وكل إيكيب إذاعة الشباب وكل إيكيب الإذاعة الوطنية. ملك شحوالك أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا سيمي. مرحبا بيك. مرحبا. أكيد معنا زاد شكون في الاستوديو خمسة استوديو نبيل بن زكري وليدة ليلي. تحية لكل زملائنا أثوا معنا حس اليوم. حميد يرافقنا اليوم في تنسيق العام للحصة. أهلا وسهلا
2: سلمى
3: حميد.
2: برشا موتيك اللون الأصفر هو اللون الأصفر الأحمر موتيك متاع الإذاعة الوطنية والأصفر متاع لون إذاعة الشباب موتيك زين.
3: أنا البارح قلت له نكتشف الألوان محلاها الأصفر والأسود والأبيض محلاه تناغم بين الألوان ومحلاه محلاه اليوم هكا أسبوع بأسبوع من استوديو الإذاعة الوطنية لاستوديو إذاعة الشباب والكلنا الحقيقة ننضوي تحت مؤسسة عريقة وكبيرة هي الإذاعة التونسية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أنا فرحانة زيادة لجمهور إذاعة الشباب يسمع فيا وكما فرحانين اللي أنت زيادة يسمع فيك جمهور الإذاعة الوطنية. أكيد تحية لك أنت سامي وتحية للي بشرفقونا اليوم زيادة بنذكروا لي سي الشيخ محمد بن حمودة معنا اليوم في فقرة
2: كيت شات اليوم نشيو الغر الملح من أحلى الأشطر.
3: هو يظهر لي أسمع يظهر لي قال مدمني أنا كمر اللي فات بدي بالحق بدي مشي معناها الحمامات حكينا زيادة على سوسة دونك اليوم مشي في اتجاه ولايه بنزرت.
2: اليوم بنزرت
3: البارح اوتيك اليوم بنزرت اي بنزرت اليوم البارح اوتيك اليوم عندنا غر الملح
2: كوكوبيتش البارح تبعتكم برا وسمعتكم كوكوبيتش من اشهر البلايص اللي موجوده وهو غر الملح تو فيه زاد بلايص جدد مثلا كيما البونتا كيما الاماكن اللي مزيانه الحلوه برشا. دونك اول فقراتنا ان شاء الله كيما قلت مالك بعد شويه حكايه شط نحكيو كتاب بحر الحقيقه مع السي الحبيب بن صالح نكتشف فيه كتب مزيانين برشا حاجات مزيانه. اليوم حاب يحكي على الشباب اللي يخترعوا ويجدوا في عالم السياحة. يحكي لنا على دور الضيافة دار الضيافة الموجودة في تونس ما هي السياحة بديلة بلد كان سياحة بديلة بعد التطور. الحقيقة كتاب مزيان برشا. اليوم مش نمشيو للمكسيك نمشيو لأجواء كأس العالم. نعرفك مغرومة بالفوت ولعبت فوت زاد قبل قالت هذا العصفورة هذا
3: مبشر قالت بركة عليك في الرياضة قلت له لا حد
2: يقول أنا راني سبورتيف
3: كهو كرة القدم نقبل
2: ديجا مش شوية كرة القدم
3: حتى كرة اليد الهاند زاد نحبوا نتبعوا الأمانة دونك سبور اللي
2: نحبوا الناتاسيون ولا تعوم في البحر برشا ولا
3: البحر هذاك والعصفورة زاد قالت لي العصفورة اللي قاعدة تقول لك تقول لي زاد اللي أنت تعرف برشا بلايص مزيانين وكل مرة تهزنا من خلال الصفحة نتاعك سامي البلايص حلوة ومزيانة خاطر أنت زاد مغروم.
2: مرحبا بك جا نمشيو أنا وياك وكوثر وحميد
3: قلت لهم حتى بالبسكليتات كما قال الشيخ محمد البارح بالبسكليت ونمشيو.
2: وأكيد فقرتنا متواصلة فقرة الفستيفال اليوم زميلتنا عواطف موجودة عواطف الورغي في المسرح الأثري بقرطاج ونعرف مغروبة برشا بالمهرجانات ملاك باش تتابع الندوة الصحفية الخاصة بمهرجان قرطاج الدولي دورته الستين. نبداو مع الموسيقى ملاك شنو رايك؟
3: نبداو مع الموسيقى وأكيد شوية آخر حكاية شط الشيخ باش يهزنا البلاصة حلوة قاعدين بروفيتي وإحنا توا الدنيا سخونة وقاعدين ممكن نواجهوا في ارتفاع درجة الحرارة من خلال العومة العومة الصحية العومة الباهية أما زادة نستحفظوا على رواحنا خاطر ساعات يقولوا البحر غدار
2: مش في القايدة العومة
3: والقعومة مش في القويل وفي الشمس قوية دونك ثم قواعد للسباحة وأكيد هذيا نحاولوا ديما ننبهوكم عليها. نمشيو للموسيقى
2: نبداو مع الموسيقى ومع الفقرات وأكيد مرحبا بكل من اختار إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية.

0: لما تصيف
1: لما تصيف
0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف
1: لما تصيف
0: بريحة البلاد.
2: سمعنا صوت إليانا غريب علي. إليانا اللي جي برشا لتونس ومغرومة برشا لتونس وتهبط برشا في السوشيال ميديا متاعها في تونس. مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية، كل مستمعي إذاعة الشباب في لما تصيف عشويتنا على موجة الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. ملك العادة نبدأ العشوية متاعنا بأول فقراتنا، فقرة حكاية شط. حكاية شط،
3: حكاية شط هما حكايات الشتوت. اليوم برشا حكايات باش يحكيهم لنا الشيخ على امتداد برمجتنا الصيفية في لما تصيف، وانا نعرفه منظم هو الحقيقة. يقولك انا شديت ثنية، حكينا على الشواطئ الساحلية، بعد قال توا انا شديت طريق بنزرت كما يقول سامي،
2: بندخل بتاع الاهالي بتاع بنزرت
3: كما من بعد ما مشينا الاوتيك والكوكو بيتش هاو ونواصلوا في نفس الثنية. بحرنا اليوم في كوكو بيتش اوتيك، غدوا نبحروا في غير الملح. هكا ولا يا شيخ؟
4: هكا نعم. أهلا وسهلا مليك، تحية
2: ليك
4: وتحية سامي وليك وكل مستمعي الإذاعة الوطنية ومستمعي إذاعة الشباب وين ما كانوا. فعلا مليك، مازلنا في الأقصى الجنوب الشرقي متاع ولاية بنزرت. حكينا البارح قلنا 35 دقيقة تنجم توصلك بالكهرباء إذا كنت تحب على الكياس، معناها تجيب على قلعة نندلس بعد تلقى الشرط أوتيك بيست صغير بتاع 7 كيلومتر تلقى روحك في المالديف متاع تونس. اليوم باش نحكيو زيادة على غير الملح اللي هو من أجمل الشواطئ في العالم، مش كان في بنزرت.
2: وهو شيخ شط ترند توا، توندونس كبيرة، معناها توا الناس كل يمشيوا لغار الملح، وفما البونتا، فما ثنية متاع الرفراف، يعني
4: طول البونتا توا اكتشفوها جديد،
2: ترند كبير برشا.
4: وفما كهوف غديكة، وفما بلاصة مازالت فيرج، معناها مازالت جميلة إلى درجة. وأيضا نحكيو على أسوار عتيقة زيادة،
2: صحيح،
4: ونحكيو على بورتو فارينا، معناها
2: القشلة
4: القشلة يعطيك الصحة. وكي نقول غار الملح معناها بلاد كانت معناها تبيع في الذهب والملح. قبل كيلو ملح يساوي كيلو ذهب، والناس كانت أصلا كلمة سالير والشهرية جاية من الملح، هي أصلها ملح. معناها كان قبل الرومان يعطيوا جزء من الشهرية يعطيوها ملح، خاطر بلاش ما كانش فريزديرات باش تملح اللحم وتصبره لازم الملح، وباش تاكل ماكله بنينه يلزم الملح. فكانوا من جمله الاشياء اللي تتعطى انه يتعطى الملح. الملح اي بلاصه فيها الملح تلقاها مطمع لكل الدول اللي كانت تسود في البحار. نحكيو على الاسبان، نحكيو على الرومان، نحكيو على الفينيقيين القرطاجيين والعثمانيين اللي جاوا وعملوا بورتو فارينا. فارينا ذا بناه هو اللي بناه البورتو الصغير اللي كما حكينا البارح على شط أوتيك، أنه يوصلهم واد مجردة أكل الماء ولا التراب اللي يخليه واد مجردة في غار الملح، كان سبب هذا أنه باش يعمل هالميناء ذاك، وسبب أنه الناس تزرع البطاطا وتزرع الطماطم والفلفل على شط البحر. لكن الواحد تزرع فيه طماطم وبطاطا ومعدنوس وخضرة وتلقى فلاحة وتلقى غابة فوق شوية مع ناسي داري المكي وتلقى بحر، هي مدينة غار الملح، موقع سريد في البحر الأبيض المتوسط. نحكي وزد على الفلاموروز اللي هو النحام الوردي اللي يزيل السباخة والبحيرات الموجودة غديكة، ويعطي منظر بديع وجميل جميل إلى درجة. غار الملح معناها الميناء تاعها التو يحتفظ بسحره القديم، التو مازال برد فيه الفليك متاع البحر الصغار. نجم الواحد الصباح قبل ما يتعدى للتبحيرة ياخو حوت فرشك يلقاها موجود مع المدينة الجميلة ببيوتها البيضاء كما حكينا عن سيدي بوسعيد. هذا غار الملح، الدار البيضاء والجبل خلى
2: وتحسها في صعدة الشيخ، يعني تطلع الفوق وتهبط وتبدأ تفرج على اليمين وعلى اليسار، حاجات مزينة برشا،
4: حاجات مزينة وغابة وجبل وحصون عثمانية كما قلنا، وأيضا تلقى البحر الرمال البيضاء والبحر الفيروزي معناها الجميل. شاطئ سيدي علي المكي لوحة نجم نقول ورسمتها الطبيعة، ترى كارت بوستال قدامك حية تعيشها. معناها شط من أجمل الشواطئ الطبيعية في العالم، مش كان في تونس فقط. التوانسة الكل ما يختلفوش على شط سيدي علي المكي، الناس كل تهبط في الصيف سيدي علي المكي، اللي يعمل الاكتظاظ واللي يخلي برشا زادة مشكلة بعد في الناس اللي تخلي الفضلات. وكما أشارت بكري ملاك، البحر على قد ما هو جميل وعلى قد ما هو مزين، غدار بحر سيدان المكي، لأنه فما التيارات البحرية أحيانا تقول هادئ وهو يكون سبب في غرق الدرشة. معناها
3: ما نقولوش عوام ولا مش عوام شيخ، ساعات تيار بحري نجم أعطى الغواصين ويغدرهم. معناها
4: الكورينتي يجبد بطه، مش كورينتي بطه حديد يهبطوا يجبدوا معناها. ما نلعبوش معاها.
3: سامحني الشيخ على ذكر الكورينتي، ثم جزيرة البيبان من أجمل الجزر اللي تنجم تشوفهم وتراهم في، هي جاية الحقيقة بين بنقردين وجرجيس.
4: وجرجيس
3: يعطيك الصحة، عندها كورينتي. أنت ترى البحر وممكن يغرك البحر، تحب تعمل غطسة تعمل عومة، أما ما نجم يتعامش فيه بالكل بخاطر فيه كورينتي معناها قاتل، حتى السباح السباح ما نجمش يعوم فيه.
4: وهذاك من حاجات معناها اللي غالب موجوده في البحرات، ولكن زاد هذيك سبب انه باش يجي حوت بنين برشا. ابن حوت هو الحوت اللي تلقاه في الكورينتي، لانه السمكه تقاوم في البحر مش في الماء الراكد، فتلقاه حوت البيبان من ابن الحوت. حوت سيدي المكي
2: وشيخ يقولوا ان الحوت اللي سامحني قصت عليك، يقولوا ان الحوت اللي يقاوم يبدا عنده مثلا دوره دمويه اقوى، ويجي ابن برشا في الماكله من الحوت اللي راكد ما يتحرك.
3: شيخ سامحني انا قاعده مركزه معاك على غار الملح، ومركزة على الهدف الثاني للمنطقة بالمصري ضد الأرجنتين. ليه طوى هني نتفرج من عرش نتفرجوا بالروتار، ليه يظهر لي ثم هدف ثاني
4: أرجو؟ أي تماركة الهدف الثاني، أما مش يحسبوا أرجو ويرجع للفار يلقى أرجو.
2: تاوت ماركة
3: احنا نتفرجوا لايف شيخ، نتفرجوا لايف هذا الهدف الثاني اللي بعد الثاني اللي تم الغاء.
4: يعني الحمد لله
3: محلاها كي ترى هكا منتخب عربي قدام الارجنتين. راي الارجنتين
4: نزيد نحب سيد علي المكي انا
3: فوالا وجه مبروك علينا سيد علي المكي اليوم.
4: الحمد لله الحمد لله، معناها الهدف الثاني جميل وجميل جدا. ميسي قعد حاير ما عنده اش باش يعمل معناها، وبالحق
2: وعدابه في الفريق قاعد يتفرج بيت.
4: بالحق الناس معناها اللي هنا نشوفوا في كره جميله، كره معناها تمتع الافارقه العالم العربي، قاعده تكتب في التاريخ.
3: أكيد.
4: وخاصه
3: نفرحوا للاشقاء على الاقل كي ما وصلناش احنا، نفرحوا للمنتخبات العربيه مغرب مصر. يعطيك الصحه.
4: جميل جدا.
3: ميسي عاجز امام فراعنة مصر. نشوف في ردك
4: ولله الحمد.
3: مالا غدوة حكينا على غير الملح، مش وقت الماتش الجاي. شيخ حكينا على غير الملح،
2: مازالوا فيه شتوت اخرين راهو.
4: مانيش خارج منها غير الملح،
3: خلينا غادي
2: اشتغل البنزرت.
4: وكما قلنا معناها الشاطئ جميل والاهداف جميله والفرحه، بس نشوفوها بعد في الشوارع ونشوفوها في الدنيا. معناها
2: فرحه جميله
4: تاريخيه عمرها قرون، ميناء عثماني عريق، حصون، شواطئ من اجمل الشواطئ، جبل زاد يطل على ويحرس البحر هذاك، معناها بحيرات جميله وجميله الى درجه، اطباق نتاع حوت طازجه وسلطه مشويه بنينه،
2: سياحه مزيانه زاده، سياحه حلوه للتوانسه وغير التوانسه،
4: سياحه وفرصه باش الناس تمشي تتفرهد وتحتفل بانتصار المنتخب المصري على الارجنتين اللي هي عصرت في الكاس العالم فات السعوديه ربحتها، ولكن ما تعداتش السعوديه، ولكن يسمى هي اللي كسرت الباب نتاع الارجنتين جوز واحد وقتها. وتوه أنا قاعدين نشاهدوا في ملحمة كبيرة وكبيرة إلى درجة. وتحية أيضا للحارس شوبير اللي قاعد نحى برشا بنتوات وواقف وقفة، وكلهم الحق ما شاء الله عليهم، أنا شيء فرحة.
3: خاطر ساعات مش لسامي هي اللي تصنع الفارق، كي تبدا لحمه واحده في المنتخب
4: المجموعة
3: يبدا القليب حاضر، اكيد نجموا نعملوا الفارق.
4: خرج عاشور ومازالت مصر قائمه وتماركي في البطوله
3: اكيد ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق للمصري. هذه فقرة مو سبور ديكالي، هذه حكاية شط شيخ سبور ديكالي شوية أخرى أكيد.
2: سبور ديكالي من آخر فقراتنا في نص ساعة الأخرى. شيخ تحية كبيرة برشا ليك، شكرا ليك، ونتقابلوك كل يوم إن شاء الله في حكاية شط على موجات الإذاعة الوطنية، موجات إذاعة الشباب. الحقيقة نفرح برشا مالك نلقى شباب تونس يخدموا في خدمة مزيانة كما غار الملح اللي هي ولات تريند اليوم في السوشيال ميديا. بعد شوية في سبور ديكالي وأنت حكيت عليها مالك نحكي لك على أن جون يعيش في أمريكا وهو تريند اللي هو سبيد، أي شو سبيد معروف برشا نحكيو عليه بعد، وحتى زاد في في فقرة ضيفنا نحكيه على حمزة السعلاوي اللي هو
3: لازم نسألك على سبيد، مش هو اللي مشى وقتها للمغرب ولا المصر؟
2: المغرب كل ما ثم كرة يمشي،
3: ما مجاش لتونس وقتها وقعد ونطق اسم تونس بالغلط،
2: ولا ترين خطر ونطق بالغلط
3: خطر صحوا له، زادة صارت أغنية أنه كيفاش تتنطق تونس
2: كما قلت لك. صحيح الحقيقة سبيد له قاعد عنده تليفون وعنده بي سي ويقدم في خدمة مزيانة برشا، عنده أكثر من 50,000 متابع في الانستغرام، أكثر من 60 مليون مش 50,000 50 مليون في اليوتيوب. واليوم مش حكيه باشا سوشيال ميديا كما ضيفنا حمزة السعلاوي اللي هو يمثل في تونس في الكأس العالم، يقدم في فيديوهات حلوة برشا، والشباب مش نحكيه عليهم زيادة بعد. الشباب اللي اختار انه يقدم سياحة بديلة يقدم حاجات مزيانة مع سي الحبيب بن صالح اللي مش حكينا اليوم على ضيوف ديور الضيافة في فقرة كتاب بحار كوثر. نحن موصلين مع الموسيقى، تحية كل مستمعينا ملاك، وتحية ليك ملاك. ملاك مركز مع الماتش مش تقعد تفرج في الماتش ملاك، وتأثرت تأثرت برشا بالهدف اللي تسجل،
3: غير ما نشعر ردة فعل عفوية راني الله غالب.
2: موصلين نحن مع الموسيقى وهذا جو، إن شاء الله تكونوا متمتعين ومتونسين للإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب.

0: لما تصيف
1: لما تصيف
0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب
0: لما تصيف
1: لما تصيف
0: بريحة البلاد.

0: لمة صيف
1: لمة صيف
0: لمة صيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لمة صيف
1: لمة صيف
0: بريحة البلاد
2: بريحة البلاد وبريحة الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب لمتنا لما تصيف إن شاء الله ديما يا ربي ملمومين في الخير. لما تصيف لليوم أكيد بكل فقراتها شوية آخر باش نحكيو على كتاب بحر شوية آخر كيف كيف باش نرجعوا بكم الأجواء الندوة الصحفية لمهرجان قرطاج وباش نواصلوا أكيد مع بقية الفقرات والاستضافات. المهم في لما تصيف اليوم قاعدين زيدا نتابعوا في ماتش المنتخب المصري والأرجنتين اللي مازالت متقدمة مصر بهدفين لصفر. إن شاء الله يا ربي المنتخبات العربية توصل للنهائيات وإن شاء الله تسجل في كان في التاريخ خاطر راهو هذو
3: غريب سجل انت ما كنت في التاريخ بالرياكسيون تاعك في اللايف
2: التعليق
3: في التريند
2: في التعليق الرياضي يظهر لي. اما بالحق بالحق معناها من اعماق قلوبنا نحب ونفرح المنتخبات العربيه اللي خدمت على رواحها واللي توصل خاطر هذه الفرصه اللي ما تترتاش. يا سامي ضيفنا اليوم شكون سامي؟
3: ضيفنا اليوم حمزه السعلاوي موجود في المكسيك يتبع من الحقيقه من صانعي المحتوى من المؤثرين اللي تبعوا كاس العالم. يبعدش برشا على سبيد النسخه التونسيه ويقدم في تونس طريقه مزيانه برشا. ضيفنا بعد شويه في ضيف اللمة. قبل زاد الملك حبيت نعمل طلم على احوال طقسنا حاليا في اخر تحينات المعهد الوطني لرصد الجوي. البحر متموج بالشمال وقليل الاضطراب فاهد ببقيه السواحل. الحراره الليله عامه تكون بين 24 28 درجه توصل حتى 32 درجه بالجنوب الغربي وسحب احيانا كثيفه بولايتي القصرين قفصه مع خلايا رعديه محليه في اخر النهار وبدايه الليل ثم تقصى في الى قليل السحب على كامل البلاد حسب المعهد الوطني لرصد الجوي. حسب الاذاعه الوطنية وإذاعة الشباب مصير مع الموسيقى نرجعوا لكم بعد شوية في فقرة كتاب بحر.
2: أما قبل ما نرجعوا لهم للأسف تذليل الفارق الأرجنتين سجل هدف هدف ما نعرفش. ثم منتخب المصري قاعد يطلب أنه يرجعوا للفار بردة الفعل بتاعهم وهزين يديهم طوى يظهر لي ثم تسلل. أنا يظهر لي وليت مختصة في الفار هاي بس تعاود اللقطة يظهر لي ثم تسلل يظهر لي خاصة لاعب من المنتخب الأرجنتيني متقدم على مستوى اللعب بالنسبة للمكان تمركز متاعه مع لاعبية المنتخب المصري في انتظار ما بش يأكد الفار ولا يلغي أو يؤكد هدف الأرجنتين. إن شاء الله يا رب بيتم الغاؤه. نرجع لكم شوي
3: الحبيب نصلحه مش أكد لنا بعد هو شو
2: أكد رأي يلغي تب حر أكد لنا إن شاء الله إن شاء الله يتم إلغاء الهدف. يلا مواصلين معكم مع الموسيقى. نحب نقول أيمن تنفوري رافقنا في استوديوتنا المركزية في استوديو نبيل بن زكري وليد ليلي استوديو خمسة وكوثر أكيد معنا في استوديو إذاعة الشباب استوديو نجيب الخطاب وصالح جغام.

0: لما تصيف
1: لما تصيف
0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب
0: لما تصيف
1: لما تصيف
0: بريحة لبنان.

0: هذا صوت نبيل شعيلية عسل 56 دقيقة وقيد فقرة حكاية شط.
1: كتاب بحر.
0: كتاب بحر مخي قعد في الشط وقعد في غار الملح الحقيقة في تبحيرة بتاع غار الملح.
2: في المات
0: الزيادة مع ملك فقرة كتاب بحر مع سي الحبيب بن صالحة اللي اليوم ملك اختار انه يحكينا على الشباب وقت الشباب يصنع سياحة بديلة وبشوية بشوية تتحول الحاجة رسمية هكا السياحة سي الحبيب ولا غلط؟
3: هو وقت ولادنا عايشين في الخارج يفكر في بلاده وحب يرجع لتونس بمشروع كي نمشيو لقابس نلقاو في كتانة دار ضيافة وكي نمشيو لغار الملح وكي نمشيو لنابل نمشيو لمستير ونمشيو لزرزيس من دار أمي لدار بنتي دار الكوليبري. قلت شنية الكوليبري هذه؟ طلبت سي الهادي عيسى أحباء الطيور قالي أغرب ما في الحياة في الوجود هو هذا الطائر هذايا كيفاش نسميه دار الضيافة كوليبري هذايا الطنان الطنان هذا أعجوبة فهو يتحرك معنى عندما يطير يتحرك هبوطا وصعودا ويمنة ويسرة قداش 340 نوع لكن 80 مرة في الثانية يحرك الأجنحة متاعه فوقت اللي ولدنا يعيش في الخارج ويروح ويستثمر في بلاده شنو يعطينا سي صالح جابر ساعة تحكي ولا غير الملع سي صالح جابر اللي هو فنان ويهدي لتونس أجمل الكتب وحنا نقوله أمهات الكتب ونعاود ونأكده بربي توا احنا نفرحوا وفما يوم العلم والهدايا كيفاش تهدي الإنسان حاجة مش بش يقرأها وما شافهاش وما اختارهاش نقترحوا على وزارة التربية وزارة التعليم العالي وزارة الشؤون الثقافية وزارة السياحة وصناعة التقليدية نظر في الجوائز صناعة القارئ علاش مش لا ينجح يختار الكتب متاعه احنا في ذات الشباب في موقع
0: عليه.
3: في موقع يقولوا له 200 دينار 300 دينار يختار الكتاب الجميل يختار اللغة الإنجليزية أو العربية أو الفرنسية أو لغات أخرى يختار نوع يعني هذا راهو جربناها صناعة القارئ وقت اللي القارئ يختار الكتاب متاعه يقرأه راهو فكي نشوف الكتاب هذا ونعاود نأكد وكي نقوله كي نمشيو البحر ماناش مجبورين باش نقراو يعني الكتاب نحطوه في القفة هاي القفة موجود ونعملو غطسة ونخرجو ماك مغرومة انت بالبحر لكن كي تحل الكتاب كي تحل الكتاب ما هو جملة تونسية كي تحل الكتاب هاكا ودرس جبل موجود غادي لكن شوفوك المنظر روعة وبالتالي بربي تونس السياحة البديلة ولادنا عندك دار قديمة في الدندان عندك دار قديمة في
2: استثمر
3: أي مدينة
2: فيها.
3: نجم,
2: فيها.
3: نجم تستثمر والدليل هو الصور هذه راهو توزر خذ توزر تفرجوا في الجمال فوين تحل الكتاب وتسكر الكتاب تطلع لك دار لكن حمام الغزاز تطلع لك دار ومعها حكاية حكاية بحر وحكاية غابة وحكاية بالخص حكاية نجاح كونوا كي نقولوا ولادنا يقدروا خاطر تلقى رسام والفنان وخاطر تدخل تشوف الدار من الداخل شنو فيها نجم نقول لكم اللي الكاف كله تونسي اش معناها كله تونسي اش معناها احنا راهو شوف البناء
2: معك المعمار نتاعنا
3: المعمار الالوان وهنا ناكدوا على الخصوصيه الثقافيه لكل مدينه لكل قريه راهو اي مهرجان كانوا حكينا عليها البارح شنو هي الخصوصيه الثقافيه نتاع بلادك ماذا بينا مش مهرجان كأي مهرجان ووزارة الشؤون الثقافية لا محالة قاعدة تبين في الشهر كي نحلوا الكتاب مرة أخرى راس جبل شوف الألوان شوف الألوان وراهو ما نجموش نعبره لأن كي تقرأ النصوص بتاع علي حمزة وإن شاء الله باش نرجعوا على كتب علي حمزة وهنا نرجعوا الاعتبار للصحاف الصحفي اللي يتنقل صالح جابر راهو ما خلاش شبر في تونس ما يعرفوش وبعد ما صار في العالم اللي صار خرج وأحسن فرش
2: محليك الزخرف
3: متاع الأقواس يعني ألواننا أشكالنا هندستنا تراثنا الغذائي تراثنا الهندسي لو أنا كيف حبيت نثبت على شو مش نحكي تحير لأنه تمشي للجنوب هنا تمشي للجنوب وتشوف شنو النوع نوع جديد متاع نقوله السياحة البديلة ترى شوف إنسان هنا ساهي يلوج راهو
0: على
2: يلوج
3: على فضاء
2: طبيعي 100% فضاء محافظة على الطبيعة
3: في أشياء في مذاقات كي تمشي دار النايم دار النايم دار النايم فما دار بنتي قلت فما دار أمي دار بنتي شو كيش نسميه احنا ودار كوليبري في قليبيا فاحنا مش نعملوا في الاشهار راه حبيت نبين اللي الكتاب الجميل هو بربي يشوفوا هالالوان احنا نقولوا ما قلنا احنا راهو البلاستيك ان شاء الله ان شاء الله نحاولوا نقضيوا عليه
2: ذاك اللقباب اللي تقدم
3: كله عنده تاريخ كله عنده تاريخ
0: بالحجر
3: كي تسافر تمشي تشوف وهنا تونس اللي انا مقتنع كنت شوفوا متلين مقتنع اللي سياحة المستقبل هي سياحة ديار الضيافة وتعرفوا كي عملنا ملتقى علمي في كلية الأداب والفنون الإنسانيات بمنوبة اسمه الماء والملح الماء والملح جاونا من أوروبا باش يفهموا حكاية الماء والملح الضيافة عنا راهو مصطلح وقيمة وهذا كتاب قيم جدا أجمل هدية قلت علاش ولادنا ما يختارش الهدايا نتاعهم ما يختارش اللغات نتاعهم ومواطن الشغل
0: يشجع حتى على الخدمه والتجديد
3: كتاب كل هدايا كل كتاب هو انا ما جيناش على تاخذ دار الزيتونه دار الزيتونه دار الزيتونه في سيدي بوعلي حكايه كي تمشي للجنوب توز حكايه
0: ديال
3: تمشي
0: حبيبي زاد العصفور
3: بالضبط فنرجع الكوليبري هذايا اللي قلنا تعرف المنقار نتاعو من 10 سنتيمتر ل 1 سنتيمتر حسب الورده
0: سبحان الله فيه هنا راني
3: سبحان الله
0: نفرج فيه في الجوجل
3: سبحان الله ونشكر سي هادي عيسى المنقار نتاعو من 10 سنتيمتر الى سنتيمتر حسب انا رحيق الزهره فكتاب جميل وهي امهات الكتب علاش لان الانسان شوفوا هذا بربي ما بين الداخل والخارج في التحولات اللي صايره في العالم هذه تو شوفوا وقت اللي نجم يبات في الهواء الطلق والصحراء متاعنا وكيما نقول وإحنا البحر متاعنا رغم كل ما يتقال راهو مستقبل ولادنا بين يديهم انت تخرج تستثمر وبلادك تستنى فيك باش تستثمر وهذا كتاب يبين قصص قلنا حكايات نجاح
0: حلو برشا حلو برشا وهي اللي خارق العادة
2: ومحلها تصور باش تنطق احنا نقوله بلغتنا العامية سي الحبيب باش تنطق على المعمار التونسي على طريقة الزخرف التونسي على الألوان شوف على شوف المساحات دار على الخضار
3: أنا التسمية تعجبني ياس العائلة عنا قيمة وشبابنا قيمة وثقافتنا قيمة دار بنتي دار أمي
0: دار نانا موجودة زيدا
3: دار نايم دار نانا دار فالتسمية هي ساعة كم يقول الجاحظ التسمية هي الثقافة
2: أكيد
3: وهي اللغة واللغة مد وزج
2: شكرا لك سي الحبيب محلاهم تصاوروا محلاك نعرفوا بلادنا من خلال تصاور ذوما وتحية للناس اللي رغم الغربة ورغم البعد احنا كان عنا فقرة بسرعة نقولها في عشوية على الوطني مع عبد الستار عمام واسمها أولادي توانسة خرجوا لبرا وقرأوا لبرا لكن رجعوا يذكروا البلاد هذية ويحاولوا انهم يعطيوا أحسن ما عندهم لتونس والأرض الوطن
3: هو رمزي اللي رجع وعمل دار كوليبري مهندس
2: أكيد.
3: والمهندس
2: رغم الإغراءات رغم الإغراءات البرة إلا أنه رجع للتونس
3: وهذا هو هذه هي هندسة المستقبل هو الترحال وقلنا البارح جملة عجبت ياسر ناس تونسي أن تونيزيا نو بران جامي أن ألي سامبل يل بران أن ألي روتور ياخذ تذكر الذهاب وتذكرة إياب وما أحلى الإياب ريحة البلاد بعد الترحال
2: أكيد
0: نحن موصلين أكيد بعد شوية موسيقى وأكيد عندنا موجز موعد الأخبار سبعة على موجات إذاعة الوطنية وإذاعة الشباب قعدوا معنا ما تبدلوش الموجة
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
5: مستمعينا الكرام تحية طيبة أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخير

0: كتب مجلس نواب الشعب المنعقد صباح اليوم يقرر إحالة التقرير التأليفي حول مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000 إلى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الخميس 9 من جويلية الجارية. 650 مليون أورو حجم صادرات قطاع مكونات الطائرات وشركات تركية تبدأ نشاطها قريبا في تونس، وفق ما تم الكشف عنه اليوم على هامش الدورة الخامسة لمعرض تونس لصناعة مكونات الطائرات. اليوم انطلاق التسجيل في خدمة الإرسالات القصيرة للحصول على نتائج دورة المتفوقين لبكالوريا 26 و2000 بتوجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85000 على النحو التالي OR ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. غدا الإعلان عن النتائج حسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بالعالم، تصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز بعد تعرض ناقلة غاز طبيعي موسال قطرية للاستهداف أثناء عبورها الممر البحري، مما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات وإجلاء أفراد طاقمها وسط تحذيرات من احتمال انفجار السفينة. جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل تستضيفها العاصمة الإيطالية روما في 15 و16 في جويلية الجارية، في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتنفيذ الاتفاق الإطاري الذي توصل إليه الطرفان اللبناني والإسرائيلي الشهر الماضي بواسطة أمريكية. انتهى هذا الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
2: لمة صيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
1: لمة صيف بريحة البلاد.

0: لما تصيف
1: لما تصيف
0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب
0: لما تصيف
1: لما تصيف
0: بريحة البلاد.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لمتنا لمة صيف على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أكيد مواصلين معاكم حتى الثمانية متاع الليل بالاستضافات وبالفقرات شوية خلينا نعطيكم كواليس الندوة الصحفية لمهرجان قرطاج الدولي. والبارحة عطيتكم فكرة في فقرة فيستيفال هي المحلة هبطت العروض ريسامي وفي بالنا بالسهرات شنية وحتى أنه بدأ بيع التذاكر أونلاين. أما نحن نزيد نثبتوا شوية آخر وأكيد ثم كواليس أخرى طو ناخذوها معاكم تباعا في المباشر. لكن اقبل هات نحييو زملائنا اللي امنوا معانا الربط المباشر هذا بين موجات الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب. كان معانا قبيله ايمن تنفوري في الاخراج, توا يلتحق بينا محمد الغول حميد على مستوى التنسيق العام للحصه هذه بالنسبه لاستوديو خمسه وبالنسبه لاستوديو اذاعه الشباب.
1: سلموا ورشه على نجم الدين بن سالم خطا علينا توا كوتي تكنيك, مرحبا بك نجم الدين ومرحبا باسلام الرمضاني اللي معانا كوتي ديجيتال, مرحبا بكل مستمعي الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب. نقولوا 7:10 دقائق ملاك نقولوا قيت نحكيو مع ضيفنا في ضيف اللمة اللي ديما حاضر معنا في التوقيت هذايا. ضيف اللمة ملك متأثرة برشا بالماتش وأنا زاد الحقيقة ونصور كلنا قاعدين نتابعوا في الماتش
0: واللي قاعد يصير كما تتمنى أنه المنتخبات العربية توصل. برافو المنتخب المصري لكن لعبوا بالحق معناها أنت قدام الكبير منتخب الأرجنتين ميسي أنا قاعدين نشوفه فيه لكن زاد محمد صلاح كان وبقية الملعبية ملعبية المنتخب المصري كانوا ألاوتر. أنا الحقيقة كما التوانسة الكل وكما العرب الكل نغيروا ديما المنتخبات العربية هارد لا كنقولوا لبقية المشاركين وعلى رأسهم أكيد المنتخب المغربي إن شاء الله يشرف الفرق العربية والحلم راو اللي يحلم ينجم يوصل.
1: أمين يا ربي. وضيفنا اليوم ملاك في نفس الإطار زي واكب في كأس العالم ويقدم في تصويرة حلوة ومشرفة برشا التونس لبلادنا تونس في كأس العالم. فرحان برشا باستقبال لي في حمزة السعلاوي اللي هو موجود خارج تونس بما أنه واكب في كأس العالم, هو مؤثر هو صانع محتوى. وكنت نحكي مع ملاك قلت لي ملاك أنا راني ما نعرفش الكرياتور دو كونتينيو أما هذايا نعرف على خاطر فما فيديو دارت برشا. خنسلموا عليه الساعة حمزة. أهلا وسهلا.
2: عسلامة سامي, عسلامة مالك, عسلامة كل المستمعين من تعليق على الشباب الوطني.
1: سلموا عليك برشا, تحية كبيرة برشا ليك. حمزة وين موجود اليوم حاليا؟
2: اليوم حاليا موجود في شيكاغو وعلى اساس باش نمشي لكانساس كانت رشحت مصر اما الله غالب خيبونا في الاخر بالبل
0: الله غالب صاروا أما لعبوا يا حمزة لعبوا. أقول كيفاش نعرفك يا حمزة أنا راه ما نتبعش الحقيقة برشا مانيش إين على الأخر على مستوى الديجيتال كيما سامي لكن أنا وقتها نتفرج فيك خاطر نفس الرياكسيون عملتها نقول بربي بونتو رد اعتبار علق لي بونتو. أنت وقتها قلت بربي بونتو بربي ردونا الاعتبار فات مارك البونتو وردة الفعل نتاعك هذيك عشتها أنا زيادة في المباشر
1: لحفظ ماء الوجه معناها
0: يعطيك الصحة. أي بالضبط
1: مرحبا بك حمزة.
2: كان عاودت عملتها نفس ردة الفعل.
1: أي تفضل
2: كان عملت ردة الفعل مرة أخرى يمكن راه جبنا البونتو الثاني ولا الثالث شعود ديما نعملها بعد.
0: إن شاء الله في القادم إن شاء الله ديما عندي أمل أنه القادم خير إن شاء الله كما كان عنا منتخب 78 وعمل المستحيل راوي نجم يجينا منتخب كيما الأبطال هذوكم ونجموا يجيونا زادة بالجرينتا ملعبية ينجموا نهار آخر يرفعوا الراية الوطنية إن شاء الله يا حمزة.
2: إن شاء الله.
1: كما قلت لك مرحبا بك على موجات الإذاعة الوطنية, مرحبا بك على موجات إذاعة الشباب. سعلاوي حمزة نلقاوك على اليوتيوب, نلقاوك على الانستغرام, نلقاوك على الفيسبوك, عندك شين على اليوتيوب, نلقاوك زاد على التيك توك. أنت حمزة صانع محتوى مغروم برشا بالسفر الدور من بلاد لبلاد وزرت برشا بلدان في العالم وتقدم في تونس طريقة مزيانة للبلدان اللي انت مشيت لهم. مش نحكيه على الجانب هذا مش نحكيه على الجانب متاع كأس العالم 2026 اللي فيه فيديوهاتك اللي هما تريند ويتحكي عليهم برشا فيهم نمبر دو فيو برشا وبما انه مالك شافتك ومش مغروم برشا بالسوشيال ميديا وديما نحكيه على تونس وتقديمك لتونس بطريقة مشرفة حمزة.
2: صحيح نحاول ديما نخلي تصويرة به على تونس على خاطر الواحد بلي بش يكون هو يمثل في بلاده في تظاهرة كبيرة كيف من هذية وأبريتو معناها تحب ولا معناها تحب الحقيقة يعني الواحد يبدأ فخور كي يمثل بلاده معناها في تظاهرة كما كأس العالم معناها بصراحة أنا واحد من الناس كنت فرحان أول ما أنا سمعت وقت تونس ترشحت لكأس العالم في أمريكا في المكسيك على خاطر أنا ديجا معناها مقيم هنا في أمريكا وحبيت نعيش تجربة هذه كما برشا ناس موجودة لهنا في أمريكا ولا حتى جيوا من برشا بلايص أخرين في العالم مش يعيشوا كأس العالم هذه.
1: كيفاش عشت كأس العالم هذه حمزة؟
2: والله بصراحة أنا انا قلتها البارح، قلت معناها حتى في هبط بوست، قلت معناها كاس العالم هذا من احسن كؤوس العالم اللي عشتها واللي شفتها، يمكن على خاطر انا زاد موجود في وسط الحكايه اكثر. بصراحة معناها خاصة نحن زادة تونس لعبت في المكسيك، يعني شفت أجواء محلية على الأخر في المكسيك، خلينا نقوله معناها بلاد متاع كورة المكسيك، كيفها كيف البرازيل، كيفها كيف الأرجنتين، يعني الشعوب هذية مغرومة برشة بالكورة، وكي تنظم تظاهرة كيما هذية كيما كأس العالم، تعيش بالرسمي الجو متاع الكورة على الأسس الصحيحة يعني.
1: رينا الفيديوهات، رينا الأجواء متاع تونس اللي موجودين، رينا حتى معناها أجانب موجودين بلدان أخرى اللي تعرفت عليهم، اللي حكيت لهم على تونس، اللي عملت معاهم فيديوهات.
2: اي قابلت برشا ناس عرفت بتونس، برشا ناس كانوا ما يعرفوش تونس اصلا، حتى معناها تبدا تفسر لهم تقول لهم راهي تجي في شمال افريقيا، راهي بلاد مزيانه، تبدا تحكي لهم عليها، حاول ديما تعطي صوره مزيانه على بلادك. برشا يغلطوا في التمييز ما بين تونس وتركيا على خاطر شويه العالم يشبه، حاول انت كيف ديما توضح، ديما تفسر، تقول رانا معناها دوله مزيانه، دوله في شمال افريقيا، عندنا ثقافه اخرى مختلفه، عندنا ثقافه مزيانه، وتشجعهم ديما باش يجيو يزوروها البلاد على خاطر تحب الحقيقه. معنى الواحد
0: هو حمزه، الحقيقه صارت لي انا ممكن في بعض السفرات كي تقول انت مثلا انا من شمال افريقيا، يغزروا لك كليب تعجب نتاع افريقيا، تقعد في باله كان افريقيا دونك البشره السوداء، يقول لك انت القاره السوداء، بعد يقول لك انت كيفاش، نقول له ليه نحن راهو شمال افريقيا، وتبدا تقرب وتحط كما قلت انت علم تونس قريب. انا حبيت نقول انت من خلال زيارتك ممكن المكسيك والغرام نتاع الكوره، احنا نقولوا الدين افيون الشعوب كما يتقال في مقولة شهيرة عبارة الفيلسوف كارل ماركس، يقول لك الدين أفيون الشعوب، لكن في الدول هذية كرة القدم هي أفيون الشعوب. مع ممكن راك لاحظت حمزة أنه سرتو في المكسيك راي معناه عندهم أحياء شعبية كبيرة، وممكن فقر مدقع في بعض المناطق المكسيكية، ولكن ساعات الكرة هي المنفذ الوحيد والغرام الأكبر بالنسبة لهم، كما في البرازيل، كما في الأرجنتين، وكنا نحكي وقبيلة النسبة التعصب بالنسبه للكره
1: الارجنتين
0: عندهمش نفس لي مع الكره. فنتصور انك راك شفتك الجانب هذاك، لكن الجانب المضيف زاده نتاع المكسيكيين، انا شفت دخلت راني وشفت يا حمزه وحليت الكتاب كما يقولوا، اكيد انا شفتك حتى في رده الفعل نتاعك العفويه مع المكسيكيين ومع الشارع المكسيكي والجمهور المكسيكي اللي زاده كان مضيف لعديد الضيوف هذا البلد خلال معنى كأس العالم.
2: بصراحة بشو نقول الحقيقة، هنا المكسيك من أحسن دول العالم، خاصة من ناحية الشعب نتاعها، الشعب المكسيكي شعب نظيف برشا، رحب بالناس اللي جات من العالم الكل، مش كان حتى تونس، معناها حتى المنتخبات الأخرين، شفت حاجات اللي معناها يمكن شفتهاش في برشا دول أخرى زرتها، شعب نظيف، أي بلاصة تدخل لها تلقى ناس تحكي على الكورة، أي بلاصة تدخل لها يحكيوا معك على الكورة، تبدا لابس عالم تونس يبداو عايتوا تونس تونس، معناها عرفتك اللي تحسهم كانهم معناها فرحانين باللي فما برشا منتخبات واللي بتونس موجوده غادي والكل. زاده فما حاجات اخرى انا لاحظتها، كونوا يتاثروا برشا بالكره كما قلت انت، يتاثروا برشا بالكره، ومعناها مثلا النهارين اللي فاتوا المكسيك انسحبت، عندي اصحابي مكسيكان تعرفت عليهم في مونتيري، يعني تحسهم عزيهم يقبلوا العزاء، عرفتك اللي ناس حزينه على خاطر المكسيك انسحبت، والناس ناس معنا كما قلت انت افيون الشعوب هي كره قدم، وخاصه للمكسيكيين.
0: اكيد نسالك سؤال اخر حمزه، اليوم برشا شباب يتسالوا عنا، فما محمد ماد شو نعرفوه نشوفوه ديما
1: قاعد يدور
0: هلو ماي فريند،
2: اي
0: ثم برشا شباب تونسي قاعد يدور، ثم سؤالي تطرح يا حمزه هو الحقيقة معنا كلنا نسألوه، ماذا بين الكلنا رانا نسافروا، يقول لك اليوم ما هيش رخيصة الديبلاسمان والتنقل من بلاد لبلاد، انت كيفاش تعمل، كيفاش هل عندك امكانيات ترصدها للتنقلات هذية، نعرف اللي ساعات واليوم ولات معناها مهنتك السوشيال ميديا كيما مهنة برشا ناس اخرين، نتصور انه مكلفة السفر من دولة الى دولة، خصوصا اختلاف العملات، خصوصا انه الفرق بين دينار تونسي
1: هو كان حكاية زاد على الفيزا والحصول عليها
0: والصعوبات الأوراق والترخيص هذية والفيزا، معناها كيفاش تحاول توفق بين هذا وهذا، واليوم معناها حتى وقتك بالنسبة لك أنت، لأنه ثم ناس كي يشوفوا مثلا مؤثرين في السوشيال ميديا ديما يسافروا يقولك ما يخدمش، معناها هو منين يعيش، كيفاش يعيش
1: في عطلة، قولوا ديما تتقال
0: مش بالمواد ديما في عطلة في فاكونس الشيخ
1: تتقالك نتصور زادة حمزة.
2: اي تتقال برشا، هي فيها السر وفيها معادله. انا ديما نحاول السر والمعادله هذيا ما نخبيهمش، نحاول ديما نوضحهم اكثر للناس، على خاطر كيما انت تستنفع باش تسافر وتزور برشا بلدان في العالم، ماذا بيك تفيد الناس، خاطر مش كان انت تحب تدور، فما برشا ناس تحب تكتشف كيفك ومغرومه بنفس الغرام، دونك لازمك تشجعهم. اللي هي المعادله فيها زوز حاجات لازمهم يتوفروا، اللي هما المال والوقت. المال والوقت، لو توفر المال بطريقه تتماشى مع توفير الوقت، هوني تنجم انت نوعا ما تسافر، معناها تتوفر لك الفرضيه ولا الظروف نتاع كونك باش تسافر البلاد هذيك، على خاطر باش تلقى المال وباش تلقى الوقت. وهنا يجي حسب الخدمه نتاعك، مثلا لو انت تخدم خدمه مثلا ريموت جوب، ولا مثلا تخدم اون ليني وتنجم تسافر في برشا بلدان في العالم وتخدم من البلاصه اللي انت تسافر لها، تولي هوني حاجه ايجابيه مع توفير الوقت اللي انت ديجا من بعد الخدمة متاعك يولي عندك وقت فاضي باش نجم تتحرك وتصور وتمشي وتكتشف. يعني نوعا ما لو يتوفروا الحاجتين هذو مفرد وقت، هوني تولي عندك معناه إمكانية تكون تزور برشا بلدان في العالم. والحاجة هذه هي المشكل، كونه ديما يبش تلقى عندك المال وما عندكش الوقت، وإلا عندك الوقت وما عندكش المال. يعني اللي يحاول يجمعهم الزوز مع بعضهم وقتها تولي فما كما قلت لكم، معناها تنجم تكون فما إمكانية كونك تزور برشا بلدان في العالم. بالنسبة للسفر، السفر في مستويات، يعني مثلا خلينا نقولوا فما ناس تسافر بتكلفة منخفضة، فما ناس تسافر بتكلفة متوسطة، وفما ناس لو بادجت اللي هي التكلفة المنخفضة، وفما الناس اللي تسافر بتكلفة عادية على الاخر، وفما ناس معناها تلوج ديما على الرفاهية، والمعناها كيما نقولوا نحن يكون تكون رحلة متوفر فيها كل معناها سبل الرفاهية، اللي هي نوعا ما تبعد شوية على فكرة الرحال، خاطر الرحال نوعا ما خلينا نقوله ما يلوجش برشا على الرفاهية، ما يلوجش على اوتيل 5 ايتوال 5 نجوم، والا مثلا حاجات نتاع باش يعملها تكون مكلفة، يحاول يكتشف بميزانية تكون نوعا ما ماهيش منخفضة، ما بين المنخفضة والعادية. وهنا نقولوا كيما انا باش نعطي يعني وجهة النظر نتاعي، خاطر ينجم فما الناس معناها تسافر بطريقة مختلفة، وباش نعطي معناها انا كيفاش نتصرف فيها. انا ديما ما بين لو بادجت يعني التكلفة المنخفضة والتكلفة العادية، يعني من فما ناس ديما في اللو بادجت اللي هما مثلا كيما نقولوا نحن يسكنوا في هوستل، يسكنوا في اماكن تكون رخيصة، يسكنوا في بلايس معناها كيما نقولوا نحن تكون ماهيش تكلفة عالية، وهكاك نوعا ما يوفروا أكثر فلوس باش ينجموا يكملوا يسافروا ويتحركوا أكثر وأكثر.
1: يعني فما اقتصاد في الحكاية، تخدم فرد الوقت مع تسافر وتحاول تدرس الميزانية اللي موجودة عندك، واللو بادجت هي المنقذ الظهري.
2: صحيح، يعني هنا يا إما كيما قلت أنت هكاية، يعني تعرف كيفاش تحدد الميزانية متاعك ومعني تطلع وتهبط حسب الظرف. مثلا أنت كي باش تجي تسكرة متاع طيارة نقولوا نحن سومها يكون مرتفع، باش تولي مزوز كونك تاخذها. وقت اللي نوصل لمرحلة السكن تولي تخفض. يعني أنت هنا عبارة كيما نقولوا نحن عندك كورب وتتحكم فيه الكورب هذاك، وقتاش يطلع وقتاش يهبط حسب أنت البادجت متاعك حسب الميزانية اللي عندك.
1: حمزة قاعد نعمل في جولة في معناها اللي كونت متاعك في السوشيال ميديا، يوتيوب تيك توك فيسبوك وانستغرام، 20 كونتريز 20 بلاد 20 بلاد زرتهم. واللي يهمني برشا في الزيارة هذه انك قدمت تونس بطريقة مزيانة وحكيت على تونس. شنو هما ال 20 بلاد؟
2: باهي 20 بلاد الكل نقولهم لك، معناها تحب الكل،
1: فما مصر المغرب، لا نحبوا
2: مصر في اوروبا ثلاثة، المانيا مالطا ايسلندا، في امريكا اللاتينيه تقريبا برشا بلدان، خاطر معناها امريكا اللاتينيه فيها الكاريبي وامريكا الوسطى وامريكا الجنوبيه. امريكا الوسطى عملت 6 بلدان على 7، وفي الكاريبي تقريبا فما 5 4 بلدان. امريكا الجنوبيه نخطط لها، يعني ان شاء الله برنامج نعملها معناها كما نقولوا نحن في وقت يكون فاضي، على خاطر امريكا الجنوبيه كبيره فيها 12 دوله ويلزمها برشا تخطيط.
0: أنا نحب نسألك حمزة، لهنا أنا قاعدة نشوف زيادة اللي أنت تقول من أخطر بلدان العالم إلى أكثرها أمانا، ثم ريسك في اللي تعمل فيه وفي اللي يعملوا فيه برشا مؤثرين في علاقة بالفواياج، مش معناها ماكش ماشي في معناها في إطار رفاهية كاملة أنك باش تمشي لبلايص آمنة، ثم كما قلت أنت معناها باش تكون في نزل 5 نجوم، بالطبيعة باش تمشي الحاجات اللي تمركي الدول هذيك. مثلا ثم نقاط معينة كي نلقاوك مثلا في مثلا مشيت لمسقط رأس بوب مارلي، قلت أسطورة الريجي، كما مشيت زادة شفت ظاهرة الشفق القطبي، ثم حاجات شلالات أيزلندا، يعني ثم نقاط معينة تمشي لهم، خاطر ذاك التحدي الكبير، مش معناها أنك مجرد السفر نهبط مطار نمشي لوتيل
1: على قمة سلفادور زادة
0: روعة، عندي أن سيجور سيف معناها آمن ونروح، لا ثم ريسك في اللي تعملوا فيه، خاطر انتم قاعدين تتحدوا في رواحكم قبل ما تتحدوا المتابعين متاعكم.
2: بالطبيعة معناها بصراحة فما بلدان معناها ما تتقربش، معناها اوكي واحد يمشي يزورهم باش يكتشفهم، لكن انا ما نشجعش برشا عباد بعد ما نزورهم على خاطر شوف فيهم كما قلت انت شوية برشا ريسك. مثلا انا باش نعطيك مثال هندوراس. هندوراس من اخطر بلدان العالم، يعني حتى كان تحل تشوف عليها معناها بصراحة معناها خلينا نقول رعب بأتم معنى الكلمة، معناها أكثر من حتى من البرازيل، أكثر حتى من السلفادور، وحاليا هي معناها متصدرة في أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية من ناحية الجرائم، يعني فما تيغوسيكالبا العاصمة متاحة وسان بيدرو سولا، يعني سان بيدرو سولا تقريبا يومين يموتوا ما بين 9 و 12 شخص بالرصاص، يعني
1: حمزة ومالك مشيت الشارع، أنا في بالي شارع المهبلة، معناها عبيد مهبلة هكا يعملوا في فن كل شيء، طلع شارع مهبلة بالحق. بديت الفيديو في كوستاريكا شارع متاع عبيد مهبلة، معناها أبو حمزة يحوس فيه،
0: معناها ريال ما هم مساكن يعانيوا من فقدان ملكة العقل أو كلا
2: طفت الكلمة. من أخطر الشوارع من أخطر الشوارع ذاك في سان خوسيه، ما كنتش في بالي اللي ذاك من أخطر بلايس في سان خوسيه، وكنت أصور بالتليفون ونشوف في نظرة العبيد هكا غريبة شوية ونظرة شوية معناها ميش بيه. بعد ذاك الكيرا ورجعت للدار وشفت أنا وين كنت، لقيت روحي اللي أنا كنت في واحدة من أخطر البلايس اللي موجودة في العاصمة سان خوسيه في كوستاريكا. والحمد لله معناه واحد مشي لبس وروح لبس. ساعات تتحدى نفسك وتتحدى روحك كونك تمشي بلايس كيف أنا كيك، معناه باش تكتشف وتشوف، لكن ترد بالك على روحك
1: باش نكتشفوا معاك زيدان احنا حمزة ونحوسوا معاك، وانت تقدم تونس كما قلنا طريقة مزيان، حافظنا على العلم، علم تونس اللي ديما تحوس بيه، الشابو اللي فيه زادة كيف علم تونس والمريول تاع المنتخب التونسي ومريول تونس. شكرا لك حمزة، فرحان باش اللي كنت معنا اليوم، يعطيك الف صحة. شكرا لك، يسلم عليك. باش قداش فرق التوقيت بيناتنا؟ 7 سوايع
2: حاليا، 6 سوايع.
1: يعطيك الصحة حمزة، نسلموا عليك برشا، إيكيب الإذاعة الوطنية وإيكيب إذاعة الشباب مالك، نحن موصلين مع الموسيقى باش نرجعوا في الإيميسيون تاعنا اللي متواصلة حتى 8 متاع الليل.

0: لما تصيف.
1: لما تصيف.
0: لما تصيف. منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف.
1: لما تصيف.
0: بريحة البلاد.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف بريحة البلاد.
2: هذه عشويتنا، هذه لمتنا، لمة صيف على موجات الإذاعة الوطنية، موجات إذاعة الشباب 7:43. نسلم عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا. أكيد نحن مواصلين حتى الثمانية متاع الليل.
3: احنا مواصلين ثمانية متاع الليل، وأكيد شوية خنزوكم للندوة الصحفية لمهرجان قرطاج الدولي، ونشوفوا شنية الأجواء وشنية تأكيدات في علاقة بالسهرات المبرمجة لهذه الدورة اللي نقول لك سامي ونقول سيد المستمعين. هي الدورة 60 كما الحمامات. إذن تنشوفوا ضيوف مسرح قرطاج شكون، وإحنا نعرفوا لي ثم سهريات زادة سبقت هذا المهرجان، وبعد المهرجان زادة ثم سهريات أخرى موازية، وأكيد كل التفاصيل باش تكون معانا. سبور ديكالي تنشوفوا شوية آخر إحنا والوقت. أكيد حبينا نحكيه على سبيد سيد اللي غلط في اسم تونس تونيجيا اللي هو قالها سوزيا، شنو العلاقة بيه؟
2: انتقى باللغة الكورية ولا بالصينية؟
3: ما فهمتش بما لهجة موجودة في العالم. لكن توا يرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها، ونرجع معاكم شوية آخر على موجة الإذاعة الشباب والإذاعة الوطنية.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نواصل معكم في لمة صيف على موجات الإذاعة شباب وموجات الإذاعة الوطنية. توا وقيت سبور ديكالي ونحكيه على سبيد. سبيد هو سريع، منعرف سبيد أنا، لكن شنو العلاقة بين أسكو اسمه هو والسرعة؟
3: هو معناها
2: مش
3: مسمي، مش اسمه سدو نيم.
2: يلا نمشيو لسبور ديكالي.
3: مرحبا بكم في سبور ديكالي. كما قلت ملك بالضبط، نحكيه على سبيد واسمه اي شو سبيد. اسمه الحقيقي دارين جيسون واتكينز جونيور، من مواليد 21 جان في 2005 في ولاية اوهايو الامريكية. بدأ قناته على اليوتيوب ملك عام 2016. شهرته الحقيقية انفجرت في البريود متاع الكوفيد متاع الكورونا، خاطر عنده اسلوب عفوي مثير برشا وحماسي برشا في البث المباشر. كان يعمل لايف ستريمينج وستريمي في الالعاب متاعه. سبيد يقدم في محتوى متنوع يجذب ملايين المتابعين، و يعتمد اساسا على الالعاب الجيمينج. بدا بتقديم العاب كيما فورتنايت، كيما ام بي اي 2K، كيما فالورنت، وتعرف برشا بردود فعله الدراميه والكوميديه. يبدا يبكي اذا كان خسر، يبدا يبكي بالدموع، واكيد تعرف برشا كيما قلنا بردود فعله الدراميه والكوميديه وقت اللعب. تعرف برشا بالبث الواقعي، يعني البث الحالي في معناها انستونتاني في اللحظه. يسافر حول العالم، يقوم ببث مباشر لتجاربه في مختلف البلدان اللي خليه قريب برشا من ثقافات جمهوره العالمي. وانتج برشا اغاني، راهو رابور يغني راب، خاصة أغاني الراب السريعة اللي تحظى بنسب مشاهدة عالية برشا. تعرف برشا سبيد بقدرته على جذب الانتباه من خلال مقاطع الرياكشن وتفاعله مع المتابعين والأحداث العالمية. سبيد معروف برشا بحبه الكبير لكرة القدم
2: كريستيانو رونالدو،
3: برشا هو من المحبين متاعه.
2: باش نسألك سؤال في النقطة هذه، أسكو صحيحة ولا؟ لأنه ولدي قال لي أنه مأفور شوية مع كريستيانو رونالدو، لدرجة أنه مرة رونالدو عمل رياكسيون معاه خاطر فدوا ولا يفدوا ياسر، معناها
3: يقعد يتبع فيه، معناها تحسه مهووس.
2: هو نوع من الهوس.
3: وهو سبيد اعترف راه، ونحن حاطين توا التصويره نتاع سبيد وكريستيانو رونالدو، خاطر اخيرا قابلوا، خاطر ورجنا به برشا في السوشيال ميديا. سبيد معروف برشا بحبه لكره القدم، وهو واحد من اكبر المعجبين باللاعب كريستيانو رونالدو، وديما يعبر عن حبه ودعمه للمنتخب البرتغالي بحماس كبير في مختلف البطولات. شارك بقوه كبيره ملاك في تغطيه احداث كاس العالم 2026، خاطر يتفاعل بشكل فكاهي بشكل حماسي مع نتائج المباريات ومع اداء اللاعبين كيما ميسي كيما رونالدو. سبيد ولا ظاهرة رقمية تتصدر ردود أفعاله وسائل التواصل الاجتماعي، يستغل في الشهرة هذه باش يتفاعل مع كبار النجوم والمشاهير حول العالم. سبيد يتميز بقدرته العالية على التطور المستمر، حاليا عنده ملايين المتابعين عبر منصات اليوتيوب، انستغرام، تيك توك، فيسبوك، اللي يخليه واحد من أسرع صانعي المحتوى نموا وتأثيرا في العصر الرقمي. مثلا في بطولة كأس العالم 2026 عاش اي شو سبيد تجربة استثنائية خلته يكون محور حديث المتابعين في تونس وفي العالم الكل، خاطر قدم تغطية ميدانية حماسية وما اكتفاش بالجوست المشاهدة من الدار، سافر للبلدان المستضيفة باش يعيش أجواء البطولة من قلب الحدث، وإن كان ينقل للمتابعين وأنا واحد منهم الأجواء الحماسية في المدرجات والشوارع بطريقته الخاصة والمثيرة. كانت عنده لقاءات مع النجوم، كانت أبرز لقطات البطولة بالنسبة لي هي لقاءاته مع كبار اللاعبين. استغل وجوده في الملاعب باش يتفاعل مع اللاعبين كما أشرف حكيمي فيديو نتاعو قلبة الدنيا، كما زاد أظهر تفاعل لفت مع نجوم كبار كيما زلاتان ابراهيموفيتش، كيف زاد ووثق اللحظات في فيديوهات انتجت بشكل واسع. رسالته للعالم، وهوني الحقيقه نحييه، رسالته للعالم في التغطيه هذه عبر على اعجابه كما قلنا بما توفر البطوله من تقارب ما بين الشعوب، واكد انه الحدث ينجح في جمع الناس من مختلف البلدان والثقافات بطريقه خاصه، واعتبر انه كره القدم هي اللغه الاقوى للتقريب بين الجميع والشعوب في انحاء العالم الكل. التفاعل مع المنتخبات، حافظ سبيد على ولائه الثابت لمنتخب البرتغال وتحديدا كريستيانو رونالدو، لكن في الوقت نفسه أبدأ اهتمام واسع بمتابعة مستجدات منتخبات أخرى، وكان يتفاعل بعفوية مع المفاجآت اللي شدتها البطولة اللي خلى فيديوهاته تحظى بملايين المشاهدات من أنحاء العالم الكل. بالمشاركة هذه أثبت سبيت أنه أسلوبه في صناعة المحتوى يتجاوز مجرد ترفيه، بشوالي جزء من التغطية الرقمية العالمية للأحداث الكبرى. اليوم سبيت يفوت 50 مليون متابع على إنستغرام، يفوت 57 مليون متابع على اليوتيوب، وين عنده زادة 2000 فيديو في اليوتيوب، أغلبهم شباب وناس من الأعمار الكل تبع في سبيت. والطريقة متاع سبيت في طرح المواضيع وتغطية الأحداث.
2: كانت هذه سبورت ديكالي. شوي اخر نزوكم لمهرجان قرطاج والندوة الصحفية، زميلتنا عوض في الورغي تنقل لنا الأجواء وكواليس الندوة.

0: هذا صوت شامة في بنت بلادي وهذا صوت سيمن ويسر ومليك وصلكم على موجات الإذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب. نمشيو لآخر فقراتنا, فقرة فيستيفال.
1: الفيستيفال,
2: من فيستيفال الفيستيفال نهزوكم, وأكيد شيخ المهرجانات هو مش شيخ المهرجان ختمة لأقدم منه, لكن الأهم والأبرز ديما مهرجان قرطاج بالركح متاعه بالمسرح متاعه. اليوم الندوة الصحفية تبوح بأسرار هذا المهرجان. كنا البارح حكينا على البرمجة وعلى السهرات, لكن عوض فلور غزاملتنا موجودة على عين المكان توتأكدنا اسكو سهرات هذوكم باش يكونوا حاضرين وإلا لا, وتعطينا كواليس الندوة. عوض, فأهلا وسهلا ومرحبا بيك.
3: اهلا وسهلا بيك مساء النور, اهلا وسهلا سامي, اهلا وسهلا ملاك, تحيه لكم وللسادة المستمعين الكل على موجه اذاعه الشباب والاذاعه الوطنيه التونسيه. انا في مواكبه اذا الندوه الصحفيه الخاصه بمهرجان قرطاج الدولي, دورة جديدة تنطلق يوم 16 جويلية تتواصل لغاية يوم 19 أوت. العديد من العروض طبعا تؤسس هذه الدورة الجديدة. الندوة الصحفية تدور الآن في المتحف الروماني المسيحي المبكر, العديد من الصحفيين والصحفيات كما قدمت انت ملاك, معناتها هو اهتمام الصحفيين والصحفيات بصفة عامة في تونس ولا حتى خارج تونس باش يعرفوا شنو هو البرمجة من سنة إلى أخرى. هذا المهرجان العريق طبعا إن شاء الله يفي بوعوده, يعني فمش برشة داوم منذ معناتها بدء الندوة الصحفية الخاصة بالمهرجان قرطاج الدولي. هتنعطيكم في الافتتاح باش يكون الفنان التونسي صابر الرباعي يوم 18 جويلية للشاب خالد, في يوم 20 جويلية العروض العالمية موجودة دور جاكسون, يوم 21 نيفولو, يوم 22 جويلية السهرة التونسية, يوم 23 جويلية أنجليك كيدمو, يوم 25 جويلية عرض الأوركستر السمفولي, يوم 26 جويلية عرض تونسي آخر بإمضاء معز التومي, يوم 28 جويلية الفنانة التونسية يسرى محنوش, ثم يوم 30 جويلية تيرا بانديتا, يوم 1 أوت سامي يوسف, ويوم 2 أوت ومعناه تم إلحاق معناها الحفلة ذي والبرمجة ذي برمجة
2: ما كانش موجود
3: ريان, ما كانش موجود يوم 4 أوت روندو فينيتسيانو ولا, ويوم 6 أوت عودة للفنانة ميادة الحناوي باش تكون صحبة الفنان محمد خيري والخدود الحلبية, تكريم يعني للفنانين الكبار من حلب ومن سوريا مع محمد خيري. يوم 8 أوت سامر عاشور والعرض المصري الوحيد اللي موجود في برمجة قرطاج, يوم 11 أوت عرض فولكلورات العالم, يوم 13 أوت الفنانة التونسية نبيها كراولي, يوم 15 أوت إليسا, يوم 17 أوت الفنانة التونسية الكبيرة أمينة فاخت, ثم حفل قبلها ساعة ميادة الحناوي وحفل الختام على الفنانة اللبنانية بشكل
2: ميادة الحناوي. أنت قلت لنا عليها ميادة الحناوي نهار 6 أوت إن شاء الله,
3: يوم 6 أوت
2: أمينة فاخت نهار 17
3: يوم 17 أوت وبصحبة قلنا محمد خيري. يعني العروض الأجنبية من الولايات المتحدة الأمريكية. من
2: سمحني عواطف على المقاطعة, هل ماجدة الرومي باش تكون في الاختتام إن شاء الله؟ خاطر ما قلتليش الاختتام.
3: نعم, ماجدة الرومي باش تكون في الاختتام. أي ماجدة الرومي ستكون في الاختتام, مع أنه مزير هو عرض البرمجة خاطر ما عندوش برشا الندوة الصحفية منذ البدء. طبعا ذكركم هي تدور في المتحف الروماني المسيحي المبكر طبعا. هذه فكرة على بعض العروض,
2: هذه فكرة أولية, وأكيد زميلتنا عواطف أنت باش تواكب هذه الندوة وتفاصيلها نتبعوها على موجات الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب معك أنت مع حضور وسائل الإعلام, وأكيد من بعد باش تكون الأسئلة موجهة للمنظمي هذه الدورة وباش تكون تثمة تفاعل مع الصحفيين. عواطف
0: كل الشكر لك, عواطف يعطيك ألف صحة, تحية برشا كبيرة برشا ليك. نحن مالك نوصلوا لآخر الميسيون تاعنا اليوم, تحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية وكل مستمعي إذاعة شباب, نتقابلوا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت في لامين بسلامة.
1: لما تصيف.
4: لما تصيف.
1: لما تصيف. منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
4: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف.
4: لما تصيف.
1: بريحة البلاد.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتال

0: يمكنك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم لهذا المعدل الإخبارية. انعقد الندوة الصحفية للدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي مساء اليوم، والمدير العام للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية عند المقرنية في تصريح لزميلة صابرة الهميسي تعتبر أن هذه الدورة استثنائية.
4: هو حقيقة احتفال بالدورة 60 لمهرجان قرطاج، خاطر سبق أن احتفلنا بالستينية في سنة 24 وكانت دورة 58، ولكن شاء القدر أن نحتفل دائما بقرطاج. فهذه الدورة 60 لمهرجان قرطاج هي دورة يمكن أن نقول استثنائية، دورة تتويج لمسارات فنية للعديد من الفنانين الكبار، تواصل أجيال فنانين من الجيل القديم مع فنانين من الجيل الصاعد، وهذا بالنسبة لتونس أو بالنسبة للمشاركات العربية الأخرى.
3: على هامش الحفل الوطني لتوزيع جوائز المسابقات الوطنية في قطاع الصناعات التقليدية، تم مساء اليوم إمضاء اتفاقية شراكة بين المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك والديوان الوطني للصناعات التقليدية، تهدف إلى حماية الحرفي والمستهلك، وفق رئيس المنظمة لطفي الرياحي لخولة سليتيا. المستشفى الجامعي لحبيب ثامر بالعاصمة ينطلق اليوم في اعتماد المعرف الصحي الوطني في إطار تجربة نموذجية لتفعيل هذه الآلية التي تتيح رقمنة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المزداة للمواطنين. مؤسسة فداء تدعو المعنيين بالحصول على الجراية التكميلية من جرحى الثورة من بين العوان العموميين والأجراء القارين بالقطاع الخاص والذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا والذين تم تحديد نسب السقوط البدنية المستمرة الخاصة بهم إلى استكمال جملة الوثائق وإيداعها مباشرة لدى مكتب استقبال مؤسسة فداء وإرسالها عن طريق البريد مضمون الوصول، وذلك في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ الإبلاغ. اليوم انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج دورة المتفوقين لبكالوريا 26 و2000 بتوجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85000 على النحو التالي OR ثم فراغ ثم رقم البكالوريا، على أن يتم غدا الإعلان عن النتائج. وفي العالم، انطلاق أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية أنقرة وسط ضغوط أمريكية متزايدة على دول الحلف لتحمل نصيب أكبر من كلفة الدفاع المشترك وتحقيق توازن في تقاسم الأعباء بين الأعضاء. منظمة الأمم المتحدة للطفولة تحذر من تصاعد الكلفة الإنسانية للحرب في السودان، وتؤكد أن ما لا يقل عن 330 طفلا قتلوا وأصيبوا خلال النصف الأول من عام 26 و2000. انتهى هذا المعدل الإخباري، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
5: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الطبق الرشيدية، رحلة موسيقية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة السيدات والسادة المستمعين الأفاضل، أهلا بكم في موعد جديد مع برنامج عبق الرشيدية. يرافقني كالعادة صديقي وأخي العزيز الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سالي.
2: مرحبا يا سيدي مختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام والأفاضل.
1: سالي، آخر الحصة الماضية كالعادة نرجع ديما الحصة باش نربطه مع حصتنا اليوم، تعرضنا للدور الخطير والخفي اللي لعبته زوجة الدكتور خياط، المرأة التونسية اللي حكينا عليها من الأقلية اليهودية والطبقة البرجوازية
2: اللي تعرفت باسم مزمور درعجية.

0: سميت روحها زمرد العلجية باش ما يعرف ايش الراي العام، لان كانت تهوى الفن وتغني، لكن تغني في المجالس الخاصه نتاعهم، وتعتبر روحها مطربه اصيله تغني اللونين التونسي والشرقي. هذاك على سميت روحها زمرد العلجيه. المراه هذه قامت بدور خطير وخفي، واثرت على الاداره الفرنسيه بطريقه غير مباشره، حتى قررت الاداره الفرنسيه في اواخر سنه 34 غلق قسم تعليم الموسيقى العربيه بالعطارين اللي توليها الشيخ علي الدرويش. خطير علاش؟ لانها لو كان مش رد الفعل الصارمه اللي جات من النخبه التونسيه وادت لحسن حفظ لتاسيس الصرح الرشيديه كما سنوضحه بعد قليل، راهي ارساء التعليم الموسيقي العصري في تونس راهو توقف، ما بداش عملتها ولا تاخر على كل حال. كان دورها مخفي لانه ما حكى عليه حتى حد بوضوح، بل بالعكس تم التعتيم عليه بمتعمدين سواء من طرف مؤسسي الرشيدية أو من طرف أطراف أخرى على علم به، وتكشف فقط بالرجوع إلى ما خلفته الإدارة الفرنسية وتلميحات قليلة تعرضت الموضوع عرضا في الصحف العربية والفرنسية. تقول بعض المصادر أن زمرد العجية ادعت القدرة على خلافة البارون دي لونجي في الدفاع عن الموسيقى التونسية والعربية العتيقة، وربما لذلك استعملت كل علاقة زوجها ومكانتها الاجتماعية، خاصة منهم مدير التعليم والفنون إيميل جو، باش تحصل على منحة من الدولة وتمكنها من تسجيل استوانة غنائية بصوتها. المؤكد سي علي أنه مدير التعليم هذا اللي حكينا عليه توا هو كان معارض شديد لإرساء تعليم الموسيقى العربية للشباب التونسي بالطرق العصرية، ولكن قنعته هي أنه يعاونها على الاستوانة بتاعها، اغتنم الفرصة بعد عامين من اللي توفى البارون، يعني احنا في خريف 34 هو توفى في اكتوبر 32. كما يقولوا التونسي استاد عصفورين بحجره واحده، اولا اش عمل هو؟ فهم عائله البارون الارمله نتاعو بالتينا هذيك واولادها انه الاتفاق مع الشيخ علي الدرويش باش يرجع لتونس يقري ما موش باش يقع، وفهم هذا هو بنفسهم كانوا ماهمش متحمسين باش يعاودوا يجيبوه من جديد ويتحملوا مصاريف السفر نتاعو من حلب حتى لتونس واقامته مده 4 أشهر في قصر النجمه الزهرة. اغتنم الفرصه وبالطريقه هذيك تخلص من الدرس نتاع تعليم الموسيقى العربيه، والميزانيه نتاع الدرس هي تقدر 25,000 فرنك كما قلنا، حالوا لمشروع زمرد العلجيه، وهكا عمل عصفورين بحجر من غير تكلفه حتى فرنك زايد كما نقولوا باللغه بلهجتنا التونسيه. واللي نفذت العمليه هي بعض نواب الاقليه اليهوديه اللي تكفلوا باقتراح بند جديد في قانون الماليه نتاع سنه 35 وقتها في اكتوبر 34. البند هذا يعطي 25,000 فرنك، يعني نفس الاعتماد السابق نتاع درس علي الدرويش، لمشروع ثقافي جديد سموه يرمي لإنقاذ قطاع ثمينة من الغناء العربي العتيق، لكن هو تسمية رسمية لمشروع أسطوانة مدام خياط. بالطبيعة مدير التعليم كان في باله هو اللي وافق عليه واللي دفع عليه. سجلت الأسطوانة بالفعل، مشيت زمردة العلجية لباريس، هزت معها جوقة البارون دي لونجي اللي هي متكونة من سي خميس ترنان والعود ومحمد غانم على الرباب
1: ورفقهم شالوم العداوي على الكمانجا وديدو مسيكا دافيد مسيكا وبعض الموسيقيين يعني من الجالية اليهودية.
0: وانت عديت من الأخرى في الحصة معنا نماذج من التسجيلات هذيك، طلعت رجعت الاستوانة، خرجت في ربيع وصيف 35، عملت حملة على المقاهي باش هي وجماعة متاعها باش يشريوا الاستوانة اللي كانت هي المقاهي هي
1: الفضائيات العمومية اللي كانت تروج الأغاني وكانت تستقطب الرواد.
0: أي كان واحد وقت اللي يسمع غنية في قهوة مع عبد الوهاب ولم كلثوم، إذا كان عنده معناه المقدرة المالية يمشي يشري من عند بشير الصايسي ولا غيرهم متعهدين متاع دور الاستوانات في تونس ويأخذ الاستوانة هذيك. إذا المقهى كانت معناها عامل أساسي في ترويج الاستوانات، هما ما حبوش ياخذوا يظهر فيهم، وظهر حكينا عليه أنه بعض المقاهي قواوا عليهم بالسيف معناه وشكاوا المشايخ متاع المدينة، قال لهم خذوها بالسيف، ما مشاو شكاوا للمصطفى صفر وغيره، قالوا له راهو يدين علينا وحنا ما عندناش فيها المرة هذه، ما تغنيش بالكدا وحتى حد ما يسمعها، وانا ما نحبش نحط في قهوتي استوانة معناها ما يسمعها حتى حد. كيف فشل مدير التعليم طلب باش ينشر الوزير الأكبر كما حكينا الأسبوع الماضي بأكل المرسوم اللي المنشور اللي حكينا عليه. ومصطفى سر نفسه قال في التعليق على المنشور هذاك أنه صوت السيدة خياط عديم القيمة الفنية حسب ورماها عند أهل الفن، قال هم اللي يقولوا هكا، ومواهبها في الحقيقة كذوبة كبرى، كتبه هو بنفسه في المنشور في التعليق على المنشور. بالطبيعة رد فعل تلامذة الشيخ علي الدويش والأوساط المهتمة بالشأن الموسيقي وقت سمعوا بالخبر كان منتظر باش يكون معناها رد، ما نقولوش عنيف، اما رد معناها اللي اخذت له بعين الاعتبار السلطه الفرنسيه. نرجعوا له بعد نستمعوا للنغم الاول في حصتنا سي علي.
1: نفتتح قائمه الشواهد الموسيقيه بمعزوفه موسيقيه تقليديه بعنوان لونغا فرح فزة في مقام النهواند، وهي من تلحين الموسيقار الكبير الاستاذ رياض الصنباتي، معناتها رياض معروف اكثر بتلحين القصائد والاغاني لام كلثوم وغيرها. والقطعة هذه في قالب اللونغا، واللونغا هي قالب من أصل تركي عثماني يتميز به وجود عدة خانات وتسليم، والتسليم هذا جزء يتعاود بعد كل خانة وتختم بخانة أخيرة في إيقاع معناتها سريع ومختلف.

0: شكرا سي علي على لونغة رياض السنباطي الشهيرة هذه لونغة فرح فازا في مقام
1: النهوي. سي المختار، الحقيقة ولي عندي تساؤل حول ما ردت فعل تلاميذ الشيخ علي درويش والأوساط المهتمة بالشأن الموسيقي والثقافي عموما وقت اللي علموا بالخبر متاع إلغاء الدروس هذه.
0: إيه هو قبل ما نتحدث في الموضوع هذي نحب نعرفوا كيفاش ذاع الخبر. الخبر ذاع عن طريق أولا في لما بدأت مناقشة ميزانية عام 1935 في شهر أكتوبر 34 في المجلس الكبير. وقت وقعت المناقشة فيها ما نعرفوش وقتاش، لكن وقت اللي جاء الطريق للوزارة المدير التعليم باش يقدم الميزانية نتاعو، فما نواب مسلمين القسم التونسي فاقوا اللي البند الخاص بمدرسة تعليم الموسيقى كما السنة الماضية واللي قبلها مش موجود. هما أحمد بن مامي، هذا سي أحمد بن مامي كان من الوجوه في العاصمة الكبار، كان هو رئيس صناعة الشاشية، كان هو عضو في بال اللي يتحق الواد، ونائب رئيس جمعية النصرية الموسيقية اللي ترأسها مصطفى صفر. هو سي المصف العقبي، مصف العقبي هذا محامي كان ولد عام 1903، توفى عام 65، قرا في المدرسة الصدقية ابتدائية، لكن في التعليم الثانوي نتاعو مشى لفرنسا وبعد دخل كلية الحقوق وحتى وصل للدكتوراه ورجع لتونس ولا محامي، وكان معروف خاصة وقتها برئاسة جمعية
1: النادي الافريقي.
0: النادي الافريقي وعضو في المجلس الكبير. وهذاك علاش احنا باش عرفناه، خاطر بعد اول ما تأسست الرشيدية مصطفى صفر قالوا يا سي مصطفى خذ انت الكتاب العام، تبارك الله عليك انت معنا عاونتنا برشا. شنو اللي عاون؟ عاوننا وقت اللي صارت المشكلة حكاهم هو أحمد بن مامي ومحمد المقدم ومجموعة أخرى وخرجوا لبرا وحكاوا لبرا كيفاش ما فماش المدرسة وين الميزانية هذه، وتسألوا من المواقف هذيك في وسط النقاشات لبرا والداخل نتاع المجلس الكبير بدات الخبر يشاع. واحد كما سي محمد بدر اللي هو مدير الحجرة التجارية وصديق الحميم لمحمد الشنيق رئيس القسم التونسي مشى قالوا راهو مدرسة الموسيقى التونسية العربية تحات. مهم أنه الخبر بدأ ينتشر تدريجيا عبر شبكة العلاقات متاع النواب هذوك في الإدارات اللي فيها المهتمين بالموسيقى، العدلية كيف البالية كيف الأوقاف كما الوزارة الكبرى كيف سي مصطفى بن شعبان والحسن بن شعبان والجماعة، والنوادي خاصة النوادي نادي الخلدونية اللي هي ونادي جمعية قدماء الصدقية في دار الجلد كانوا معناها يشعوا على الوسط الثقافي الكل. المهم أنه الأوساط الكل في الجمعيات الأدبية وحتى في المقاهي والمسرحية سمعوا بالخبر بشوية بشوية. رئيس الخلدونية سمع بها، حتى مصطفى صفر كي روح من الجزائر كنا حكينا عليه مشى في الفترة هذه باش شارك في ندوة جمعية الحرمين في الجزائر، معناها تنظم سفارات الحج متاع تونس والجزائر والمغرب كل عام، شاء الندوة هذيك رجع يلقى الناس هايدا فراو نحاونا القسم متاع الموسيقى العربية. الخلاصة أنه في الثلاثة أسابيع هذوكا والأربعة سمعت الناس الكل، الصحفيين كذلك سي عبد العزيز عروي سي سعيد أبو بكر وغيرهم شبان، وصلت الشبان تاع تلمذة الشيخ علي درويش أبرزهم جماعة تحت السور كيم جمال الدين حسين أحمد الضحاك عبد الرزاق كرباكة الهادي العبيدي بيرم التونسي اللي جاء من عام 32 ولا شد جريدة الزمان علي الجندوبي علي الدعاجي مصطفى خريف ثم الشعراء الكل محمود بورقيبة. إذن الشبكة متاع العلاقات الشخصية اللي كانت تضم كل أفراد والجل أفراد النسيج الشبابي والجمعياتي واللي لعب الدور أساسي في الحراك اللي بعد أدى إلى تأسيس الرشيدية سمعوا وقتها بالخبر هذايا. رد الفعل الأوساط المعنية شنو اللي كان منتظر بالطبيعة هو أنهم غضب وتنديد. مثلا سي عبد الرحمن الكعاك اللي هو رئيس الخلدونية الأستاذ هذي ما كانش يقبل باش يطيق، بينما هو طلب قبل مدة باش تولي سنوية،
1: كان من دعاة يعني لاستدامة هذه الدروس وجعلها سنوية منتظمة
0: وطلبها مباشرة للمدير التعليم. نفس الإحساس عند جمعية قدماء الصدقية ووريك اللي هما عندهم اهتمام التعليم الموسيقي، حلوا قسم خاص بالتعليم الموسيقي في الصدقية
1: اللي أمنوا الشيخ محمد غانم.
0: محمد غانم في ناس دار جلد الموجود تو. كلهم اعتبروا هدايا تراجع غير مبرر عما تعهد به مدير المعارف شخصين قبل سنتين في كازينو بالفيدير في الحفل متاع كازينو بالفيدير الشهير. زاد واحد جماعة أخرين قالوا هدايا وري واضح أنه السيد هدايا ما يحبش التعليم الموسيقي ويحب بالعكس يضرب إحدى المقومات الهامة متاع شخصيتنا التونسية اللي هي تراثنا الموسيقي العتيق، ونحب نجدوه ونحب نطوروه باش يقاوم انتشار التقاطق الهابطة وأغاني الفرنكوارا. كما قالت صحيفة تونسية بعد الاستقلال، تفطنت الطبقة التونسية المثقفة إلى المكايد اللي كانت تحاك ضد فن القومي وتحركت الهمم لمقاومته. نسمعوا فصل غنائي ثاني وبعد نتحدثوا على كيف تحرك تلامذة الشيخ علي الدرويش.
1: الفصل الغنائي الثاني باش يكون مع منتخبات من نوبة رمل المية. طايحي أول حبيبي مجملك وما أحلى مبسمك. أيوة. يليه برول كتمت المحبة سنين. المقتطفات هذه من حفل لفرقة رشيدية في اختتام السنة الثقافية 2007-2008 في شهر جوان، والحفل هذا تم بقصر النجمة زهرة لفرقة رشيدية بقيادة الفنان والشيخ زياد غرسة.
0: أي زياد غرسة، هذه أول مرة نعديو فرقة رشيدية بقيادة زياد غرسة.
1: أي

0: شكرا سي علي. إن شاء الله القطعة هذه متاع الملوف الممتازة أعجبت السادة والسيدات المستمعين. رد الفعل حكيت عليها أنت كانت جات من أهمها من الطرف الخاسر اللي هما تلمذة القسم نفسه تاع الشيخ علي الدرويش، خاسر مباشرة في القضية لأنهم ما عادش باش يقراو، ومجموعة منهم ثلة غيورة منهم تصديت للأمر، وكان في طليعتها الصديق الحميم لعلي الدرويش في تونس جمال الدين بوسنينة ومعه زميله حسونة بن عمر. جمال الدين بوسنينة هذا سي علي كان عمره وقتها 35 سنة، ولد عام 1899، ظاهرة فينومين معناها بكل ما في الكلمة من معنى. عطى في صغره الوظيفة إدارة الأوقاف، هو زيتوني تقرا في الزيتونية ما كملش تعليمه العالي، مارس كل الهوايات اللي يمكن وقتها الشاب من عمره هو يمارسها، كان يلعب كرة القدم، كان من مؤسسي جمعية النادي الإفريقي عام 1920، وكان لعب فيها حتى معناها ظهير أيمن فريق الأولاني بالكل، وبعد ولا كاتب عام تاعها. كذلك انتمى إلى قطاع التمثيل المسرحي قداش من دور لعبه، حتى شارك في تسيير جمعية مسرحية، كان يغني وكان يسير الجمعيات، يكتب الشعر، يعمل النقد الصحفي، يكتب الصحافة، يكتب على الأدب. مهم أنه كان معنا
1: منضم حتى للمجموعة الصوتية اللي فرقة رشيدية
0: الأولانية، قلنا كان يغني، ساهم في بعث وقيادة تنشيط أغلب الجمعيات المعروفة، قلنا النادي الإفريقي، مؤسس من مؤسسي جمعية الزيتونة الرياضية، كان عضو في الإسلامية اللي هي موسيقى نحاسية، حتى تعاون استدعى أحمد محمد الأسرم تعمل الأحمدية بعد تخلى على رشيدي، وهذا تنرجعوا له في 37، عمل جمعية في عام 38 أحباء السينما، وقت بدأت السينما خذت صدى كبير، عمل جمعية في تونس، وهذه هي أول جمعية، جمعية أحباء السينما شارك فيها جمال الدين بوسنينة. أنت ما بتبع بصفة مش معناها دائمة لجماعة تحت السور الحلقة متاعهم
1: جماعة عسكر الليل،
0: وعسكر الليل بتبعهم، وقلنا فما تمزج بيناتهم، عسكر الليل متاع وسيلة صبري ومتاع
1: حبيبة مسيكة،
0: حبيبة مسيكة هو من الأول، وسيلة صبري خاصة كان معها كلفته حتى باش ترأس الفرقة المسرحية اللي عملتها. كان بتبع حكينا عليه كيفاش كان من الناس اللي شدوا صحيح باش يتكون نادي الموسيقى التونسية اللي ما السلطة الفرنسية ما حبتش ما عطتش رخصة في تكوينه، ويعتبروا واحد من اللي حضروا العهد هذاك. كتب في عام 67 مقال قال راو جمال الدين بوسنينة انا بالنسبه لي انا اكبر داعي لبعث الرشيديه، باش تعرف المكانه نتاعو. سي جمال لم المجموعه اللي معاه ومشاو لسي عبد الرحمن الكعاك وقالوا له يا سي عبد الرحمن راه بانه احنا يلزمنا نتحركوا باش نعملوا وتعاونونا. قال لهم هاو المكتب عندي في الخلدونيه، اعملوا خطه نتاعكم واحنا نقفوا معكم. هذاك الوقع وبداوا يدوروا من بقعه لبقعه على باش يستغلوا تعاطف كبار المثقفين، شيوخ الفن، اعيان البلاد، نواب المجلس الكبير، الموظفين الساميين منهم مصطفى صفر بالطبيعه اللي يعرفوه بصفه شخصيه، وطلبوا منهم ببساطه التدخل العاجل لاعاده فتح قسم الموسيقى من جديد قبل ما ينهي المجلس اشغال الميزانيه نتاعو. هذا رواه قالوا لهم اذا كان معناها سيء المجلس يسكر والعام الجاي معاش مشي القسم الموسيقي، واسند الواحد منهم اللي هو علي الجندوبي باش يبلغ صوتهم عبر الصحافة للمقيم العام وللسلطة الفرنسية. نحب نذكر شقال علي الدعاجي الأديب والشاعر الساخر على صديقه علي الجندوبي بين قوسين هذا نقولوه، قال سي علي كان يسمعنا في باب السويقة احنا نعلق وهو يبدأ يكتب، قاعد ساعات راي أما خاصة يبدأ يكتب لتاه ولتاه كما معروف الستيل متاعه، ويعمل المحضر الجلسة وبعد يعرض على واحد منهم على مصطفى خريف والهادي العبيدي يقرأ له كل صلاح له قضية نحاها هذه كذا، ويمشي ديركت للصحيفة باش غدوة ولا بعد غدوة يخرج في الصحافة. وعمل المقال 9 أيام قبل تأسيس الرشيدية، وكان عنده قيمة كبيرة لأنه قررته السلطة الفرنسية. الموسيقى عندنا وعندهم، إيش يقول فيه؟ كنا نعتقد أن الحكومة خصصت جانبا من الأموال لتعليم هذا الفن الذي احنا نحن في تعطش إليه، لكن أخذنا العجب عندما طلعنا سجل الميزانية فوجدنا أن ما خصص لتعليم الموسيقى في بلادنا تحت عنوان مدرسة الموسيقى لم يخصص منه ولو جزء يسير لتعليم موسيقانا التي اندثرت، ولا نعلم أسباب حذف الدرس اللي فتحه مسيو جو مدير المعارف منذ عامين. هيا سيقوها الكثرة النفقات، النفقات في بيرنا ما بلغتش أكثر من 30,000 فرنك، وحاجة أخرى من لم نتوسع إلى فهمها. لذلك كان وجه هذا السؤال إلى مدير معارفنا الحازم، ودي الحازم سطر عليها مرتين. هي في الحقيقة العكس مش حازم. واللي نجموا بأنه سيعمل على إحياء ذلك الدرس في أقرب الأجيال. سي علي بهالمقال هذا نسمع نغمة أخرى في برنامجنا باش نروحوا شوية على السادة المستمعين.
1: بطبيعة الحال المراوحة الغنائية باش تكون من أجمل الأغاني التي كتبها محمد بودينا.
0: أي الله يرحمه.
1: ولحنها محمد التريكي في مقام الحجاز كار على درجة اليكاه سوى القرار بعنوان تتفتح لشكون. الأغنية دي
0: يا زهر ليمون.
1: يا زهر ليمون. الأغنية دي هي أدتها الفنانة سونيا مبارك، لكن اليوم باش نسمعها بصوت مطربة من أحلى مطربات الرشيدية الفنانة محرزية طويل. وهي انتسبت للمجموعة الصوتية وعرفت أحد مطربات الرشيدية في الفترة مع ستار غرسة، شيخ طاهر غرسة وسي عبد الحميد بن علجية. وهذه الأغنية تمت في نفس الحفل في بداية صيف 2008 بقصر النجمة زهراء لفرقة الرشيدية بقيادة الأستاذ والفنان زياد غرسة.
0: سي علي ملحوظة صغيرة تصديق لقولك، أنا كنت حاضر، كنت في الجمعية متاع الرشيدية في التسعينات. محرزية بديت وكانت تخدم صوتها برشا وتسمع كلام سي عبد الحميد الله يرحمه وسي طاهر، معناها الخدمة تجيب. حتى من لون ما بديتش عادية، كانت في الكورال هي، لكن بشوية بشوية خدمة صوتها حتى ولات متقنة في التونسي اللي هو صعيب والشرقي. وحتى كي مشيت للشرق معناها استعجبوا كيف طفلة كان هذه مغنية، كان هذه عندها الصوت هذية وما تتشهرش كما تشهروا غيرها. ونسمعها إذن تفتح لشكون يا زهر الليمون لمحرزية طويلة.

0: سي المختار، لو نرجعوا لسياق الموضوع وعودة على المجلس الكبير اللي كان في مسرح العملية في علاقة بحلف قسم الموسيقى العربية.
1: اي نحب نقدم صورة صغيرة للمجلس الكبير حكينا عليه. هو هيئة استشارية عمومية تلعب سوريا دور البرلمان، هذا اللي حبته حكومة الحماية. أصلها هي وقت تكون الحزب الدستوري عام 20 الوطني، الحزب الدستوري القديم بنى الفكرة متاع المشروع السياسي متاعه على خطاب الرئيس الأمريكي ويلسون بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، اللي قال فيه لازم الشعوب تتحرر وتعبر على معناها رغباتها. وقتها الموجة الكبيرة متاع الاستعمار هي الطاغية في العالم، في آسيا وإفريقيا خاصة. حبوا طلبوا من مطالب الحزب الدستوري القديم هي إنشاء معناها مجلس وطني برلماني ينتخبوه التوانسة، تكون منه الحكومة، ولكن الصلاحيات نتاع الحكومة اللي تنبثق على المجلس هذايا هي الداخلية، الخارجية والدفاع تقعد نظام الحماية كما جاء في المعاهدة نتاع 1881. بالطبيعة السلطة الاستعمارية ما مشيتش في الخط هذايا، ولكن عملت خذات بالخاطر، عملت إصلاحات عام 22 وتنفذت عام 26 بتكوين المجلس السوري هذا. هو برلمان يناقش فقط الميزانية، ما عندوش حاجة أخرى، يجتمع مرة في العام ولا مرتين في العام وقت اللي يتعاه المقيم العام، هو يترأس في المقيم العام ويناقش الميزانية. فيه تقسم على زوز أقسام، قسم فرنسي منتخب بالاقتراع المباشر للأوروبيين، هما ساعة كيفاش ميزوهم الفرنساوي اللي يبدأ في الكاف ويبدأ في سوسة ويبدأ في صفاقس ويبدأ في تونس، ومعمر ولا غيره ولا تاجر ومقيم بتونس ينتخب بالاختراع المباشر كما في فرنسا. بالنسبة للتونسيين لا، ينتخبوا التوانسة نوابهم في الغرف، والغرف هما اللي ينتخبوا النواب متاع المجلس الكبير، التوانسة والمسلمين واليهود راهو مش فرق. في القسم التونسي مثلا فما أقلية اليهودية مبسطة والمسلمين. التوانسة إذن اللي كانوا معناها في وسط التوانسة المسلمين نحكي عليهم كانوا يتعرضوا للنقد، مش ما نقولش حاجة أخرى، لأنهم يعتبروهم يقول لك أنت مشيت مع فرنسا وترضيت باش تترشح وكذا، لكن هما اختاروا أنه يقول لك ندافع على مصالح نتاع المنوبين نتاعنا في وسط المجلس. حبت الحكومة في بداية الثلاثينات وقت اللي تقوت الحركة الوطنية أنه تعطيهم هامش من الحرية باش تظهرها في صورة إيجابية لدى الرأي العام التونسي، طبعا من غير لا تتمس مصالحها الحيوية. والمعادلة هذه صعبة. ومدير جريدة الزهرة في 34 في أحد المقالات متاعه حذرها هذوما النواب هذوما، قال لهم من عدم المحافظة على تراث تونس الأدبي وتعزيز جانبه والذود على حياته. كانت الحملة الانتخابية مثلا مصطفى كعك عمل الحملة الانتخابية باش يدافع على اللغة العربية وعلى الدين الإسلامي وعلى التراث الثقافي والموسيقي التونسي، ليقيموا الدليل على أنهم أهل لتمثيل الحاضر. وهددهم هوني قال لهم فإن العرب بالباب وفي بني عمكم رماح. فكان النواب هذوما في حدود الهامش الضيق اللي سمحتوا بهم السلطة الاستعمارية يبلغوا أصوات منو بهم، وتمكنوا باش يجيبوا طريقة معروفة هي، لكن سماها الصحفي الطيب بن عيسى المساومة. والموضوع ذي حكي عليه في أكتوبر 34، معناها وقت اللي يقول فهي جاء وقت قاطعوا النواب التونسيين الجلسات المجلس، وتجبرت الإقامة العامة باش تأجل الجلسات وتتفاهم معاهم علاش مش راضيين، وخرجوا باتفاق أنه يا سيدي أنت تقترح عليا أنا نوافق في حاجة وأنا ما وافقش في حاجة، وأنت كيف قسم فرنساوي.
0: يعني مفاوضات وتسوية.
1: اي كانت تسوية وبالتراضي، في ما يخرجوش بالطبيعة بالتصادم، بالتراضي. مرة انت تعاوني على الموضوع هذا وانا نعاونك على الموضوع هذا ويتعدل. هذا التراضي هذية انحياز كل شق من القسم التونسي للمصالح الفرنسا والفرنسي لمصالح الفرنسيس ولا الإيطاليين موجودين، وكل واحد ينويني شنو الحاجات اللي تنزل عليهم يعرفها باش ينجم يعدي اللي حاجته به هو. وهذا نتصور أنا كما نراوه بعد أنه الرشيدية جت في الثنية هذه. تفضل سعلي عندك شيء ما تسمعنا في الغناء، فصل الغنائي جديد.
0: المروحة الغنائية باش تكون مع أغنية بعنوان حبينا ولا حبينا، أداء الهادي القلال من كلمات وتلحين رضا القلعي. والهادي القلال عنده علاقة كبيرة برضا القلعي، معناتها خدموا مع بعضهم وانتدبوا في فرقة المنار، وتقريبا أشهر الأغاني للهادي القلال هي من تلحين وكلمات رضا القلعي.
1: أي صحيح، والهادي القلال موجة الشباب نتاع الستينات.
0: وتفكرك بشبابك سي المختار ذي.
1: أنا كنت معناها كيفاش يقولوها الادوليسونس، معناها في المراهقة، ولكن بعد خاصة الستينات والسبعينات كان الهادي القلال مع رضا القلعي، كان سي عز الدين يدير ربي يطول في عمره، وفنانين أخرين كانوا معروفين، سي مصطفى الشرفي الله يرحمه وهو ليا ونعمه هذوك الشباب نتاعنا احنا نتاع الجيل الستينات والسبعينات نسمعوه ما زال هذه القلال في الاغنيه الخفيفه هذه بدل تعطي معناها جو للحصه نتاعنا شبابي نتاع

0: نفسك وين ما
1: نواصل. إذن هذه الحصة من برنامج عابق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية والإذاعة الوطنية. سي علي، الصحافة في الوقت هذاك لم تنشر المقتطفات الكاملة على مداولات المجلس الكبير في شهر أكتوبر ونوفمبر 34، ولم تشر إذن إلى مصير دروس الموسيقى العربية، لكن الموضوع أثير قطعا وبطريقة ما للاعتبارات اللي ذكرناها الكل، سواء أثناء مناقشة مشروع زمرد العجية أو خارج كواليس المجلس. المرجح أنه النائبين اللي حكينا عليهم حمد بن مامي والمنصف العقبي كان في طليعة اللي لفت النظر الدوائر الإدارية الفرنسية العليا لما سينتج عن غلق القسم التعليم الموسيقى العربية من توتر لدى الطبقة المثقفة. وحجتنا على هذا هي المكان الهام اللي احتلوها الزوز فيما بعد في هيئة الرشيدية. تطورات القضية كانت بحل متابعة من طرف المجموعات اللي برزت بتحمسها للمشروع، مثل مصطفى صفر رئيس القسم الأول، الشقيقان عبد الرحمن الكعاك أستاذ الكعاك اللي كان رئيس الخلدونية، وأخوه مصطفى الكعاك المحامي، وحتى أخوه عثمان الكعاك الباحث والمؤرخ والأديب، الشيخ طاهر المهيري نقيب تجار الزيت بالجملة وعضو هيئة النصرية اللي ترأسها سي مصطفى صفر مع أحمد بن ميمي، محمد بدرة مدير الحجرة التجارية اللي ترأسها صديقه مصطفى محمد شنيق رئيس القسم النيابي في التونسي، وغيرها من تلامذة القسم الكل. هل ترى حصلت موافقة على تكوين جمعية تنهض بالفن التونسي؟ نعم، كيفاش؟ هو السؤال. أولا، الطلب الأصلي والأولاني اللي طابوا به التلامذة هو بعث مدرسة موسيقية تؤمن تواصل دروس الشيخ علي الدرويش، واللي دخلوا لدى السلطة قالوا هاو علاش نقول لكم تزمنا. أولا، هذا الكونسرفاتوار الحكومي اللي يحكي عليهم مسيو جو يمنع أساتذة في الموسيقى من غير الفرنسيين باش يعلموا فيه، وهذا يدل أنه انتم كسلطة فرنسية تحبوا تهملوا تدريس الموسيقى العربية في تونس. اثنين، قالوا لهم زادا انتم خليتوا المواطنين الايطاليين يعملوا جمعيه تاع دونتي أليجري اللي هي قري الموسيقى الايطاليه. المقر هذا نتاعها سي علي جا في
2: ابن خلدون اليوم،
1: صحيح، هي دار الثقافه ابن خلدون نفسه، هذيك مقر الجمعيه، وكان اسمه نهج تيار وقت. وعملت الجمعيه هذه واستخبروا الجماعه ما يعرفوا الاوساط الكل، قالوا راه ماخذينش طلعين، قالوا احنا ماخذينش ترخيص، عملنا جمعيتنا من غير الاقامه العامه عطاتنا ترخيص. كذلك فما شكون ذكرهم زاد بالعائله ديرلونجي، قالوا يا رب تحدثكم معنا، ذات ديرلونجي هو منكم إليكم وصحياته الكل عملها باش ينشر التعليم الموسيقي العربي العصري. المهم أنه حتى بعض النواب اليهود توانسة قالوا سيري معناها يلزمنا عطيو التوانسة الحق باش يعملوا مدرسة متاع التعليم. وهذا علاش بص فسرت ذكا وتونا رجعوا له في التأسيس الرشيدية، حتى مجموعة من كبار وجهاء التوانسة من الطائفة اليهودية من الأقلية اليهودية في القيادة في الهيئة المديرة متاع الرشيدية الأولانية بالكل. التمشي هذايا أكدته بعد 25 سنة الصحافة التونسية المستقلة. مثلا ناخذوا جريدة الصباح، وقت اللي تأسس الكونسرفاتوار التونسي التونسي عام 59 كتبت أنه لما تبين أن مدرسة الموسيقى بتونس اللي أسسها الاستعمار لا تعتني بتاتا بالموسيقى العربية، رأت ثلة من المواطنين ضرورة تأسيس معهد موسيقي تونسي بأتم معنى الكلمة. هكذا بعثت الرشيدية. كذلك العمل في 17 جان في 59 قالت أنه هذيك مكيدة، تعتبر مكيدة متاع حذف دروس الموسيقى العربية. لما صارت اتجهت نية المثقفين أولا وقبل كل شيء إلى بعث معهد موسيقي تونسي. هذاك علاش الرشيدية قبل كل شيء تأسست في ذهن المؤسسين متاعها وللناس اللي وراها كمعهد للتعليم، التعليم قبل الحفلات والإبداع الجديد والمحافظة على التراث، حتى نقرأوا سولادنا الشباب متاعنا يقرأوا السلفاج والنوتة وغيرها من المواد الموسيقية العصرية. كيفاش تغير الفحوة متعمل مطالبة من الأول إلى ولد جمعية؟ بالطبع علاش، خاطر المدير التعليم شاد صحيح قال لا أنا ما نوافقش. علاش؟ قالوا له خاطر، قالوا ما خاطر عندنا كونسرفاتوار، ولدي الكونسرفاتوار ما يحبش التوانسة وما يقريش السيادة التونسيين وهم مش موجودين جملة. قال لا، لازم يكون عندنا في بلاد واحدة صغيرة كما تونس دو كونسرفاتوار زوز.
2: شكرا سي المختار. الشاهد الموسيقي الأخير باش يكون مع فوندو في تبع راس الديل بعنوان نميت نمل الخليل عديت الايام تاعو.

0: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الموعد نهار الاثنين 13 جويليا باش يكون مع ياسمين حمدان.
1: مش قادرة أفصل خلص الحكي.
0: صوت عربي عنده بصمة خاصة. فنانة اختارت أثنية مختلفة خاصة مع الميلانج بين الأغنية العربية والموسيقى الإلكترونيك اللي خليها توصل لأكبر المهرجانات العالمية. نهار الاثنين 13 جويليا في مسرح الحمامات تستنى فيكم سارية فيها برشا إحساس وبرشا اكتشاف مع ياسمين حمدان. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة مستمعين الكرام من قسم الأخبار. كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس تكرم اليوم الأستاذ سليم اللغماني بمناسبة انتخابه قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار.

0: أي بارتفاع بنسبة 30.1% مقارنة بسنة 24 و2000. التقرير تلقى رئيس الجمهورية قيس سعيد نسخة منها يوم 6 جويلية الجاري. دراسة تستشرف احتياجات تونس وأوروبا من مختصي تكنولوجيات المعلومات والاتصال تكشف أن السوق الأوروبية ستحتاج إلى نحو 10 ملايين مختص في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال بحلول سنة 30 و2000. الدراسة أنجزت بالتعاون مع المرصد التونسي للتشغيل والمهارات ومنظمة العمل الدولية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. في أخبار العالم، الجيش الاحتلال الصهيوني يقتل مساء اليوم أو يغتال مساء اليوم مدير العلاقات العامة في اللجنة المصرية بقطاع غزة محمد الوحيدي. كما قتل جيش الاحتلال ما لا يقل عن 7 فلسطينيين بينهم طفل في قطاع غزة. ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الصهيوني على لبنان منذ 2 مارس حتى اليوم إلى 4320 قتيلاً و 12203 جرحى. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنام.

انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما قلت

0: ليالي تونس.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا بكل اوفياء الاستماع للاذاعه الوطنيه التونسيه في ليالي تونس. عدد جديد، سهره اذاعيه اخرى على ايقاع المهرجانات التي تطل علينا من بعد بعض الايام في مختلف الجهات، مهرجانات دوليه ووطنيه، فضلا على جمله من الاستضافات والمحطات والفقرات التي نحاول من خلالها ان ننسجم مع ايقاعات ليالي صيف تونس 26، ليالي تونس المهرجانات، ليالي تونس الحفلات الفنيه في مختلف المهرجانات. زميلي محمد الغول في الاخراج التقني، فاروق فرانكو في الاخراج الالكتروني، امام هذا المزح صديقكم عز الدين بن محمود حتى نص الليل في ليالي تونس. يفترض ان تكون معنا بعد شويه ضيفتنا التي ستتولى افتتاح مهرجان دقة، شيء مهلالي، بعد تكون عندها جملة من المحطات بإمضاء جملة من الزملاء اللي وثقوا ربما وعادوا بنا في ما يشبه الفلاش باك إلى محطات في المهرجانات، فضلا طبعا على أخبار وبرامج السهرات الصيفية في الأيام القادمة. الشكر لكل الذين اختاروا هذه المرافقة الإذاعية حيثما كانوا، في سياراتهم قدرهم طريق السلامة، سيسر وعكم من خطوة التنجيز، اللي عنده مشكلة شوية في الضوء يعدلها، اللي عنده شوية نوم يقف يرتاح شوية، ليسمعونا في بيوتهم في أماكن العمل داخل وخارج حدود أرض الوطن. هذه سهرة إذاعية تونسية في صيف 26، نحاول من خلالها أن نضع مستمعينا في إيقاع السهرات، سهرة المهرجانات اللي ميزة تونسية في مختلف الجهات. الحقيقة حتحثوا برشا على المهرجانات الدولية، لكن أيضا ثم مهرجانات وطنية ومحلية، أيضا كلها تصب في محاولة إسعاد التوانسة وخلق إيقاع صيفي ترفيهي فني بعيد شوي ربما على الثقافة في معناها العميق والجدي، لكن أقرب إلى الترفيه وأقرب إلى السهر الصيفي. حاب نشكر الزملاء، أخص بالذكر الزميلة انتصار المانع على مجهود كبير في الواقع في تأثير هذه المساحة الإذاعية بشكل اليوم في مختلف السهرات من خلال إعداد بعض الفقرات اللي تحطنا في الإطار اللي تقرب الصورة للمستمع من خلال الذاكرة، من خلال البرمجة، من خلال بعض الخصوصيات التي تميزت بها مهرجانات تونسية. نتحدث بعد على مهرجان قرطاج اليوم العشية المغرب، صارت الندوة الصحفية، باش تكون معنا الزميلة صابرة الهميسي من بعد، خلينا نعرف شنو هي أهم المحطات في نسخة قرطاج 26، كواليس ربما هذه الندوة الصحفية، بعض الأسئلة والاستفسارات. تعودنا أنه الندوات الصحفية خاصة تتعلق بالمهرجانات الكبرى، قرطاج أساسا محاولة تغيره، تعيش بعض الإيقاعات وبعض الأسئلة هكا، ما نحبش نقول استفزاز، لكن نحب نقول حفر في في في بعض المسائل هكا، عندها علاقة بالبرمجة، عندها علاقة بالإدارة، عندها علاقة بعدك خاصة المشتى اللي صارت الأخيرة اللي وقعت تجاوزها في علاقة باستجلاب النجوم العرب، وقضية اللي وقعت تجاوزها ما بين البنك المركزي ووزارة الثقافة وبعض الجهات وغيرها. على كل حال الحمد لله، سلامات. باش نمشي نستقبل ضيفتي، قلت في البداية الساعة الأولى باش تكون ضيفتنا من العصافير المهاجرة، خلينا نقول عادت إلى وطنها، عادت إلى تونس من بوابة نصف قرن من الثقافة والإبداع في دقة، في مهرجان دقة. هذا كلاش باش تكون معنا ضيفتنا الليلة، سنحاول أن نتوقف عندها عند الحلمة اللي بدأت وهي صغرنا في سار أكاديمي إلى أن أصبحت تقارع الكبار قوية شوية فنية، ما تصحش، لكن لا أدري أين تضع نفسها الفنانة شيمة الهلالي ضيفتنا في ليالي تونس. نمشي للفقرة عدتها زميلتنا انتصار المانع حول ضيفتنا، حول بورتري، خلينا نقول بكامل الإيجاز بورتري شيمة الهلالي، ثم بعدها نستقدم أو نستقبل مباشرة ضيفتنا هذه الليلة النجمة شيمة الهلالي.
2: أهلا وسهلا،
0: يحتضن المسرح الأثري في دقة فعاليات الدورة 50 من مهرجان دقة الدولي، وسهرة الافتتاح باش تكون بتوقيع الفنانة التونسية شيمة الهليلي اللي صنعت مسيرة خاصة بصوتها المختلف والمتميز. انطلاقتها الفنية كانت من تونس، جربت المشاركة في برامج اكتشاف المواهب العربية، قدمت ألوان مختلفة من الطرب الكلاسيكي للإيقاع الخفيف. شيمة هليلي متخرجة من المرحلة الثانية في كلية الاقتصاد، ثم من المعهد العالي للموسيقى تخصص سولفيج وعزف على آلة العود، إلى جانب الموشحات والملوف. في عمر 12 سنة شاركت في برنامج الخطوة الأولى وغنت فيه على مهلك يا هواء للفنانة نجوى كرم، ثم تعدت مشاركتها في البرامج التلفزية واحتلت المرتبة الرابعة من بين 19 طالب وطالبة في برنامج المواهب ستار أكاديمي 3 واللي كان عام 2006.

شيمة هلالي شاركت في حفلات عرض حوريات الطرب بقيادة الفنان محمد صلاح الحركاتي ضمن مهرجان قرطاج والحمامات وصفاقس، وقدمت زادة حفلات خارج تونس، وشاركت الفنان عاصل حلاني ديو غنائي بعنوان ارجعلي او رجعني. عام 2008 تم اختيار شيمة هلالي من بين حوالي 6000 طالب وطالبة بالجامعة اللبنانية الأمريكية لتكريم الفنانة الكبيرة صباح، وتقام الحفل في العاصمة بيروت. الفنانة التونسية شيمة هلالي غنت بكل اللهجات العربية وتألقت بصوت قوي وجميل، فحافظت على حب الجمهور لها وين ما كان.

0: اهلا وسهلا.
1: ليالي تونس.
2: التحية للزميلة انتصار المنع التي عدت هذا بورتري. بورتري في برشا ما يمكن أن يفتح أفاق وشرفات ونوافذ في الحديث مع ضيفتنا هذا المساء النجمة الشمالية. مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
3: مساء النور، مساء الفل والياسمين
2: والياسمين. محمود درويش يقول جنى النبي وفداويه بالياسمين.
3: فداويه بالياسمين طبعا.
2: مرحبا بك.
3: نحب نشكركم على البورتري جدا رائع، مشكورين على متابعتكم وحرصكم الدائم. إذاعة الوطنية عزيزة وغالية.
2: عايشك، نورك إضافة نوعية الحقيقة زميلة انتصار المنع في عدد هذه البورتري. شكرا انتصار، أكسرتنا مع شيماء، فرحانة بداية كانت باهية معها. مرحبا.
3: طبعا
2: شيماء هلالي، تعودين إلى تونس.
3: نعم.
2: تعودين إلى تونس من بوابة مهرجان عمره نصف قرن اليوم.
3: مهرجان كبير
2: برشا وبدلالاته الثقافية والتاريخية والتراثية والكل.
3: صحيح.
2: اختيار ولا صدفة جميلة باهية فتحت أمامك الباب باش ترجع تونس؟
3: صدفة جميلة كما قلتها صدفة جميلة و فرحانة جدا معني يعني نكون موجودة في دقة كما قلت أنت، مهرجان كبير وعريق وعنده معناها قيمة كبيرة فنية اليوم. يشرفني أني نكون موجودة وفرحانة وجدا متحمسة للقاء جمهوري طبعا، لأنه في بلادي زيدة هذه أكثر وأكثر معناها زادت.
2: أنت فنانة تونسية معناتها بالألف واللام، خلينا نقول
3: طبعا.
2: جيت من بقعة عزيزة ياسر على التوانسة، جبال خمير وعين دراهم.
3: صحيح.
2: هذه أصولك
3: طبعا،
2: لكن تونسية المهجة وتونسية الصوت وتونسية. صحيح. الحلمة أيضا، لأنك يعني أنت البداية كانت في حلمة جميلة، متاع حلمة خلينا نقول طفولية كبرت ونمت في السارة أكاديمية.
3: أنا توا داخلة قلت لها كريمة رجعت بي ذكرياتنا والوالد. أنا غنيت في برنامج سمحني في الخطوة الأولى
2: عم مع حركاتي.
3: لا، الخطوة الأولى مع علي الشابي. علي الشابي وقتها كنت أصغر مشاركة، كان عمري 10 سنوات. ما وكانت معناها بالصدفة الوالدة، كنا في رجع بي هكا الزمن، انت رجعتني خاطر انا عندي برشا ذكريات هوني معاكم.
2: كنت مع
3: انا بكيه بون، انا انا انا انا حساسة وخاطر حب تونس في قلبي جدا كبير. معني انا سافرت الدول العربية الكل وغنيت في الدول العربية الكل، منهم الأردن، لبنان، في الخليج، في السعودية، لكن تونس بلادي معناها نتنفس تونس أنا، فهمت؟ نرجع لك هكا رجعت فيا ذكريات، بأنه احنا ندردشوا. دونك كنت مع الوالدة في سهرة خاصة نسائية، كنا نغنيو، قلت لها ماما نحب نغني، قالت لي يزي عايش بنتي شنو تغني؟
2: كنت شعملك وقتها
3: 10 سنين.
2: أيوة.
3: قال لي 10 سنين، 10 سنين وشوية. قالت لي كيفاش باش تغني؟ قلت لها ما امان معانا صديقه، قالت لها ما يسالش احنا مع بعضنا، وقالت لها خليها تغني. وكان يذكروا بالخير عازف عود اسمه الاستاذ ماهر غلاب. نتفكروا جدا جدا. كان موجود في الحفل هذاك المصغر وغنيت، وماهر غلاب قال الوالدة خلي شيماء تعمل كاستينج في برنامج الخطوة الأولى اللي هو كان يقدمه على الشابي. كان برنامج ماخذ صدى كبير برشا في الفترة هذيك،
2: وتعدوا منه برشا نجوم.
3: اكزاكتومون. كنت انا اصغر مشاركة، كان سي عبد القادر الجديدي زيدا
2: استاذنا
3: الكبير، نقدم له تحية كبيرة برشا. وقدمت في البرنامج، كنت اصغر معناها
2: مشاركة.
3: وتقبلت ونجحت، ومن خلاله بديت في الكونسرفاتوار، قريت المالوف مع سي رشيد الورفلي، نهج سيدي صابر. اي دونك عندي ذكريات. علاش ديما نقول لهم بدايتي راهي من تونس؟
2: تفاصيل مكتوبهم في السي في، مهمين.
3: اي تفاصيل مهمه. هاو كنتي صحيح تو انت نوتهم عندك كريمه تسمع.
2: تحيه لزميلتي كريمه مسلاتي اللي موجوده معنا في
3: تحيه الكرومه الغاليه
2: الاستوديو. الحلمه بدات وقتها.
3: وقتها
2: شفت صورة لشيماء هلالي فنانة، ولا كانت أشبه بالدربة متاع الأطفال اللي شايفين هكا؟
3: لا، كنت نشوف في روحي فنانة. تضحك عليا؟ ما تضحكش عليا. كنت ديما نحلم ان هكا نغمض عيني ونشوف في جمهور ام كلثوم، مش ام كلثوم، نشوف الجمهور، عرفت؟ ديما كانت الحلمه هذيك.
2: والواحد يحلم يحلم بالكبير ولا ما يحلمش زي بلا.
3: انا كنت نخلي بابا وماما يرقدوا، نمشي نحل التلفزه في الليارتي ونكتب دليل يحتار ونكتب رباعيه الخيام، معناها الفن في داخلي. وانا خالي الله يرحمه عازف ايقاع وماما صوتها حلو، دونك احنا تنجم تقول فما اصوات وفما فن في العائله، مخضرمين فنيا. دونك كانت الحلمه بدات من غادي
2: ما انت فيه وعليه الان.
3: اي
2: ومقدم على افتتاح مهرجان كبير واشتغلني في سوسة.
3: أيه.
2: ألبومك تبارك الله فيه لهجات خليجية مصرية شرقية وتونسية وعربية
3: وكل صحيح.
2: تشبهين تلك الحلمة، تلك الحلمة.
3: أي
2: تحس اللي تمس فيه الحلمة ذاك اللي كان صورة ضبابية شوي في في في
3: أي مسيت الحلم هذا، لكن أنا ديما نطمح لل نعرفش اللي نطمح له، اللي نطمح له توا ممكن بشي توا قاعد يصير لي أكثر. خاطر أنا نحب نشوف روحي في تونس بين ناسي وبين جمهور تونس، يمسني أكثر الموضوع هذي ويعني لي أكثر، فهمت؟ الحلمة باش تتحقق توا نتصور. دونك
2: إن شاء الله
3: إن شاء الله يا رب
2: احنا نتبعوك معك، لأن صوت تونسي مميز
3: يعيش.
2: ما جابتشك الصدفة، جابك صوتك
3: الحمد لله،
2: جابتك المهجة وحتى التفاصيل الصغيرة وانت طفلة هكا، وشاركت الأسرة مشاركة في مع علاء زميلنا نحييه
3: طبعا،
2: ومشاركة في السارة أكاديمية وكل الأكيد أنه هذا كل يأسس لتجربة ما جابهاش الريح.
3: صحيح،
2: جات بالإرادة
3: بالإرادة وبالخدمة صحيح.
2: به احنا باش نتوقف شوية شيما، لأنه
3: صليت الله
2: ما زلنا المنقال عندي مش في تليفوني في التوقيت. ايه. محمد الغول ما زال دقيقتين على الأذان. حاضرين الدقة؟
3: حاضرين وبقوة وإن شاء الله.
2: الألبوم حاضر ولا باش تفاعل مع الناس؟ ولا زوز مع بعض؟
3: كل شيء حاضر.
2: حاضر.
3: حاضرين.
2: نصيب بالأغنية التونسية
3: والخليجية
2: والمصرية، خاطر أنت ضروري تبع فيك ناس لبرا زاد اليوم. أنت عندك كارنيت أدريس وتعيش في الخليج العربي.
3: صحيح.
2: غبت على تونس مدة، لأكيد أنه ثم ناس برشا يتبعوك.
3: أي عندي
2: ثم اشتغلت معاهم شعراء أيضا. صحيح. فبعد ماذا بينا نسألك في المسألة هذه، لأنه قضية الاختيار في علاقة بالكلمات في علاقة باللحن أيضا هي من المسائل المهمة في تجربة الفنان وفي حلمة الفنان
3: طبعا،
2: في روحه وثقافته أيضا الفنية، لأنه زادة عندك صوت مثقف زادة، لأنه مش سهل الواحد يغني خليجي ويغني تونسي ويغني عربي ويلقى القبول. ومن بكري أنا نسمع فيك في بعض الأغاني وأنا حاضر في البرنامج الحقيقة.
3: أي
2: نعرف صوت شيء من الليلي، مانيش مختص أنا في المنوعات الفنية.
3: أيوة.
2: لكن سعدت كثيرا أني من مدة ما كانش عندي ضيف فنان. أي قلت الحمد لله عندي ضيفة فنانة اللي نقدمها وأنا معنوياتي مرتفعة، حتى العباد باش يقولوا لي هذه ضيفة ضيفة بخمس نجوم.
3: يعيشك، شرفني، حشمتني.
2: لا لا لا العفو، أنت جديرة بهذا، أنت في دارك، هذه دار الإذاعة الوطنية التونسية، الدار نتاع التونس الكل، خاصة اللي تميزوا وخاصة اللي اسمهم يقترن بالنجاح.
3: صحيح.
2: أينما حلو باش نتوقفوا احنا طولي رفع اذان صلاه العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جوارها.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ليالي تونس.
2: التسعة وثلاثين دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس، لقاء متواصل حتى نص الليل. ساعتنا الأولى مخصصة لنجمة الدقة هذه السنة في الدورة الخمسين، شيماء الهلالي، اللي بيكون عندها أيضا محطة أخرى في مهرجانات الصحن السوس على الأقل في ذهني الآن، هذه المعلومة اللي عندي. وبعد ذلك تكمل تحدثنا ضيفتنا. مساء الخير مجددا.
3: مساء النور.
2: أنا استقبلتك بداية بورتري مميز أعددته الزميل انتصار المانع. هات نستقبلك بغناية من صوتك ثم بعد ما يصير الحوار. يلا محمد.

0: جاوي وبخور وجيتك النادي لكيد انه هكا بالحدس نصور الدخله نتاع دوك من شكون كامل الاغنيه هذه مع شويه جاوي وبخور هكا ومشهد والاضواء وكل بال الكرهبه نتاع دوك
1: تسمع رياضه هكا فكره
0: دخله نتاع دوك مع شويه جاوي وبخور هكا وجيتك النادي هكا وكل الجمهور في انتظار كذا بعدك ندخل في الرسميات شيء ما مرحبا بك مجددا نوعت في التجربه الأغنية هذه تونسية لحما ودما كان تونسية كنا نسمع فيها جدك النبي غنيت بالخليجي أيضا غنيت باللهجة الشرقية طبعا نسمع أغنية مصرية بين هذا التنويع في التجربة الغنائية مع ثمن الكلمات والألحان ربما ثم خيط معظم يخليك تمشي الأغنية هذه ومتمشيش الأغنية أخرى شنو يربط بيناته
1: الكلمة ديما انا يسالوني يقولوا لي حتى في في في مع التيم معناها
0: الفريق
1: العمل معايا ديما اول حاجه ركز عليها هو الكلمه هو الكلام الغنائي الشعر قبل ما نمشيو
0: المعنى يعني
1: المعنى نحب ديما كل اغنيه فيها مساج معين فيها معنى لما تسمعها انت مش اغنيه فاضيه ما فيهاش
0: هذا يعبر على موقف ما يسري
1: صحيح
0: في المهرجانات وفي وسائل الاعلام وغيرها
1: صحيح
0: عركه كبيره تنجم تحلها مع الشارع الفني العربي عموما خلينا نقولها
1: صحيح دونك
0: والالحان
1: الالحان ديما تجي في معناها بعد الكلمه الالحان ديما الكلمه تفرض روحها وين تهزك أغنية دراما ولا أغنية فرحة ولا أغنية حب أنت والكلمة
0: مدامك عندك هاجس المعنى في الأغاني لو مثلا مش عارف أنا المعلومة اللي عندي ما عندكش ارتباط بشاعر معين يعني نواعد في التجربة عموما لكن ارتباط بعض الفنانين بشعراء ولا ثنائيات كما مثلا نحن في تونس نقول أدم فتح لطيبوشنات مثلا هذا تحسه
1: الكامستري
0: ينجم يكون يعبر على مشروع
1: الكامستري تناغم بين الفنان والشاعر والله أنا مازالت ممكن في الخليج ولات عندي مع الملحن الكبير طليل فما كامستري بيني وبينه
0: فما كيمياء معينة
1: فما كيمياء معينة هو الدكتور لما يلحن على طول يقول لهم هذه شايمة لازم تغنيها شايمة لازم تغني هذه شايمة لازم تغني هذه
0: يعني الشاعر يكتب وعنده صوت في ذهنه صدى لي صوت ما
1: صحيح
0: قادر
1: فما كامستري بيني وبين الدكتور طليل
0: به في الخليج العربي وهذه الغيبة وهذا القوس اللي خليك تبعد شوية لتونس قدمت ووصلت شوية من تجربتك التونسية إلى هناك
1: نغني تونسي نغني حتى في الأغاني في الحفلات الخليجية نغني تونسي معناها نغني غنيت مثلا هو يما لقات نجاح كبير غنيتها بالإيقاع الخليجي اللي هو الخبيتي تغنيت بطريقتهم وحبوها برشا وإن شاء الله في المستقبل قاعدة نخدم على أغاني تكون ميكس إيقاع خليجي والكلمة تونسية
0: سمعتك في حوار أنا تحية للزملاء اللي أنا معك حوار كل حال في إذاعة خاصة أنه عندك مطامع العمل مع بعض الأسماء اللي مشوا خطوات في إيقاع أخر كما الراب وغيره كذا تذكروا بعض الأسماء
1: صحيح
0: يغريك أو تغريك تجربة الخوض هذه التجربة المحفوفة بالمخاطر لأنه عندها ناسها وأنت من الأسوار
1: قلت عندها ناسها
0: أي عندها ناسها
1: برافو عليك برافو عليك هذيك أنا اللي حبيت نقوله عندها ناسها وأنا طابع مختلف على اللي موجود للراب وكل شيء علاش ليه لكن أنا ممكن نقعد في الطابع متاعي يكون فما ميكس معناها ميكس لكن مازلت ما خممتش فيها التجربة هذه بصراحة ماش في ذهني
0: انا مشجعك ياسر مع احترامي للناس اللي يشتغلوا في
1: هو حلو هو حلو عندهم حاجه حلوه يغنيوها عندها زاده معاني عندهم اغاني فيها اهداف اجتماعيه فما حاجه حلوه
0: يعني انا قابلتني تو الزميله كريمه الوسلاتي في الاستوديو دعم هكا وضحكتها والبهجة بتاعها وكل وعندي فقرات من انتصار وبعد باش يجيني صوت محظوظ ياسر كريمة اليوم عندي صوت صابرة باش تكون معايا اليوم يعرفوا لي أنا أنتصر بمنش ديمقراطي في علاقة بالموسيقى أنتصر الأصوات اللي تغني لك علاش أنا قلت لكم بيت السعيد راه مش رامي الورود خليك في ما أنت فيه لأنه هذا تميز حقيقي طبعا مش نسمع أغاني خفيفة ومشيت وجوها إيقاع تونسي مبكي أسمع أغاني مزينة برشا هذه اللي فيها جودنا تونسي وتراثنا وكل الجانب العيسوية شوية والإيقاع والبخور والجو والكل مش نسمع أغنية توا أخرى شرقية لكن من أنا على الأقل كإعلام يعنيني جدا أني ثم عندي فنانة تونسية اسمها شيملة لالي وقت تشد الميكروفون وتغني للكبار تولي كبيرة كيف
1: ودي
0: حال حقيقي هات نسمع احنا الأغنية متاع نعشق في كل دقيقة هكا
1: مين بيعشق بدقيقة
0: برشا
1: ما عشقتش انت بدقيقة
0: لا دقيقة لا
1: دقيقة شوية ساعة دقيقة لعب
0: ساعة على تخليش المقاوة على الأقل سواعة
1: دقيقة عشق
0: يلا محمد

0: 59 دقيقة على موجات الإدارة الوطنية التونسية. غنية ياسر رومانسية هذه، حال ما هكا، أما في دقيقة صعيبة شوية الحكاية. نجدد ترحابي بنجمتنا ضيفتنا في ليالي تونس شيماء الهلالي، اللي باش تتولى افتتاح مهرجان دقة في دورته الخامسين، مسؤولية كبيرة. باش تكون عندك موعد مع مهرجان سيدي الظاهر في مهرجان سوسة نهار 5 أوت إن شاء الله،
1: 5 أوت ودقة 10 جويليا، وإن شاء الله عنا الحمامات
0: خارج إطار المهرجان،
1: خارج إطار المهرجان
0: مع الجمعية
1: إن شاء الله.
0: به وحدها ما تبش
1: وحدي
0: نحيي مرافقيك
1: طبعا
0: محظوظة
1: سيرياض
0: واختنا ضيفتنا
1: ليندا
0: مرحبا بكم زوز، نورت الإذاعة الوطنية التونسية. مال الإيقاع نهارات على قدم وساق، البراية بكل برفو اليوم، أكيد
1: قاعدين برفو، بدينا اليوم البروفة وغدو عنا بروفة أخرى
0: اللي في دقة. قداش نوين يسهر وقداش سهرهم؟ ساعتين ثلاثة قداش؟
1: والله أنا نسهرهم، أنا حاضرة ساعتين
0: هذي ساعتين كده، واحد منطق المدير معناتها او منطق السهار اللي يسمع ما عندوش في مخه ساعتين في دقه، وكل نسمه هذيك وكل المسرح هذاك وتقول ساعتين ذوق وشوق معناتها.
1: لي احنا والجو انا ما نبخلش على جمهوري، بالعكس
0: حاضره هذا الجمهور. جيت لتونس غايبه شويه، لكن تونس معك وانت تمشي.
1: انا
0: مش في تونس لكن تونس معك
1: طبعا.
0: باهي هذه
1: صحيح. تونس انت اللي تونسني، في بعادي بروحي تحسسني، يا شجرة خضرة تحرسني من الريح اللي تهب علي، حبك سكني لبسني،
0: يا الله
1: للا البيا لو بيديا ما تبعدني عليك ثنية.
0: نسمعها شوي آخر للا البيا، ولو أنه اللقاء متاعك اللقاء معك محتاج لساعتين أو حتى أكثر.
1: حتى أنا مرتاحة
0: عايشك نورتنا،
1: قلت لك محليك مريح.
0: بماذا ستعودين بعد هذه الصعب؟ أنت توجيت لتونس برشا رهبة ومحبة وحلمة واستعداد وشيخة وفرحة، متى واحد بشي غني في مرجان كبار سوسة ودقة والحمامات من بعد مسرحك، الشارع متاع الحمامات زاد عنده حاجة خاصة على الأخير
1: طبعا.
0: في الصيف والكل
1: طبعا.
0: والياسمين والنوعية الجمهور والكل، ثم ستعودين إلى الخليج العربي مهكة ولا؟ معي أنا أنسى طبعا، أناش في بروفة طبعا. معي أنا شنو باش تهز معك من تونس؟
1: باش نهز معايا طبعا محبة الناس والنجاح إن شاء الله، حليفنا باش يكون، أنا متأكدة إن شاء الله الجمهور باش يكون حاضر وبقوة وراجعة لتونس أكثر من مرة، وإن شاء الله عنا حفلات كبيرة برشا في الشتاء زيادة باش نكون موجودة.
0: هاي البرش إن شاء الله نشوفوك في مدينة الثقافة في بعض البرامج
1: إن شاء الله، عنا برامج كبيرة برشا إن شاء الله.
0: صوتك جدير بأنك تكون في تونس في مختلف الفضاءات في مختلف المهرجانات، سواء في الشتاء وإلا في الصيف. شيماء الهلالي ماكش محتاج، صوتك مش محتاج باش يتقدم، فقط يستمع إليه، يستمع إليه. وهذاك علاش أنا توا قبل ما نسمع للا البيا اللي كلماتها ياسر فيها مرش الشعر، ومش تهزنا توا عنا نوعية متاع مستمعين على الأقل في هذه المساحة الإذاعية، وأنا اسمي ربما اقترن ببعض الناس اللي قدمهم شوي، اللي يحبوا الأصوات اللي تمشي للأهرامات الموسيقى العربية. ترى شو مش تسمع
1: قولوا

حيرت قلبي معاك وانا بداري واخبي

0: كانت نفسي منعاني.
1: لا أريد لهذا النغم أن ينتهي صراحة، لا أريد لهذا الصوت أن
0: يعيشك.
1: نورتنا،
0: شكرا،
1: نورتنا،
0: مرسي جداً. عيشك،
1: سعيد، سعيد.
0: شكرا، شكرا لكم على الاستضافة الحلوة.
1: كلنا أمل ورغبة ورجاء في أنك توفق في هذه الجولة
0: إن شاء الله. الصيفية. أنا التوفيق طبعا من عند الله بكم أنتم ومحبتكم ومساندتكم ووقفتكم معايا، هذا هو سر نجاحي.
1: راهو الانتصار للقيم الفنية واجب وطني أخلاقي
0: صحيح.
1: وفني
0: طبعاً.
1: وعقلي وعلمي، وتقول أنت الكل. شكرا لك.
0: طبعا شكرا، مرسي.
1: والختام باش نكون معك طبعا
0: طبعا
1: للبيا كما قلت كلمات ياسر حلوة برشا. نحييك
0: يعيشك
1: بالتوفيق، ونحيي أيضا المرافقيك اللي نورونا اليوم في استوديو الإذاعة الوطنية التونسية.
0: يعيشك.
1: موافقة في دقة، موافقة في سوسة، موافقة في الحمامات، وموافقة في مسيرتك الفنية عموما. خاتمة اللقاء مع نجمتنا ضيفتنا هذا المساء في ليلة تونس في ساعتنا الأولى شيماء الهلالي للبيه، حظ موافق
0: يعيشك.
1: نلتقي في الساعة الثانية، يلا
0: تصبحون على خير.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم. يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
2: الجمعة مع حبيب جغام،
1: وسبت واحد مع وداد محمد.
2: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد،
1: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
2: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد،
0: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: أهلا بكم مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية إلى موجز الأخبار. انطلاق التسجيل للحصول على نتائج دورة المراقبة في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 عبر الإرساليات القصيرة غدا ابتداء من الساعة 10 صباحا، ويمكن للمترشحين المعنيين توجيه

0: تحديد في إنتاج الكهرباء إلى 80% بحلول سنة 50 و2000، وذلك مرورا بنسبة 35% في أفق سنة 30 و2000، و50% بحلول سنة 35 و2000، بالتوازي مع خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 62% في أفق 35 و2000، وفق ما أكده المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع بكاري. في العالم استشهاد ما لا يقل عن 7 فلسطينيين بينهم طفل في غارات لقوات الاحتلال، واغتيال قوات الاحتلال مدير العلاقات العامة في اللجنة المصرية بقطاع غزة محمد الوحيدي. تصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز اليوم بعد تعرض ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية لاستهداف أثناء عبورها الممر البحري، ما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات وإجلاء أفراد طاقمها وسط تحذيرات من احتمال انفجار السفينة. ونعش المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية خامنئي يصل إلى مطار النجف قبل إقامة مراسم تشييع له في العراق غدا الأربعاء، والعودة الخميس إلى الجمهورية الإسلامية لمواراته الثرى، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي العراقي. شكرا على المتابعة مستمعي الكرام، وإلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس

0: يا لله، عدنا بصوت صابر الرباعي في ساعتنا الثانية في ليالي تونس. يا لله، من الأغاني التي تألق في تقديمها على مسرح قرطاج صابر الرباعي في سهرة إذاعية عنوانها الأبرز مواكبة ملامح سهرات صيف 26 في مختلف المهرجانات الدولية خاصة والمهرجانات الأخرى، كلما كانت الفرصة متاحة لتقديم مختلف هذه البرامج ومرافقة التونسيين في اللي حاضرين في المهرجان ولا اللي يحبوا يتبعوا ايضا يعيشوا من خلال مرافقه موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. فقرتنا الاولى في ساعتنا الثانيه فقرت اهلا وسهلا، ثمن تجربه نور قمر الفنانه التونسيه اللي عرفناها صغيره زاد ايضا في ذا فويس، باش تغني باش يكون عندها موعد مع جمهور ليالي العبدليه نهار الاربعاء 8 جويلية 26 بالمركز الدولي للثقافة والفنون قصر العبدلية بالمصر بالمرسى. زميلتنا انتصار المانع أعدت هذه الفقرة، فقرة أهلا وسهلا خاصة بنور قمر.
1: أهلا وسهلا.
2: نور قمر تسجل حضورها بامتياز في سهرة 8 جويلية ضمن الدورة العاشرة من ليالي العبدلية.
3: وصفوا

نور قمر من مواليد 2004، عام 2016 شاركت في البرنامج التلفزيوني The Voice Kids وكانت ضمن فريق كاظم الساهر. تألقت بصوتها ونالت إعجاب لجنة التحكيم والجمهور، وتم تتويجها في نفس العام بلقب سفيرة الطفولة التونسية للسلام.

حماة القدس هي أول أغنية مصورة قدمتها نور قمر وعمرها 14 سنة، وكانت تعبير عن التضامن مع القضية الفلسطينية. كلمات الشاعر علي اللواتي، ألحان ربيع الزموري.

عام 2021 شركة نور قمر في برنامج بوليفارد المواهب ضمن فعاليات موسم الرياض، وهذا زاد في شهرتها في الوطن العربي.

نور قمر صوت قاعد يأكد في مكانته على الساحة الفنية وعندها القدرة على أداء الطرب الأصيل بروح شبابية.

العشرة و18 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. كانت هذه فقرة فقرة من أعداد زميلتنا انتصار المانع تتعلق بسهرة العبدلية نهار الأربعاء 8 جويلية 26 بالمركز الدولي للثقافة والفنون قصر العبدلية بالمرسى. المواد باش تكون مع نور قمر اللي عرفناها في منذ كانت صغيرة في ذا فويس ثم تبارك الله تولت اسم ونجمة. هاي أغنية من أغاني نور قمر من أغاني كبار خلينا نعتبروها مستنية. يلا

0: فقرتنا القادمة بجهزنا لمهرجان قرطاج، لمسرح قرطاج، بجهزنا لصوت مش فنانة مش مطربة، لكن فنانة في صوتها، في تفاصيل صوت استثنائي إذاعيا ولا حتى جمهور المهرجانات يعرفها، خاصة مهرجان قرطاج يعرفوا ذاك الصوت الذي يعلن على انطلاق الأنوار في المسرح والحفلة والتصفيق وكل. صبر الهميسي أكيد لا تحتاج إلى تعليق. زميلتي العزيزة صبر، مساء الخير.
1: مساء النور عز الدين ليك ولكل مستمع الإذاعة الوطنية، وشكرا على هذا التقديم، حقيقة أثلجت صدري يا سيدي.
0: يا لله، راه نحبك، تعرف وانت تتحب.
1: ربي يبارك لك وأبادلك نفس الشعور يا عزيزي.
0: عايش صابرة الغالية. قل لي شنو الأمور اليوم؟ ندوة صحفية تتعلق بالدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي، كالعادة تستقطب برشا إعلاميين وأسئلة من اليمين إلى اليسار مرورا بالوسط، برشا أجواء أكيد.
1: برشا أجواء أكيد. مازلنا كي روحنا احنا من الندوة الصحفية اللي تعملت بمتحف قرطاج، متحف الصغير مش الكبير متاع قرطاج اللي موجود بحذا مدار قرطاج.
0: أيوة.
1: وكان معناها كانت أسئلة موجهة من طرف الصحفيين حول محتوى الدورة، أغلبهم معناها قالوا كونها لا ترتقي للدورة الستين، ولكن وقت اللي نشوفوا الأسماء الموجودة والحاضرة واللي عندها سنوات معناها ما صعدتش على ركح مهرجان قرطاج، نفهموا اللي الحق معناها كمهرجان حاول انه يمس الشرائح الكل والأذواق الكل. من العروض العربية بما فيها تونس عندنا 13 عرض، من تونس 7 عروض، من لبنان 3 عروض، من الجزائر عرض، من سوريا عرض، ومن مصر عرض. وبالنسبة للعروض الأجنبية غير العربية عندنا 7 عروض. الولايات المتحدة عندنا عرض، من بنين عندنا عرض، إسبانيا عرض، إيطاليا عرض، المملكة المتحدة عرض، ومتعدد الجنسيات عندنا عرض. طبعا هذا مع احتساب العرض الافريقي من بنين ضمن غير العربية، العروض غير العربية. بالنسبة تم الاعلان على فتح باب الترشحات للمشاركة في الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي بداية من يوم 2 جانفي 2026.
0: أيوة.
1: وتحدد اخر اجل لقبول الملفات في مرة أولى يوم 31 جانفي 2026، ثم تم التمديد في ذلك إلى غاية 7 فيفري، طبعا لأنه الملفات ما وصلتش بالعدد الكافي.
0: نعم.
1: للجنة المختصة باختيار العروض الخاصة بمهرجان قرطاج الدولي. تلقت المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية 77 ملف.
0: أيوة.
1: بالعروض التونسية 40 عرض تونسي، 37 عرض أجنبي. هذوما العروض اللي وصلوا للمؤسسة واللي خلاوا انه يتم الاختيار على مجموعة من الأسماء. كانت باش تكون موجودة جوليا، ولكن جوليا بطرس، ولكن الظروف السياسية الموجودة في
0: لبنان
1: ورئيس فلسطين صحيح خليتها ما تكونش حاضرة، لكن قدمت اعتذارها وتحياتها للشعب التونسي، للجمهور التونسي.
0: أيوة.
1: وقالت معناها كونه فخر انها تعتلي ركح مهرجان قرطاج الدولي. ايضا بالنسبة للعرض سامي يوسف المبرمج يوم غرة اوت، زاد كيف معناها السعر كان سعر معناها موش عالي برشا باش يكون موجود، وفرح برشا بالدعوة هذه.
0: أيوة.
1: انه معناها وقع دعوته للمشاركة في مهرجان قرطاج الدولي. ايضا كان سمى تعليق على حضور مجموعة من الفنانين الاخرين، وكانت الإجابة انه مهرجان قرطاج ما هوش مهرجان ثقافي بالأساس. معناها الأكيد كونه سمى عروض ثقافية، ولكن ايضا سمى عروض تجارية، وثم عرض تاع ريان اللي هو باش يكون في اطار هاني في تريت، كيفاش الذاكره بدات تاخذ وتعطي
0: حفل. مازالت البركه صابره، مازالت البركه،
1: لا بركه لا،
0: مازالت البركه. اسمعني.
1: نعم.
0: قبل ما تتذكر، انا قاعد نتبع في ردود فعل بعض الزملاء الصحفيين حتى في مواقع الاجتماعيه، كل يقولوا عندهم ما يشبه التظلم بين ظفرين هكا، علاش التوانسة مطالبين باش يقدموا ملفات والفنانين النجوم الاخرين ما قدموش؟ يا اخي ما قدموش ملفات النجوم الاخرين العرب؟
1: الناس الكل قدمت ملفات، الموجودين على الاقل في الدورة هذه قدموا ملفات، هناك من الفنانين التونسيين اللي انتظروا، ولكن وقع معناها طرح سؤال علاش عرض مثلا محمد الجبالي لم يقع اقتناء من طرف إدارة المهرجان، فأكدت السيدة
0: المديرة العامة المسؤولة نعم
1: صحيح، أكدت اللي معناها لم يقع تقديم ملف كما ينبغي لإدارة المهرجان، وإنما معناها قلت أنه تكتبت في جملة برك أنه هذا احتفالا بأربعين سنة على وجود محمد الجبالي، معناها فنان نحترموه ياسر ونحبوه ياسر، تحدد على عرض نورد وقالت ما كانش مبرمج، ولكن قدم ملف ممتاز جدا وتصور كامل للعرض اللي باش يقدمه على ركح مهرجان قرطاج، وايضا اكدت انه بقية العروض قدمت ملفات الترشح نتاعها للدورة هذه.
0: ابرز اسماء صابرة شكون ترح عرب وتوانسة وكل، خلينا نحطوا المستمعين في الاطار.
1: أبرز السهرات وتوانسة بالنسبة للعرب عندك إليسا موجودة، أيضا استنيني لحظة بركة
0: والجسارة،
1: لا ما فهمهاش شو يكون قال لكم الجسار، لا ثم ريان صبر رباعي الفتاح، ماجد الرومي في الاختتام،
0: هي عودة هائلة هذه،
1: اي عودة هائلة لمجد الرومي، ميادة الحناوي زادة باش تكون موجودة، لوردو موجود، الشاب خالد في عرض 18 جويلية، جاكسونز نتيجة لنجاح الفيلم اللي كان على مايكل جاكسون، وايضا وفاء لمايكل جاكسون بعد تقريبا 20 سنة من مروره لتونس، وتعرف اللي هو
0: من حافة المنزة نعم
1: صحيح، اللي غنى فيه مايكل جاكسون، 21 جويلية نوردو، 22 جويلية عرض الأوركسترا السيمفوني، 23 جويلية أنجيليك جو، 25 جويلية السهرة التونسية بمشاركة سلة من أبرز الأسماء
0: التونسية نعم،
1: 26 جويلية معز التومي مسرحية، 28 جويلية يسرى محنوش، 30 جويلية تيرا بنديتا هذا عرض إيطالي، ورتو سامي يوسف، راندو فينيزيانو إسباني 4 أوت، ميادة الحناوي نهار 6 أوت، سامر عاشور 8 أوت، عرض فلكلورات العالم نهار 11 أوت، نبيها كراولي نهار 13 أوت، 15 أوت إليسا، 17 أوت أمينة فاخر، فيكون حفل الاختتام بمجد الرومي، ثم زاد زوز أسماء أخرين زادوا لا أستحضرهم وأعتذر معنا
0: أنا
1: غالب بالذاكرة وما كتعرف ما نحكي لك مش لازم نحكي لك هي كانت ندوة ناجحة الحق بحضور
0: عرض مسرحي وحيدة ما أزتم من
1: ثم عرض مسرحي وتيدة أي وقع تقديم ملاحظة في الإطار هذايا، والإجابة كانت أنه كارتاج ما هوش بالأساس روى كمهرجان ما هوش مطالب أنه يقدم عروض مسرحي،
0: صحيح
1: هو الحمامات هو الفضاء اللي قدم فيه العروض المسرحية، أصلا الأكوستيك نتاع كارتاج والركح ما يسمحش أنه يقدموا فيه أعمال مسرحية، وقدموا فيه قدم فيه فضل جعايدي وقدموا فيه برشا أسماء وأزين قنون وغيره، قدموا عروض مسرحية على ركح كارتاج، لكن الحق الجمهور ما جاش أولا، وثانيا الركح ما هوش بتاع مسرح.
0: الصحفيين العالميين اللي تبعوا الندوة ما تسألوش على حضور ميادة الحناوي، خطر ميادة الحناوي قيمة فنية ما فيش نقاش، قيمة فنية عربية أو ما زلت تغني ميادة؟
1: ما زلت تغني ومدعمة بقدود حلبية باش يكون حاضر معاها، معناها ما هيش باش تغني حفلة كاملة، وطبعا نتفهم علاش ما هيش تغني حفلة كاملة، لكن تبقى ميادة الحناوي معناها
0: قيمة فنية عربية ما فيش نقاش من زمن الكبار ميادة ما
1: كما جات هاك العام وردة زادة ما قلنا زادة
0: مثلا
1: ولكن حضورها معنى انها تكون موجودة ديجا على ركح مهرجان قرطاج بالنسبة لي انا اضافة كبيرة.
0: أكيد.
1: للمهرجان ولتونس ولتاريخ المهرجان وللي تحب انت. ميا درحناوي معناها صاحبة كان يا ما كان ما تنجمش تغيب على مهرجان كرتاج.
0: الحب اللي الحب اللي كان وتجربة بليغ وتجربتك التجربة يعني مثلا قيمة قيمة فنية عربية فيش نقاش.
1: صحيح ما تنجمش تتعدى هكاك. معز التومي كان حاضر في الندوة الصحفية وتحدث على مسرحية القرهمانة إن شاء الله يكون عرضها يوم 26 جويلية وأكد كونه عمل إعادة إخراج بين الدفرين للعمل المسرحي حتى يليق
0: بما يستجيب لقرطاج ومسرح قرطاج وجمهور قرطاج وكل هات الأخص صابر وقتاش نبدا وقتاش نكملوا تاخذينا ابرز ملامح البرمجه ابرز الاسماء والسهرات وكل اليوم الندوه الصحفيه الافتتاح وقتاش الاختتام وقتاش
1: نهار 16 جويلية مع العشرة متاع الليل
0: اي
1: مع صابر الرباعي
0: ايوه
1: ونكملوا ان شاء الله اي نهار 18 اوت مع الفنانة ماجدة الرومي.
0: حقيقة معناتها الافتتاح والاختتام معناتها كيفاش يقولوا فيها معناتها ثم شكون يقول العبرة بالخواتيم وثم شكون يقول البداية هي وهم زوز أسماء عربية نسعد ونفخر كثيرا بصابر باي لكن نسعد أيضا بعودة الأيقونة ماجدة الروم أيضا
1: وبدايتها كانت من رقعة كرتاج ما ننساوش
0: انا نتذكر
1: مهرجان كرتاج
0: انا نتذكر ماجدة الرومي عملت عروض على بعضهم في اول الالفينات يعني قداش المرأة تحترم الجمهور وقداش تخاف من الجمهور وقداش ترعش فك الدخلة فنانة كبيرة الحقيقة ماجدة الرومي
1: صحيح ومهم ياسر ان نجيبوا اسماء هكاية او المهرجانات على خاطر الحق نتاع ربي معناه ما تنجمش تتعدى بجنبهم هكاك ما تنجمش ما تقولش تطعن مثلا في القيمة الفنية المياد الحناوي ولا صابر الرباعي
0: ولا ماجدة الرومي ولا شاب خالد
1: ولا اي ولا حتى إليسا
0: عندها جمهورها
1: عندها جمهورها مخضرم معناها ثم من الكبار وثم من الشباب وثم من الصغار اللي اكتشفوا إليسا وعندها أغاني ثم شكون علق قال إليسا معناها صوت بتاع استوديوات ما عندهاش في اللايف
0: يتقال برشا كلام هذا احنا على كل حال صابرة احنا قضية الانتصار للصوت التونسي وللتجارب التونسية وللملفات التونسية هذه احنا بالنسبة لي انا على الاقل مسألة ما فيهاش نقاش مش وجهة نظر الفن التونسي له الأولوية والفنان التونسي له معناتها منا كل التشجيع وندفعه ونساندوه الكل يبقى القضية هذه الكيمياء متاع البرمجة متاع مهرجان قرطاج عندها مقتضياتها الناس اللي أشرفوا والناس اللي حضروا والناس اللي أعدوا هذه البرمجة يعرفوا أكثر منا لكن الجمع بين هذا وهذا هو السبيل الوحيد ربما لإرضاء العدد أكثر لأنه إرضاء الجميع مسألة محسوم فيها وغاية لا تدرك
1: أبدا يستحيل
0: وأنا فرحان على آخر معي صابرة رباعي
1: إن شاء الله يبدأ بسمعك صابرة
0: معي صابرة الهميسي
1: تاني مشكلة أخرى الحمد لله
0: ربي فضلك صابرة منورة ديما فرحان وربي يدوم الضحكة هذه الحلوة متاع زميلتنا صابرة
1: وضحكتك زايدة يا عزيزين شكرا جزيلا
0: خليك
1: يا عزيزين لكل مستمعي الإذاعة الوطنية
0: شكرا يلا محمد

0: ليالي تونس.
1: مجددا اهلا بكل الذين اختاروا هذه المرافقة الإذاعية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس، المساحة الإذاعية التي نخصصها لتقديم أبرز ملامح سهرات صيف 26 في مختلف المهرجانات الدولية والوطنية والمحلية. أيضا كما قلت منذ البداية، علينا واجب متابعة هذه المهرجانات وتشجيعها وإسنادها حتى من خلال تقديم بعض سهراتها كلما كان الأمر متاحا. طبعا اليوم العشية كما كانت معنا زميلتنا صابرة رباعي منذ صابرة لميسي منذ قليل عودت مرتين صابرة رباعي، إن شاء الله مش تسمع فيه تغش علي. صابرة صابرة لميسي كانت هناك في متحف قرطاج وين حضرت واكبة الندوة الصحفية الخاصة بالدورة 60 مهرجان قرطاج الدولي، المهرجان الذي أفصح عن برنامجه. هي انطلق نهار 16 جويلية بداية باش تكون بصابرة رباعي في حفل الافتتاح، نهار 18 جويلية شاب خالد، نهار 20 جويلية ذو جاكسون، 21 جويلية الفنان نور، 22 جويلية سهرة تونسية، 23 جويلية أنجليك جو، 25 جويلية عرض الأوركسترا السمفوني، 26 جويلية مسرحية قرهمانة معز تومي، 28 جويلية باش تكون على المسرح على ركح مسرح قرطاج الفنانة التونسية المتألقة يسرى محنوش، 30 جويلية تيارا بانديتا هكا تيارا بانديتا، 1 أوت الفنان سامي يوسف، نهار 2 أوت سهرة خيرية لفائدة مرضى السرطان يحييها الفنان اللبناني ريان هكا، 4 أوت روندو فينيزيانو عنوان العرض نهار 4 أوت في مسرح قرطاج، 6 أوت عودة للفنانة الكبيرة مياد الحناوي. تحدثنا على ربما قدرة مياد الحناوي على إحياء سهرة كاملة، صابرة تقول والبرنامج يقول الحقيقة برنامج مهرجان قرطاج يقول لي باش تكون مصحوبة بالقدود الحلبية وفرقة القدود الحلبية لكن باش تعطي رونق وبعد آخر لهذه السهرة. نهار 8 أوت تم سهرة ثامر عاشور، 11 أوت عرض فلكلورات العالم هكا بانوراما من الفلكلورات باش تكون 11 أوت في مسرح قرطاج، 13 أوت المتميزة التونسية نبيها كراولي باش تكون المناسبة طبعا 13 أوت متاع سهرة عيد المرأة، 15 أوت الفنانة إليسا، 17 أوت عودة للفنانة التونسية أمينة فاخت، ونهار 19 أوت سهرة الاختتام باش تكون مع الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي التي لها مع قرطاج ومع مسرح قرطاج ومع جمهور مهرجان قرطاج حكايات فنية. طبعا الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي. هذا برنامج مهرجان قرطاج الذي أفصح قلت منذ ساعتين تقريبا من خلال الندوة الصحفية على برنامجه في الدورة 60 الاختتام في قرطاج كما قلت مع ماجدة الرومي. ماجدة الرومي نسمعها في رائعة كلمات للمغمة الذي جمع بين الجانب الفني والشعري والموسيقي وتألقت في الفنانة ماجدة الرومي.

0: الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: من بر البر،
3: من بر البر
2: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر،
3: تجيب معاك الكادوات،
2: حلمة وبرشا حكايات
3: توانسة وعلينا الكلام،
2: برشا كلام، نجاحاتنا، قصصنا، أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
3: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
2: من 10:30 النهار مع كوثر بن دلالة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد،
3: موجة بريحة البلاد.
4: الخبر عنا مسؤولية
2: والمعلومة أمانة،
0: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
2: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
0: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: تحية متجددة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. انطلاق التسجيل للحصول على نتائج دورة المراقبة في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 عبر الإرساليات القصيرة غدا ابتداء من الساعة 10 صباحا. ويمكن للمترشحين المعنيين توجيه الإرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف. الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر تؤكد على أهمية احترام قواعد حفظ الصحة عند حفظ وإعداد الأغذية داخل المنزل، وذلك للوقاية من التسممات الغذائية والأمراض المنقولة عبر الطعام. 20 سهرة فنية متنوعة ضمن الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي، والتي ستقام من 16 من جويليا إلى 19 من أوت المقبل. السفارة الأمريكية بتونس تفتح باب الترشح لمنح تصل إلى 20 مليون دولار لدعم مشاريع تعزز العلاقات الاقتصادية بين تونس والولايات المتحدة، ويتواصل قبول ملفات الترشح إلى غاية 30 من سبتمبر المقبل. في أخبار العالم، القيادة المركزية الأمريكية تعلن مسؤوليتها عن تنفيذ سلسلة

0: الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

0: أحلى الليالي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس، المساحة الإذاعية التي نخصصها لمواكبة السهرات الفنية في مختلف المهرجانات الدولية، وهي التي تطرق بابنا هذه الأيام بعد غدوة الأربعاء. الافتتاح باش يكون في دقة مع شيء من الليالي، كان ضيفتنا في ساعتنا الأولى في 16 جويلية انطلق قرطاج ثم الحمامات، وهكذا تتواصل سهرات المهرجانات التي سنواكبها في هذه المساحة من خلال النقل المباشر ومن خلال ريبورتاجات ومن خلال بعض الفقرات اللي يعدوها الزملاء واللي فيها نوستالجيا وفيها أيضا استحضار للحظات مهمة في على ركح المسارح التونسية في هذه الصيفة وفي غيرها من الدورات السابقة. تحدثنا كثيرا على عودة مهرجان الجاز في طبرقة، المهرجان الذي سيعيد طبرقة إلى الواجهة من خلال مهرجان استثنائي ومهرجان الجاز اللي كان الحقيقة قبلة لعدد كبير من محبي هذا اللون الموسيقي، وأيضا محطة في تجارب عديد الفنانين العالميين في لون الجاز اللون الموسيقي. هذه مقتطفات من العروض الفنية لمهرجان الجاز الدولي بإطبارق. يلا محمد.
1: كواليس

0: احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
0: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.

كان هذا مقطع من مقتطفات من العروض الفنية لمهرجان الجاز الدولي بالبرقة في فقرة كواليس المهرجان. قبل ما نمر للنغم القادم نحبها هكا العنوان الغناية لعدنان الشواشي، لم أجد مقدمة أجمل من هذه. هو نص كتبه عدنان الشواشي ذاته، هو المطرب الفنان الكبير عدنان الشواشي، يقول: مهما لممت أطراف ذكرياتي وحاولت جمع كامل خصال وميزات صديقي وملهمي ورفيق دربي وحبيبي جيد العويني، فلن أقدر على حصرها ولا عن تقدير مدى قيمة تأثيرها الإيجابي في مجرى حياتي ونفحات مخاضات فنياتي. كما ماشي البعيد يا لميمة على الشيء قلبي طاوعتك، كان سلمة تجاب رجلي المدين زحمة وشدة وتزول. وأغنية نحبها عدنان الشواشي يواصل يقول: هذه الأعمال على قلتها تمثل الكثير بالنسبة لي كملحن يتوق إلى التجوال في المسارات الإبداعية غير المألوفة، وقد وفق صديقي بامتياز في اكتشافها وتيسير مغامرة اكتشافها بفضل صدق وصفاء وجمال وطرافة كلماته التي تجعلني دائما أتنغم برقة أصدائها وأتفنن في إلباسها الأثواب الموسيقية التي تليق بها. عدنان الشواشي يقول: اقترحت عليه، على يقصد عبد جدي العويني، مشروع كتابة كلمات أغنية جديدة حول موضوع أظنه لم يسبق التطرق إليه من قبل، ففاجأني بعد مدة قصيرة بنص جعلني أهتز رغبة في تلحينه بكل ما أوتيت من الخيال والصنعة والتجربة في استكشاف المسالك الإبداعية غير المعهودة والمهجورة منذ مدة طويلة، لما يظن خطأ بأنها قد استنزفت ولم يبقى فيها ما هو صالح لسوق غناء هذا الزمن الصاخب الناشز المهرول الغريب. عدنان يقول: شكرا صديقي جديدي على مرافقتك لي في هذه الرحلة الإبداعية الشيقة التي انتهت، والحمد لله بولادة أغنية جديدة زادتها لمسات صديق العمر المايسترو عبد الرحمن العيادي رونقا وجمالا وطرافة، هي الآن جاهزة للبث وسوف تكتشفونها إن شاء الله عن قريب في الوقت المناسب. النص هذا عنده 3 سنوات من اللي كتبه عدنان الشواشي وقت البداية لحن في غناية نحبها مع عبد الرحمن العيادي، طبعا الكلمات للشاعر الغنائي المتميز جليدي العويني.

0: نحبها كل ما كبرت. طبعا كلمات من أروع الكلمات السهلة البسيطة والعميقة، كتبها جدي العويني، غناها عدنان الشواشي وعبد الرحمن العيادي في الموسيقى. ال 11:27 دقيقة في ليالي تونس، المساحة الإذاعية اللي فيها من برامج الحاضر وسهرات صيف 26، لكن أيضا فيها من النقاط وسهرات اللحظات المضيئة، خلينا نقول، في تاريخ المسارح التونسية، في عبر دورات المهرجانات الدولية، خاصة قرطاج والحمامات وبنزرت وسوسة وصفاقس وقابس وقيروان ومدنين وغيرها من المهرجانات المتميزة الحقيقة اللي ينتظرها وعندها جمهورها. اليوم كما قلت في الساعة الثانية تحدثنا على برنامج مهرجان قرطاج بعد ما أفصح على تفاصيله من خلال الندوة الصحفية متاع اليوم العشية، كما تحدثنا في الحصة الفارطة على مهرجان بنزرت وأيضا سوسة في سيدي الظاهر، وفي انتظار مع باقي الزملاء طبعا في هذه المساحة الإذاعية نحاول أن نقدم لمستمعينا مواكبات لهذه المهرجانات وبرامجها أيضا وتفاصيلها. لكن كما قلت أيضا نتحدث على شيء من الحنين ربما في علاقة بعض السهرات، خاصة مع الأسماء الكبرى التي أضاءت مسارح تونس في الماضي، كما صباح فخري، الفنان الكبير صباح فخري الذي غنى ورقص وأجى وأطرب جمهوره في مهرجانات تونس من زمان. هذه كل حال فقرة أخرى متميزة من عدد الزميلة انتصار المانع، فقرة الركح الخالد هكا تسميها، وهي فعلا مع صباح فخري وغيره من الأسماء الكبرى ركح سيظل دائما خالد في ذاكرة متابعي وعشاق الفن العميق الأصيل والأصوات الاستثنائية. صباح فخري هو عنوان ركن الخالد لهذا العدد مع الزميل انتصار المانع، ثم سننصت ونستمع ونطرب بصوت الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة. يلا
1: الركح الخالد.
2: هو فنان جمعته بتونس قصة حب استثنائية، أول حفلة ليه كانت عام 1973 وصارت حفلاته على المسرح الأثري بقرطاج علامة مسجلة. هو سلطان الطرب صباح فخري اللي كان صوته يجمع بين الطرب والسحر والشجن، يتميز بحنجرة ذهبية ونبرات قوية، وهو المولود في مدينة حلب السورية، أحد أهم مراكز الموسيقى الشرقية العربية. تعلم الغناء والموسيقى في حلب وتخرج من معهد الموسيقى الشرقي في دمشق عام 1948، وفي نفس الوقت كان يؤدي أغاني تراثية في الإذاعة السورية، وهكا بداية شهر حتى انطلاق بث التلفزيون السوري عام 1960، وولى يأثث عديد السهرات الغنائية ويشارك بالغناء في بعض المسلسلات حتى صار ملك الطرب والفن الأصيل، وحقق أكبر رقم قياسي في الغناء المتواصل في العالم المدة وصلت 10 سوايع على المسرح وقدام الجمهور من غير راحة، وكان هذا عام 1968. صباح فخري جمع بين التكوين الموسيقي وبين القدرة على التجديد والإبداع والتشبع بكل أصول الطرب القديم. المرض ممنعش صباح فخري أنه يلبي نداء الجمهور التونسي في صيف 2010، قدم سهرة أسطورية على ركح قرطاج وتزين بالجبة التونسية وغنى أجمل أغانيه، وبقات الحفلة بمثابة تذكار لكل عشاق الفن الأصيل في كل زمان ومكان.
3: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: انتصف الليل هنا في تونس مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وفي عناوين هذه النشرة: اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية اليوم بالجزائر بإشراف وزيري خارجية البلدين. الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر تدعو إلى احترام قواعد حفظ الصحة للوقاية من التسممات الغذائية. الكشف خلال ندوة صحفية عن البرمجة الرسمية للدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. وفي العالم، سلسلة ضربات أمريكية على إيران بدعوى الرد على هجمات على 3 سفن تجارية بمضيق هرمز. تفاصيل الأنباء. يؤدي محمد علي النفطي وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الأربعاء زيارة عمل إلى الجزائر، يشرف خلالها مع نظيره أحمد عطاف على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. ويأتي الاجتماع لمتابعة علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، من ذلك المتصلة بالطاقة والمياه والتجارة البينية والنقل وتنمية المناطق الحدودية. كما سيمثل مناسبة لمتابعة مدى التقدم في تنفيذ توصيات الدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية المنعقدة بتونس العام الماضي، إلى جانب التداول بخصوص عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أكدت الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر أهمية احترام القواعد الصحية عند حفظ الأغذية وإعدادها داخل المنزل، وذلك وقاية من التسممات الغذائية والأمراض المنقولة عبر الطعام. وأوضحت في بلاغ نشرته وزارة الصحة أن النظافة الشخصية وخاصة غسل اليدين ونظافة المطبخ والفصل بين الأغذية النيئة والمطبوخة وحفظ المواد الغذائية في ظروف سليمة واستعمال

0: منتجات في بطبيعة الدورة السياحية اللي احنا نسميها الدورة السياحية ككل، أي في المسالك السياحية، في مؤسساتنا الفندقية اللي حقيقة نشجعوا فيهم ونحثوهم أن يقتنيوا المنتجات من الصناعة التقليدية، خاصة زادة كيف في عمليات الترويج يقوموا بها سواء هوني في تونس عن طريق المؤثرين، عن طريق استقطاب الصحافة سواء الأجنبية أو الوطنية للاطلاع على الثراء والمنتوج الصناعة التقليدية المتميز والمتنوعة في كامل مختلف أنحاء البلاد، ولكن يتجاوز للمشاركة في الصالونات. صالونات اليوم كل صالون ترويج للسياحة التونسية يتميز على الأقل عنصرين أو أكثر من عنصر يهم الصناعات التقليدية، وهذا ليعطي أكثر صورة متميزة على هويتنا، على ثقافتنا، على الصورة الجميلة اللي تحملها بلادنا واللي نحب نسوقوها للسائح الأجنبي.
1: الحفل الوطني لتوزيع جوائز المسابقات الوطنية في قطاع الصناعات التقليدية شهد إمضاء اتفاقية شراكة بين المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك والديوان الوطني للصناعات التقليدية بهدف حماية الحرفي والمستهلك، رئيس المنظمة لطفي أرياحي.
2: هي اتفاقية شراكة بين المنظمة والديوان في مجالات حماية المستهلك من إشكاليات اللي قاعدين نشوفوها في صناعة التقليد وحماية الحرفي من التقليد وغيره، وهنا في تناغم كامل بين حماية المستهلك وحماية الحرفي في إطار الاتفاقية هذه. تعرف اللي نحن بدينا في رقمنة الخدمات نتاعنا، التعاون باش يمشي في التثقيف، في التوعية، في التحسيس، في إعطاء القيمة للمنتجات الصناعات التقليدية، إعطاء القيمة للهوية نتاعنا، وهذا مفصلي في التعريف بالصناعات التقليدية.
1: ينطلق اليوم الأربعاء تسجيل للحصول على نتائج دورة المراقبة في امتحان البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة SMS للهاتف الرقمي الجوال ابتداء من الساعة 10 صباحا، ويمكن للمترشحين المعنيين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. وتعلن اليوم الأربعاء نتائج دورة المتفوقين لبكالوريا 2026 عن طريق خدمة الإرسالية القصيرة وعبر موقع التوجيه بداية من منتصف النهار وفق بلاغ صادر عن وزارة التعليم العادي والبحث العلمي. احتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس حفل تكريم الأستاذ أسليم اللغماني بمناسبة انتخابه قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار في خطوة اعتبرت تتويجا لمسيرته الأكاديمية والقانونية المتميزة. حاتم مكريسعان والتقرير التالي.
3: قال الأستاذ سليم اللغماني إن اهتمام تونس بقانون البحار ليس بجديد، وهي التي لم يكتمل بعد تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بينها وبين بعض جيرانها، مضيفا أن الهدف هو ترسيخ سيادة القانون الدولي في المجال البحري.
4: قانون البحار ليس فقط مسألة قانونية، لكنها في نفس الوقت مسألة استراتيجية اقتصادية واجتماعية. حياتنا الاقتصادية يحددها البحر، لنا أيضا جيران لنا معهم حدود ربما لم تكتمل بعد فيما يخص إيطاليا وليبيا، المنطقة الاقتصادية الخاصة بيناتنا ما زالت ما تحددش، لكن مع الجارة الجزائر وقع إبرام اتفاق سنة 2011 يشمل كل الفضاءات البحرية، وهو اتفاق تاريخي الأول من نوعه في البحر الأبيض المتوسط. يعني اهتمام دولتنا بقانون البحار ليس بجديد، وهذا تتويج هو تتويج لتونس. بالنسبة لي شرف كبير أن أكون ممثل دولتي في هذا الصرح القضائي. الهدف هو أن نساهم في إرساء سيادة القانون في المجال البحري عبر فض نزاعات بطريقة سلمية. هي محكمة تصدر قرارات قضائية ملزمة للدول التي تقدمت إلى المحكمة، نجم تعطي أيضا آراء استشارية غير ملزمة.
3: من جانبها اعتبرت أستاذة القانون الدولي ورئيس الجمعية التونسية لقانون البحار كوثر دباش أن وجود تونس ضمن عضوية المحكمة الدولية لقانون البحار يعكس الثقة في جودة تكوينها الجامعي والفقهي والقانوني.
5: التتويج هذا عنده أكثر من معنى، أولا وخلاصة لتجربة كبيرة ياسر في القانون الدولي، تجربة في التدريس، تجربة البيداغوجية، لكن تجربة فقهية مهمة جدا، وطبعا أن تونس تكون موجودة في محكمة مرموقة مختصة في مادة مادة هامة اللي هي قانون البحار، خاصة بالنسبة لتونس اللي هي تقريبا تعرفوا أكثر من شهرها ماء بحر. هذا يعطي المعية للفقه التونسي ولتونس بصفة عامة، وسيكون الأستاذ سليم الغماني أكيد دور كبير في تطوير التأويل القانون الدولي وتطوير دستور البحار اللي هو الاتفاقية الدولية لقانون البحار. نحن مع تحقيق سعداء جدا بهذا التتويج، تونس تحتاج إلى هذا لتثبت جودة التكوين متاحة الجامعي، وهذا تتويج وفخر للجامعة التونسية.

0: تنجب بسيدة قادرين أنهم ينافسوا في دي بوست أوسي امبورتون من شاكلة قاضي دولي في محكمة مرموقة كما المحكمة الدولية لقانون البحار.
1: يمثل انتخاب الأستاذ سليم اللغماني قاضيا في المحكمة الدولية لقانون البحار فرصة لتعزيز حضور الكفاءات التونسية في الهياكل الدولية، كما يسلط الضوء على ضرورة الاهتمام بالقانون البحري الدولي في ظل الظروف الدولية الحالية التي تتصاعد فيها النزاعات في المضائق وفي الممرات البحرية.
2: الكشف خلال ندبة صحفية أمس عن البرمجات الرسمية للدورة 60 لمهرجان قرطاج دولي وتتضمن 20 سهرة فنية. حفل افتتاح الدورة يمضيها الفنان صابر الرباعي، فيما تحيي سهرة الاختتام الفنانة ماجدة الرومي. المديرة العامة للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية هند المقراني تتحدث في ميكروفون صابر الهميسي.
3: هي دورة يمكن أن نقول استثنائية، تتويج لمسارات فنية للعديد من الفنانين الكبار، تواصل أجيال فنانين من الجيل القديم مع فنانين من الجيل الصاعد، وهذا بالنسبة لتونس أو بالنسبة للمشاركات العربية الأخرى. دورة فيها العديد من العروض الثقافية، عروض تبادل ثقافي، تنوع ثقافات من جميع بلدان العالم. هناك الجزائر حاضرة بعد غياب طويل، سوريا حاضرة بعد غياب طويل، الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي والشاب محمد خيري اللي هو يذكرنا بالقدود الحلبية لما كانت تثري ركح مسرح كارتاج. هناك ماجدة تعود زادة بعد غياب طويل. ثم أمينة فاخت فنانتنا الكبيرة التونسية ستكون موجودة زادة في الدورة 60. ثم من إيطاليا عرض أوركسترالي جميل جدا روندو فينيتيانو في إطار تبادل الثقافي مع المركز الثقافي الإيطالي. هناك عرض فلامينكو من إسبانيا زادة تيرا بنديتا. هناك العديد من العروض. The Jacksons عودة سنة، حبينا نجد اللقاء بThe Jackson كتحية وفاء للفنان الكبير ملك البوب. هناك العديد الحق من المفاجآت ومن السهرات القيمة والشيقة الطربية الرومانسية. إن شاء الله تنال إعجاب السادة الحضور.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
2: أخبار العالم الآن، أكدت وسائل إعلام إيرانية الليلة سماع دوي انفجارات في مدينة سيريك وجزيرة قشم جنوب إيران، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الشروع بتنفيذ سلسلة ضربات قوية ضد إيران بزعم الرد على هجمات طالت 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. يأتي ذلك بعد ساعات من عودة التوتر إلى مضيق هرمز بعد أنباء نقلها موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين مفادها أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر المضيق، مضيفا أن سفينتين تجاريتين تعرضتا لأضرار كبيرة دون وقوع خسائر بشرية. وقبل ذلك قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية. جاء ذلك على خلفية تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الحرب ضد إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق. رفض لبنان نقل المفاوضات غير المباشرة مع الكيان الإسرائيلي من واشنطن إلى العاصمة الإيطالية روما متمسكا بإبقاء المحادثات في العاصمة الأمريكية. يأتي ذلك بعدما تحدثت تقارير إسرائيلية عن عقد الجولة 6 من المفاوضات يومي 15 و16 من جويليا الجاري في روما على مستوى السفراء. في المقابل تواصل قوات الاحتلال خرق وقف إطلاق النار في لبنان عبر غارات وعمليات نسف في بلدات الجنوب، حيث نفذ جيش الاحتلال عمليات تفجير للمرة الثالثة في بلدة دير سريان جنوبي البلاد. ختام هذا الموعد الإخباري قدمناه لحضرتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين: اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية اليوم بالجزائر بإشراف وزيري خارجية البلدين. الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر تدعو إلى احترام قواعد حفظ الصحة للوقاية من التسممات الغذائية. الكشف خلال ندوة صحفية عن البرمجة الرسمية للدورة 60 لمهرجان قرطاج دولي. وفي العالم، سلسلة ضربات أمريكية على إيران بدعوى الرد على هجمات على 3 سفن تجارية بمضيق هرمز. دمتم في رعاية الله.

0: إشراقات. حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا، تشرق في قلب العتمة أمانينا. إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد جويعة.
1: من آخر الليل يطلع فجر، سلام عليكم إلى مطلع الفجر يا أيها الصابرون على الليل. كل من يرحل في الليل إلى الليل أنا، كل ناي قسم الحقل إلى اثنين، مناد ومنادا لا يناديه أنا، كل ما يعجبني يحتله الظل هنا، كل من تطلب مني قبلة عابرة تسرق روحي وخطاي، كل طير عابر يأكل خبزي من جروحي ويغني لسواي، وأحب الحب إذ يبتعد الحب، أحب الزنبقة. سأمدح هذا الصباح الجديد، سأنسى الليالي كل الليالي، وأمشي إلى وردة الجار أختف منها طريقتها في الفرح، سأقطف فاكهة الضوء من شجر واقف للجميع، سأملك وقتا لأسمع لحن الزفاف على ريش هذا الحمام. سلام على كل شيء، سلام على شوارع كالناس واقفة بين يومين، وسلام على المتعبين. أناديكم وأشد على أياديكم، وأبوس الأرض تحت نعالكم، وأقول أفديكم، وأهديكم ضياء عيني ودفء القلب أعطيكم. فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم، أنا ما هنت في بلدي، أنا ما هنت في وطني، ولا سخرت أكتافي، وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي. أناديكم وأشد على أياديكم، وأبوس الأرض تحت نعالكم، وأقول أفديكم. حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي، وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي. أناديكم وأشد على أياديكم، وأبوس الأرض تحت نعالكم، وأقول أفديكم.

0: إشراقات. وأمرت قلبي كن حياديا كأنك لست مني.
1: أنا الذي كنت وحيدا ستبقى بلا قبلة في الصباح، بلا لمسة في المساء، بلا ضمة في ليالي الشتاء، وحيدا ستشرب قهوتك الباردة وتوغل في وجع الذكريات لتلقى صبيا شقيا يجيئك مشتعلا بالجراح. وحيدا ستشرب قهوتك الباردة وتوغل في وجع الذكريات لتلقى صبيا شقيا يجيئك مشتعلا بالجراح ومحتشدا بالرؤى الناهدة. هو الآن أنت الذي كنت قبل انزياحك عني وقبل هروبك مني، فعد للمرايا القديمة إني سأشرق فيها ليومض برق التجلي، فأدعوك توا وفي كل آن حبيبي، وخلي ليصبح ظلك ظلي ويتحد العاشقان. الأنباء شاعر التونسي الكبير سويلمي بوجمعة من ديوانه أنا من تراب السماء.

0: إشراقات القصيدة.
1: أشتهي خبزا وزيتونا وماء وقليلا من حنان الأمهات، ثم نزرا من وفاء الأصدقاء. أشتهي حلما بريئا مثل أحلام الرعاة، خيمة أكبر من كل وطن أحتمي فيها بأنثى لم تخن. أشتهي أن أجلس الآن وحيدا في البراري تحت نخلة لا أرى غيري مقيما في انتظاري، يحتويني كل ما احتجت لقبلة. أشتهي أن أهرب الليلة من اسمي ومن غرفة نومي، أن تعود الآن بي فرس الذكرى إلى حزن أبي. سوف ألقي بقميصي في يديه علّه يذكرني فيمد الكفة يدعوني إليه. آه لو أن أبي حين يراني يعرفني.

قال للنار توقف وانحنى، يلهب جمرا في حصاد، شق في الأرض طريقا من دخان ومضى يبحث فيها عن سواه، لم يجد غيره في كل زمان، فأتى يطرق بابي كنت مفقودا فلم ألبح قفاه. فلم ألمح قفاه وهو يرتد وإيدا في مداه، شقه البرق فما سالت دماه ومضى بعده الآتي مضى، إنه الآن وحيد في سماه يتأمل ظله الممتد في كل اتجاه. الجزء الأول من الحصة سيكون مهدى إلى الشاعر التونسي الكبير سوين ميبو جمعه.

أنا بخير، أنا بخير يا صاحبي، أنا بألف خير. مريحة متاعب الصحية، فكثرة الأوجاع والديون والهواجس القومية لا تزيد في متاعب الصحية، ورغبتي في الموت بينكم تظل دائما قوية قوية. وقال صاحبي: قضيت هذا العام في اجتذاب جارتي المطلقة، وجدتها كما أردتها، أنوثة شهية معتقة، دافئة حنونة وعاشقة، وقد تكون صادقة. لم أكترث بالحارقين العالقين المارقين، ولم أبالي باغتيال الناشطين التائبين أو باقتتال اللاجئين اللاجئين، فالحرب في بغداد قيل إنها انتهت، وربما لا تنتهي الحروب في بغداد ما دام في قصورنا وفي ديارنا سلالة الأوغاد. تبا لهم رأيتهم يمشون في جنازة الأحياء بيننا، يهربون ملحنا وزيتنا وقمحنا، يصادرون ما تبقى من هوائنا ومائنا ومن دوائنا، وما تبقى في دمائنا من أحمر، وفي سمائنا من أزرق، وفي دروب التيه من أشلائنا، ويعرفون من وراءنا أسرارنا وكل ما نخفيه حتى عن أبنائنا وعن نسائنا. تبا لهم للهابطين الساقطين من شقائهم إلى عليائنا، ومن ذرى عليائنا إلى شقائهم، للناعقين الهائمين كالضباع في صحرائنا، للوالغين في أواني الغير. نعم نعم، أنا بخير، أنا بخير، أنا بخير.

لهم للآبيين مثلهم بحالنا، الخائفين عن مآلنا وعن مآل نسلنا، تباً لأطفال الحجارة للعالقين في حبالنا، التائهين في سهولنا وفي جبالنا، تباً لأنوار الحضارة وتتار الحضارة، للقابعين في عقالنا وفي نعالنا، تباً لهم للهاربين من سؤالنا، الخائفين من غيابنا ومن حضورنا، الطامعين في رفاتنا. تباً لكل عشبة وزهرة ونجمة تموت في حقولنا، تباً لكل هذه الغلال في سلالنا والشامتين الآكلين من غلالنا، تباً لكل الشاربين من كؤوسنا ومن قلالنا، للعابرين مثلهم في ليلنا وفي سعالنا، الخائفين من بقائنا ومن رحيلنا، الحاقدين الغاضبين من بكائنا ومن غناء الطير. نعم نعم نعم، أنا بخير يا صاحبي، أنا بخير. حروبتي أكذوبتي، من قال إنها قضيتي؟ الحاسدون وحدهم يعاقرون خمرتي ويكسرون باب خيرتي ويمرحون ويمرحون في أزقتي، الحاسدون الصادقون وحدهم يؤثثون غربتي، ووحدهم الآن وحدهم يمشون في جنازتي، وكم أحثت السيرة. لذلكم أنا بخير ما دمت وحدي نائما في كل هذا القبر، والشرق مثل الشرق دائما لا شيء فيه يستحق الذكر. نعم نعم نعم، أنا بخير، أنا بخير، أنا بألف خير. هذا القصيد نشره الشاعر سوين المجمعة يوم الخميس 23 ديسمبر 2010 في جريدة الشروق.

الاعترافات. إني رجل مقسوم الظهر، فاتتني الدهشة، خانتني أحلام العصر وموانئ عشقي، غاضت وابتعدت في ذاكرة البحر. لم يبقى لوجهي تاريخ يقرأ، فحياتي قنديل مطفأ، وسمائي منديل امرأة ماتت في قصة حب لم تبدأ. إني مقطوع من شجرة، ويخيل لي أني من زيتونة، غلبتني أوجاع التربة، سرقتني أرصفة المدن، كتبوا اسمي في إعلانات الغيبة، وانقطعت أخباري عن وطني، وسقطت بلا وجه في الغربة. كانت أشجار المنفى تكبر عارية في حلقي، وفوانيس أزقة مونمارتر تتعقبني، ونداءات امرأة في الحي التاسع تترقبني، تتصور أبراج الفقدان بعينيها في ذاكرتي، فأرى الزيتون في الحانات مضيئة، وأرى وجهي يسترجع في مرآة الليل طفولته، وأرى أمي في أقصى الشارع كالنخلة واقفة تحت المطر، فأمرغ وجهي في كفي أمرغ ذاكرتي، يأتيني صوت امرأة في الحي التاسع. تأتيني صفارات الإنذار، تتلاحق سيارات الجندرمة، وتمر أمامي أحذية لماعة، أتسلقها، تتسلقني، أتسلق قامات لا تعبأ بي، والشارع مسكون بالعطر وبالضحكات وبالقبلات، وسكارى الحي التاسع أشباح تبدو وتغيب، تتحرك في غبش الضوء المتكسر تحت خيوط الثلج النازف من أعلى الشرفات. وأمرغ وجهي في كفي، أمرغ ذاكرتي، يتثاءب في باريس فضاء مغلق، ومداخن يسكنها الموتى بجباه سودة، يتثاءب شباك في الحي التاسع، وأنا في الحانة في أقصى الشارع في أقصى الدنيا، وحدي أتثاءب.

0: الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. وزير الخارجية محمد علي النفطي في زيارة عمل اليوم إلى الجزائر، يشرف خلالها مع نظيره أحمد عطاف على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. اليوم ينطلق التسجيل للحصول على نتائج دورة المراقبة في امتحان البكالوريا عبر الإرسالية القصيرة سماس للهاتف الرقمي الجوال ابتداء من 10 صباحا. وتعلن اليوم نتائج دورة المتفوقين البكالوريا عن طريق خدمة الإرساليات القصيرة عبر موقع التوجيه بداية من منتصف النهار حسب بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المستشفى الجامعي الحبيب ثامر بالعاصمة ينطلق في اعتماد المعرف الصحي الوطني في إطار تجربة نموذجية لتفعيل هذه الآلية التي تتيح رقمنة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المستهدفة للمواطنين. مدينة الحمامات تحتضن من اليوم حتى 10 جويلية الدورة الرابعة لمؤتمر المدققين الشبان لجمعية الأجهزة العليا للرقابة الناطقة باللغة الفرنسية تحت شعار الذكاء الاصطناعي في خدمة الرقابة العمومية. وسيجمع هذا الحدث حسب ما ورد على الصفحة الرسمية لمحكمة المحاسبات المدققين الشبان من 24 جهازا أعلى للرقابة لاكتشاف آفاق الذكاء الاصطناعي في تعزيز الرقابة العامة. في العالم، هجمات أمريكية على جنوب إيران بدعوى الرد على هجمات إيرانية طالت 3 سفن، 2 منها قطرية وسعودية في مضيق هرمز. ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يقول المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق نهائي مع واشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

إشراقات. حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا تشرق في قلب